0: العديد من المعاملات الإلهية معك. لقد تدخلت في ظروفنا في الماضي، فلماذا لا تتدخل الآن؟ وكاتب الرسالة للعبرانيين يذكرنا أن يسوع المسيح هو أمسا، هو إله الأمس واليوم. فالذي وقف معي في الماضي هو نفس الإله الذي سيستمر معي في الحاضر، وهذا مشجع كبير على حياة الصلاة والثقة في الرب. أولا، الصلاة الأساس الأول في الصلاة المنتصرة، من هو الله وما هي إمكانيات الإله العظيم الذي يقف في صفي. الأساس الثاني هو اختبارات الماضي، اختبارات الماضي المشجعة التي يشهد عنها داود النبي ويقول ولا تنسي كل حسناته. لكن الأمر الثالث أو الأساس الثالث للنصرة في الصلاة يذكره يهوشافاط حينما يصلي في آية 8 ويقول لله أنا بذكرك بحاجة أنت قلتها يا رب زمان لما سكننا في هذه الأرض وبنينا لك فيها مقدسا أي هيكلا قائلين إذا جاء علينا شر سيف قضاء أو وباء أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلص. وده كان اتفاق بين سليمان وبين الله في وقت تدشين الهيكل، والله وافق على هذا الكلام وكأنه وعد والتزم. وهذا هو الأساس الثالث في النصرة في الصلاة، وعود الله. الله ملتزم بمواعيده، مش ملتزم باللي بنشعر بيه، مش ملتزم بكلام البشر، لكن ملتزم بما يخرج من فمه. لم تسقط كلمة واحدة من كلام الرب الصالح الذي قاله لعبده موسى مثلا. إذن كلام الله الصالح لا يمكن أن تسقط منه كلمة واحدة، ومواعيد الله لا يمكن أن تتغير، وهو ملتزم بما يخرج من فمه وبما يعد به. عشان كده المؤمن الحلو والمصلي المقتدر يروح للرب ويقول له أنت قلت. في استكمالنا لهذه الحلقة بعد فاصل قصير سأشاركك عزيزي المشاهد باختبار عن شخص كان يطالب الله ويقول له أنت قلت. دعونا نتوقف لهذا الفاصل القصير ونرجع معا للاستكمال.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.

لقد رأينا أعزائي المشاهدين أن الصلاة المقتدرة والمنتصرة لها ثلاث أسس. رأينا أولا أن أرى الله فيما هو عليه في ذاته، أعرف هذا الإله، ولا يمكن أن أعرف إلهي إلا في كتاب إلهي، فمن يجهل كتابه يجهل إله الكتاب. الأساس الثاني، رأينا أن إله هذا الكتاب شجعنا في الماضي، كان هو إله الأمس، وتشجيعاته لنا في الماضي تحفزنا على الثقة فيه في الحاضر وفي المستقبل أيضا، وده أعلنه يهوشافاط في صلاته: أنت الله الذي لا يقف معك أحد، لك قوة وجبروت، أنا أعرف من أنت، أنا أعرف من في صفي،

الأمر الثاني، رأى يهوشافاط أنه يتمسك بهذا الإله لأنه لم يخيب ظنه في الماضي. دعونا ونحن ننتقل إلى الأمر الثالث والأساس الثالث، الاستناد على وعود الله. لا ننسى أن الله له أغراض يريد أن ينفذها، ولكل منا خطة، والله له هدف من حياتك، الله له خطة من حياتك. فحياتي وحياتك ليست عبثا، لكن لكي يحقق الله أغراضه أعطانا وعود نتمسك بها. فبين الوعد وبين تحقيق الغرض تأتي الصلاة في المنتصف. الله وعد، الله لديه هدف يريد وغرض يريد أن يحققه، يأتي المصلي ليمسك بوعد الله، والله عليه أن يتمم تحقيق الغرض، يحقق المعجزة، يزيح الجبل، يعطي إنجازا عظيما وتتميم لمشيئته في حياتي وحياتك. الشخص الذي أذكره متمسكا بمواعيد الله، جورج ميلر، الذي أعالى آلاف الأيتام بصلاة الإيمان. اللي أرى مننا حياة رجل الله جورج ميلر يعرف أنه كان في خلوته في الصباح الباكر يفتح كتابه المقدس ويضع إصبعه على الوعد ويقول لله أنت قلت. وكان من أجمل الآيات اللي يتمسك بها رجل الله جورج ميلر أنه كان دايما يقول له أنت سامع الصلاة، يا سامع الصلاة. إذ نتقدم إلى الله ممسكين بمواعيده فهو ملتزم بما خرج من فمه. هل تثق معي في هذا الإله العظيم؟ كانت النتيجة أن يهوشافاط ارتمى على الله بكل القلب وختم صلاته بهذه العبارة المشهورة في آية 12 في أخبار الأيام 22: يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. هل يقابلك تحدي الآن عزيزي المستمع والمشاهد؟ هل تأتي معي إلى الرب في الصلاة وتقول له: يا رب أمامي مستقبل مجهول، أمامي مشكلة لا أرى منفذا وخروجا منها، لكني وإن كنت لا أعلم ماذا أفعل وليس في قوة، لكن نحوك عيناي. اغمض عينيك معي وأنت أمام شاشة التلفزيون وارفع قلبك معي بثقة، قل: يا رب أنا بتمسك بمواعيدك، أنا أعلم أن الذي معي أعظم من الذي علي، وإذ أرفع قلبي إليك أثق أنك تجيب تضرعي وتسمع صلاتي وتحقق قصدك من حياتي ومسرة مشيئتك من وجودي في هذه الحياة، لأنني أصلي في استحقاقات الرب يسوع. آمين. خبر المفرح الذي تلا هذه الصلاة ويرينا استجابة الله العظيمة: أتى نبي يقال له يحزئيل وأتى إلى يهوشافاط وشجعه وقال له في الآية 17: ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا، خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم، لا تختافوا لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. ثم يقول لنا الوحي أنهم بكروا صباحا، وفي آية 21 الله يعطي حكمة للمصلي. حينما تصلي الله يعطيك حكمة

حكمة نازلة من فوق، حكمة لا يعرفها أهل العالم. لقد طلب المسيح مننا أن نكون حكماء كالحياة، لكن من أين تأتي الحكمة؟ إنها تأتي من الروح القدس. فإذ أتحد مع الرب في الصلاة، روح الله العجيب يؤيدني بحكمة، وبهذه الحكمة أستطيع أن أتقدم في كل معركة روحية. يقول الكتاب أنه استشار الشعب وأقام مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة وقائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. عجيبة قوي، ده أول محارب وأول حرب نشوف الجيش يتقدموا كواير. يعني عادة في الجيوش بيضعوا الأبطال على في مقدمة الجيوش، لكن هنا بنشوف جيش المقدمة بتاعته طالع فريق الترنيم ومسبحين بيعلنوا عظمة الله. والحقيقة أول ما نعلن عظمة الله يخاف العدو ويرتعب. حرب الروحية الناجحة والصلاة المقتدرة لا تركز على الشيطان، لكنها تركز على رب الأرباب. تركيزي على الشيطان ده رونج فوكس، لكن تركيزي على الرب وتثبيت النظر عليه وإعلان عظمته في التسبيح وفي الترنيم وتمجيد هذا الإله صاحب كل الإمكانيات الجبارة المعلنة في الكتاب المقدس يجعل العدو يرتعب. وهذا بشكل خاص ما حدث. قرأوا معي يا أحبائي، يقول الكتاب: ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل ساعير الآتين على يهوذا فانكسروا. وفوق كده قاموا على بعض وحاربوا بعض. طيب، ولما فرغوا من سكان ساعير ساعد بعضهم على إهلاك بعض. ولما جاء شعب يهوذا إلى المرقب في البرية تطلعوا نحو الجمهور وإذا هم جثث ساقطة على الأرض ولم ينفلت أحد. نسأل سؤال، إيه بقى الجبروت اللي عمله يهوشافاط، أو إيه اللي مد إيديه إليه يهوشافاط؟ ولا حاجة، هو والشعب فقط سبحوا بثقة ورنموا ورفعوا قلوبهم بالصلاة لإله المجد، هو قام بالواجب حارب عنهم. الرب يحارب عنكم. حينما نأخذ مكاننا الصحيح في عرش النعمة، الله يتولى الأمر من الألف إلى الياء. أليس هذا أحبائي يشجعنا أن نقترب إليه؟ لكن من جهة تانية نعظمه لأنه لا إله مثله. تختم القصة في آية 30: واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحه إلهه من كل جهة. من كل جهة. إننا إذ نصلي أحبائي ونلقي بأحمالنا على الإله الحي في تفاصيل العمر، تربية أولادنا تحتاج إلى حكمة من فوق، سداد أعواز الحياة يدبره الله، يملأ إلهي كل احتياجكم. ماذا عن قراراتنا في مشاريع أو أمور مصيرية تحتاج إلى قرارات حاسمة؟ الله يعطي الحكمة ويرشدك ماذا تفعل. الله يريحك من كل جهة، من كل جهة. أنا أصدق كلمات الكتاب واختبرتها شخصيا. لقد طلبت الرب في مرات كثيرة وأراحني الرب من كل جهة. هل تثق معي في هذا الإله الحي؟ هل تبدأ معه علاقة جديدة؟ هل تخصص وقتا، ويا حبذا لو كان هذا في بداية يومك، أن تتقابل مع هذا الإله قبل أن تقابل البشر؟ قابل المسيح في كتابه، قابل ربنا في كلمته، ضع خط تحت الوعد الذي يكلمك به، ردده، تأمل فيه، صليه،

واستتمسك بوعد الكلمة وبمواعيد الكلمة، سيحقق الله غرضه من وجودك ومن باقي العمر المتبقي. لم يندم أحدا عن التعلق بهذا الإله اللي مرة قال لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. لكن مش ممكن أعرف طبيعة هذا الإله وأعرف عظمة اسم هذا الإله بدون ما أدرسه في كلمة ربنا، لأنه عرف اسمي. يدعوني أعمل إيه؟ أستجيب له. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه أمجده. ربنا يرفعك. ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي ممكن تشوفه من عجائب لما الله يوريك خلاصه؟ خلاص الله العظيم. هنلتقي في حلقة قريبة أحبائي، في المرة القادمة بنعمة الرب سأتكلم عن صورة الله الصحيحة كما يصورها الكتاب المقدس، وبعض الصور المبتورة أو المشوهة التي لصقت بأذهاننا ربما نتيجة التربية أو ربما نتيجة ضغوط تعرضنا لها، وكيف تغسل أذهاننا من هذه الصور المشوهة عن الله. وإذ يتجدد ذهني وذهنك عزيزي المشاهد، بالتأكيد سوف نصلي صلاة مقتدرة تعلن ثقة عظيمة بهذا الإله العظيم الذي له المجد من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين.

أهلا بك عزيز المشاهد معنا في برنامجكم رسالية المسيح. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الصليب والنظرية اللي كانت مطروحة، نظرية الشبيه. النهاردة نتكلم عن نظرية تانية بتقول لا، المسيح صحيح صلب لكن أصيب بحالة إغماء، فافتكروا أنه مات فخدوه ودفنوه. رطوبة القبر مع المراهم اللي اتحطت عليه فوقته، فقام وخرج ومشي لحد كشمير في الشمال الشرقي للهند، ماشي المشوار ده كله لأنه كان مصاب بحالة إغماء بس، ورطوبة القبر هي اللي فوقته. وبيعتمدوا على الشاهد اللي جه في مرقس 15 36 و44 بتقول إن في واحد من الجنود اللي واقفين على الصليب جاب سفنجة فيها خل وسقاه، فبدام خد شوية خل يبقى أكيد دي عملت معاه حالة سكر أو شبه إغماء، خلت الناس اللي تحت افتكروه إنه مات. والدليل الثاني إن بيلاطس لما عرف إنه مات قال إيه ده بسرعة كده، الراجل مات؟ هو بقاله زمان قد مات، يعني إزاي يموت بهذه السرعة؟ يبقى أكيد اللي حصل له حالة إغماء. بس طب فين البرهان وفين الدليل على الكلام ده كله؟ مين يثبت لي المعتقد ده إنه صحيح؟ من ناحيتنا إحنا تعالوا نفحص حالة السيد المسيح وقت من أول صلاته في البستان لحد ما قال قد أكمل. في البستان جسماني يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. الآلام النفسية اللي مر بيها السيد المسيح واللي هتحصل له كمان في الأيام اللي جاية خلته في بستان جسماني عرقه ينزل كقطرات دم، العرق الدموي اللي بيسموه الهيماتيدروسيس ده نتيجة الضغط النفسي. الضغط النفسي العالي على الإنسان بيخلي العروق أو الشعيرات الدموية اللي موجودة في الغدد العرقية تنفجر، فيطلع العرق معاه شوية دم، فمن الضغط اللي هو قاعد

فيها من انه شايف الايام اللي جايه والاحداث اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها. نفسيته كانت يعني معذبه، ضيق في نفسه خلت الشعيرات الدمويه تنفجر اللي موجوده في الغدد العرقيه، تخلي عرقه يطلع كقطرات دم. الحاجة الثانية، حالة السيد المسيح لما اتمسك من الرومان اتجلد، وكانت طريقة الجلد عند الرومان طريقة بشعة، العصاية فيها كذا فرع كده جلد، وفي آخره يا في حصوة يا في حاجة حديد يا في عظم موجود فيها، فلما تيجي تضرب على الجلد، الجلد والكرات المعدنية ديت بتعمل كدمات عميقة في العروق بتاعت الجلد، عضلات الأمعاء ممكن تطلع بره وتظهر من كتر الضرب والأذية اللي عاملاها الشرايح بتاعت العصاية اللي بيضربوا بيها ديت. كتير من اللي بيتعذبوا بالطريقة دي بيموتوا نتيجة صدمة عصبية من إن الدم انخفض من كتر النزيف اللي بيحصل، الدم بضغط الدم بيخفض، ولما ينخفض ضغط الدم بتاع المعذب ده هلاقي بيحصل شوية حاجات. القلب دقاته تبتدي تبقى سريعة عشان يلحق يضخ دم تاني مش موجود في الجسم للقلب، القلب عايز دم فالضربات بتاعته تسرع. نتيجة انخفاض ضغط الدم ده ممكن يحصل فيه إغماء أو انهيار للمصلوب نفسه، فتبتدي الكلى تتوقف عن انها تفرز البول، ما هو عايزين سوائل تبقى محفوظة لان الدم بيطلع، السوائل بتروح محتاج لسوائل تانية، الكلى تبتدي تبطل ما تفرز بقى تاني بول عشان يدن الكمية الباقية اللي موجودة محفوظة للجسم. ولما الكلى بتبطل افرازات يبتدي الواحد يحس بالعطش، عطش شديد عشان الجسم بدأ في احتياج لسوائل كتيرة تحل محل الدم اللي طلع بره نتيجة النزف. عشان كده البشيرين لما بيكتب لنا قصة المسيح بيقول إنه لما شال الصليب ومشي شوية انهار في السكة ووقع، للدرجة إن الرومان خلوا سمعان تعال شيل أنت مكانه الصليب لأنه مش قادر، خلاص حصل فيه عنده انهيار في حالة جسمه من العطش الشديد، من الدقات القلب السريعة، من الضغط الدم اللي منخفض، من الكلى اللي بدأت تقف عشان ما كل الأحوال دي خلته في حالة انهيار. فجابوا سمعان شيل الصليب مكان هذا الشخص اللي رايحين نصلبه لأنه مش قادر يكمل. نيجي المنظر عند الصليب، بيجيبوا الصليب على الأرض ويبتدي المصلوب ينام عليه ويبتدي يسمروا إيديه ورجليه في الخشبة العرضة اللي محطوطة دي. التسمير بيجي في الرسغ هنا في المفصل ده، مش هنا، ده بيجي هنا ما بين العظمتين دول، فلما بيجي هنا بيخترق العصب الوسطاني ده فبيعمل صدمة. عارف حضرتك لما تيجي الكوع يتخبط فجأة هنا، فالعصب بتاع الزند ده بتبقى آلام مبرحة لما الواحد بيتخبط كده خبطة فجائية. محال المسمار بقى الطويل ده اللي دخل هنا على العصب اللي هنا عمل صدمة وألم شديد جدا في الإيدين وفي أعصاب الرجلين كمان. بعد ما يحطوه على الخشب على الأرض ويسمروه بيبتدي يرفعوا الخشبة ديت، لما بيترفع بيحصل فيه خلع للإيدين، يحصل الديسلوكيشن بيسموه، دي تنفصل. عشان كده نلاقي المزمور 22 بيقول انفصلت عظامي، بمجرد ما يتعلق الشخص ويبقى في الوضع ده وعظامه مقفولة طلع لبره وفي موقف رأسي بيموت موت بطيء بسبب يحصل فيه اختناق، مش قادر يتنفس، عشان يتنفس لازم يزق برجليه لتحت عشان يطلع الهواء ويزق برجليه كده لحد ما بيه الرجلين تحت اتدمرت من المسامير والايدين اتخلعت فمش قادر يشد نفسه كده عشان ياخد نفس.

فبيحصل جواه ان ثاني اكسيد الكربون مش بيطلع، ده بيدوب في الدم ويحصل اللي بنسميه اسيدوزيس، او يحصل فيه الحموضه للدم. ثاني اكسيد الكربون يدوب في الدم يعمل الحموضه، والحموضه بتخلي القلب يبقى ضرباته غير منتظمه، فبيؤدي على طول لسكته قلبيه، يحصل الواحد يجي له سكته قلبيه. القلب بيقف، ولما القلب بيقف بيبتدي السائل اللي حوالينه في الغشاء اللي حوالين المبطن للقلب ده يتجمع مع الرئتين، ويبقى شكله سائل صافي كده عامل زي الميه. عشان كده لما جه الجندي اللي شافه كده خلاص اسلم الروح، حب يتاكد الراجل ده مات ولا ما ماتش، ده بدري قوي، ايه اللي حصل له؟ لو كانت حالة إغماء بس، الرجل ده اللي تحت الجندي ده هيروح في داهية، لأنه ممكن يصلب مكان الرجل المصلوب. والجنود اللي كانوا بيصلبوا دول ناس محترفين، من كتر ما عملوا العملية دي بقى خلاص فاهم مجرد نظرة إيه اللي حصل للرجل ده. ولو حصل حاجة غريبة قبل الوقت راح جاي ضربه في جنبه بالحربة اللي اخترقت الجدار بتاع القلب، فطلع السائل الأبيض مع الدم المتبقي وخرج. عشان كده نلاقي البشير يوحنا لما بيكتب يقول وللوقت خرج منه دم وماء. خروج الدم والمية أكد للجندي الروماني أن الشخص ده خلاص أسلم الروح. عشان كده راح رايحين على طول لبيلاطس وقالوا له الرجل مات، ادينا تصريح للدفن. معقول بعد كل المنظر ده والحالة النفسية والجسدية والقلب ووقوفه والضغط الواطي والضربة في القلب اللي خلت الدم مع السائل اللي في الغشاء المبطن للقلب واللي موجود في الرئتين يخرج كبرهان على إن الرجل ده مات، أجي أقول لا، حصل له إغماء؟ ولو حصل له إغماء مع كل الحالة اللي وصفناها ديت، هل هيبقى فيه قوة إنه حتى يرفع جسمه؟ ده الدم كله ده متعلق 3-4 ساعات واقف ضد الجاذبية الأرضية، وجسمه كله متبهدل، يعني عمال ينزف من كل حتة، من رأسه ومن إيديه ومن جنبه ومن رجليه، من كل منطقة فيه نزيف، والجاذبية الأرضية عمالة بتشد كمان في الدم تطلعه بسرعة. عشان الرجل ده ممكن بس يفتح عينه كده في القبر، ده عايز نقل دم، عايز 12 لتر دم عبال ما يبتدي بس يعمل كده، مش يقوم ويفك الـ الحاجات اللي متحنط اللي ملفوف بيها الكفن ويبتدي يوضبه ويطبقه. ده رايق قوي بصراحه، وعنده وقت وجميل قوي، وعمال يطبق في البتاع ده وحلو ومنصوب، ويطلع على حجر كبير قوي سادد القبر يزقه، اللي رجال كتير زحزحوه وما كانوش قادرين، ده كذا طن حجر، كذا طن. ازاي في الحالة دي زق الحجر وبعدين يمشي بقى على رجليه ماشي من أورشليم لحد كشمير على رجليه بالحالة ديت، ويروح ويكمل حياته هناك ويعيش؟ قضية غير منطقية ومش معقولة خالص مع واحد بوصف هذه الحالة إن ممكن يمشي عليه. فمش ممكن هذه القضية تكون حقيقية، إنه يحصل للسيد المسيح إنه يمشي لحد كشمير اللي في شمال شرق الهند. النظريات دي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يمكن من مشاعرهم الطيبة، إنه مش عايز شخص زي شخص السيد المسيح اللي عمره ما عمل حاجة وحشة، اللي كان مثال للاحترام والكلام الواحد، واللي ما كانش يغيره أبدا، امبارح زي النهاردة زي بكرة، اللي كان في منتهى الذكاء، وكل كان يستغرب من أين له هذه الحكمة. اتقال عليه حاجات جميلة جدا، وجيها في الدنيا، يعني الذي لم يصنع خطية. ازاي يا جماعة تيجوا انتوا وتصلبوه؟ لا لا لا لا لا، ده ما تصلبش، ده نبي كويس من الناس المحترمة اللي لا قبله ولا بعده جه زيه، أكيد ربنا

0: خده وطلع لفوق وهو النهارده عايش في السماء. عزيزي المشاهد، هنخرج فاصل وارجع تاني اكمل. هل احنا عندنا براهين ان السيد المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ ولا ما عندناش؟ دي نظرياتهم اللي بتقول، ومش معتمدين على اي حاجه، كلها مجرد مشاعر وافكار لا دليل عليها. احنا كمسيحيين هل نملك براهين على ان المسيح فعلا صلب؟ وده اللي هنقوله بعد الفاصل، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد اتكلمنا على النظريات اللي طالعة وبتقول انه المسيح لم يصلب، لكن من ناحيتنا كمسيحيين عندنا براهين كتيرة، ومش هبتديها من الكتاب المقدس عشان ما حدش يقول لا انتوا اللي عاملينه، ولا هجيب التلاميذ اللي هم الحواريين بتوعه اللي ممكن يشهدوا ليه مش ضده، لكن هاخد براهين خارج الكتاب المقدس بعيدة خالص عن المكتوب. وأول برهان هناخده من علم الآثار. كل ناس في التاريخ بتاعنا القديم بنعرف تاريخهم من الآثار اللي سابوها، سابوا حاجات بتدل على وجودهم، بتدل على معيشتهم، بتدل هم مين، راحوا فين، جم ازاي. فاحنا هنبتدي بعلم الآثار اللي بيقول لنا ان الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ. العلماء الفرنسويين لما راحوا اكتسحوا إيطاليا سنة 1280 أيام الزحف بتاع فيليب الرابع ملك فرنسا، الفرنسويين لما بيروحوا أي بلد يحتلوها، القائد العسكري مش بياخد بس جيش عسكري، ده بياخد كمان علماء في كل فروع العلم، في الطب وفي الهندسة وفي الآثار وفي التاريخ وفي كله. فالعلماء الآثار الفرنسيين اللي راحوا مع فيليب الرابع سنة 1280 اكتشفوا من الآثار اللي هناك لوح نحاسي كبير كده فيه الحكم اللي اتحكم على السيد المسيح، مكتوب فيه اسم القاضي، مكتوب فيه اسم الشهود المحلفين، ايه التهمة، ايه الحكم الآخر اللي اتحكم به على السيد المسيح. وهذه اللوحة موجودة لحد النهاردة في متحف الفاتيكان في إيطاليا، بتقول إن المسيح جالنا شخص بيدعى المسيح، التهمة بتاعته إنه عايز يعمل انقلاب في ضد روما، وجابوه جماعة اليهود سلموه للحاكم الروماني فصلبناه، وبعد الصلب جه الراجل الروماني وقدم تقريره عن المتوفي، فجه بيلاطس وقدم له جواب انه يدفن المصلوب. اللوحة النحاسية اللي بتقول ان المسيح صلب حيثيات حكم على متهم موجودة لحد النهاردة في متحف الفاتيكان. لو ما كانش المسيح صلب، ايه معنى اللوحة دي انها تكون موجودة ويكتبوا ان المسيح صلب؟ نرجع نقول شبه لهم، نرجع تاني في نظرية الشبيه ونلاقي كل المواقف بتاعة السيد المسيح ما تعضدش أبدا فكرة أن يكون هو الشبيه، ده لازم يكون هو السيد المسيح. في علماء ألمان راحوا برضو على إيطاليا في روما، اكتشفوا جواب طالع من بيلاطس البنطي الحاكم الأصغر، طالع لتيباريوس قيصر الحاكم الأعلى، بيحكي له أحداث اليوم. يعني مثلا زي محافظة كبيرة فيها مجالس مدينة كتير، كل رئيس مجلس مدينة بيجي آخر النهار قبل ما يروح

يكتب تقرير على ايه اللي حصل النهارده في المدينه بتاعتي، ارفعها للمحافظ عشان يعرف كل المدن اللي تحت سلطانه حصل فيها ايه. فالعلماء الالمان لقوا جواب طالع من الحاكم الصغير، لو قلنا مجلس مدينه بيلاطس البنطي، طالع للحاكم الاعلى المحافظ بيباريوس قيصر، بيحكي له عن كل احداث اليوم اللي تم فيه صلب السيد المسيح. وبقول اليهود النهارده جابوا لي واحد اسمه المسيح، وبيقولوا ده عايز يعمل انقلاب ضد روما. جبت الراجل وقعدت اساله ايه يا عم حكايتك؟ لقيته ملوش دعوه في السياسه خالص، ما يفهمش في اي حاجه، كل الامور بتاعته امور بتاعه ناموس بتاعه اليهود. حبيت اقول لليهود خدوه انتوا احكموا عليه على حسب الناموس بتاعكم. لقيتهم هاجوا عليا وقالوا لا احكم انت، ده ضد قيصر وضد روما. فقلت ما فيش داعي بقى ازعل قيصر ولا اضايق اليهود ونعمل قلبان في ايام مفترجه، والايام دي كلنا واقفين على رجلينا، كل الشعوب جايه عشان في عيد الفصح تقدم الذبائح بتاعتها، مش ناقص دوشه، مش عايز فوضى في البلد. جيت وحكمت بصلب السيد المسيح. بعد شويه لقيت القائد الروماني جاي يقول لي المصلوب اللي انت سلمته لنا اسلم الروح. اديته تصريح دفن انه يدفن الجثه، فدفنت الجثه بعد ما مات. ليه الراجل ده بيكتب كده لو ما كانش ده حصل صحيح؟ ليه الراجل بيحكي هذه الحدوته وبيكتب التقرير بتاعه وبيكتب اسم المسيح ان المسيح اللي صلب؟ يبقى علماء الآثار لقولنا الجواب ده واللوحة النحاسية اللي حكيت لحضراتكم عليها. لو جينا علماء الآثار وهم بيفحتوا في أورشليم وفي المنطقة، لقوا الكنائس القديمة بتاعت القرن الأولاني، كنائس عبارة عن قاعة متعلق عليها صور، من ضمن الصور اللي متعلقة صورة صليب ومصلوب عليها. ليه في القرن الأولاني في الكنائس الأولانية معلقين صورة صليب ومصلوب؟ هل دي حاجة تشرف؟ هل دي حاجة تخليهم يعني سعداء؟ القائد بتاعهم يا جماعة صلب، دي فضيحة، دي فضيحة أن القائد بتاعك قدر عليه الناس ويصلبوه. إذا ما كانش فعلا حصل الصليب يبقى الكلام اللي بيعملوه ده كلام فارغ لا معنى له. المعنى الوحيد الأكيد إن لازم يكون المسيح صلب في قلب الزمان والمكان، وإن إحنا شفناه، وإن بنعلق الصورة دي عشان نفتكر إنه صلب علشاني أنا، أنا اللي كان مفروض أتعلق على الصليب، هو صلب مكاني، أنا عايز أحطها قدامي عشان أمشي عدل، عشان أفتكر كل ما أجي أعمل، لا ده أنا صلبت بريء، ده كان أنا اللي مفروض، لا مفيش داعي أعمل دي عشان ما أصلبوش تاني. فأنا بحطه قدامي تذكار، كل ما أفتكر اللي قدمه سيدي عني ببتدي أتعدل وأمشي مظبوط. ليه محطوطة الصورة دي في الكنائس الأولى؟ ملهاش أي معنى إلا يكون السيد المسيح فعلا قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. في القاعة اللي بيتعبدوا فيها في الركن كده جرن معمودية، برميل كبير كده مليان مية بيعمدوا فيها الناس. ليه بيعمدوا الناس؟ زي أمر السيد المسيح ما قال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، والكتاب يقول مدفونين معه بالمعمودية، زي ما السيد المسيح مات احنا نموت كمان عن العالم، عشان اللي قوم السيد المسيح من الموت يقومنا احنا كمان بالإيمان باللي عمله الله في السيد المسيح فنقوم من خطايانا. بيعمدوا الناس يعني بيقول المسيح قبر، المسيح دفن، وعلى مثاله احنا كمان بندفن. يبقى اذا المسيح مات، لان لو ما كانش المسيح مات ايه معناها المعموديه دي؟ لا معنى ليها اطلاقا الا معنى واحد وحيد، انه كما مات ذاك احنا كمان بنموت عن العالم، عشان زي ما قاوموا الله
احنا بالإيمان نقوم من كبوتنا ومن سقطتنا.

ونمشي في جدة الحياة بطريقة صح. ده كمان كان في القاعة دي موجود فيها ترابيزة كده وعليها المواد بتاعة المائدة التناول، محطوط كاسات ومحطوط صحن كبير كده اللي اتحط فيه الخبز، والكاسات اللي اتحط فيه عصير العنب اللي يمثل دم المسيح واللي يمثل جسد المسيح.

وقال خذوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، وجاب الكأس وقال هذا هو دمي الذي يسفك من أجل كثيرين، اصنعوا هذا لذكري، لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذا الكأس تخبرون بموتي إلى أن أجيء. وما زالوا بيعملوا المايدة عشان نفتكر موته ونمشي عدل ونخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا. فكل الشواهد الأثرية اللي موجودة في القرن الأولاني بتثبت إن المسيح أكيد صلب، أكيد مات، والناس دي شافته وعاشت معاه، علقت صليب وعليه مصلوب عشان تفتكر الحادثة، حطت جرن معمودية عشان تقول دفن قبر ونحن على مثاله ندفن نحن أيضا في المعمودية. والمايدة اللي أداها الرب لينا إن إحنا نصنعها لنتذكر إن دي جسد السيد المسيح المكسور من أجلنا، وده الكأس اللي بيمثل دمه اللي سفك على الصليب من أجلنا. يبقى حدث، حدث تاريخي، حدث في قلب الزمان، والآثار الباقية من القرن الأولاني بتقول إنه صلب. يجي لي واحد بعد عدة قرون يقول لي لا ما حصلش، طب حضرتك كنت فين؟ طب أنت شفت؟ طب أنت كنت موجود؟ الآثار بتدل على كده، هل عندك أنت آثار بتدل إنه لا مش هو؟ عندي برهان تاني، برهان تاني بيقول عن المؤرخين، مؤرخين ما لهمش لا في الطور ولا في الطحين. هاخد مؤرخين غير مسيحيين، مؤرخ يهودي، مؤرخ يوناني وثني، مؤرخ يهودي، مؤرخ مسلم، وشوف الناس دي قالت ايه عن السيد المسيح. شهادة من المؤرخ الوثني اللي اسمه لوسيان، وشهادة من مؤرخ يهودي اسمه فلافيوس يوسيفوس، وشهادة من مؤرخ مسلم اسمه الأستاذ عباس العقاد. وقتنا خلص، لكن على وعد في الحلقة اللي جاية هنتكلم على البرهان الثاني اللي شهادة المؤرخين اللي غير مسيحيين اللي عاشوا أيام الحدث أو في زمن قريب لزمن الحدث، فسمعوا من ناس شهود عيان وكتبوا ويأرخوا للفترة ديت، مؤرخين معترفين من كل العالم. المؤرخ الوثني كارنيليوس تاسيتوس، المؤرخ اليوناني شاعر هجائي اسمه لوسيان، المؤرخ الثالث مؤرخ يهودي اسمه فلافيوس يوسيفوس. وفلافيوس يوسيفوس لما بيكتب عند اليهود يعتبر كتاباته توراة، فكلامه مصدق كأنه منزل. والرابع الأستاذ عباس العقاد اللي بيكتب في عبقريته، عبقرية السيد المسيح، كتاباته عبقرية السيد المسيح، واللي نشرها في جريدة عن مال الأهرام المصرية سنة 1958، بيكتب عن موضوع هنقوله في الحلقة اللي جاية إن شاء الرب وعشت بأكثر تفصيل عشان ناخد البرهان الثاني عن تاريخية الصليب. انتظرونا والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة طيبين. النهاردة عيد دخول المسيح مصر، ولكن اتقرا الإنجيل اللي هو بيقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي لأني أنا الله. في بيت أبي منازل كثيرة، ولولا ذلك لكنت أقول لكم إني أنطلق لأعد لكم مكانا، وإن انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف آتي أيضا وأخذكم لتكونوا أنتم حيث أكون أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الرب عارف ان احنا في عالم مضطرب، والعالم كله وضع في الشرير، وعارف ان احنا ببشريتنا لوحدينا مش هنقدر نغلب، لان احنا ناس مساكين وملناش حيلة. عشان كده بيطمننا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ما ترهبوش عدو الخير ولا أي قوة في العالم. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي إليكم وأخذكم حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. هتكلم بنعمة ربنا في إيجاز كده في ثلاث كلمات: أعد المكان، وانتهى الزمان، وتعقل الإنسان. أعد المكان، بيقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومرات يقول في بيت أبي منازل كثيرة. يمكن يتبادر للذهن إن الرب رايح يجهز لنا بيوت زي ما بيقول في بيت أبي منازل كثيرة. والبيوت دي شكلها إيه ونظامها إيه؟ ورايح يبني ويعمل ويسوي في السماء؟ لا. أمال إيه المكان اللي

أعد الرب لينا. من أول ما أخطأ أبونا آدم الأول اتقطعت الصلة بيننا وبين الله، بين آدم وكل نسله وبين ربنا، فتقفل الباب. والموت الأبدي أو حكم الموت اللي جرى على الإنسان بواسطة خطية آدم الأول هو الحرمان من الله. آدم صار مرفوض، هو ده حكم الموت، ملوش معاملة مع ربنا، ولا أي إنسان يقدر يرجع يتعامل مع ربنا. فصار كل مولود امرأة مولود تحت الحكم وملوش معاملة مع ربنا. ولو استمر للإنسان مولود المرأة بعيد عن الخلاص والمخلص يبقى نهايته الموت الأبدي، الموت الأبدي. فإيه المكان اللي أعده رب المجد يسوع؟ من الصليب أعد لينا المكان، وطريقا حيا حديثا بالحجاب أي جسده كرسه لنا، طريقا حيا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي بجسده. فدخل مرة فوجد فداء أبديا، يعني فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، بحيث إحنا فيه دخلنا إلى الآب المبارك لأنه صار هو الباب ودخلنا إلى المكان. يبقى إعداد المكان هو فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، فأعد لينا المكان. يبقى إذن الإيمان بالمسيح له كل المجد، هو طريق الخلاص، طريق الخلاص، وده المكان اللي أعده، بحيث أي إنسان بعيد عن المسيح له كل المجد مش هيقدر يدخل، ولا هيكون له معاملة مع ربنا، وهيموت في خطيته. وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت يبقى ضاعت الفرصة منه. عشان كده لابد الإيمان، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وصار هو المخلص الواحد. فاحنا نشكر ربنا، نشكر ربنا اللي أدخلنا فيه بعد ما أعد المكان، ودخلنا فيه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فما بقاش الإنسان المسيحي مرفوض، ولا بقت الإنسان المسيحية محرومة من ربنا ومن الخلاص، لا، لأن في المسيح يسوع دخلنا إلى المكان الحديث، وفي الطريق الحديث كرسه لنا بالحجاب أي جسده، فصار هو المخلص الواحد، وصار لينا، صار لينا، بقى المسيح بتاعك وبتاعي وبتاعي، وبقيت أنا بتاع المسيح. وتقول عروس النشيد: أنا لحبيبي وحبيبي لي. صار المسيح لينا هو الطريق والباب المؤدي إلى الآب والمؤدي إلى الحياة الأبدية. فبيقول: أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. وأعد المكان في الصليب، وأعد المكان بجسده، وعد المكان ببره وحده، لأن هو وحده اللي أكمل بر الناموس، هو وحده اللي وفى العدل الإلهي، وهو وحده اللي وقف مكان كل إنسان عشان ينفس فيه الحكم. والحكم بتاعنا، بتاعي وبتاعك وبتاعك، لأن هو المخلص، الكلمة المتجسد اللي جه عشان يفدينا. يبقى أعد المكان، لكن أعد المكان، لكن للأسف إن كثيرين محرومين من المكان. كل الذين هم من خارج محرومين من المكان، والعين عمية ومش فاكرين إن الباب مقفول قدامهم. لكن سيبنا من الذين هم من خارج، وخليني مع الذين هم من داخل. رغم إنه أعد المكان وأدخلنا فيه وصرنا مقبولين لدى الآب المبارك، لكن بكل أسف أقول إن في إنسان بيطلع ويسيب المكان، ويضرب لينا رب المجد المثل ويقول: إنسان كان له ابنان، فجاله الولد الصغير وقال له: أعطيني القسم الذي يصيبني، وساب البيت.

وساب المكان، ساب البيت، كل اللي بيجري ورا المحبات الغريبة سايب البيت وطالع بره. ولو استمر بره يبقى الباب مقفول قدامه، الباب مقفول قدامه رغم انه أعد المكان. لكن في ناس كتير ما بيعجبهمش المكان، لكن طوبى للإنسان اللي فرحان بالمكان ومتمتع بالمسيح له كل المجد. جليسه، رفيقه، صديقه في مشوار الغربة هو ياخد ويدي معاه، إنسان صديق المسيح له كل المجد. ويقول المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب أنزق من الأخ. تلاقي الإنسان الأمين المسيحي ملزوق في المسيح، رايح جاي معاه. صح المسيح معانا له كل المجد، اسمه إيمانوئيل، لكن طوبى للإنسان اللي لازق نفسه فيه وتابع خطاه وحافظ وصاياه. إنسان النور باين في حياته، إنسان مختلف عن العالم اللي حواليه، متمتع بالمكان الجديد وعايش الحياة الجديدة، مليان بالروح وثمر الروح باين في حياته، ثمر يختلف عن العالم. يقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. تلاقي أي بيئة يتوجد فيها إنسان باين، مجرد ما يتكلم تعرفه، لغتك تظهرك في أخلاقياته، في سلوكياته، في مظهره، في صحبته، في تسليته، إنسان باين. أعد المكان، أعد المكان. وأقول الكلمة الثانية، انتهى الزمان. يقول ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي وآخذكم. آتي وآخذ، الرب جاي، الرب جاي. وبالحس الروحي كل إنسان يحس إن الرب جاي، ومجيئه صار على الأبواب. إحنا بنحطها علامة. الإنسان اللي مرنخ في الدنيا يقول لك لسه بدري، زي التلميذ الخايب. تلميذ الخايب ما بيذاكرش، ما بيحصلش، وبعدين اللي يقولوا له الامتحان يقول لسه بدري، لسه بدري، ويقول يا ريت يتأجل الامتحان، يا ريت المدرسة تخرب، يا ريت تتحرق، يا ريت الكنترول يجراله. إنسان تعبان. أما الإنسان اللي مستعد، الإنسان المستعد يقول لك ممكن ارفع رأسك لأن نجاتك تقترب. بص الرب على الأبواب. بعض الناس يبقى الكلام ده قدامهم زي الخيال، وبعض الناس عايشين منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. لما تقول له يا فلان انت عايش ليه؟ منتظر ايه؟ ممكن ناس كتير يقول لك انا منتظر اشتري البيت ده، انا منتظر مش عارف اعمل كذا، انا منتظر اجوز البنت، انا منتظر اعلم العيال، انا منتظر، انا منتظر. لكن واحد بس اللي يقول انا منتظر الرب، هو ده المحسوب. أنا منتظر الرب وعمال أرنم وأقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. فالإنسان العاقل، العاقل لما نسأله منتظر إيه؟ طوبى لمن كان الرب منتظرك. كل العلامات بتقول إن الرب قريب على الأبواب، كل العلامات. حتى لما تتأمل الرتم اللي ماشي به العالم في كل المجالات، في كل المجالات تلاقي رتم بيختلف يوم بعد يوم، يوم بعد يوم بيختلف، بيختلف في السرعة. حتى البعض بيقول زمان كان الوقت بيمشي ببطء، دلوقتي الوقت بيمشي بسرعة جدا. حتى شعور الإنسان بالنسبة للوقت، الوقت بيمضي بسرعة. مجرد ما نعيد عيد الميلاد نبص نلاقي هوب جه عيد القيامة، هوب خلصت السنة. بنعيد رأس السنة نيجي نعيد انتهت السنة. الوقت بيمر والعالم بيجري وكل حاجة سريعة، سريعة جدا. وصدقوني أي إنسان روحاني، أي إنسان روحاني، يعني معلمنا بولس الكلام ده من حوالي 2000 سنة كان في سجن روما، سجن روما، وبيملي رسالة. هو كتب 4 رسائل وهو في سجن روما، ومنها رسالة فيليب بيسموها رسالة الفرح.

إيمان للرسالة بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وبعدين تلاقيه يقول كلمتين ما لهمش دخل لا باللي قبلهم ولا باللي وراهم، يقول الرب قريب. الرب البعض بيقول إن بص شاف الرب قدامه، البعض بيقول دي كلها تأملات، لكن المعنى القريب الرب قريب يعني الرب جاي. من 2000 سنة بيقول الرب جاي. معلمنا بطرس يكتب يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. والرب يقول أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. بيقولوا أنا آتي سريعا يعني الرب حيجي في غمضة عين بحيث الإنسان ما يلحقش يرفع دماغه. وبيقولوا أنا آتي سريعا يعني اليوم عند الرب كألف سنة والألف سنة كيوم، يعني الرب جاي على الأبواب. أقول انتهى الزمان، وإحنا بنتكلم على علامة مهمة جدا اللي هي تختم الزمان. بيقول يكرز ببشارة الملكوت في المسكونها كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ثم يأتي المنتهى. ودي احنا بنشوف كرازة بالملكوت في كل ركن في العالم. يعني يمكن قبل 15-20 سنة وقبل القنوات الفضائية كان ممكن نقول لسه، لما كنا نقرأ سفر الرؤيا ويقول إني أخنوخ إيليا هينزلوا في أورشليم ويكرزوا 3.5 سنين ومحدش يقدر يكلمهم، وبعد كده حيقتلوهم ويترموا في دروب أورشليم ويقول وتراهم كل عين. فكنا نقرأ الكلام ده نقول إزاي حيتقتلوا في أورشليم، يعني من 40-50 سنة نقرأ الكلام ده نقول إزاي تراهم كل عين، دي معجزة. لكن دلوقتي تراهم كل عين اتحل اللغز وبقت سهلة جدا. اللي بيحصل في نفس اللحظة العالم كله بيعرف. يعني امبارح زي ما قالوا لنا وبلغونا ان هجموا على دير في مصر وقتلوا مش عارف كم واحد واسروا ولا اسروا خدوا كم راهب و نعم في ملاوي. في نفس الوقت اللي حصل الكلام ده العالم كله عرف. العالم كله يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة. دخلت البشارة إلى كل ركن في العالم. ويقول ثم يأتي المنتهى. ما عادش يعني لما يتكلم عن الحروب اللي بدأت من 1945 يقول ليس المنتهى بعد. تكلم عن الزلازل والأوبئة والمجاعات اللي بقت تغطي أفريقيا وتغطي العالم، الزلازل يقول هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يتكلم عن إسرائيل من شجرة التين تعلموا المثل، وادي إسرائيل بقت دولة متقدمة جدا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا، ومن 1948 بدأت العلامة. لكن يقول الصيف قريب. لكن لما يجي يقول العلامة دي بتاعت القنوات الفضائية والستلايت والحاجات دي يقول ثم يأتي المنتهى. يأتي المنتهى. وأنا بقول انتهى الزمان. كنا بنقول الأيام الأخيرة، أقول دلوقتي إحنا في اللحظات الأخيرة. في اللحظات الأخيرة. واختم الكلمتين دول بالكلمة الثالثة اللي هي تعقل الإنسان. كل الكلام ده ممكن يبقى في نظر البعض ده وعظ، ده وعظ. وياما ناس بتستهين بكلمة ربنا وبتستهين بالكنيسة وبتستهين بالخدمة والخدام، وحاجة تكسر القلب. لأن ممكن إنسان يزيد علمه وفي نفس الوقت بيزيد جهله وبيمضي على صك هلاكه، لأن العلم ينفخ. فتلاقي واحد زي ما حكولي خلال الأيام اللي فاتت، ناس زاد علمهم فسابوا المسيح واحتقروا الدين، والبعض منهم مشي في سكة غلط إلى آخره. مش عايز أحط النقط على الحروف،
لكن فين الإنسان؟

الإنسان العاقل، الإنسان العاقل اللي يدرك إن ده الحق ويستوعب كلمة الحق ويتأملها ويستعد. تعقل الإنسان، قلت آية قالها معلمنا بطرس من 2000 سنة، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا يعني خدوا الموضوع جد، ده مش كلام، ده مش كلام وده مش خيال. الإنسان اللي هو شوية تراب يقعد يألف في الكلام ويودي ويجيب ويقول لك ده كلام صح وده كلام غلط. قالوا لي امبارح إن البعض هنا بيعلم وبيقول ما تعلمش بس بقصة الخلق اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، علم جنب منها نظريات أخرى، وعلم داروين، وعلم إن الإنسان أصله قرد، وعلم، لأن دي واحدة من ضمن وحايد ده العلم. يا مرحب بالعلم، يا مرحب بالعلم. عشان كده صدقوني الرب بيخزي الحكماء والعلماء ببساطة الناس الجاهلين. الناس الجاهلين على رأي واحد قال، ممكن واحد يبقى عالم لاهوت، وفي علماء ملحدين على فكرة، عالم لاهوت ودرس لاهوت، درس دراسة زي ما بيدرس أي علم، بيقول ما يحصلش إنسان بسيط بيجي يلمس الستر بتاع الكنيسة، ده بيلمس الستر بتاع الكنيسة، لأن ده عنده كل الإيمان، كل الإيمان. نحكولنا مرة عن ولد عسكري، وهناك في الجيش طبعا بيبقى في عساكر من الصعيد بسطة مش متعلمين، فبيقول الولد دخل من أول الكنيسة كده ماشي بخطوة عسكرية، خطوة عسكرية ها لغاية ما جه قدام الهيكل، وراح ضارب تعظيم سلام زي ما بيعمل للواء أو الرئيس بتاعه، فهو معتبر إن رب المجد يسوع هنا هو الرئيس، فعمل له تعظيم سلام. ده إيمان، ده إيمان، بساطة الإيمان. الفلسفة والدعاء العلم ما يمشيش مع الإيمان، يركب دماغه ويعمل فيلسوف هالك هالك هالك هالك، هيغزي الحكماء ويخزي العلماء ويخزي كل الذين رفضوا، والنهاية صعبة. عشان كده بيقول يا إنسان اعقل، اعقل، بص للي حواليك كده، هتتأمل وتلاقي الكل باطل وكله حينتهي، كله حينتهي. واللي اختبر الكلام ده سليمان، فيش إنسان عايش زيه يتكلم يقول بنيت لنفسي وعليت لنفسي، عملت جنات وفراديس، كان لمغنين ومغنيات، يذكر كلمة نفسي 6 مرات، لكن يجي في الآخر ويقول ثم التفت إلى كل تعبي وإلى كل ما عملته يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أم يجي لي إنسان في القرن 21 ويقول لي بلاش أقول، المهم يقول ما فيش ربنا، ما فيش رب، مع إن لو الإنسان صدقوني ببساطة وتأمل في أي حاجة، يعني هات جوافايا كده، جوافايا واعملها سلايدز كده ترانشات، تلاقي الصليب، هات وردة بتطلع كده على شكل الصليب حمرة، في يوم الجمعة العظيمة في أورشليم بتطلع وردة، واحنا عندنا في علية هناك تاج المسيح، تطلع الوردة حمرة على شكل صليب، على شكل صليب. أمور كتير لما تتأملها تقول لك إن الصليب والمصلوب طريق الخلاص، طريق الخلاص. ده مرة عندنا في مصر واحد غير مسيحي قطعوا من الشجرة بتاعته حتة كده، فلقوا من هنا في صليب ومن هنا في صليب، فراحوا الناس قالوا له ادينا حتة فيها الصليب، راحوا له ناس تاني الله لقى الحكاية، فابتدى يبيع ساعتها القطعة ب50 قرش. احنا بعتوا لنا حتة طويلة كده حطيناها على المكتب، الصليب مرسوم بكل دقة، وابتدى الراجل يبيع كل حتة ب50 قرش.
ب50 قرش.

الله لا يترك نفسه بدون شاهد، لا يترك نفسه بدون شاهد. وياما إعلانات، ده من لطف الرب وحنانه بيدي إعلانات للإنسان، مع أن ما كانش المفروض يدي إعلان، لأن إحنا كمسيحيين يبقى ممكن نؤمن ونسلم ونصدق ونعيش على مستوى الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان المؤثر المثمر، الإيمان الذي يمجد اسم الملك المسيح. وأنا وإنت وإنت كمؤمنين في العالم لابد يكون هدفنا نرفع اسم المسيح، مش بس نؤمن به لكن نرفعه ونعليه، نمجده، نقدمه للناس، نشهد ليه، نشهد ليه كل الزمان الباقي. الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان المستقيم في حياة الاستعداد، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب، له كل الكرامة والمجد بصلوات أبينا صاحب الغبطة البابا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا سرابيون، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكآب بابن يسر به.

بيقولوا إن التواصل ما بين الزوجين هو عنصر من أهم العناصر في صحة العلاقة ما بينهم هما الاتنين، لكن كمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن التواصل السيء، يعني إن يكون في حوار تواصل ما لكن تواصل رديء سيء، أخطر وأكثر ما يدمر العلاقة ما بين الزوجين. اسمع معايا الاقتباس ده، الاقتباس ده في واحد من أشهر الكتب اللي اتكتبت في العلاقة ما بين الزوجين، وبالتحديد في الاختلافات ما بين الزوج والزوجة، أو الاختلافات بين الرجل والمرأة. عنوان الكتاب إن الرجال من مارس، men are from Mars، women are from Venus. الكاتب والمؤلف اسمه جون جراي. كاتب بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الاختلافات والخلافات ما بين الزوجين، الاختلافات والخلافات مش هي دي القضية. القضية الأهم والأكبر هي أن يكون في تواصل سيء أو لا يوجد أي تواصل. ده أخطر ما يمكن أن تهدد به العلاقة ما بين زوج وزوجة. اسمع معايا الآية دي اللي في سفر الأمثال. الآية دي بيني وبينك ما هيش سهلة قوي، بس اسمعها كده مرة واتنين وخلينا نستوعب إيه اللي يقصده سليمان الحكيم وهو يكتب هذه الآية. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. هقراها لك تاني. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. يعني ايه؟ يعني سليمان بيقول ايه؟ المعلف، الزريبة، الحظيرة، المزود، طول ما هو ما فيهوش اي حيوانات، ما فيهوش ثور، فالمعلف ده نظيف. ليه؟ لانه ما فيهوش حيوانات. من فضلك تخيل معايا من غير ما ادخل في التفاصيل، المعلف نظيف لانه ما فيهوش بهايم، ما فيهوش ثور، هيوسخوه ازاي؟ لكن بيقول ان الحصاد الوفير لن ياتي الا بقوة الثور. قاصد اقول ايه؟ هل ممكن أن يوجد تواصل ما بين زوج وزوجة بس ما فيهوش أي مشاكل؟ تواصل جميل كده وحالم ولطيف وكلنا فاهمين بعض بسهولة، يا سلام، وفي أدب وفي أخلاق ورقة ولطف ده حقيقي يعني؟ على الأقل أنا أقولك عن نفسي، أنا ومراتي يعني إحنا بقالنا يا سيدي تقريبا 27 سنة متجوزين، لا التواصل مش دايما كده بين هنا وهي، او الحقيقه يعني قليل لما بيبقى كده بين هنا وهي. فالتواصل علشان يكون موجود لازم يكون في مشاكل، لازم المعلف ده اللي اتكلم عنه سليمان لازم يتسخ، بس احنا محتاجين هذا الثور. نفس الحدوته في العلاقه الزوجيه، بمعنى ان احنا محتاجين التواصل،

لصحة وحصاد وإنماء وإحياء العلاقة بيني أنا ومراتي. بس تأكد إن التواصل ده هيكون فيه مشاكل كتير قوي، في مشاكل وفي سوء فهم وبنتعلم عليه وبنتدرب عليه ومش عارف ايه. أول سنة في الجواز التواصل سيء جدا، على رجاء إن بعد 5 سنين جواز يبقى أفضل شوية، على رجاء إن بعد 10 سنين جواز يبقى أفضل شوية. ده اللي احنا هنحاول، ده المشوار اللي هنفوت فيه أنا وأنت وأنا وأنت. 4 حاجات بالانجليزي يعني بيبتدوا بحرف الاف، وانا هحافظ عليهم زي ما هم كده. بيقول لك 4 حاجات في التواصل، الاربعه يبتدوا بالاف. الاربعه دول كلهم سلبيين، الاربعه دول اذا دخلت يعني هي هتخش 1 او 2 او 3 او 4، اذا تبنينا هذا المنهج في التواصل بيني انا ومراتي، في التواصل بيني انا وجوزي، اذا تبنينا واحد من دول تاكد ان التواصل ده تواصل رديء جدا. 1، اول واحد بيسموه الفايت، كلهم بالاف زي ما اتفقنا. الفايت ده يعني ايه؟ يعني نخش يبتدي التواصل بيني انا ومراتي باتجاه واحد فينا، او طبعا تبقى مصيبه سودة لو احنا الاثنين داخلين بهذا التوجه. فكره الفايت، فكره انه يكون في خناقه، ان واحد داخل باتجاه هجومي عنيف، يعني داخل باتجاه انه عايز يكسر في التاني ويقول له ان انت غلطان، وان انت ملام، وداخل اكنه داخل على مذبحه القلعه، اكنه داخل على حرب. ده تواصل سيء جدا سواء من الاتنين، ودي كده تبقى فعلا مذبحه القلعه، او واحد فيهم داخل بالتوجه ده انه عايز يسحق التاني، عايز ينتصر عليه. فيبقى اول حاجه رديئه من المداخل بتاعه التواصل هي الفايت، العركه، الخناقه، المذبحه. نمره 2 تقدر تقول عليها العكس، الاولانيه الفايت، نمره 2 يسموها فلايت. ايه حكايه فلايت؟ هو الهروب. فيقول ايه؟ بص بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، فاحنا احسن حاجه احسن حاجه سيبك يا عم خالص بقى، خلاص نبعد عن بعض. وشيء ايه بقى، عندنا مثل يقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، خلاص كل واحد يبقى في حاله بقى، خلاص ده الفلايت، اننا نهرب من المواجهه، نهرب من مواجهه المشكله، او نهرب من مواجهه بعضنا البعض. بص اديني زي ما بقول لك اهو، بعد 27 سنه جواز، الحقيقه ان الفلايت ده، ان احنا كل واحد فينا يروح في ركن كده ويدي وشه للحيط، دي بقى يعني بتيجي بعد شويه. يعني الفلايت دي ما بتجيش في اول سنه جواز، بتيجي بعد شويه بقى لما الواحد يبقى عنده خبره كده وانضج شويه، يقول لك مش عايزين وجع دماغ، احنا خلينا بقى نعديها وخلاص. وانا الحقيقه يعني انا لما كنت صغير شويه اول ما اتجوزنا كان الفايت ده هو الغلطه الفخ اللي انا بقع فيه. دلوقتي بقى بعد ما كبرت زي ما انت شايف كده، ممكن الجا لده اريح لي، خلاص يا عم بلا وجع دماغ وكل واحد في حاله، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. ده الكلام ده ايه في الكتاب المقدس؟ لا. الكلام ده يعني حكمه نقدر نتعلم منها؟ لا، لكنه مدخل، ابروتش رديء وسيء في التواصل بيننا وبين بعض انا ومراتي، وانت ومراتك، او انت وجوزك. نمره 3 احنا شفنا فايت، شفنا فلايت، نمره 3 دي اسمها فيك. يطلع ايه فيك ده بقى؟ الفيك ده اللي هو يعني ان احنا ندي انطباع ان خلاص خلاص خلاص مفيش مشكله، خلاص انا على العموم الحاجات التافهه دي ما بت خلاص خلاص. اي تمثيل، اي ادعاء، اي خداع، اي قناع، واخد بالك، خداع قناع، اي حاجه كده بنعملها صوره، بنعملها غير حقيقيه، شكل بنعمله غير حقيقي في التواصل. نمره 1 فايت، نمره 2 فلايت، نمره 3

هذا الفيك، هذا التصنع، انا خلاص خلاص احنا مفيش مشكله، خلاص خلاص مش فاضيين للكلام ده، خلينا نركز في العيال، او خلاص خلاص مش فاضيين في الكلام ده، خلينا نركز في المعارف. نمره اربعه اسمها فولد. ايه فولد دي بقى؟ فولد دي ان واحد من الطرفين، اذا كان اول واحده اللي هي فايت دي ان واحد يخش كده او هما الاثنين، نمره اربعه دي اللي هي فولد دي اكنك بت بت بت بتطبق حاجه كده. فولد دي بقى ان واحد يقرر، وده غالبا هتلاقيها بالذات في التركيبه، ان في طرف من الطرفين مسيطر، طرف من الطرفين يعني هو الكبير هو الاسد، وغالبا تلاقي الطرف الثاني خانع ضعيف، ما عندوش راي، يستخبى ورا كلمه معلش انا احب اخضع، او خلينا نعديها المره دي، وهي مش بتبقى المره دي، احنا هنعديها ايه، هنعديها كل مره. فهتلاقي التركيبه دي بتمشي قوي، وخصوصا يعني خليني لابد يعني ان اعترف ان خصوصا لو الرجل، والرجل عنده السيطره وكده، وتلاقي مراته بقى من النوع المهلهل ده اللي هو هيمشي وراها كده وخلاص من غير اي مهلهل، عارف زي مهلهل كده، عامل زي الخيشه كده. فهتلاقي ان ان ان بقت التركيبه كده، ان خلاص خلاص انا فعلا فعلا صح، معاك حق، انا فعلا لا كان لازم اخضع، خلاص خلاص انت دايما صح، اي معلش لا انت فعلا، رغم انه ممكن تكون مش مقتنعه، رغم انه بس هي تو فولد، مصيبه سودة، مصيبه انه يتحول واحد من الاربع حاجات دول. هو التكنيك اللي انا بلجأ ليه، الابروتش اللي انا بلجأ اليه في الكوميونيكيشن. عايز افكرك اول جمله ابتديت بيها، ان الكوميونيكيشن التواصل ده من اهم العناصر في العلاقه الزوجيه، من اهم العناصر، لان من غير كوميونيكيشن هيبقى مفيش جواز، مفيش علاقه اساسا، لا جواز ولا غير جواز حتى. لكن التواصل السيء اللي قد يلجأ لواحد من الاربع تكنيكات دول هتبقى مصيبه في العلاقه دي، اللي سواء بتبتدي بقالنا شهرين ثلاثه متجوزين، ولا بقالنا 27 سنه متجوزين. يقول ايه الكتاب؟ صادقين في المحبه، هنجيلها بعد شويه في صمام الامان في التواصل، لكن عايز بس كل شويه هدق على الايه دي، صادقين اي ان نقول الصدق في محبه، نقول يعني لازم نعبر، ونعبر بصدق في المحبه.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نشوف إحنا موجودين هنا ليه، الله أوجدنا ليه، بيبص لحياتنا إزاي. في الحلقة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن إزاي الله بينظر لحياتنا وبيشوف حياتنا على إنها أمانة. تكلمنا عن الآية اللي بتقول ثم يسأل فيه الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. أنا دايما بسألها في كل حلقة، يا ترى مرة وقفت تفكر أنت عايش لمين وعايش ليه؟ مهم قوي إن احنا نقيم الأعمال اللي احنا بنعملها، احنا رايحين بحياتنا لفين؟ إيه الأمور اللي أنا لازم أركز إن أنا أعملها لو فاضل في عمري 10 20 30 سنة؟ قلت لك إن الحياة لما أنا ببص للحياة بمنظور معين ده بيخليني أتعامل مع الحياة بطريقة معينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو قلت إن الحياة عبارة عن لعبة أو معركة، يبقى القيمة بتاعتي اللي أنا دايما بحترمها وبقدرها هي إن أنا أفوز. لو قلت إن الحياة حفلة، يبقى القيمة بتاعتي اللي أنا بحترمها وبجري وراها دايما هي إن أنا أحصل على المتعة. لو قلت إن الحياة معركة، يبقى أنا عايز أفوز. أوقات كتيرة زي ما قلنا في البرنامج اللي فات، إن الله لما بيشوف حياتنا بيشوفها على إنه بيأتمننا على أمور معينة هو سابها لنا، بيأتمننا على حاجات وعايز يشوف إحنا بنتصرف فيها إزاي. زي ما الرب يسوع قال لنا في مثل في إنجيل متى، بيحكي لنا عن مثل بيقول إزاي الله بيشوف إن حياتنا مسؤوليات، بيدينا مسؤوليات. بيحكي عن مثل الوزنات، عن راجل أعمال بيأتمن خدامه لرعاية ثروته أثناء سفره، ولما بيرجع من السفر بيبتدي يقيم اللي عملوه ويحاسب كل خادم حسب المسؤولية اللي ادهاله. بيتكلم عن إنسان مسافر جاب الواحد من العبيد بتوعه واداله 5 وزنات وقال له تاجر بيهم ولما هرجع هشوف انت عملت ايه. ادى لواحد تاني وزنتين وادى لواحد تاني وزنة واحدة، بس بيقول ايه، ادى كل واحد على قدر طاقته، ادى كل واحد على قدر طاقته. ومضى وبعد وقت ابتدى يرجع ويشوف هم عملوا ايه. اللي حصل ان اللي خد 5 وزنات تاجر فيهم وربح 5 وزنات، اللي خد وزنتين تاجر بيهم وربح وزنتين، اللي خد وزنة واحدة عمل ايه، دفن الوزنة ديت وما تاجرش بيها. اللي حصل ان بعد زمن السيد رجع للعبيد ده وابتدى يحاسبهم، اللي خد 5 وزنات اداله 5 وزنات تانيين وقال له انا ربحت لك دولت. قال له ايه؟ قال له سيده نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. اللي خد وزنتين نفس الحكايه، اداله وزنتين تانيين والرب قال له او السيد قال له كنت امينا في القليل هأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. اللي خد وزنة واحدة قال له يا رب أنا خفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض،

قال له ايه سيده؟ قال له ايها العبد الشرير والكسلان. وبعدين انهى كلامه لباقي العبيد، قال له خذوا منه الوزنة واعطوها للي له 10 وزنات. وفي النهاية قال كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده أيضا يؤخذ منه. من المثل ده الحقيقة بنشوف أنه تقييمنا هيكون زي ما السيد ده عمل مع عبيده. في اليوم الأخير ربنا هيقيم حياتنا بنفس الطريقة. حسب المثل ده بنشوف ان فيه وعود لينا. الله بيعد بثلاث مكافآت في الأبدية. أول حاجة هيصدق على عملك. قال للعبد الأولاني والتاني قال له نعما أحسنت، أحسنت اللي انت عملته ده كويس. نمرة اتنين هيدينا مسؤولية أكتر في الأبدية، لأنه قال لهم الأولاني والتاني قال لهم إيه؟ سأقيمك على الكثير. نمرة ثلاثة هيتم تكرمنا في احتفال، قال له أدخل إلى فرح سيدك. يبقى في ثلاث وعود لينا، في ثلاث طرق بنشوف إنه هو هيقيم حياتنا في اليوم الأخير. هيصدق على عملنا، أحسنت، هيدينا مسؤوليات أكتر، سأقيمك على الكثير، وحيتم تكريمنا في احتفال بيقول له أدخل إلى فرح سيدك. عايز أقول لك حاجة قبل ما انهي البرنامج، المال أعظم امتحان على الإطلاق. الله بيراقب إحنا بنستخدم مالنا إزاي عشان يختبر أمانتنا. بيقول إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ علاقة غريبة جدا ما بين المال والحق. الطريقة اللي أنا بستخدم بيها مالي بتحدد الله عايز يبارك حياتي إزاي في الأمور الروحية. كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودع عنه كثيرا يطالبونه بأكثر. هنكمل مع بعض، تابع معانا إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس، راح أتكلم عن إلقاء القبض على يسوع المسيح أسفل الجبل في بستان مشهور، بستان جتسماني. ابقوا معي حتى أشارك عن هذا الموضوع.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من المكان المحبب على المسيح جبل الزيتون. رح أتكلم عن إلقاء القبض على المسيح. قبل ما أتكلم عن إلقاء القبض، أنا موجود في مكان فعلا كان الرب يسوع بحبه. مكتوب: وذهب كل واحد إلى بيته، أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون. خلف هذا الجبل بيت عنيا، برضو مكان محبب على قلب المسيح، عيلة مباركة: إليعازر، مرثا ومريم. ولكن في أسفل الجبل بستان جتسماني، وهذا البستان كمان كان محبب على قلب يسوع المسيح. جبل الزيتون جبل صعود يسوع المسيح إلى السماء. من هذا الجبل أعطى التلاميذ المأمورية العظمى أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. ومن هذا الجبل نظر إلى أورشليم وبكى عليها، لأنها لم تعلم زمان افتقادها أو لم تعلم ما هو لسلامها. من هذا الجبل تنبأ عن خراب أورشليم والهيكل، وتم هذا في سنة 70 ميلادي. بتشوفوا وراي البلدة القديمة مع كنيسة القيامة سور أورشليم، البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية، بوابة أيضا استفانوس اللي هي بوابة الأسباط، ويعني مواقع كثيرة جدا في هذه المدينة. ابقوا معي حتى أتكلم عن موضوع إلقاء القبض على المسيح.
1: وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه.

وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح.

0: فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم:
1: من تطلبون؟
2: يسوع الناصري.
0: وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فقال لهم يسوع:
1: أنا هو.
0: رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا:
1: من تطلبون؟

0: يسوعا ناصري.
1: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون.
2: ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذن اليمنى، وكان اسم العبد ملخص.
3: اجعل سيفك في الغمد.
1: الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟
4: لا!
5: أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل الزيتون عن إلقاء القبض على يسوع المسيح. خليني في البداية أقول إنه كل شيء كان بيعمله يسوع وكان بيتحرك من أجله كان بيتحرك من أجل هذه الساعة. فالمسيح في بشارة يوحنا ذكر عدة مرات الساعة، مثلا في عرس قانا الجليل قال لم تأتي ساعتي بعد، أو لم يلقوا القبض عليه لأنه لم تأتي ساعته بعد، ولكن عندما جاء قال قد أتت الساعة. وعندما وصل البستان، بستان جتسماني، قال قد أتت الساعة، وقال للذين جاءوا لكي يقبضوا عليه: هو ذا ساعتكم. كان يسوع المسيح مع التلاميذ على جبل صهيون في العلية، وكان بيتناول العشاء الأخير، عشاء الفصح. ومن العشاء ابتدأ طبعا يعطي مفهوم جديد للعهد الجديد والفريضة المسيحية، الخبز والكأس. وبعد ما سبحوا الرب خرجوا من العلية، وشيء طبيعي لما بينزلوا في محاذاة الهيكل فبشوفوا أبنية الهيكل، بينزلوا من الطريق الروماني القديم اكتشفوه ومازال حتى يومنا هذا. شيء طبيعي بينزل إلى أسفل الوادي وبيمشي في وادي قدرون إلى أسفل سفح جبل الزيتون في بستان، وهذا البستان اسمه بستان جتسماني، هو اسم عبري جات شمنيم، لأنه اكتشفوا في المنطقة معصرة زيت، يعني بستان معصرة الزيت. وفوق هذا المكان بنوا كنيسة جميلة جدا، ولكن عندما تدخل المنظر يوحي إلى الحزن. ويقول التقليد أن الصخرة اللي صلى عليها يسوع ونزل عرقه كقطرات دم موجودة داخل هذا المكان. اليوم آلاف السواح بتيجي حتى تشوف بستان جتسماني كيف ولا، بستان جميل جدا فيه أشجار الزيتون، البعض منها يتراوح عمر الشجرة من 2000 سنة أو أكثر. فشجر الزيتون لا يموت، لأنه مكتوب ويخرج جذع من قضيب يسى، يعني القشرة الخارجية بتموت بيبتدي يطلع الطلق الجديد اللي هو بيوحي إلى الحياة. فجاء إلى بستان جتسماني وهو يعلم الساعة، وهو مدرك وفاهم كل ما سيحدث وكل ما سيمر به، لأنه بالحقيقة جاء إلى أورشليم القدس لكي يموت على الصليب ولكي يكفر عن خطايانا ولكي يقوم من بين الأموات. طبعا ماشيين في الطريق، وإلى الآن التلاميذ ما عندهم الإدراك الكامل لما سيحدث في بستان جتسماني. طبعا كانت ساعات الليل متأخرة، ولكن بستان جتسماني بذكرنا في بستان قديم، بستان جنة عدن. في جنة عدن آدم الأول أخطأ وعصى ربه والرب طرده، ولكن الرب صنع أقمصة من جلد، وكان في وعد مسيان أنه مستقبلا سيأتي المسيح ليسحق رأس الشيطان.

هذا البستان أحبائي يسوع انتصر على التجربة وانتصر على كل شيء، لأنه من خلال هذا البستان صار إلنا النصرة من خلال يسوع المسيح، آدم الثاني أو آدم الأخير. جاء يسوع في هذا الوقت من الليل في الربيع في أيام الفصح قبل ما يقدموا الذبائح ثاني يوم البدر كامل، وجاء ليصلي في هذا البستان. وكانت صلاة يسوع المسيح: يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، أو فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. في الحقيقة في آخر ساعات المسيح بيقضيها مع التلاميذ اللي كانوا نيام، حتى بطرس ويوحنا ويعقوب الأقرب برضو كمان كانوا نايمين، ولكن أراد أن يقضي هذا الوقت مع الآب السماوي في الصلاة في ساعاته الأخيرة. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

جاء يسوع المسيح إلى بستان جتسماني، أو يسمى بستان الصراع، بستان النزاع، بستان الجهاد. كان يصلي ويجاهد، وكيف ولا، فبعد قليل سوف يحمل كل خطايا البشرية، ماضي حاضر ومستقبل أيضا. فكان لازم يقضي هذه الساعات الأخيرة لأنه كان تحت ضغط نفسي كبير، وأيضا محاربة شيطانية ضده إلى آخر لحظات حتى يثني عزمه وعزيمته عن القيام بموضوع الصلب. فإذا في بستان جتسماني كان يصلي، نرى عدة أمور. نرى أمانة يسوع. أمانة يسوع نراها قد أتت الساعة، مثل ما ذكرت أنه تكررت، وفي البستان قال ساعتكم قد أتت، ساعة الظلمة. ظل المسيح ماشي على برنامج إلهي، وكان أمين جدا لتتميم المشيئة الإلهية، لتتميم برنامج الله، رغم يعني كان يمر في ظروف صعبة جدا جدا. شيء تاني منشوف، مش بس أمانة يسوع، منشوف خضوع المسيح. المسيح كان دايما خاضع لمشيئة الله. قال يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أن أفعل مشيئتك سررت. وطبعا كان مدرك كل الإدراك هذه الساعة، حتى قال قد أتت الساعة. خرج من عند الآب، أو جاء من عند الآب، ورح يرجع سيذهب عند الآب أيضا، وهو عالم بكل شيء. فمنشوف أنه كان خاضع لمشيئة الرب. في البستان أحبائي كان يسوع بصارع، كان يسوع بجاهد. يسمى بستان النزاع، عم بعاني، عم بقاسف في آلام نفسية مبرحة، إلى درجة قال يسوع: نفسي حزينة حتى الموت. فكان يصلي لله حتى إنه يضل قوي، ما يموت، يعني تحت هذا الضغط النفسي العميق. وهو يصلي وينازع ويصارع، نزل العرق كقطرات دم. دائما بيسألوني الناس: إيه أحب مكان إلك في القدس؟ أحب مكان إلي شخصيا أنا بستان جتسماني. لما بدخل داخل الكنيسة وبركع وببتدي أتأمل كيف المسيح كان يصارع، كيف كان يجاهد، وكيف الأوعية الدموية الظاهر أنه تفجرت، وصارت العرق صار ينزل دم على الصخرة.

فإذا كان في البستان يصارع. شيء آخر في البستان يعني شيء صعب جدا إنه التلاميذ كانوا نايمين وأيقظ التلاميذ. ألم تقدروا؟ واحدة من الصرخات اللي بتخلي الإنسان فعلا يشعر بخجل. ألم تقدروا أن تسهروا ساعة واحدة ولو ساعة واحدة؟ اسهروا لألا تدخلوا في تجربة. ولكن المسيح انتصر أحبائي، انتصر على كل التجارب في هذا البستان، وطبعا أيقظ التلاميذ لأنه خلص عارف أن يهوذا جاي. جاء يهوذا الإسخريوطي. يهوذا طبعا تلميذ المسيح لمدة 3 سنوات، شاف المسيح، عاش مع المسيح، شاف معجزات المسيح، سمع تعليم المسيح، أدرك كمال المسيح، بل الأخطر والأصعب رأى وجه يسوع المسيح. فكيف لإنسان يرى وجه يسوع ويقدر أن يخون يسوع؟ تعرف أحبائي إن أبشع جريمة في التاريخ، أبشع من جريمة قيافة وحنان وبيلاطس اللي صلبوا، هي جريمة يهوذا الإسخريوطي تلميذ الرب يسوع المسيح. أبشع من جريمة أخي توفل في العهد القديم اللي خان صديقه داود الملك. أبشع من جريمة بروتوس اللي مع السيناتورز في روما اغتالوا الإمبراطور يوليوس قيصر. لكن جريمة يهوذا تعتبر أبشع جريمة في التاريخ. والأصعب من هذا أنه جاء يهوذا وباع سيده بثمن باخس، يعني 30 من الفضة ثمن عبد في العهد القديم. فإذا جاء مع الرؤساء وجاء مع كهنة وجاء مع حرس الهيكل وجيش روماني، جمهور كبير، وكانت العلامة القبلة أنه يقبل يسوع المسيح. فالقبلة هي علامة الأمان، الضمان، علامة الأمانة، علامة السلام. والقبلة عادة بين العائلة أو الأشخاص الأقرباء، ولكن استخدم القبلة المقدسة لخيانة رب المجد، لخيانة يسوع المسيح. لهذا السبب قال يسوع إنه جريمة يهوذا صعب إنه الواحد يتصورها. وعندما أدرك يهوذا براءة يسوع المسيح رمى الفضة واشتروا حق الدم، يعني موجود في أسفل الوادي بين وادي هنم ووادي قدرون، وهناك شنق نفسه وانتحر. أبشع جريمة في التاريخ. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، وحديث عن إلقاء القبض على يسوع اللي حدث هنا في أسفل الجبل في بستان جتسماني. شجر الزيتون ما زال موجود، ولما نروح نزور المكان منتذكر هذا الحدث العظيم جدا، أن المسيح جاء لهذه الساعة. ولكن احنا حكينا عن يهوذا، فالسؤال شو اللي صار في البستان؟ في البستان أحبائي منشوف أولا شجاعة يسوع المسيح. عندما جاءوا سأل يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. فسقطوا على الأرض. رجعوا سألوا مرة تانية، سألهم يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. طبعا أنا هو مش بس أنه أنا، يعني الشخص، كلمة أنا هو بحسب بشارة يوحنا يعني أهي الذي أهي إيجو إيمي. فهي الفكرة دائما تعبير عن

جلال يسوع المسيح ولاهوته. أنا هو. رجعوا سقطوا على الأرض، وبعدين قال هو ذا ساعتكم. كان استحالة، وقال نفس العبارات عندما وقف بالمحاكمة أمام قيافة: أنا كنت أعلم كل حين، اسأل اللي سمعوا التعليم، ولكن في هاي اللحظات لازم يتم قبل طبعا في الفصح قبل دخول السبت. فمنشوف شجاعة المسيح إنه جاء لهذه الساعة، قال أنا هو. ثم منشوف سلطانه، يعني في قوة، في حضور، في سلطان. لما كان بيتكلم أنا هو، سقطوا على الأرض، لم يستطيعوا الوقوف. هذا كان دليل كافي يعني إنهم أمام شخصية خارقة عظيمة جدا. بمجرد إن يقول كلمة، الجيش والكل اللي مع بعض سقطوا على الأرض. شيء ثالث، ناحية أخرى منشوف محبة المسيح لآخر لحظة، لأنه كمان إذا ألقوا القبض على المسيح لازم يلقوا القبض على التلاميذ، ولكن المسيح قال أنا هو، يعني على أساس يلقوا القبض عليه وأنه يتركوا التلاميذ حتى تتم برضو النبوة أنه يعني بيلقوا القبض على الراعي فتتبدد الرعية. شيء آخر، في البستان منشوف طاعة كاملة لمشيئة الرب. يعني كل ما فعله يسوع المسيح هو طاعة كاملة. يعني لما بطرس اتدخل قال له: الكأس التي أعطاني الآب ألا أستطيع أن أشربها؟ وقال عبارة أخرى: ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل 12 جيشا من الملائكة يعني حتى يساعدوه؟ ده هو ملاك واحد في العهد القديم قتل 185,000 من جيش أشور، فكم بالحري 12 جيشا. فإذا فهو ماسك زمام كل الأمور، له السيادة والسلطان الكامل. فإذا هو يستطيع ويقدر أحبائي أنه ينجو من هذه اللحظات، ولكن جاء يسوع المسيح من أجل هذه اللحظات. في نهاية هذه الفقرة أريد أن أشدد على شخصية مهمة جدا. الرب يسوع اتنبأ أنه بطرس رح ينكر يسوع المسيح، وهنا بطرس كان مع يسوع في البستان. لكن نسترجع الذكريات أنه يسوع لما كان في قيصرية فيلبس في الشمال على حدود سوريا، وهناك سأل يسوع: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ بطرس قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. لأول مرة ابتدى يسوع يعلن عن الغرض والهدف اللي جاء من أجله، إنه ابن الإنسان يذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. من اللي اعترض؟ بطرس الرسول. أخذ يسوع جانبا وقال له: حاشاك يا رب. على طول الرب يسوع قال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. فكان يحاول يعترض على فكرة الصليب. ثم في البستان أحبائي بطرس برضو فهم الموضوع غلط، مسك الخنجر بتاعه وضرب عبد أذن عبد رئيس الكهنة، قطع الأذن، وطبعا يعني حتى ما قدرش يقتل شخص. قال له الرب يسوع لبطرس: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف أو الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. فإذا يسوع هو القادر على كل شيء، وكان مهم جدا لآخر لحظة إنه بطرس غير مدرك إنه المسيح جاء لهذه الساعة إنه يتمم مشيئة الآب بموته على الصليب. لكن ما صنعه يسوع، مش بس شافوا معجزة سقوطهم على الأرض، ولكن يعني كأنه خلق أذن جديدة
للعبد، والكتاب حتى بيحكي اسمه ملخص عبد رئيس الكهنة، يعني هو ممكن حتى يكون شاهد أمام رئيس الكهنة إنه يسوع المسيح بار. هذا ما حدث في بستان

حيتان جتسماني ألقوا القبض على يسوع وأخذوه تحت الضرب والإهانة اللطم واللكم، ولكن كله لتتميم المشيئة الإلهية.

أحبائي من جبل الزيتون، بحب أختم شيء مهم جداً، إنه المسيح جاء لتتميم المشيئة الإلهية. كل فكرة التجسد مثل ما ذكرت مراراً، حتى المسيح ما يكون مجرد سوبرمان بيصنع عجائب أو بيعلم تعليم خارق، ولكن كل مجيء مسيح أو الغرض منه هو حتى يتمم مشيئة الآب ويكمل عمل الفداء بموته على الصليب. فالأسبوع الأخير اللي ابتدى من بيت عنيا، بيت فاجي في دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم، أوصنا أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، سواء لعن شجرة التين أو تطهير الهيكل أو صنع المعجزات في الهيكل في الأسبوع الأخير، كل هذه الأحداث كانت بتجهز بتعد للخاتمة، إنه يسوع يوم الخميس كان مع التلاميذ في العلية، من العلية صاروا في وادي قدرون إلى بستان جتسماني، وفي بستان جتسماني كان يسوع يصلي، وألقي القبض على يسوع المسيح لتكميل عمل الفداء. كان بيصلي وكان برضو بعلم بطرس إنه رسالة المسيح ليس بالسيف، هو يقدر أن يحضر ملائكة للمساعدة، ولكن كيف يتم المكتوب. ومن بستان جتسماني أحبائي أخذوا يسوع مرة ثانية صعودا إلى جبل صهيون، اليوم في كنيسة صياح الديك سان بيترز إن غاليكانتو أو بيت قيافة. هناك وقف في المحاكمة أمام حنان وقيافة وأمام مجمع السنهدرين. كل هذه الأحداث أحبائي حدثت يعني في ليلة ما نمش فيها يسوع المسيح، كان بدون نوم وكان عم بصارع في البستان وبيطلب من التلاميذ صلوا لألا تدخلوا في تجربة. ودائما أنا بقول لكل المشاهدين، تخيل معي لو كنيسة الرب تتعود تصلي ساعة كل يوم لألا تدخل في تجربة، شو ممكن يصير في العالم؟ العالم راح يتغير. المسيح تألم، المسيح مات، المسيح قام حتى يقدم الخلاص الكامل. من جبل الزيتون أنا أحثك في هذا الوقت لا تضيع الفرصة، يسوع مات حقيقة وقام وهو حي وبيسمعك، مجرد تقول له ارحمني أنا الخاطئ، تعال غيرني وأسكن قلبي وأعطيني النعمة أعيش لأجلك، صليها. وإذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا. بصلي بركة الرب يسوع تكون معكم وتحل عليكم. إلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة الرائعة، وشكرا لفريق الخدمة اللي معانا. الرب يبارك مجهوداتكم وتعب محبتكم.
0: ربي يباركك حضر الأسيس.
1: شكرا.
0: النهاردة عنوان حلقتنا خدمة المجد، وحنقرأ من عبرانيين 2 والعدد 9، ابتدأ من عدد 9. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقم بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. كتاب بيقول وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، ماذا يعني هذا؟
1: دايما الآباء أو الابن الأكبر بيتحمل التعب كله عشان عاوز يشوف إخواته أفضل أو عاوز يشوف بيته في المقدمة. فده اللي عمله الرب يسوع، أنه خد كل الجوانب المؤلمة اللي في حياتنا وحطها على الصليب، وشهوة قلبه أنه هو يشوفنا نعيش في المجد، مجد الآب السماوي. والمجد ده بنلاقيه في مكان هو اتكلم عنه اللي هو في الكنيسة، اللي بيقول كده عنه في هذا الكنيسة، في وسط الكنيسة أنا أسبحك. والرب ذاته بيعلن عن هذا المجد وبيقول أنا أكون أيضا في وسط الكنيسة أسبحك، وأنا أيضا أكون متوكلا علي والأولاد الذين أعطنيهم الآب. فهنا وجود المسيح في الكنيسة بالمجد لما بيضع فينا تسبيحة أو ترنيمة، غرض أن ينقلنا لمجد الآب السماوي. اتحمل الموت وتحمل العذاب وتحمل الألم، ودحر إبليس وشال كل المقاومات وشال العبودية من حياتنا علشان يحضرنا بلا لوم نمثل أمام الله. فالكنيسة مش مجرد فرصة تسبيح أو فرصة عبادة، لكنها حياة في المجد، لأن يسوع اللي في وسطها يريد أن يكلمنا وينقلنا إلى مجد أبي. عشان كده في يوحنا 17 قال أنا أعطيهم المجد الذي أنت أعطيتنا أيها الآب، أعطيهم كل هذا المجد. فالمجد والكلام وكل ده مرتبط بأن عبادتنا بالرب مش عبادة روتينية ولا أداء واجب، لكنها مثول في محضر الرب المجيد بنفس القوة والعظمة.
0: ده صحيح يا حضرة الأسيس، لكن ليه ربنا دعانا ان احنا نكون ابناء المجد؟
1: لان هو اله المجد.
0: صحيح.
1: وهو الاله اللي تسمى بهذا، ليه المجد والقدرة والكرامة. فطبيعة الله مجيدة في حد ذاتها، ولان احنا مولودين من الله على شبهه، فالمجد والارتفاع دايما في محضر الله. زي ما دايما الاب مع الابناء يقول أنا نفسي أشوفك أحسن مني، فالآل الذي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها

0: أكملها وأعمل أيضا أعظم منها، لأن شهوة قلب الآب أنه زي ما على الفضائيات وعلى الهوى الرب بيعمل دايما أعمال أعظم. الرب كده شبهنا في كل شيء عشان ياخد الجانب المؤلم والطبيعة الخاطئة والشريرة ويخلع علينا ثياب المجد زي ما هنتكلم بعد كده.
1: ده صحيح القسيس. إذن الآب بيدينا والابن روح القدس الله بيدينا ان احنا نكون اولاد للمجد، اولاد للبركة، اولاد فعلا بنرث المجد اللي ابونا فيه. وهو زي ما مكتوب عن المسيح ان هو ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. ولكن في مزمور الثاني والعدد ابتداء من العدد الاول هنقرا: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، إني أخبر من جهة قضاء الرب. قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. يا ترى إيه التأمينات اللي بيقدمها لنا يسوع؟
0: في يعني عدة تأمينات يقدمها لنا الكتاب فالرب يسوع. أول حاجة تأمينات ملوكية. لما بنسمع نشرة الأخبار ونشوف اللي حاصل في الدول والشعوب، ممكن نرتبك من غلاء المعيشة، من الحروب، من العدوات، من الانقلابات اللي بتحصل. كل ملوك الأرض يعني أساسا في حالة ارتجاج وعدم أمان وحروب وأخبار حروب وكل الأمور دي. لكن الفكرة أنه الرب بيقول أنه المؤمن اللي في المسيح هو المتحكم الحقيقي في كل الأحداث دي. قد مسحت ملك الرب يسوع وملك الملوك ورب الأرباب، وإحنا لأن إحنا فيه ملوك وكهنة فإحنا اللي مسيطرين على الأحداث مش العالم، رغم اللي بنشوفه وبنسمعه. فلما بيقول يستهزئ بهم وأخبر من جهة قضاء الرب: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، الرب ما جعلناش ملوك هفية، لكن الملك في المسيح يسوع ليه سلطان على ممالك الأرض وشعوبها، وأنا لفيت كتير منها، وكنا الرب بيستخدمنا في تغيير قرارات في دول وفي أماكن بصورة إلهية عجيبة جدا. رحت المكسيك ورحت الهند وأوروبا وأستراليا وأمريكا، وشفت قد إيه الرب بيتحرك على مستوى حكومات
1: ومصر. يا حضرة أسيس احنا ياما صلينا لأجل مصر وسوريا
0: والعراق،
1: وفي تغيرات ومصدق في الرب أنه يغير أكتر وأكتر في الحياة.
0: فبيقول ما تصدقش الرجة اللي حصلة في الممالك، لأنه نظرة الله لها ضحك، الساكن في السماوات يضحك. عاوز أقول لك النهاردة ما تخليش أخبار العالم من حولك تزعجك، لأن في الضمانات الملوكية أقاصي الأرض ملكا للرب، الأماكن الغير معروفة وحتى الأماكن البعيدة تصير ملكا للرب. ويعني مثل إناء حديد أو إناء خزاف تكسرهم، يعني الله مستعد أنه يغير الدول والممالك في لحظات من الزمان، لأنها في يده زي الإناء الخزاف أو إناء خزفي لا يتحمل شيء. فمش أنت اللي بتنكسر ولا أنت اللي بتتأثر بأحكام ولا بأخبار الدول، لكن أقوى ملوك العالم هم المؤمنين في الرب الواثقين في أماناته، لأنهم ملوك الملوك وملوك رب الأرباب وسيد الأسياد الذي دفع له كل السلطان. فإحنا مش هنتأثر بالأحداث اللي بتحصل حوالينا ولا الأخبار المزعجة.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، إنه مكتوب حتى كمان جعلنا ملوك وكهنة.
0: نعم.
1: وسنملك.
0: نعم.
1: وإذا مهمة قوي قوي إنه نحن ما نستقلش بنفسنا ونفتكر إن إحنا ما عندناش قوة، لا بالعكس خالص، إحنا عندنا قوة، بس قوتنا مختلفة. قوتنا مش في السلاح ولا في الزخيرة ولا الحاجات دي كلها، إحنا قوتنا في إلهنا القوي اللي بيأسر القلوب بحبه وحنانه وبيأسر القلوب بفدائه وغفرانه.
0: ونملك أيضا في هذه الحياة بالبر والتقوى، يعني احنا مش مستنيين فقط

0: الملك القادم، لكن الذين يملكون في هذه الحياة ويملكون في الوقت الحاضر، نحن نمتلك القدرة على صنع قرارات، نمتلك القدرة على تغيير أمم وشعوب وممالك بالرب الذي فينا.
1: ده صحيح يا حاج القسيس، وحصل فعلا صلواتنا بتغير فعلا ظروف، والرب فعلا بيعزل ملوك وبينصب ملوك تانيين، والرب بيغير الأحوال لصالح ولاده، وده اللي بنشوفه في حياتنا. بيعانوا أحيانا، بيقاسوا أحيانا، لكن النصرة فعلا بتبقى من عند الرب،
0: لأن مملكته تثبت إلى الأبد.
1: ده صحيح جدا.
0: وشافها دانيال أن المملكة أعطيت للقديسين، فمثلا في تمثال نبوخذ نصر والأصابع العشر، بنشوف الممالك كلها دارت وانتهت بعظمتها ومجدها، لكن المملكة اللي ثابتة إلى الأبد حتى الآن إلى مجيء ربنا يسوع هو ملكوت الله الذي في داخلنا. ناس بيقول لك إحنا يعني هننتظر الملك المستقبل أو هننتظر في الملك الألفي، بس إحنا الآن فعلاً ملوك، ومش بنأجل سلطان الملوك للي جاي، لكن بنعيشه في الحاضر وبنمارسه بكل قوة وسلطان الآن.
1: ده صحيح حضر القسيس، لأنه إحنا إحنا ملوك، لأنه الله مكتوب عنه أن ملكوته لا يزول وسلطانه
0: ودفع
1: يدور فدور، ودفع عليه كل سلطان مما في السماء وعلى الأرض وما تحت الأرض. هنستكمل حديثنا عن التأمينات الملوكية و غيرها والأنواع الأخرى بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم حالا، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك دكتورة ليديا.
1: بنستكمل حديثنا عن خدمة المجد، وكلمنا ما هو المجد ومن هو أبو المجد، وكلمنا أيضا عن يا ترى ليه الله دعانا بأبناء المجد، وتكلمنا في الحلقة في النص الأولاني من الحلقة إيه التأمينات اللي بيقدمها لينا يسوع. فقلنا أنه في تأمينات ملوكية، وحنتكلم أيضا من مزمور 3 ابتداء من العدد الأول، حنقرأ: يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبلي قدسي. أنا اتجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب، قم يا رب، خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركتك. أمين، هللويا،
0: أمين.
1: هنا بيشير إلى أي نوع من التأمينات؟
0: في تأمينات خلاصية عائلية. الله بدأ بالكبير، الكبير الأول اللي هو على مستوى الممالك وعلى مستوى الأمم، وقال إنه أهم ناس موجودين على الأرض بيمثلوا المملكة اللي هي تستطيع أن تنتصر على كل الممالك وكل الشعوب. ثم بيطلع من المنظر العام للمنظر الخاص للسلطان في العائلة، والسلطان مع الأقارب. ليه؟ لأنه لما كتب داود المزمور ده كان هارب من وجه ابنه أبشالوم اللي كان بيحاول يخطف الملك منه، وما أصعبها قصة إنه ابن يحاول يخطف الملك من أبوه وقتل أخوه أمنون، وكان عملية قتل وإبادة جماعية في عائلة داود. فهنا الضيق اللي بيتكلم عنه ضيق من داخل العائلة جاء إلى خصته وخصته لم تقبله، الضيق اللي جاي

0: من أقارب، من إخوة، من أخوات، من أبناء، من بنات، ووصل إلى درجة الهروب، أنه ترك القصور والمدينة وكان حتى يمشي حافيا على قدميه، حتى الثوب وحتى الحذاء اللي كان بيلبسه تجرد. فليس خلاص، بيقولوا له انت رحت فين؟ مش انت انسان بحسب قلب الله؟ ايه اللي بيحصل؟ وابتدوا يعايروه ويعايروه بإلهه، ولكن قال انت هو ترسي، انت مجدي ورافع راسي. ولما بدعو الرب في الضيقات بالتأمينات الخلاصية العائلية ان هو اله المجد، ان هو رافع الراس، بيلاقي كده لا اخاف من ربوات الشعوب المصطفين، لكن هو نام واستيقظ والرب يعضد. فانا عاوز اقول لك ان التأمينات الخلاصية العائلية هي ضد الهجمات الشرسة والحروب التي تأتي من داخل الخاصة ومن أقرب من ليك، لأن ضعف الحرب دي تقريبا 20,000 أو أكثر من 22، وخسر ابنه وتعلق شعره برأس البطمة ونشب قائد جيش أيوب السهم وقتله. فهنا بيشوف ابنه في حالة تجربة وبنته في حالة تجربة، وبأن يتعزى ليه هنا في داود الطريق المخرج من التجربة.
1: وأروع حاجة في عدد 7 بيقول قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. قم خلصني، لكن عنده إيمان ويقين أنه خلاص ضرب. ضربت يعني ده عدد يعني فعل ماضي، وهشمت أسنان الأشرار. وبعدين في الآخر بيختم بآية رائعة جدا في العدد 8، لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. إذن دي بتكلم على تأمينات خلاصية عائلية. لكن في مزمور 4 هنقرأ من بداية من العدد الأول، عند دعائي استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، ترأف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ فاعلموا أن الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. عن أي نوع من التأمينات يتكلم هذا المزمور؟
0: شفنا الرب بيتدرج معانا من ملوك العالم، رؤساء الدول، إلى حالة العائلة والحروب العائلية الداخلية، وهنا بيروح لمرحلة أعمق، بيوصل إلى نفسي وبيوصل إلى قلبي، إلى داخلي. فمش بس الحروب الخارجية، لكن الحروب الداخلية هنا اللي بيتكلم عنها. أقول الرب ما يستقيه، وجعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. المزمور ده برضو كان في بسبب الحرب، لما يبقى حرب أب وابنه أو تبقى حرب عائلية بتكسر النفسية جدا. لكن في وقت علينا ان احنا نختار بين اقرب اللي لينا وعمل الله. فداود اختار عمل الرب، وداود اختار المكانة المميزة في الرب، وفعلا اضاء عليه الرب بنور وجهه، واستطاع ان يقول يا رب ما فيش غيرك انت وحدك اللي تقدر في طمأنينة تسكنني. مش لاقي لا اب ولا اخ ولا اخت، الكل انقلبوا، لكن انت بس يا رب اللي بتجيب الطمأنينة والسرور لنفسي.
1: لكن في عدد 6 حضرة القسيس بيقول كثيرون يقولون من يرينا خيرا.
0: نعم.
1: يا ترى فعلا من يرينا خيرا؟
0: ما ده بقى الشماتة، يعني عارفة لما يقول لك الخروف يقع بتكتر الذبيحة أو بتكتر السكاكين. فلما يبقى داود الملك اللي بنى مدينة داود وتعاظم جدا الملك داود، ابنه قايب عليه، ولاده داخلين في حروب، المدينة احترقت،
1: بنته كمان أخوها زلها
0: وزنا ونجاسة، يعني ما تبصي في الحالة العامة ما تلاقيش إيه في أي شيء،
1: لا خير في الكل اللي بيحصل
0: ولا سرور ولا فرح. ففي أوقات المؤمن محتاج إن هو يروح في المخدع لربه، تبقى صحيح. كل يعني

0: الدنيا أعداء الإنسان أهل بيته، هم دول كانوا أهل بيت داود، بيرتبوا القتل وبيرتبوا المؤامرات. لكن حتى لو أعداء الإنسان أهل بيته، ودي أصعب نوع من الحرب النفسية والحرب الروحية، يفضل لي إله المخدع، ويفضل لي الرب أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه.
1: وزي ما داود مرة قال قلت للرب أنت خيري لا شيء غيرك. والخير فعلا بيجي من إله الخيرات، وصنع الخيرات هو الله. لكن حضرتك استكمل حضرتك معنا في لوقا 11 بيقول وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرارا تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. هنا عطايا، أي نوع من العطايا؟
0: هنا بنجد العطايا الروحية اللي بتفوق كل شكوك وكل تساؤلات، لأنه هنا لما طلبوا آية من الرب من السماء وأعطاهم آية يونان، قال لهم كمان الموضوع متعلق بخروج بعلزبول رئيس الشياطين، لأنهم اتهموا الرب اتهامات باطلة وقيدوا بعض لأنهم قالوا عليه بعلزبول رئيس الشياطين. فوصف الرب أنه المملكة المنقسمة على ذاتها بتخرب، واللي خربت هي إسرائيل أورشليم في سنة 70 ميلادية، دمرت بالكامل. مين إله الخراب؟ كان إبليس. فالرب هو بيقدم هذا التحذير ليهم، بيقدم ضمانات ضد الخراب. إيه سبب الخراب؟ إبليس وملائكته. إيه سبب الخراب؟ عدم قبول نعمة الله اللي امتدت لمدة 70، كل سنة 70 ميلادية بتسأل، وخرب البيت، انقسم على ذاته. فالرب بيقدم لنا ضمانات مملكته. ايه هي المملكة؟ ضمانات المملكة بتاعته انه لما يقبل علينا ملكوت الله بينزع سلاح القوي، بينزع السلاح بالكامل، بينزع كل تهديد، ويوزع غنائمه. فبدل ما حد فينا يكون غنيمة وضحية لعمل إبليس وضحية للعالم، لا، ده الرب بيجعل المال المسلوب. قبل كده في الفاصل وإحنا في الحلقة، أخت أرملة بتتصل وبتقول لي أنا مسلوبة في ميراثي، والأهل مش عاوزين يوزعوا الميراث ولا يدونا نقدر نصرف على أمراضنا على أحوالنا. تأثرت جدا لمكالمتها، لأنها تحتاج إلى الأقوى الذي يستطيع أن يدخل ويربط القوي. ممكن القوي ده يكون طمع، أو القوي ده يكون موانع للبركة، ولكن يغلبه وينزع سلاحه وبيقول ليس من هو معي فهو يفرق، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. فبيقول إنه الروح الشرير لما بيخرج بيجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة، وفي الآخر يقول أرجع إلى بيتي وأذهب وأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه. فإحنا في حرب، يعني التأمينات اللي بيقدمها لنا ملكوت الله هو تأمينات عمل روح الله في إخراج كل روح قوي ومنع دخوله معه 7 أشر منه. فلا يجد البيت مكنوس ومزين، لكن ممتلئ من نعمة الله وحضور الروح القدس.
1: ده صحيح حل القسيس. إذن خدمة المجد، وزي ما في كولوسي 3-4 مكتوب متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. هو ده رجائنا وده إيماننا وده ثقتنا وده انتظارنا. شكرا لك حل القسيس
0: لوجودك
1: معنا. الرب يبارك حضرتك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين من أجل حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. ورب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي بعنوان عجبي، يؤمنون بالخليقة وينكرون خالقها. فمشكلة كبيرة، فما فيش شيء لا يعني بالمنطق العلمي لا يوجد سبب بدون مسبب. فتصور انك تقبل انت حضرتك السبب بس ما تقبلش المسبب، وده يعني سامحوني على الكلمه للاحبه اللي واقعين بهذا الفخ، ده قمه الجهل. فلازم الشخص لما يقبل انه في سبب لازم يكون في بالمقابل مسبب لهذا السبب. انا سعيد جدا نكون معنا بنعمه الرب خادم الرب الفاضل الاسيس الدكتور ناجي اسكندر على الزوم، رح نستقبله بعد قليل. ومعنا ايضا الدكتور الاسيس نادر بخيت بالاستوديو معنا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بك يا سيس جون، ونشكر ربي من أجل هذا البرنامج، ونشكر ربي من أجل المستمعين. وأتمنى أسمع الدكتور ناجي اسكندر، هو طبعا خبير. شخص له خبير. يعني أستطيع أقول أنه هو يعني يمكن أكثر واحد في الشرق الأوسط له خبرة في الكلام عن هذه الأمور التي ترتبط بالخليقة، وإثبات أن الخليقة هي عمل الله وليست جاءت بالصدفة.
0: صحيح، ربي يباركك. أحبائي، خادم الرب الفاضل الدكتور نادر هو دكتور جراح، ولساته جراح بس كمان بيخدم كخادم بالكنيسة المعمدانية في كامبل تاون. وأيضا معنا إذا في مجال أتكلم مع الدكتور ناجي حضرة المخرج. والدكتور ناجي أيضا هو كمان زميل الكلية الملكية ببريطانيا، وبذات الوقت هو كمان دكتور جراح، لكن تفرغ للخدمة من كم سنة وعنده عدة برامج علمية. والرب شرفني أن يكون أنا وياه ببرنامج علمي طبعا بيعرض على قناة الكرمة، عرض يمكن مرتين أو ثلاث لحد هلأ، بعنوان الخليقة أسطورة أم حقيقة. منصلي حتى الرب يبارك الدكتور ناجي. وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور. دكتور ناجي عم تسمعني؟ طيب، يبدو انه الصوت مش طالع مزبوط. اوكي، عم تسمعني دكتور؟ ربي باكك.
2: انا سامعك انت سامعني.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، ربي باكك دكتور. طيب، ايه اللي بتحب ربي باكك، ايه اللي بتحب تقوله حضرتك في البدايه؟
2: اهلا يا سي جون، انا عايز اشكرك على البرنامج الجميل ده وعلى الموضوع الهام جدا اللي بيتحدى عدد كبير من الناس دلوقتي عن وجود الله الخالق. وبشكر الله ان انا معانا الدكتور نادر، وهو شخص عزيز على قلبي جدا، هو وعيلته الكريمه، وقضينا وقت رائع معاهم لما زرنا استراليا.
0: وانا كمان قضيت معاك انا وابتسام وزوجتك الفاضله نشوى، قضينا وقت حلو بامريكا لما سجلنا البرنامج.
2: بالتاكيد في ذكريات مباركه، وبنصلي ان الرب يستخدم كل الوسائل دي عشان نوصل الحق، لان الحق يحررنا. فالخليقة بتعبر عن الخالق زي ما حضرتك أشرت في البداية، لأنه الخالق ده بيورينا قدرته وعظمته. فهنتكلم عن أجزاء كتيرة في هذا الموضوع، هنتكلم عن الأرض اللي احنا عايشين عليها، هنتكلم عن جسم الإنسان، هنتكلم عن مصادر الغذاء اللي موجودة في الأرض. دكتور نادر يشرح لنا إزاي الجنين بينمو وبتنشأ حياة جديدة. دي كلها أشياء عظيمة جدا بتعبر عن الله الخالق وقدرته العظيمة جدا جدا. لكن الحقيقة أنا بشوف إنه الناس مش عايزة تقبل الله الخالق، لأن كلنا أخطأنا وكلنا يعني فولين شورت، ما قدرناش نحقق مطالب هذا الخالق. فالناس عايزة تحط رأسها في التراب زي النعامة وتقول ما فيش خالق. لكن الشيء الجميل إن المسيحية بتقدم الله الخالق والله الفادي، علشان كده يقدر يكون لنا

0: علاقة معاه. طبعا وجود الله الخالق واضح جدا جدا من الخليقة، زي ما قلت المجالات اللي ذكرتها، ازاي الكرة الأرضية بتتحرك حوالين محورها بزاوية 23.4 عشان تدينا الفصول المختلفة، عشان النباتات والمحاصيل تطلع في أوقات بظروف مختلفة تبع الحرارة والأمور دي كلها. إزاي إن في غلاف جوي موجود حوالين الكرة الأرضية، والغلاف الجوي ده بيحتوي على الأكسجين والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، وبيحتوي على ثاني أكسيد الكربون بنسبة صغيرة. لو النسب دي كلها اختلفت الحياة تستحيل على الأرض. البعد الأرض عن الشمس بمسافة مظبوطة جدا علشان تدينا الحرارة الكافية والطاقة اللي محتاجينها كل يوم، لكن ما تحرقناش. فلو قربنا قوي من الشمس هنتحرق، لو بعدنا عنها هنبرد وما تكونش في حياة. الشمس بيحصل فيها تفاعلات مهولة، تفاعلات نووية بتطلع طاقة مرعبة، لكن الطاقة دي على بال ما بتوصلنا بتوصلنا طاقة مفيدة مش طاقة مدمرة. دي أمثلة بسيطة جدا جدا عن عظمة الله الخالق اللي صنع كل شيء بحكمة، واللي خلق الإنسان على قمة هذه الخليقة على صورة الله وشبهه بخلق متميز للإنسان. فإحنا ما جيناش من سلسلة من جد تخيلي أعظم وبعدين نتفرع فرع للقرود والنسانيس وفرع للإنسان. ده كلام مش علمي وكلام مش حقيقي، لأن إحنا متميزين لأن الله خلقنا على صورته وأعطانا حرية الإرادة. ولما سقطنا في الخطية الرب يسوع بنفسه جاء عشان يحقق الفداء. عشان كده موضوع الخليقة والفداء مرتبطين ببعض وهامين جدا جدا. وإحنا بنرحب بكل أسئلة المشاهدين، مفيش سؤال ممنوع في هذا الموضوع. اللي عايز يسأل أي حاجة في هذا الموضوع نرحب بها بأسئلة السادة المشاهدين.
1: الرب يباركك دكتور، نشكر ربنا أجلك. طيب دكتور، يعني حابب ندخل شوية في تفاصيل. رمى جملة حلوة الدكتور راجل، وحضرتك طبيب جراح وأخصائي للولادة كمان. فحضرتك يعني يمكن تعطينا فكرة بسيطة إذا كان جاهز أنك تتكلم عنها، عن حالة الجنين. ده اختراع يعني يفوق العقل، لا يمكن إنسان يقدر يعمل زي ما تقول هذا الاختراع out of nowhere. يعني احنا هلا اذا اخترعنا شغلة ما نكون شايفين شيء مقابلها، يعني شايفين شيء نموذج. يعني انا لما بعمل سيارة شفت انا كيف اللي قبلي عمل سيارة مثلا وهكذا. بس الله من العدم خلق كل شيء، الفن والروع والابداع. يا ريت تحكينا لو سمحت.
2: يعني أشكرك يا سي جون. طبعا الموضوع ده موضوع معقد، وأنا لا أنسى حضرتك فكرتني بحاجة يا سي جون. وحضرتك بتتكلم من حوالي يمكن 7-8 سنوات، كان في واحد ما فيش داعي أذكر اسمه، هو كده لا يتكلم باللغة العربية فهو مش كده، لكن هو كان دايركتور أوف IVF أستراليا في هذا الوقت. وطبعا كانوا عاملين معاه لقاء في التلفزيون وقال كلمة ما أصعبها، يوريك شر الإنسان وصل لإيه. كان قاعد يقول أنا فخور جدا بكل الأطفال الذين خلقتهم. هو كان بيقول كده
1: أطفال الأنابيب.
2: أطفال الأنابيب، هو بيقول all these babies that I have created. طبعا ده حاجة في منتهى الخطورة وتورينا قد إيه شر الإنسان بيفتكر إنه هو لما يساعد بالمادة اللي عنده أو بالخبرة اللي عنده إنه واحدة يحصل لها حمل، انه بيفتكر انه هو الخلق هذا الامر اطلاقا. وعلى فكره يعني انا عايز اقول، يعني انا مش عايز ادخل في الامور العلميه بعمق شديد، لكن انا عايز اقول لك لو كان هذا الامر صحيح كان اي واحده على مستوى العالم تعمل اطفال انابيب ينجحوا كله ويكون يدوهم سكسس ريت 100%، وده ما بيحصلش.
1: نجاح 100%
2: 100%.
1: نعم.
2: كلهم بيروحوا بيقولوا لهم حسب عمرك وحسب الكونديشن بتاعتك، الاحصائيات بتاعتنا انه احتماليه حمل كذا واحتماليه ان الحمل يكمل كذا وفي الاخر يتولد. انا من حوالي اسبوعين كان جات لي واحده بتسال على هذا الامر، وقالت لي هي بتتكلم عربي، قالت لي طيب وانا ليه حتى بالاي في اف ممكن ما ينفعش؟ قلت لها لانه ببساطه انت عايزه تسمعي رايي الشخصي. قالت لي يس. قلت لها انه هذا الشخصي هو

0: أي شيء احنا بنحاول نعمله بنساعد، لكن في الآخر مين سيعطي حياة لهذا الجنين؟ قلت له أنا مقتنعي الشخصي أن الله هو اللي بيدي حياة لهذا الجنين. الطفل ده لما بيحصل، هو كل الحكاية نواة بتلتقي بنواة، وبعد كده يحصل السيل ديفيجن، يبتدي الخلية الواحدة دي
1: تنقسم.
0: نعم. النواة اللي موجودة في البويضة مع حيوان ما بتبتدي تنقسم من خليتين لأربعة لثمانية لستاشر، وبعد كده يبتدي تظهر ملامح الجنين.
1: طب ليش 16 مثلا؟ يعني سؤال، اذا فيك تغوص فيها شويه زياده ولا مش ضروره؟
0: لا هي لا ممكن هو 16 وبعد كده 32 وبعد كده تبتدي الملامح بتاعه الجنين. يبتدي الغلاف الخارجي للجنين اللي احنا بنسميه الكوريون، معرفش بصراحه اسمه ايه، اللي هو اول مبادئ للمشيمه، يبتدي يلتصق بجدار الرحم. ويبتدي بالتصاقه بجدار الرحم يدخل الغذاء والاكسجين للبيبي اللي هو محتاجه، وتبتدي النبضات تبان من هو 6 أسابيع. هل متخيل خليه واحده فيها 46 كروموزوم، حاجه هلاميه ملهاش اي معنى، بعد كده ابتدت ينبض فيها الحياه من ما هي 6 أسابيع، ويبتدي بعد كده طبعا البروجرس والجنين تتكون كل أعضاءه، وعلى 13 أسبوع بتكون كل الأعضاء بتاعة الجنين اتكونت بكلها، اتكونت صح أو غلط، هل في عيب خلق في هذا الجنين أو ما فيهوش عيب خلق، كله اتكون على 13 أسبوع.
1: وبيقول لك الإنسان العادي الملحد بيقول لك الله مش موجود، دي الطبيعة الأم.
0: يعني طبعا يعني احنا مش عشان احنا مسيحيين بنقول ان الله موجود، لكن يعني اقنعني، من دب حياة، من اعطى روح، من اعطى نفس لهذا الجنين اللي في بطن في بطن الام؟ الحقيقة يعني في حاجات احنا لغاية دلوقتي يا سيس جون مش عارفين نفهمها. ليه الست مثلا عند 40 او 41 اسبوع يبتدي يحصل لها مخاض؟ ليه يعني ليه ده الطبيعي؟ ليه ما بتقعدش سنة ونص زي الفيل مثلا؟ الله هو اللي حكم في كل الامور دي، واحنا لغاية دلوقتي في امور مش فاهمينها في هذا الامر. ليه يجي المخاض للحبلة الطبيعي؟ طبعا في الولادات المبكرة الحاجات دي، احنا انا بتكلم على التطور الطبيعي، لا يحصل عند الست عن بعد 38 اسبوع. كل الامور دي امور الهية، الله بيسيطر عليها وهو اللي بيمشي كل الامور دي. وصحيح بنحاول نوصل لحاجات انه الهرمون بتاع البروجسترون بيبتدي يقل في الاخر، وده ممكن شويه ينشط الطلق بتاع الولاده او خلافه، وبنحاول نوصل نظريات، لكن مين المهيمن والمسيطر على ده كله؟
1: والمسبب
0: لده كله هو الله.
1: هو الله الخالق.
0: والله الخالق
1: ربي بكك. دكتور ناجي، حضرتك طرحت الفكرة على الدكتور نادر، بس لازم نطرح على حضرتك كمان الاختصاص اللي حضرتك مسؤول عنه كجراح، كطبيب جراح يعني. فإذا بتحب كمان تعطينا هيك فكرة، لأنه الإنسان وخليقة الله خاصة الإنسان إبداع تحفة، ولا عجب أن يسمينا الكتاب تحفة. تفضل.
2: بالضبط، يعني امتزت عجبا زي المرنم ما بيقول في المزامير. طبعا جسم الإنسان معقد بطريقة ضخمة جدا ومتناغم، ففي الجهاز العصبي بيتحكم فينا بطريقة جميلة جدا، في الجهاز العصبي الإرادي، يعني أنا أقدر أحرك إيدي وأقدر أرجعها، في جهاز عصبي لا إرادي، ده اللي بيتحكم مثلا في الأمعاء بتاعتي وهي بتشتغل، دي أنا مش بتحكم فيها، في الهرمونات اللي بتنظم كل الحاجات دي مع بعض. دي لما الجسم بينمو ليه الأطوال بتاعته بتبقى مظبوطة؟ أنا بتكلم طبعا على الشخص الطبيعي. ليه العظم ينمو لحد مرحلة معينة ويقف؟ ليه إيدي ما تفضلش تطول لحد ما توصل للقدم؟ إيه اللي يمنعها من كده؟ التحكم ده في منتهى الإبداع، وزي ما الدكتور نادر بيقول إحنا ما نعرفش كل أسرار هذه الموضوعات. الناس اللي بتقول لك ان ده جواب الصدفة ما تقدرش تعمل حاجة منظمة، لو بالصدفة ليه ما تطلع ليش عين قدام وعين ورا؟ هي بالصدفة، لكن ده كله بتصميم راقي عظيم جدا.

0: جدا صنعه الله بكل دقة وبكل حكمة. وحتى بعد السقوط بنشوف جمال في الطبيعة وبنشوف قبح أيضا، بنشوف أمراض وبنشوف حاجات زي كده، دي دخيلة على خطة الله، على خليقة الله. خليقة الله الأولانية رأى أن كل شيء حسن جدا بعد اليوم السادس. فخليقة الله الكاملة الرائعة المتناغمة دي ممتازة. برغم سقوط الإنسان ودخول الخطية إلى العالم، إلا أني لازلنا بنشوف جمال هذه الخليقة. جسم الإنسان، لو كلمتك مثلا عن إزاي بيتجلط الدم، لو أنا مثلا جرحت نفسي أو عملنا عملية وفتحنا الجلد والعضلات بعد بنخيطها تاني، الغرز دي بتقرب الجزئين دول لبعض، لكن الهيلينج بقى الشفاء بيحصل من الله. مهما ممكن في بعض الناس اللي عندهم مناعة منخفضة جدا نقرب الجزئين دول من بعض، بس ما يحصلش هيلينج، ما يحصلش انهم يلتصقوا ببعض. التجلط اللي بيحصل في الدم مثلا محتاجين 13 عامل علشان لما اجرح نفسي الدم ده يقف، والا يقدر يسيل لحد ما يخلص كل الخمسة لتر بتوع الدم اللي في جسمي واموت. لكن اللي بيوقفه حاجه اسمها كواجيليشن ميكانيزم بتاع التجلط، ده عباره عن 13 عامل. في حاجه اسمها اكسترنسك وانترنسك فاكتور، دي تفصيلات مش مهم نتكلم فيها بالتفصيل، لكن ده كله بيحصل بطريقه رائعه. تعرف يا أسيس جون، الناس اللي عندهم مرض الهيموفيليا اللي هو مرض نزف الدم ده نمر 8 فاكتور نمبر 8 هو اللي ناقص، و8 ده طلع فيه A و B و C. يعني عنده هو ال 12 فاكتور التانيين، بس واحد بس اللي ناقص، بتكون نتيجة انه بينزف ويتعرض لمشاكل صحية ضخمة جدا. فما نقدرش نستنى ملايين السنين عشان كل فاكتور من دول يتكون. الفاكتور ده اللي عبارة عن بروتين، عشان البروتين ده يتكون واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، ما الحياة مش هتستمر. فحكمة الله وقدرة الله في الخليقة رائعة رائعة رائعة. بس زي ما قلت في الأول، الناس عايزين ينكروا وجود الخالق لأنه مش عايزين ياخدوا المسؤولية أمام هذا الخالق، لأن كلنا كسرنا وصاياه. فعشان كده المسيحية بتقدم الحل، بتقدم الله الخالق والله الفادي اللي بعد ما كسرت العلاقة معاه عن طريق الخطية جه ودفع ثمن الخطية بالموت والقيامة، وبيعطينا حياة في المسيح. فاحنا محتاجين لحياة جسدية ومحتاجين لحياة روحية علشان يكون لنا علاقة مع الله.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. طيب دكتور، المزمور 139 بيحكي عن اختصاصك. بيقول بعدد 13، أي رقم 13، بيقول لأنك أنت يا رب اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي. يعني عم يتكلم عن كلمة نسيج. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. وهذه الروعة أن الإنسان يقدر فضل الرب والاختراع الإلهي على الأقل للإنسان. صحيح. تصور الجبلة تقول له للرب أنت ما خلقتني، وبعدين بيقول لك لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها.
2: صحيح.
1: عم يتكلم عن الإبداع، مع أنه هذا الكلام مكتوب قبل 1000 سنة من المسيح.
2: صحيح.
1: يعني قول مثلا 3000 سنة لغاية الآن. الإنسان كان عم يعترف بوجود الله وعم يحكي عن الفنون الرائعة بنسج الإنسان. والإنسان اللي تقدم حاليا بالعلم عم ينكر وجود الله. تفضل.
2: بص يا سيس جون، اللي يوري لك أنه الإنسان ده محدود حتى يومنا هذا، وحتى بعد لو تأمن الرب فيما يجي بعد 100 سنة. احنا في حاجات يا سيس جون، وطبعا انا متأكد الدكتور ناجي يوافقني في هذا، انه احنا لغاية دلوقتي في حاجات كتيرة مش فاهمينها. وايه الدليل؟ انه في حاجات كنا زمان بنعالجها بأدوية معينة، وبعد كده بعد شوية نقول لا العلاج ده غلط، احنا لازم نقتب العلاج ده ونغير العلاج ده ونغير العلاج ده ونغير. ليه؟ لأن صحيح بيحصل تطور في جسم الإنسان وتطور في العلم وتطور في كده، لكن الحاجات اللي احنا كنا فاكرين

0: ان احنا فاهمينها صح، اكتشفنا ان احنا فاهمينها غلط.
1: وان هي دي كانت الطب،
0: يعني الطب الطب يعني من 20 سنة العلاج بتاع كده هو ده، واي شخص يقول كلام غير كده ده ما يعني
1: ده جاهل،
0: ده جاهل.
1: يعني خليني وقفك لو سمحت، لان احيانا عم تحكي اشياء حلوه. يعني لما الشخص منقول عنه ده جاهل لما كنا نحن الجهال، خلينا نفترض فده شيء طبيعي. انه طب ليش الشخص نفسه اللي عم بيقول انه الله مش موجود ما يقول لنفسه طب ما انا ممكن اكون انا جاهل، ما ممكن انا اكون محدود ومش عارف.
0: شوف دقة الكتاب، اعتقد ده مكتوب في مزمور 14، قال
1: الجاهل،
0: الجاهل في قلبه
1: نعم
0: ليس إله. هو ليه الانسان، ما خلينا يعني تو ديك ديب، يعني خلينا كده، ليه الإنسان عايز إنه هو لا يعترف بوجود الله؟ علشان عايز يعيش زي ما هو عايز، عايز يعيش في الشر والخطية، ويقول لك أنا أفضل شيء إن أنا أعمله إن أنا أعتبر إنه ليس هناك وجود لأي إله، وبالتالي ليس هناك إنسانا شخصا يراقبني ويراقب سيرتي ويراقب خطاياي. عشان كده يقول قال الجاهل في قلبه، ما يقولش قال الجاهل في عقله، لأنه هو لو شغل عقله وحطه كده أمام بتاع أشغل عقل، لا طبعا هو أكيد في إله. الكون الفسيح ده ازاي، مين اللي بيسيطر عليه، مين اللي بيتحكم فيه؟ لو فكر في الجاهل في عقله هيقول ان هناك اله، لكن هو الكتاب واضح قال الجاهل في قلبه علشان ينكر وجود الله. انا في عايز بس اشارك المشاهدين بحاجة طبعا سفر أيوب مليان حاجات، لكن أنا في آية واحدة بس من سفر أيوب أنا عن نفسي عديت عليها مئات المرات ولم أنتبه لها، لكن الشيء الغريب إنه هذه الآية، تخيل يا سيس جون، أتت بشخص من دين آخر، طبعا يعني ما أعتقد المشاهدين يعرفوا، ويصبح مسيحي بس بالآية دي. تخيل
1: أي واحدة،
0: واحد خليني أقولها لك، في سفر أيوب أصحاح 10 وعدد 11، يعني أنا عن نفسي لعديت عليها 20 مرة ما لم تلفت انتباهي. يقول كده كسوتني جلدا ولحما فنسيتني بعظام وعصب. كلمة دي بتتكلم عن الخليقة، هذا الشخص الغير مسيحي سعودي، أعتقد لما أقول جنسيته الناس تفهم إيه هو ديانته. هو حاليا على فكرة عايش في أستراليا، ما فيش داعي أقول فين عشان بس ما يحصلوش ضرر. أوكي؟ هذا الشخص الآية دي جابته ليه؟ لأنه عنده في كتابه أنه الخلق ما كان مش كده، أنه الخلق طم مش عارف بين نطفة
1: بيكون بعدين بصير هيكل عظمي بالبداية، العظام أولا
0: حاجة زي كده. فهو لما دي وهو طبيب لا ده الكلام ده صح، يعني شوف قوة وسلطان كلمة الله، يعني كسوتني جلدا ولحما فنسيتني بعظام وعصب. آية أنا متأكد إحنا كمسيحيين بنعديها كده، يعني ما نفكرش فيها، لكن هو فكر فيها هذا الشخص وهو طبيب، وقال لا الكلام ده علميا صح. على فكرة في شيء أنا عايز أقوله كمان يا أسيس جون، الكتاب المقدس هو في الأساس هو كتاب يقربني لله ويعرفني به. هل هو كتاب ساينس يعني فيزيكس وماثيماتكس وكذا؟ لا طبعا، يعني مش
1: في علم،
0: لكن هل هو بالأساس كتاب علمي؟ لا. يعني مش معقول أنا هيكون عندي امتحان ماثيماتكس بكرة هاجي أقرأ الكتاب فهروح أحل، لا. لكن إحنا عايزين نقول إنه دقة الكتاب المتناهية في وصف الأمور التي لها علاقة بالعلم ما فيهاش أخطاء خالص.
1: يعني ما أن يأتي إلى العلم يكون هو الرأس
0: بدون أي أخطاء.
1: نعم.
0: الملفت إنه الكتاب المقدس أول أصحاح ابتدى بيه الخليقة، ولو تشوف التسلسل العظيم اللي خلق وده وقبل ده وقبل ده وقبل ده، حاجة فعلا عظيمة.

0: واللي عايز أقوله في الأصحاح الثاني من سفر التكوين، يعني شوف الأصحاح الأول يقول لك صنع الله أو خلق الله، صنع الله أو خلق الله. يجي في الأصحاح الثاني يستخدم تعبير شوية مختلف، الرب الإله. كلمة الرب الإله على حد علمي في الأصحاح الثاني من سفر التكوين ذكرت أعتقد 12 مرة. The Lord God بمعنى تاني إيه؟ بمعنى تاني إنه هذا الإله الذي خلقنا هو لورد، هو له كل السلطان. دي نمرة واحد. ثانيا هو عايز يكون ربا على حياتي، زي ما ذكر الدكتور ناجي، هو مش خلقني بص كل الخلائق التي خلقها الله اللي ما هياش الإنسان ضي بتطيعه عمياني، ما فيش خليقة بصراحة عصت الله غير الإنسان. ليه؟ لأنه الله حب يعطي الإنسان الإرادة الكاملة، يعني المخلوق الوحيد اللي نفخ فيه من صورته، نفخ فيه من روحه وصار على صورته، على صورته يعني أصبح في بعض الصفات اللي موجودة في الله مفروض موجودة في الإنسان، وبالتالي الإنسان له إرادة. الله لم يقحم إرادته على الإنسان، أحب الإنسان ويصهر حب للإنسان إنه أول ما خلق أعطاله مسؤوليات، ما فيش خليقة تانية الله أعطاها مسؤوليات، الله أعطاله مسؤوليات لدرجة إنه إيف أو حواء سماها آدم، يعني آدم تدعى
1: تدعى امرأة
0: يعني امرأة لأنها من امرئ
1: أخذ.
0: ده امرأة يعني صارت هي ليها ليها المكانة العالية، والله أعطى الإنسان هذه المكانة العالية. طبعا في كلام كتير يتقال لكن أكتفي بهذا القدر ونكمل بعد كده.
1: يعني نحن هلأ كرجال يعني الرب أعطانا مسؤولين نسمي حواء، يعني
0: نسمي حواء،
1: دعاها حواء لأنها أم كل حي ولأنها من أمرأة لأنها
0: من أمرأة أخذت.
1: طيب شكرا يا محبوب. دكتور ناجي ربي باكك، الدكتور نادر ورد على كلمة هيك عبارة أنه الشخص السعودي ما قالش وين هو موجود لأنه يخشى أن يقتل، علما أنه الرجال شغل عقله، يعني لما شغل عقله استفاد. طيب نحن ليش بدنا نخاف، يعني أو بمعنى آخر ليش الآخر بده يقتل الشخص اللي شغل عقله والعلم واضح قدام عيوننا أنه يتكلم، إلا إذا كان الشخص الذي يقاوم الحق الإلهي والخلق الإلهي هو زي ما تقول هي كده ولازم تكون كده حتى لو انها حتى لو الحقيقة غير كده بهالمعنى. تفضل، معلش لو انه خارج الصفحة دي، تفضل.
2: الآية المكملة اللي قال الجاهل في قلبه ليس إله، اللي بعديها فسقوا ورجسوا بأفعالهم، فإنهم مش عايزين الله عشان رجسوا وفسدوا بأفعالهم زي كان الدكتور نادر بيقول لنا. الرب عايزنا نشغل مخنا على فكرة، لأن ربنا خلق مخنا وعايزنا نشغله في علاقتنا معاه. فالرب بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك. فالمحبة اللي بنقدمها لله من كل فكرنا مبنية على العقل مبنية على الحق، لأنه الإيمان المسيحي مش مجرد مشاعر وما هواش حاجة لما ما نفهمهاش يقولها خدها بالإيمان، ده كلام غلط، لأنه الإيمان مش معميات، الإيمان مبني على حق وعلى علم وعلى تاريخ مظبوط، وبناء عليه فإن الإيمان المسيحي ده بيشغل مخنا بيخلينا نفكر، لأن لو فكرنا والفكر ده ابتدى يورينا عظمة الله هيخلينا نعبده بطريقة أحسن من كده، أحسن من المشاعر فقط. فالمسيحية بتدعونا إلى الإيمان، بس هذا الإيمان مبني على وثائق، مبني على نبوات عن الرب يسوع وإزاي اتحققت هذه النبوات، مبني على وعد الرب في تكوين 3:15 إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وبنشوفه تم في صليب الرب يسوع المسيح. كل هذه الحقائق العقل هو اللي بيستقبلها، وبعد ما العقل يستقبلها نبتدي ناخدها بالإيمان، الإيمان يتفق

0: يتفعل، يبتدي يشتغل، لأنه مبني على حقائق. لما يكون إيماننا مبني على حقائق ما فيش حاجة هتهزنا، لأني مبني إيماننا على الصخر. لكن لما يكون إيماننا مجرد مشاعر، المشاعر دي بتطلع وتنزل بتتغير، لكن إحنا الإيمان المسيحي زي ما قلت إيمان مبني على العقل. عايز أقول لك مثال، أو يعني مش مثال، حدث حصل معايا من عدة سنوات. عندنا مركز هنا للخدمة في المنطقة اللي أنا عايش فيها، فكان في أشخاص بيهاجمونا بشدة عشان إحنا بنؤمن بالخليقة. فجاني واحد منهم في يوم من الأيام، كان يوم سبت وأنا واقف أخدم هناك، قال لي أنا عارف اسمك، أنت اسمك ناجي اسكندر، أنا مش هسلم عليك لأنك أنت بتؤمن بالخليقة. قلت له أهلا وسهلا. قلت له إذا ما كنتش بتؤمن بالخليقة عليك أنك تؤمن أنه في البداية لم يكن هناك شيء، وهذا اللا شيء انفجر وعمل كل شيء. الكلام ده مش منطقي ومش علمي. أنا عندي بداية أحسن بقى، في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء هو الزمن، الله مصدر الحياة والقوة، السماوات والأرض اللي هي المادة والفضاء. فالعدد الأول من تكوين أصحاح واحد، عدد واحد، بيديني بداية منطقية وبداية علمية أحسن من البداية بتاعت العالم اللي بتقول إنه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا لا شيء انفجر وعمل كل شيء. فإيماننا المسيحي مبني على الحقائق، عشان كده إيمان ثابت، عشان كده بنشوف الله الخالق والله الفادي.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. طيب دكتور، رح بأخذ الأخت نهال ومنتابع مع حضرتك بعد قليل. أهلا وسهلا أخت نهال، ربي باكك، تفضلي حضرتك على الهواء. واعذروني أحبائي أنا صوتي شوي رايح لأنه عندي شوية فلوم، بارحة ابتديت بس لسه ماشي حالي، فاذكروني بصلاتكم وربي يبارككم. تفضلي أخت نهال، ربي باكك. أخت نهال، ربي باكك.
2: نعمة وسلام يا حضرة القسيس جون.
1: نعمة وسلام،
2: حضرتك سمعني؟
1: سامع حضرتك، تفضلي.
2: سلام على حضرتك،
1: ربي يبارك
2: فيك وبالدكتور نادر والدكتور ناجي. بالأمانة أنا عاجزة عن الشكر لله ولحضراتكم على كل ما باركتونا بيه، لأن موضوع النهاردة مش من المواضيع الشائكة فقط، لا ده بسميه موضوع المواضيع لأنه معقد ومليان بالألغام واللوغاريتمات وما كانش ينفع نسمعه من أي شخص. فالرب يبارك حضرتك يا سي جون على اختيار الموضوع وضيوف المباركين لأنهم دكاترة ومن المؤمنين الأبطال كمان. أنا طبعا مش هقدر أزود حاجة، لكن هدخل على أسئلتي. أولا، إذا كان كل شيء يحتاج إلى خالق، فمن خلق الله؟ إذا كانت الإجابة الله لم يخلقه أحد لكنه أزلي، طيب السؤال المنطقي اللي بيجي بعد كده، لماذا لا يكون الكون نفسه أزليا؟ يعني الكون هو الخالق. ده من الأسئلة اللي بتوجه لينا. والكتاب المقدس لا يقول أبدا أن جمال الطبيعة هو الدليل الوحيد لوجود الله، لكن الخليقة كلها بتشهد للخالق. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طب ماذا عن التطور؟ مش بالتطور بنقول انه يعني بيقول لنا انه في حياه دون وجود الله، ولا احنا كمسيحيين لا يجب ان نؤمن بالتطور اتول؟ يعني كلنا نعلم ان ده بيدرس في المدارس والجامعات، فما هو الحل؟ وبناء على الجمله الخطيره اللي قلتها يا دكتور نادر مرتين، انه المسيحيه بتعلم ان الرب هو الخالق والفادي ايضا. طيب السؤال الجبار هنا، إذا كان الله موجودا فلماذا لا نراه؟ وإذا كان رد حضرتك إن الله ليس جسما ماديا لكنه روح لذلك لا نقدر أن نراه، فهو مش زي طبعا الكواكب ولا النجوم ولا الأشجار و طب إحنا في المسيحية بنقول إن الله أعلن نفسه وبشكل خاص في المسيح. طيب الله زي ما بنقول لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. طيب ما يعني يوقعنا في مأزق آخر إن المسيح اتشاف من التلاميذ ومن الجموع، وإحنا بنقول إنه محدش يقدر يشوف الله ويعيش، فممكن تفك لنا اللوغاريتمية ديت؟ وآخر حاجة أنا عايزة بس أتساءل قدام الدكاترة المباركين، هل في يوم من الأيام هيوصل العلم والتكنولوجي مع المعدل الفظيع للAI الذكاء الصناعي وغيره، هل سيصل إلى الخلق المطلق الذي هو من اختصاص الله الخالق فقط؟ أرجو التوضيح.

0: ربي يبارك.
1: شكرا، ربي يباركك اخت نهال. طيب ما بعرف عندك انا شايف انك عدت اسئله. ربي يباركك اخت نهال. طيب بتقول الاخت نهال انه طالما في خليقه وفي خالق، طب من خلق الخالق؟ هذا السؤال نحن دائما كنا نقوله نحن وصغار او شباب. يعني طب اوكي الله خلقنا، بس مين خلق الله؟ فلازم يكون انه في حدا، يعني في سبب وفي مسبب. الله وحده هو الذي لا، يعني هو السبب الاساسي ولا مسبب له. وده امر عجيب فوق عقولنا.
2: صحيح،
1: ونثق ونؤمن بهذا التدبير. ايه راي حضرتك؟
2: بص، انا مره من حوالي سمعت تعبير عجبني جدا. واحد استرالي مؤمن سئل هذا السؤال، قالوا له انت عمال هارينا الله الله الله، هو يعني هو الاله الهك ده مين خلق وانت عمال تقول ازلي ازلي ازلي؟ قال لهم ما هو لو في حد خلقه
1: كان قال انا الله، انا قبله، انا الله.
2: كنت انا معبدوش. قال كده، هذه هي الاجابه. قال ما هو لو كان في حد خلق الله
1: هنروح لعند اللي خلق الله،
2: هنروح للعند خلق الله،
1: وبعدين هنروح لعند اللي خلق خلق خلق خلق، وبالنتيجه الله هو الله.
2: بالضبط. نعم. النتيجه الله هو الله.
1: نعم.
2: صحيح الامر ضيق فوق العقل، لكنه ليس ضد العقل. أوكي؟ نحن نؤمن بوجود الله، ووجود الله موجود في كل شيء. يعني أنا يعني لو عايز، لو إحنا مثلا لو تكلمنا مثلا عن رومية واحد، وإزاي إنه هو كل شيء بيوري وجود الله، حتى أنه الإنسان بلا عذر.
1: نعم.
2: فأنا لو عايز أقول مين خلق الله، فأنا لو الله اللي أنا بعبده له خالق، فده أنا بصراحة ما عبدوش، ما يلزمنيش. أوكي؟ أنا الإله الذي أعبده هو فيه يقوم الكل، والكل به وله قد خلق.
1: منه وله وبه كل أشياء،
2: منه وبه وله كل الأشياء. طبعا الجواب ده ممكن الشخص الثاني الغير مؤمن ما يقبلوش، خلاص براحته. لكن الله وسلطانه، يعني انت ده يعني مش عارف. خليني اقرا لك حته كده يا سي جون. طبعا انا قلت في كتير جدا في سفر ايوب، لكن مثلا شوف يعني انا عندي يعني اجابه كده ولو مبسطه للاخت نهال. في ايوب اصحاح 37 ده كان كلام اليهو، يقول كده: الله يرعد بصوته عجبا، في عدد 5، ايوب 37 عدد 5، يصنع عظائم لا ندركها. في اشياء عظيمه الله بيعملها، لانه يقول للثلج أسقط على الأرض، كذا لوابل المطر وابل أمطار عزه، يعلن سلطانه. شوف عدد 7، يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم. تحط تحتها 100 خط. عدد 7، يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم، بمعنى يعني نسمة القدير تعقلهم. الله حط روحه في الإنسان، ما فيش جنس مخلوق على هذه الأرض 8 مليار لم يخلقه الله، وكل واحد بيطلع عنده شيء جواه بيقول له إن أنا خلقت من هذا الإله.
1: جعل الأبدية في قلبهم،
2: جعل الأبدية في قلبه.
1: جامعة 3، سفر جامعة 3.
2: صحيح صحيح.
1: نعم.
2: شوف اللي يكلم بعد كده، يقول: فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها. والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هنا، من الجنوب تأتي الأعصار ومن الشمال البرد. بتسمع النشرة بيقول لك دايما the southerly winds، الجنوب دايما بيجيب الأعصار، ومن الشمال البرد. عادة الرياح الشمالية هي اللي بتأتي بالبرد أو الجو البارد. والإعصار يقول لك suddenly wind، أو دي كتبها أيوب من آلاف السنين. أوكي؟ شوف بعد كده: من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه، أيضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره. الأرض كروية ولا مش كروية؟ مين يا عم اللي كان في القرن؟

0: أعتقد السادس عشر أعدموه علشان ما كانوش مقتنعين الأرض كروية. يتكلم كده، فهي مدورة، يتكلم عن الأرض متقلبة بإدارته لتفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة، سواء عدد 13 سواء كان للتأديب أو لأرضه أو للرحمة يرسلها. يعني المطر بيجي من فوق ديه، والبرد اللي بيجي سواء للتأديب، مرات ربنا الإنسان من شر الأعاصير يهيج الدنيا، أوكي؟ أو لأرضه عشان تنبت المزروعات زي ما ذكرنا، أو للرحمة يكون في عطش شديد، يقوم الله ينزل مطر ويأتي. وإحنا طبعا عندنا حاجات أمثلة في الكتاب المقدس ما حصل مع إيليا لما كده. أنا عايز أقول لك يا أخي الحبيب، أنت لو صادق مع نفسك ستقتنع تماما أنه يوجد إله. والمفاجأة الكبرى اللي أنت ممكن تكون عارفها أو مش عارفها، أنه هذا الإله يحبك جدا، عظيم جدا، ما تقدرش تحده، ما فيش حد خلقه، لكنه عظيم جدا وبالرغم من كده بيحبك. السؤال ده هتاخدني بقى على النقطة الثانية، معلش استسمحك يا أسيس جون، اللي هو طب الناس شافت المسيح. نعم نعم يا أخي الفاضل، المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، الكلام ده مكتوب في كولوسي واحد وكولوسي اثنين. هل هو المسيح حامل لكل صفات الله؟ ده 100%. الناس لما بتشوفه، طب ما خلاص هي كده شافت الله. وعلى فكرة الكتاب المقدس في العهد القديم يقول ما فيش حد يقدر أن يراني وعيش. ما رأيناه في المسيح هو الله المتجسد، لكن إحنا لو اقتربنا من اللاهوت الكامل وإحنا بجسدنا ده ما نقدرش نحتمل عمق هذا اللاهوت. لكن في محبته الله حل في هذا الجسد، اتحد بجسد المسيح، وأتى إلينا المسيح ليقدم لنا المحبة الإلهية الغير مشروطة. ممكن نتكلم، تقول الله الله الله الله الله الله، أنتم مش بتقولوا المسيح مات؟ يا أخي المات انفصلت نفسه الإنسانية عن جسده اللي كان عايش فيه، نفسه الإنسانية، وعشان كده مات، توقف قلبه عن النبض،
1: وهو جاي حتى يموت فادي،
0: وجاي عشان يموت فادي. لكن اللاهوت لم يفارق هذا الجسد، وأكبر دليل أن الجسد لم يفسد، وقام المسيح منتصر على الموت. قام المسيح منتصر على الموت. نعم. اللاهوت وأقام المسيح نفسه، الآب أقام المسيح، الروح القدس أقام المسيح، ثلاثة اللاهوت كله اشتركوا في قيامة المسيح، لكن لاهوت المسيح لم يفارق هذا الجسد، ولذلك لم يفسد هذا الجسد. توقف عن النبض، توقفت الأعضاء عن العمل، لكن لم يفسد هذا الجسد، وقام المسيح من الموت.
1: الرب يباركك دكتور. تأخرنا على حضرتك دكتور ناجي شوية، معلش سمحنا. طيب سمعني حضرتك دكتور ناجي؟ دكتور انا مش سامع حضرتك المخرج،
2: بس اقول شويه تعليقات على اسئله الدكتوره نهال. انا كتبتها
1: very good.
2: عندي
1: very good.
2: في السؤال بتاع من خلق الله، طبعا سمعت اجابه رائعه دلوقتي من الدكتور نادر، بس انا دايما بشرحها بطريقه بسيطه جدا، بشرح حاجه عن الزمن. الارض بتلف حوالين نفسها علشان تعمل يوم، بتلف حوالين الشمس عشان تعمل سنه، القمر بيلف حوالين الارض عشان يعمل الشهر القمري. عشان كده عندنا الزمن. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، فهو ليس محكوما بالزمن قبل وبعد وكده، لأنه بره المجموعة الشمسية. فأنا دايما بمسك قلم زي كده واسيبه يقع، إيه اللي حصل؟ الجاذبية شدته للأرض. لو خدت نفس القلم ده وحطيته في الفضاء في منطقة ما فيهاش جاذبية مش هيتشد. فما اقدرش اطبق

0: قوانين الزمن على شخص بره الزمن، ما اقدرش اطبق قوانين الجاذبيه على جسم بره الجاذبيه. فالله ملوش بدايه. ليه بنقول سرمدي ازلي ابدي؟ لانه مش محكوم بالمجموعه الشمسيه، مش محكوم بالزمن، فملوش بدايه. ده وسيله بسيطه بنشرح بيها ازاي مين خلق الله. ما ينفعش السؤال لانه هو خارج الزمن، مش محكوم بيه. وطبعا الدكتور نادر قرا لك ايات في منتهى الابداع تؤكد ذلك. عايز ارد على السؤال الثاني، هل الكون ازلي؟ طبعا الكون علميا مش ازلي، لانه بيتحلل وبيقل، ولانه الكون بيتمدد. فبالتالي موضوع ازليه الكون ده كان فكره موجوده عند العلماء زمان، وكلهم رفضوها لانها غير منطقيه. الحته بتاعه التطور، التطور بمعنى ان احنا جينا من خليه والخليه دي انقسمت وعملتني وعملتك، ده كلام مش مظبوط. ده بنسميه التطور الراسي، ده مستحيل. لان لو في مثلا خليه زي الاميبا، خليه احاديه، عشان تتحول لسمكه محتاجه معلومات تضاف على الجينات عشان تعمل لها العين وتعمل لها الحبل الشوكي وتعمل لها التنفس وكل دي كلها. المعلومات دي ما تجيش من الماده، المعلومات تاتي من مصدر ذكاء. فالتطور الراسي بمعنى ان خليه تحولت لانسان، ده مستحيل علميا. التطور بمعنى في تغيير، في تغيير طبعا بيحصل، اشكالنا اتغيرت، بس احنا برضو 46 كروموسوم، احنا 206 عظمه، ده ما اتغيرش. اللي بيتغير المظاهر الخارجيه، فده ما هوش التطور اللي بيدرسوه في المدارس. التطور بتاع المدارس بيعتمد على جزئين كبار، انا مش هدخل في التفاصيل طبعا، حاجه اسمها الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائيه. وياريت ترجعوا للحاجات اللي سجلتها مع الأسيس جون عن الخليقة، أسطورة أم حقيقة، عاطين كذا حلقة بنشرح فيها الأمور دي كلها، ونوري إنها ما تقدرش تعمل تطور. آخر حاجة عايز أقولها للأخت نهال، الخلق المطلق ده مستحيل. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة بتدي حياة، فأنت ممكن تعملي أي حاجة بس ما تقدريش تحطي فيها حياة. مكونات الخلية معقدة جدا جدا جدا، الجدار بتاع الخليه ليه نظام 2 فوسفوليبيدز، وحاجات تدخل وحاجات تطلع، وجوه الخليه في النواه وفي الكروموسومات وفي السيتوبلازم وفي حاجات كتيره قوي. فلحد دلوقتي ما قدروش يوصلوا انهم يعملوا خليه حيه من مكونات غير حيه، مكونات كيماويه. ده مستحيل، وده هو كلمه الحياه. الحياه لازم يكون لها مصدر حياه، وهو الرب. شكرا.
1: طيب السؤال اللي بدنا نوصله كمان، الأخت نهال قالت أنه يعني لماذا لا نراه؟ ليش الله ما بيقول يا عمي أنا الله؟ بس خلينا نحط نقطة بعد لو سمحت. توقيت التجسد الإلهي هام جدا. الكتاب المقدس بيقول بغلاطية 4:4، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا من تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس. وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم يا أب صارخا يا أبا الآب. إذن لما جاء ملء الزمان الله في فإذن في توقيت دكتور ناجي، أنه ربنا ما كشف عن شكله المصغر إذا جاء التعبير، أو الحدود تقدر يتعامل مع الإنسان إلا في الجنة، في جنة عدن. لكن لما الإنسان سقط صار الله يعمل يعني تواصل من خلال ملاك الرب، أو من خلال تجليات معينة أو ظهورات معينة. لكن الله شفناه مباشرة واحتكينا معه وتعاملنا معه 33 سنة ونص تقريبا، اللي هو المسيح. تفضل يا محبوب. يعني كان في تدبير أنه ربنا صبر آلاف السنين حتى تكون الخليقة وصلت إلى زي ما تقول كلمة ملء الزمان، كل شيء تجهز، كل شيء صار جاهز لهذا الظهور ولهذا الفداء. تفضل.
0: بالضبط. وده شيء مهم قوي، لأنه في العهد القديم من وقت الخليقة والسقوط كان في الوعد بمجيء المخلص.
1: نعم.
0: طب ليه ما جاش على طول بعدها بيومين ثلاثة وانتهينا على كده؟ لأنه الإنسان عنده تمرد على الله، هيقول له إيه؟ يا رب ادينا القوانين بس وإحنا هننفذها وما فيش مشكلة، زي ما حصل مع موسى لما طلع على الجبل عشان ياخد الوصايا العشر. قالوا له كل ما يأمر به الرب هنفعله. على بال ما نزل بعد 40 يوم كانوا بيعبدوا العجل الذهبي. فالناموس يؤدبنا الى المسيح، يعني قائدنا للمسيح. فكان لازم مدة 4000 سنة من الخليقة لحد مجيء المسيح اللي هو ملء الزمان

0: انه يكون في اعداد للبشر واثبات للبشر ان هم غير قادرين على تنفيذ وصايا الله. وده كل العهد القديم بيشرح لنا هذا الامر، والنبوات متتاليه لحد لما وقفنا عند ملاخي، وبين ملاخي وبين متى في حوالي 400 سنه صمت فيها الوحي، بس ما كانش صمت مطلق، لان الله كان بيعد العالم لمجيء الكلمه الذي صار جسدا الرب يسوع المسيح. فكان العالم كله توحد بالإسكندر الأكبر واللغة اليونانية، وبعد كده الرومان. الرومان عملوا طرق ممتازة جدا، لازلنا احنا في أوروبا بنستخدم الطرق اللي عملها الرومان علشان انتشار الإنجيل بعد موت وقيامة الرب يسوع. يتم هذا الانتشار بتوحيد اللغة اليونانية وبوجود طرق وبوجود نظام روماني يحكم العالم القديم عشان تنتشر المسيحية بعد كده. فلما نبص كده باكورد هنلاقي ان في خطة جميلة جدا ومنظمة جدا وليها توقيت، عشان كده جاء ملء الزمان، الحساب بتاع الله. بس كانوا 4000 سنة من الخليقة لمجيء المسيح مهمين جدا عشان تثبت للإنسان انه ما يقدرش يحقق مطالب الله، وان الحل الوحيد هو ان الطريق والحق والحياة الرب يسوع هو اللي يقدر يوصلنا لله. فهي منظومة في منتهى الإبداع، وعلينا نبص عليها على بعضها عشان نشوف فكر الله. وطبعا مواقيت الله معمولة بنظام ممتاز جدا ويعلو عن أفكارنا، يعني أفكاره علت عننا كما علت السماوات عن الأرض.
1: ربي يبارك، أشكرك جدا. طيب دكتور الأخت نهال، يعني اليوم طمرتنا بأسئلة، بس الأسئلة حلوين، يعني بتقول لك يعني هل سيصل العلم إلى الخلق المطلق، يعني كما الله ان كما ان الله خلق، هل الاي اي الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي بيقدر يخلق بيقدر يجمع لك معلومات، بس بيقدر كمان هو يخلق؟ تفضل.
2: هو بص، السؤال بتاع الاخت نهال ده فكرني بفيلم اسمه افاتار.
1: نعم،
2: ما اعرفش سمعت عنه.
1: سامع عني
2: إنه هو بيصور إنه العلم بيقدر إنه هو يخلق طفل، بيحطه كده في أم في يعني في غلاف كده أنبوبة، يحطه مش عارف حاجة، وبعد كده دي تعمل طفل، والطفل ده يطلع وشكل غريب يعني. المهم يعني ده حاجة فكرت
1: غير منطقي وغير علمي وغير منطقي،
2: أنت تشوفه بس في الأفلام زي أفاتار وكده. زي ما قلت، اللي يقدر العلم بالعافية يعني كده إنه هو يستخدم الحاجات اللي ربنا مديها للإنسان،
1: يستخدم الموجود. نعم.
2: لكن كون إنه هو يطلع لي خلية متكاملة بالميتوكوندريا بالسيتوبلازم بالنيوكلياس بالنواة بتاعتها بكل وظائفها الحيوية، يعني كده كلها كده بكل وظائفها الحيوية دي، يعني أعتقد إحنا العلم اللي إحنا فيه حاليا ده هو الطوب، يعني ما عرفش إحنا ممكن نوصل لإيه. لو كان حاجة زي كده ممكنة إنه إنسان يخلق ولو خلية واحدة، كانت خلقت في وقتنا هذا.
1: وبعدين ده الحياة، يعني ممكن تعمل تكوين معين لنواة معينة لخلية معينة، بس ما فيهاش حياة.
2: فين الوظيفة؟
1: نعم.
2: ما أنت ممكن تديني الشكل.
1: لأن الكتاب المقدس بيقول إنه الله به كانت الحياة في المسيح، به كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.
2: صحيح.
1: والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. فيعني الموضوع معقد بالنسبة للإنسان العادي، بس بالنسبة للإنسان الروحاني بيقدر يفهم الأمور في بعد روحاني أكتر.
2: صحيح.
1: Yeah.
2: ولو وصلوا للخلق المخلق مطلق، نجد حل انه ما الناس مش هتموت، يعني يقول لك احنا انا استطيع ان انا اوقف البشرية عن الموت، لكن الموت اللي دخل للبشرية بسبب عصيان الانسان ده وسيظل موجود فيها لغاية ما يأتي المسيح مرة اخرى. يعني ممكن نتوقف الواحد مثلا ينزف الخمسة لتر دم بتوعه، وبرضه ان هو لا، هو في الله حط أمور معينة تكيب الإنسان حيا، والوظائف دي عمرها ما هتتغير، ولا يستطيع الإنسان أن هو يغير ويوقف الإنسان ده عن الموت، أو يوقف أو يعطي حياة لإنسان.
1: يعني باختصار الموضوع كله أنه مهما نتحرك

0: نتحرك ونتعامل مع ما هو موجود الذي الله أوجده.
1: صحيح.
0: وغير كده مفيش.
1: غير كده مفيش. وإحنا في قمة يعني هذا الوقت في الـ AI. يعني أنا يعني أنت يعني الـ AI ده وصلنا لمرحلة إنه ممكن، على فكرة دي حاجة إحنا ممكن نشوفها، إنه ممكن عن طريق الجراحات الروبوتية إنك أنت تحط اسم الجراحة وتوجه الروبوت إنه

0: ان الجراحه تتعمل بالروبوت ومفيش اي تدخل من الجراح ممكن، لكن كون انه هو يحصل انه نخلق من الخلق المطلق، الخلق من العدم، ده مش هتحصل.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طيب دكتور، بدنا نتكلم قليلا عن البراهين، بس قبل البراهين يعني بعد في شويه براهين، قبل البراهين اجت ببالي فكره انه الخمر الجيده دائما للاخر. المسيح لما كان عم يحضر عرس قانا الجليل خلصت عندهم الخمره، انا معقوله للاحبه اللي ما بيعرفوا، جاءت العذراء مريم المطوبه وقالت له ليس لهم خمر. المهم بالنتيجه حتى لتقصير الامور الرب يسوع قال لهم للخدام املأوا الاجران ماء، كان في 6 اجران ملأوها ماء، قال لهم اعطوا لرئيس المتكأ، فاستقى الرئيس وشرب. قال له شو هيدا؟ الناس عادة بيحطوا الخمرة الجيدة للآخر يعني لأولا، وبعدين لما بيسكروا بيحطوا الدون يعني ما هو أقل، بس أنت حطيت الخمرة الجيدة للآخر. شو أنا قصدي أقول دكتور؟ ربنا ماشي ماشي شوية شوية مثل بقوله حتى مع الإنسان، والله عارف ماذا سيفعل الإنسان خاصة في أواخر الأيام، لأنهم سيفسدوا وسيلحدوا بشكل كبير. حتى سفر الرؤيا بيقلنا أنه لما ربنا كان عم بيعاقب الناس على شرورهم بزمن الضيقة، طبعا هذا الموضوع بيقلك صاروا يجدفوا على الله ويعضون على ألسنتهم من الوجع، لأن الشمس كانت محرقة جدا جدا، ولم يتوبوا عن نجساتهم، لم يتوبوا عن عبادة الشياطين ولا الأصنام الذهبية ولا الفضية وغيره وغيره. فبالدليل ربنا ترك العلم، أو بمعنى زاد الدوز، زاد جرعة العلم في آخر الأيام حتى الإنسان يشوف عظمة الله بالميكروسكوب. شو رأي حضرتك؟ تفضل.
2: طبعا الله أعطانا العلم، وزي ما قلت في الأول الله أعطانا المخ والعقل عشان نشغله.
1: نعم.
2: فكل الإكتشافات العلمية دي بتخلينا نفهم أكتر ونعرف أكتر عن عظمة الله. حتى في الخليقة بعد السقوط فإحنا بنشوف الجمال والقبح أيضا. عارف زي إيه؟ زي ما واحد يزور مثلا متحف في أثينا أو في مصر أو في حتة زي كده ويشوف تمثال وإيده مكسورة ورجله مش عارف شكلها إيه، واحد يقول ده قمة الجمال، واحد يقول لا ده دراعه مكسورة. الاثنين صح على فكرة. فالكون اللي إحنا بنتفرج عليه دلوقتي كون جميل ومنظم ومحكوم طبعا، لكن في نفس الوقت في الخطية دخلت ولوثت هذا الموضوع شوية. لكن الحاجات اللي الله بيديها لنا دلوقتي كأدلة هو ان كل ما بندرس اكتر وبنشوف اكتر ونعرف اكتر عن الخلية مثلا، بنشوف عظمة الخلية دي كأنها مدينة متكاملة في جزء صغير قوي، وعندنا بلايين الخلايا وانواع مختلفة من الخلايا. فالخلية بتاعت مثلا الشبكية والنظر مختلف عن الخلية بتاعت الكبد، مختلف عن خلية البنكرياس، مختلف عن خلية الجلد. كل ده بيورينا عظمة الله الخالق. ولما ندرس الخلية دي، أنا بستخدمها كمثال يعني، لكن فيها حاجات تانية كتيرة قوي، هنلاقي أن ليها جدار، والجدار ده أو سيل ممبرين يسموه. السيل ممبرين ده عبارة عن بوابات تتفتح وبوابات تتقفل عشان تدخل الصوديوم، عشان تطلع الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. الجدار ده مكون من طبقتين وبينهم حاجات بتتحرك. جوه الخلية في جهاز للتنفس، في جهاز للطاقة، في جهاز علشان الطاقة بعد ما تتعمل يحصل لها باكيجينج، وعشان لما احتاجها تبتدي تطلع مرة تانية استخدمها. أشياء في منتهى الإبداع. فالتقدم العلمي ده احنا بنرحب بيه وبنحبه جدا. وعدد كبير من العلماء اللي كانوا بيؤمنوا بالكتاب المقدس وبالخليقة عملوا تقدم كبير قوي في العلم. فالعلم المادي ده بيوصلنا لمعرفة أعلى، وإحنا نشكر الله من أجل ذلك، وإحنا بنحب العلم جدا. لكن العلم لا يتعارض مع الكتاب المقدس، ده العلم التشغيلي. وهنا بس عايز أقول حاجة صغيرة، في نوعين من العلم. العلم التشغيلي اللي بنعمله في المعامل ده كله يتفق مع كلمة الله المقدسة. في علم افتراضي بقى، حاجات حصلت في الماضي وما اقدرش اعملها في الحاضر، فيقول لك ان احنا جينا من خلية والخلية اتقسمت وعملت انسان. هل يقدر يثبت الكلام ده؟ ما يقدرش، ده افتراض. لكن احنا عندنا نقطة بداية قوية جدا، فالله الخالق والله الفادي.
1: امين. ربي باكك دكتور. في عنا براهين.

0: حلوة. يعني الكتاب المقدس بيقول لنا السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. عندك بيقول لك مدرك بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر.
1: بلا عذر.
0: طيب إذا ربنا عم بيقول هم بلا عذر والرب عم يشرح للإنسان خاصة بزمن بولس الرسول يعني من 2000 سنة، عارف انه ربنا رح نوصل نحن لهيدي الفتره ورح نكون زي ما تقول نتجبر على الله اكثر وننكر وجوده اكثر فاكثر، فابتدى يعطي شواهد. وكما قلت للدكتور ناجي انه الشواهد انه لما بتشوف حتى بالنت لما بتشوف الافلام الشورت يعني فيديوز مثل الريل وغيره بتشوف عظمه الخالق في ابسط الامور اللي لازم تكبرها الاف الاف الاف المرات تقدر تشوفها. وبقلب هالخلايا هيدي في فاكتوريز مصانع مصنع. فده ده ده زي ما تقول تحدي الله للإنسان، لكن برضو الإنسان لازال يتجبر إلا إذا كان ما عنده اطلاع ما عنده معرفة وأغلق على نفسه واقتنع أنه الله مش موجود وخلاص أنا مقتنع وخلاص خلصت على كده.
1: تفضل. أشكرك يا سيد جون. فكرتني بحاجة يا سيد جون، من حوالي يمكن سنتين رحت سنغافورة.
0: نعم.
1: وقضينا فيها تقريبا أسبوع يعني هوليداي. فروحنا هناك مكان يا سيد جون عجيب، يعني إن هو حاطين فيه يعني كميات من المزروعات وكميات من الورود وكده، وبعدين في طنل كده أنا مشيت تمشي فيه وما كنتش فاهم الطنل ده فيه ايه، لان ببص كده ما بشوفش اي شيء. هو اتريت الطنل ده على كل ويندو، الويندو ده
0: يعني في نفق
1: في نفق في زي شبابيك كده، شبابيك فيها زجاج. الزجاج ده على فكره مش زجاج لكنه عدسه كبيره.
0: نعم.
1: فتروح تبص في العدسه حط في نبات قد كده هو يعني كده very small plant، لكن لما تبص عليه بالعدسة
0: بتشوفه متشعب،
1: تشوفه ايه الالوان وايه الجمال وايه الفروع وايه كده. العين المجرد ان هو نبات صغير ما كده تبص عليه تقول له رب انا بشكرك من اجل حقا قد امتزت عجبا. انا عايز اقول حاجة يا سيد جون، انه المزمور اللي هو مزمور 19 اللي بيتكلم عنه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوريك انك انت لا يمكن تفصل الخليقة عن الخالق، ولا يمكن تفصل الخليقة عن طاعة الخالق. ليه؟ يعني المزمور ده انت لو انت عايز تشغل عقلك فيه تلاقي انه الكلام شويه يعني مش مرتبط ببعض. يعني هو بيبتدي بالخليقه السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يديه، يوم الى يوم يزيع كلاما وليل الى ليل يبدع علما. بعد كده يدخل لك في حاجه تانية مختلفه، لو انت بعقلك تقول يعني هو ليه لزوم الكلام ده، ليه تحط الكلام ده كده. بعد كده يدخل لك ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب مستقيمة تصير الجاهل حكيما، مش عارف أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أمر الرب طاهر ينير العينين. إيه لزوم إن هو يقول لنا الكلام ده بعد ما هو أظهر لنا الخليقة؟ بمعنى تاني إنه هذا الإله لما بنشوف خليقته ولما نشوف أعماله، النتيجة الطبيعية للشخص الطبيعي المفكر ان هو يبتدي يبحث عن عظمة هذا الخالق في الكتاب المقدس. ناموس الرب كامل يرد النفس. الحقيقة الكلام كتير، يعني نفسي مثلا لو في انا بديت بسفر ايوب، لكن خليني بس احنا طبعا في جزء احنا عارفينه كويس خالص، لكن خليني اقراه وتطرقنا ليه كتير واحنا بنتكلم، وهو في روميا 1. وانا عايز اقول انه الانسان في جهله بيثير غضب الله. يعني لما يقول لك غضب الله معلن

0: السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. وشوف دقة الكتاب ليه كده، لأنهم يحجزون الحق بالإثم، مش يحجزوا الحق بالفكرة وبالعقل، لا بالإثم. الذين عبدوا المخلوق دون الخالق. اللي زي ما احنا ذكرنا انه أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بالعظم. وفي هذا الجزء ثلاث مرات يقول الكتاب أسلمهم الله.
1: أسلمهم يعني زي ما تقول سلمهم.
0: سلمهم، هم رفضوا. وعلى فكرة للأسف
1: أسلمهم
0: الشديد
1: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض.
0: إلى ذهن مرفوض دي في أول واحدة،
1: ليفعلوا ما لا يليق.
0: بالضبط، هو أول حاجة أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. بعد كده عدد 26 أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. بعد كده عدد 28 أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. الإنسان مش عايز يفهم الله، مش عايز يقبل طرق الله، مش عايز يقبل وضع الله كخالق، فلذلك الله بيوصل مرحلة يسلمه للي هو عايز يعمله. طبعا أنا ممكن أدخل في أمور تانية، لكن اللي عايز أقوله ده في حتى الجندر، الجنس اللي ربنا خلقك عليه، في ناس ثائرة على هذا دلوقتي يا سيس جون. في your identity، ما هي هويتك؟ انت مش عارف، عملت السنسس، السنسس مفروض انها كده يقول لك السنسس اللي هو التعداد السكاني او الكده للمشاهدين، يعني
1: باستراليا
0: باستراليا في سؤال، انت الجنس اللي اتولدت عليه لما اتولدت كان ايه؟ تكتب ذكر او انثى، وحاليا جنسك ايه؟ في سؤال كده
1: يعني. ما هي الحكومات؟ يعني الحكومات بسبب ان عم تسير الفرد كتير، وخاصه لانه شوف لما كان الحكم ملكي كانت الناس تخضع على الملك، والملك مش مضطر يستعبد للشعب، الشعب كل دول ملكه.
0: بالظبط.
1: الحكومات حاليا لان بهم العدد، يعني مثلا بيجي مجموعة، تنفترض بيجي مجموعة من الشرق الأوسط، بيقولوا له للنائب، نائب المنطقة، اسمع نحن عندنا 3000 رأس، تعملنا 1-2-3
0: بنديك بننتك الفوتس،
1: يعني إذا بيقول لك وقف لنا المي عمود حيوقف لنا المي عمود خلاص. يعني هو عنده، هو مش هدفه، هو مش مقتنع، بس هو بهمه الصوت،
0: يهمه بالظبط
1: ويدخل على المركز. فده خرب الدنيا. فالديمقراطية كسيف ذي حدين.
0: صحيح،
1: الديمقراطية مفيدة لنا، لكن الديمقراطية استغل الإنسان لأجل شهواته الخاصة، فخرب على حاله الإنسان، وهذا ما سيؤدي بالدول المتمدنة والمتحضرة إلى خراب كبير.
0: صحيح،
1: نعم
0: صحيح.
1: وبذات الوقت لأنهم تركوا الله.
0: بالضبط، ما هو دي الأصل، إنه هم تركوا الله فلذلك أسلمهم الله. خلص اعملوا اللي عايز تعملوه.
1: الرب يبارك. دكتور ناجي، أنا كان عم يقرأ الدكتور نادر من رسالة رومي الإصحاح الأول، وأنا حابب أقرأ بعض الأمور. بيقول إنه الله بيقول بحسب رومي 1:18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. إذن المعرفة فيهم ولهم، يعني في الداخل في خلقنا وأيضا حولنا في الخليقة، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا. بس يبتدي الإنسان ينحرف من وراء الله بيبتدي يعمل كل شيء غلط. وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب، يعني عملوا صورة الله من هالنوعية، والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو

0: مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى الهوان إلى ما هنالك. فبنشوف دكتور مجرد ما إنه الإنسان انحرف من وراء النور وراء الخالق وراء الحق من وراء الحق ابتدى يخربط ويألف أي شيء. تفضل لو سمحت إذا في مجال نوسع هذه الفكرة. وهذا علشان هيك صرنا في حالة عشوائية لأنه كل الأمور الخارجة من إنسان ينكر وجود الخالق أو المسبب حينئذ يبتدي زي ما تقول آلة وابتدي تتلخبط. تفضل يا محبوب.
1: بالضبط. هو سلم من الانحدار الشديد اللي بيحصل لأنك لو سبت الله كل حاجة بعد كده هتتلخبط. أنا بس عايز أعلق على كلمة غضب الله معلن. الله الغضب ده مش نرفزة زي ما احنا نتنرفز كده. لما نغضب بنفقد أعصابنا وبنقول حاجات غلط. لكن غضب الله هنا غضب مقدس، بمعنى إيه؟ إنه بيصدر العدل الكامل نتيجة خطية الإنسان. فغضب الله ده ليه سبب. السبب زي ما حضرتك قرأت في الآيات دي كلها بيوري انه لما الله اعطى الانسان حريه الاراده الانسان قرر انه يستبدل مجد الله بالخزي، انه يحجز حق الله بالكذب، انه يبتدي يعيش بطريقه تخالف نظام الله زي اللي هو حطه. بتكون النتيجه العشوائيه اللي حضرتك وصفتها في القراءه اللي قراتها من روميا واحد. الله مش بيفرض نفسه علينا. فلو احنا اخترنا هذا الطريق ان احنا نعبد المخلوق دون الخالق، انهم يعبدوا طيور او حيوانات ويقولوا ده الهك زي العجل الذهبي كده، ازاي وصلوا لهذه المرحلة من الغباء؟ سامحني في الكلمة لكن هو غباء فعلا. ازاي وصلوا للمرحلة دي يقول هذا هو إلهك الذي أخرجك من أرض مصر؟ ازاي وصلنا لكده؟ ده أظلم ذهنهم عن معرفة الله. عشان كده احنا محتاجين ان الله ينور ذهننا، لأن بنورك نرى نورا. فالله حط فينا كلنا الضمير، صوت الله جوانا. لكن واحد شبه الضمير بطريقة جميلة قوي، قال لك الضمير ده كأنه الشباك الإزاز اللي في الأوضة بيدخل أشعة الشمس. لكن ممكن نسود هذا الإزاز بشوية تراب ويكتر التراب ويكتر ويكتر لحد ما يصبح مظلم بالكامل، فأشعة الشمس ما تدخلش خالص. فالضمير اللي جوانا إحنا ممكن نسكته وممكن نخليه مظلم، لكن في النهاية هو صوت الله اللي جوانا اللي بيقول لنا إن في إله خالق. ولما بنكتشف ان في اله خالق بنحس بالرعب لان احنا كسرنا وصاياه. المسيحيه بقى بتقدم الله الخالق والله الفادي اللي دفع اجره الخطيه عشان يحرر ضمائرنا من ضمير الموسوم ويدينا ضمير نقي نقدر بيه نعرف الله.
0: ربي باكك، اشكرك جدا. دكتور انا حطيت عندي نوت هون انه التناقض بين التصميم وأنكار المصمم. يعني في عندك تصميم بس أنت عم تنكر اللي صمم التصميم. عندما نقترب من صوت الخليقة نقرأ رسائلها ونكتشف أن الإيمان بالخليقة دون الإيمان بالخالق يشبه الإعجاب باللوحة الجميلة وإنكار وجود الرسام
2: صحيح،
0: أو الانبهار بالموسيقى مع رفض وجود الملحن. فعشان هيك قرأنا برومي 21 أنه أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم. بالتالي الشهادة واضحة، الدعوة مفتوحة، والإنكار الإنسان لما بينكر لا يلغي الحقيقة بل يكشف عمى القلب. يعني بالنتيجة كل ما الإنسان رفض وجود الله كل ما برهن بمحكمة الحق والعدل أنه سامحني هي اللي عم تسمعني أنك جاهل وبعيد كل الحق عن الحقيقة. تفضل يا محمد.
2: صحيح. بصراحة في أرجيومنت شبيه للي حضرتك
0: جدل كده
2: نعم. موجود في أشعياء، نفسي بس أقرأه على المشاهد. اقرأ معي هذه الأعداد وشوف الله شعوره قد إيه مكسور لما بيشوف الناس بتعمل كده. في أشعياء 44، مش عارف هي قراءة خايفها تكون طويلة

0: أن تشبهونني.
1: أيوة بالظبط كده.
0: نعم.
1: عدد 18، عشان بس ما أطولش، بس أنا أنصحك يا أخي الحبيب لو معك كتاب مقدس اقرأ من عدد 12، لكن أنا هقرأ من عدد 18 عشان ما أطولش على المشاهدين. يقول كده الله: لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل، ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم حتى يقول. طبعا بيتكلم عن الشخص اللي جاب خشبة وعملها بالإزميل، والنشارة اللي طلعت منها أحرقها تدفق منها وعمل عليها خبز وكل الخبز والباقي عمله إلها.
0: يعني ده منطق أعوج.
1: منطق أعوج يقول كده: ولا يردد في قلبه وليس له معرفة ولا فهم حتى يقول، يعني ما فكرش حتى يقول: نصفه قد أحرقت بالنار وخبزت أيضا على جمره، خبزت شويت لحما وأكلت، أفأصنع بقيته رجسا ولساق شجرة أخر أسجد يعني. يرعى رمادا، يقول الكتاب كده، قلب مخدوع قد أضله فلا ينجي نفسه ولا يقول أليس كذب في يميني. عارف يا سيس جون المشكلة بتاعت الإنسان؟ إنه إحنا نميل للكذب.
0: نعم.
1: ونحب نصدق الكذب.
0: بنحب نصدق الكذب.
1: وأنا أوعدك يا أخي الحبيب إنك أنت جرب كذبة كده، وافضل نفسك صدق هذه الكذبة، بعد كده أنت هتفتكر إن الكذبة دي أصبحت حقيقة.
0: بتصير فورمولا.
1: تصبر فورمولا. يعني أنت مثلا ارتكبت مثلا جريمة، وعدت تقول لا أنا ما ارتكبتش، وتقعد بينك وبين نفسك تكرر أنا لم أرتكب جريمة كده، لا أنا لم أرتكب، أنا لم أرتكب. بعد أسبوع أنت ستصدق هذه الكذبة.
0: طبعا التشبيه ده ضعيف، لأنه المجرم مش رح يقدر ينكر الموضوع،
1: بس هو يصدق الكذبة. نعم. نميل لتصديق. نعم. الكذب.
0: وهذا ما قاله بولس الرسول.
1: بولس الرسول
0: بتسالونيك الرسالة الثانية، الإصحاح الثاني.
1: صحيح.
0: بيقول لك إنه الله، هم لم يصدقوا محبة الحق حتى يخلصوا، من أجل ذلك، لأجلها أرسل الله إليهم، سيرسل إليهم الله عمل الضلال لكي يصدقوا الكذب، ها؟ لأنهم ما صدقوا الحق، بل سروا بالكذب.
1: الحق فهم فلذلك سيرسل إليهم عمل الضلال عشان هم لم يصدقوا الحق.
0: الحق.
1: الحق موجود ونحن نؤمن به. في سؤال
0: يعني إذا في مجال تعجل لو سمحت، لأنه عندي سؤال علمي للدكتور.
1: للدكتور
0: خلص. خليني أسأله، بلكي بنكمل مع حضرتك بعد شوية.
1: أوكي.
0: دكتور. أوكي. في سؤال علمي استلمته من الكنترول روم، من الأوفرسيز مش من الكنترول روم عندنا. بكتبوا الأخ بلسم بيقول البشر طبعا عملوا نظريات الخلق، عندهم نظريات كلها غير منطقية، لكن يبقى الخلق أكثر الأعجيب في عمل الله. سؤالي هو: حسب الكتاب المقدس تقريبا عمر الإنسان حوالي 7000 سنة، لكن العلم يعطي أعمار الحيوانات والديناصورات أكثر من 60,000 سنة. الكتاب قال الأرض خربة وخالية، من أين جاء هذا التقدير العلمي؟ سؤال حلو يا أخ بلسم، ربي يباركك. تفضل يا محبوب. تفضل دكتور.
2: الإجابة ببساطة إنه لما نفهم طوفان نوح واللي حصل في الطوفان لمدة 371 يوم وطبقات الأرض والحفريات اللي تكونت، ده بيودينا لعمر قصير لعمر الأرض. فالديناصورات مثلا وجدوا فيها قريب خلايا دم حمراء وأنسجة طرية، دي ما تعيش ملايين السنين، هما بيقولوا انها ظهرت من 240 مليون سنة وانقرضت من 65 مليون سنة. في واحدة اسمها ميري شوارتز، دي انسانة ملهاش علاقة بالإيمان المسيحي، لكن باحثة، فلقت خلايا دم حمراء وأنسجة طرية، فدي ما تعيش ملايين السنين. فهي لما أعادت التجربة ووصلت للكلام ده قالت ضروري في ميكانيزم خلاها تعيش المدة دي، ما حبتش تغير الرقم اللي هي حطاه في الأول. اللي عايز أقوله أني لما ندرس الحفريات وطبقات الأرض وفكرة التحفر، التحفر ما يحتاجش الملايين السنين. فلو في سمكة ماتت في البحر مش بتنزل في القاع وتتحفر، دي بتطفو وبعدين بتتحلل وبتتاكل. امتى تتحفر؟ لو في املاح كتيره وضغط وحراره.

0: وده اللي حصل في طوفان نوح اللي استمر 371 يوم. طبعا الموضوع ده كبير قوي، وياريت الشخص اللي بيسأل يروح للحلقات اللي سجلناها مع أسيس جون، اسمها الخليقة أسطورة أم حقيقة على قناة الكرمة، أو يروح لموقع تاني اسمه الإثبات على اليوتيوب، هيلاقي مقالات يعني هيلاقي محاضرات كتيرة قوي بتشرح الأمور دي كلها. تقدير الأعمار، هم حطوا للأعمار دي للطبقات الأرض مدد، ولما يلاقوا حفرية في المكان ده يقول لك دي مدتها 50 مليون سنة، دي مدتها 70 مليون سنة، وهكذا. لكن الطبقات دي احنا بنؤمن بيها طبعا، لكن مش بنؤمن بالأعمار اللي أعطيت ليها. في الجراند كانيون، أنا هقول بس كلمة صغيرة بسرعة، أنا عارف الوقت بيجي.
1: أنا كنت حابك تتكلم عن سانت هيلين، عن جبل سانت هيلين.
0: هيلين، تمام، أتكلم عنه، يمكن ده يمكن أسهل. ده انفجر في مايو 1981. 1980 لما انفجر هذا البركان عمل جبل وعمل طبقات، أخذوا منها عينات وبعتوها لمعامل تقول مدة الجبل ده تكون بقى له قد إيه. فجات النتيجة 340 ألف سنة ل2.8 مليون سنة، وإحنا شفنا الجبل ده تكون مدة 12 سنة.
1: خد.
0: فاللي عايز أقوله إن هناك مشاكل كبيرة قوي في تحديد الأعمار بالحاجات المشعة، وإن مفهومنا عن طبقات الأرض ده عبارة عن سجل للموت، مش سجل لظهور الحياة وانقراض الحياة.
1: ربي بارك.
0: ده موضوع جميل جدا، بس محتاج بقى حلقات كتيرة
1: ربي بارك. لا بالحقيقة كفيت ووفيت. نشكر رب من أجل حضرتك دكتور. الرب يباركك الدكتور ناجي اسكندر. طبعا اذا ما قلت بالبدايه هو الدكتور جراح، الرب يعني الرب يباركه جدا، نشكر رب. وبذات الوقت هو زميل الكليه الملكيه، وعنده طبعا برامج متنوعه، وشرفني الرب انه عملت انا وياه برنامج الخليقه اسطوره أو حقيقه على قناه الكرمه، وتذاع عده مرات. طبعا اذا بتفوت على الويب سايت الخاص بالكرمه تقدر تلاحق مكتبه البرامج، وبتطلع الحلقه اللي بتحبها لانه كله مسجل داخل الويب سايت تبع الكرمه. الرب يباركك دكتور، نشكر رب من اجل حضرتك. دكتور نادر، اذا بتحب تقول لنا شيء بسيط بدقيقه واحده وبنختم كمان الحلقه لو سمحت.
2: انا بس لاحظت سؤال هنا.
1: نعم.
2: من مش عارف من يعني جاب كده، ان احنا كناس مؤمنين بالكتاب المقدس نؤمن بوجود خالق وهو الله، لكن كيف نقنع واحد اصلا مش مقتنع بالكتاب المقدس؟
1: نعم.
2: الحقيقه احنا مش محتاجين ندخل في هذا الجدل مع هذا الشخص.
1: نعم.
2: احنا ببساطه زي ما الدكتور ناجي قال، اثبت لنا يا أخي أنت من نظريتك بالعلم أنه فعلا الإنسان لم يخلق، وهات الأدلة اللي معك. وعلى فكرة أنا بتوصل لي إيميل يعني بصفة مستمرة من ناس اسمهم Creation Info Bytes، ناس مسيحيين ولهم دراسات طويلة في موضوع الخليقة.
1: دول رائعين جدا، رائعين
2: professionals، ولهم كل الأجوبة على كل الأسئلة، لكن يعني زي ما قلنا قال الجاهل في قلبه لا إله، يسمع ده كله وبعد كده يرجع يقول لك لا ما فيش إله. ليه؟ علشان أنا عايز أعيش بالطريقة التي تناسبني. الله الذي خلقك هو نفس هذا الإله الذي افتداك، وهو يحبك ويبحث عن نفسك وعايز يرد نفسك إليه.
1: ربي باركك دكتور، نشكر رب من أجلك. دكتور الأسيس نادر بخيت كمان هو دكتور جراح، ونشكر رب كلهم المتعلمين علميا يعني، وبذات الوقت خادم للرب وبيخدم في كنيسة كامبل تاون المعمدانية في سيدني أستراليا. نشكر رب من أجل حضرتك دكتور ناجي ودكتور نادر، كفيت ووفيت، فعلا حلقة مباركة، بصلي أنه الرب يستخدمها لمجد اسمه العظيم. أحبائي، كما سمعنا أنه المصانع بتعطينا أعمار للأرض وللحفريات، والدكتور نادر قالنا نقطة كمان حلوة، أنه في أشياء كنا نستعملها في الطب ونقول دي كويسة، بعد مدة زمنية اكتشفنا أنه دي كمان كانت مش كويسة خالص للعلاج. فالإنسان عنده قناعات متنوعة، لكن تبقى الحقيقة حقيقة، الله موجود، هو الخالق، هو سبب، هو مسبب كل الأسباب، هو الكلي القدرة.

ضابط الأمور كلها. لكن هذا الإله الخالق، الكتاب المقدس قال عنه أنه هو المسيح الكلمة الأزلي الذي تجسد به الله الآب عمل العالمين، لأنه هو كل شيء، بيقول لك منه وبه وله كل الأشياء، وهو أيضا حامل كل الأشياء، كل الأشياء بكلمة قدرته. هذا هو المسيح. من كتر ما بيحبنا تجسد، أتى وتجسد من العذراء مريم المطوبة ومن الروح القدس، وقدم جسد الطاهر ذبيحة لأجلي ولأجلك، لأجل العالم. مع أنه نحن عدائيين وعم نقاومه وبنخطئ أمام وجهه ليلا ونهارا، لكن الله محبة، ومحبته عظيمة جدا، أتت به من السماء أنه يكون فادي لأجلنا، حتى شو يكفر، يموت ويكفر عن خطايانا، لأنه أجرة خطايانا هي موت، أجرة الخطية الوحدة. من أجل ذلك جاء المسيح بنفسه. هذا الله الخالق بيّن عن عظمة شخصه، مش بس بالخليقة وبالفن العظيم الرائع اللي عمله، بيّن عن عظمة شخصه بمحبته، لأن المحبة لن تسقط، لا تسقط أبدا. مات لأجل الإنسان. مين الإنسان؟ دود رمة، لكن مات لأجلنا حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. اسمه يسوع المسيح، الكلمة الأزلي تجسد، صار بشرا ومات لأجلنا، عني وعنك. فبتقبله تستفيد، ما بتقبله أنت حر. الدكتور بيقدم العلاج، بيقول لك هذا الدواء خده بتستفيد. هذا هو العلاج الوحيد حتى تتصلح عقليتنا وما منكون مظلمي الفكر، لأنه عندنا ظلمة روحية، منصير نصدق الغلط ونكذب الصح. فمن أجل ذلك قل له يا رب أشكرك لأنه كلمتني اليوم بالحلقة، ساعدني اقبلك مخلص شخصي لحياتي حتى صير خليقة جديدة. يعيد عليك الرب، الرب يعيد خلقك من جديد، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، إنسان جديد، بتصير تفكر إنسان جديد مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق، بصير عقلك كله فوكست، يعني مزبط، مش إنه المكنة خربانة، العقل خرب بسبب السقوط الآدمي الأول والخطايا. فإنسان جديد بصير تفكر بحسب قلب الله وبحسب الفكر الإلهي المقدس، وفيه بر كمان. فنشكر الرب لأجل الحلقة، الرب يبارككم أحبائي من أجل هذه الحلقة المباركة، ونشكر الرب من أجل حبائنا اللي كتبوا لنا رسائل كثيرة، ما بقدر رد على الجميع، حاولنا ناخد كم رسالة، وخاصة الكنترول روم عبرها لنا. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

الكتاب المقدس بقى في قصة عن خروف ضاع من القطيع، والراعي راح يدور عليه، والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

النهاردة الروح القدس هيمجد يسوع اللي واقف على الباب يخبط. في رؤية 3 يسوع بيقول بالروح: هأنذا واقف على الباب، باب القلب، أقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معاه وهو معي. يسوع ما قالش إن اتولد أحد في عيلة مسيحية أو طائفة معينة، بيقول إن سمع أحد، إن فتح أحد، ببساطة إن أراد أحد. قرار إرادي بإرادتنا مش بولادتنا. ويسوع قال كمان في الأول، بيقول أدخل إليه وأتعشى معاه. في التاريخ اليهودي أيام المسيح كان اللي يجي، كان البلاد ما فيهاش ولا مواصلات ولا أنوار، كان حواليها أسوار، ورا الأسوار قطاع طرق، فكان دايما اللي يجي يفطر يفطروه ويمشوه، اللي يجي يتغدى يغدوه وسوري يزحلقوه، لكن اللي يجي يتعشى كان العشاء بالبيات. يسوع راسم على البيات، يسوع عايز يدخل ويمكس ويملك على القلب اللي دفع ثمنه بكل نقطة دم على الصليب. النهاردة الروح القدس هيحاصر كل قلب وهيشاور له على المسيح اللي وقف على باب القلب. تعالوا وإحنا بنبتدي نمجد يسوع بالترنيمة الرائعة اللي جاية، نتمتع بالكلمات ونستمتع.

زمان في العهد القديم الله كان بيسكن في تابوت العهد في قدس الأقداس في هيكل سليمان، لكن بعد الدم والصليب والقيامة بقى الله شوق قلبه، رغبة قلبه عايز يسكن في قلب الإنسان، في قلب كل إنسان، لكن مش ممكن يسكن إلا في قلب الإنسان اللي يطلبه، اللي يطلبه. عشان كده أنا طول عمري وأنا في الكنيسة كنت في حياتي المسيحية وأنا متعود أقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، كان دايما ببص ألاقي الروح القدس على الشمال بيعمل إيه معرفش، مركون على الشمال، ما كنتش قادر أتخيله. أنا متخيل الأب، متخيلين الابن صوره في كل الصور وتمثيله مالية الأركان، لكن عمرنا ما تخيلنا الروح القدس. كان دايما بالنسبة لي حمامة ونزل منها أشعة عشان ما قدرناش نتخيله، ركناه على الشمال. الروح القدس على الشمال لأنه مهمته أنه يمجد يسوع. في يوحنا 16 يسوع قال ذاك يمجدني. مهمة الروح القدس أنه يمجد يسوع أنه هو على الشمال بيحاصر القلب اللي على الشمال وبيشارك.

0: دور لكل واحد على مسيح واقف على باب القلب، عايز يدخل، عايز يسكن، عايز يملك على القلب اللي دفع ثمنه بكل نقطة دم على الصليب. يسوع مش ممكن يرضى انه يدخل قلب العالم فيه، مش ممكن يرضى انه يدخل قلب حتى لو فيه حاجات تانية فيه، حتى لو الأشياء التانية دي في ظاهرها روحية لكن في باطنها جسدية. مكتوب في أشعياء 42 قال الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطي لآخر. يسوع لازم يكون وحده على القلب، حاجتين موجودين في القلب يسوع، مش ممكن حتى لو الموجود في القلب ده قامة روحية كبيرة. واسألوا موسى وإيليا فوق جبل التجلي لما جاء الروح القدس واختفى موسى وإيليا وبقى يسوع وحده في الوسط. عشان نقرب الموضوع ده، في واحد اسمه ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي ده جم طلبوا منه من قيمة مئات السنين، بالذات في تقريبا القرن 14، من حوالي 1495 ل 1498، طلبوا منه في خلال الفترة دي انه يرسم صورة العشاء السري، صورة الفصح اللي يسوع قضاه اللي موجودة في اغلب الكنائس في اغلب البيوت. لما جاء طلبوا من ليوناردو دافنشي يرسم الصورة دي في اكبر كاتدرائية في ميلانو، ليوناردو كان جدي جدا وكان بياخد الشغل بتاعه في منتهى الاحتراف. قال لهم بمنتهى الصراحة لو عايزيني أرسم الصورة دي، الصورة دي كلها أشخاص، هاتولي الأشخاص أرسمهم أو ادوني صورهم أرسمهم. قالوا له الأشخاص ماتوا وما عندنا الصور ليهم. خد يا ليوناردو الكتاب ده، اقرأ العهد الجديد، تخيلهم، جسمهم، ارسمهم. اللي حصل إنه ليوناردو قعد 3 سنين يرسم الصورة. لما جاء تخيل الأشخاص الموجودين في الصورة، جاء قال هبتدي بالتلاميذ وبعد كده أسيب اليهوذا والمسيح في الآخر لأن هم الشخصيات المميزة الموجودة في الصورة. جاء لقي في الصورة الأصلية لقيه راسم بطرس تخين في توة، مع إن مش مكتوب في الكتاب ده إن بطرس كان تخين، بس تخيله هو بيشد الشباك، تخيلوا هو عامل فتوى قدام المسيح بيقوله لو الكل في لوقا 22 لو الكل أنكرك أنا ما انكركش أروح معك، مش أروح للسجن ده أنا أموت عشانك. تخيلوا هو داخل على عبد رئيس الكهنة عايز يضربه وضربه. فتخيل بطرس مليان جدا تخين، في حين أنه رسم يوحنا عكس بطرس، رسمه رفيع وقليل لأنه تخيل واحد قاعد حطت رأسه على صدر المسيح وقاعد في حضن المسيح. لكن لما جاء دخل على يهوذا وقف قاعد فترة مش قادر يرسم. قالوا له انت واقف ليه؟ ليه ما بترسمش؟ قال لهم بصراحه عايز اتخيل يهوذا، عايز احط يهوذا قدامي. قالوا له ما تتعبش روحك، ادخل البارات، الخمرات، النوادي الليليه، ولا نقول لك ادخل السجون، ضو ادخل السجون واختار واحد من السجون ارسمه يهوذا. ليوناردو قال لهم الكتاب اللي انتوا اديتهوني ده ما بيقولش ان يهوذا كان في السجون ولا في الخمرات ولا البارات ولا الحانات. الكتاب اللي انت تدهوني ده بيقول ان يهوذا كان في نفس المكان اللي موجود فيه المسيح. يهوذا قعد 3 سنين ماشي ورا المسيح في شارع اورشليم بيقول له افرح لي بيك طول الطريق. يهوذا قعد 3 سنين ما خدعش المسيح في ال3 سنين. كان ممكن يكون كان له قصص مع مين، مع امانه الصندوق، لكن يهوذا كان ماشي في شارع اورشليم والناس كلها عارفين ان ده بتاع يسوع.
1: فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب.
0: مشكلة يهوذا كانت حاجة واحدة، يهوذا كان بيحب يسوع وبيحب العالم. يهوذا كان عايز يسوع وعايز العالم. يهوذا كان عامل خلطة في ظاهرها روحية لكن في باطنها جسدية، كان عامل مسيحية خليط بين يسوع وبين العالم، بين يسوع وبين أشياء أخرى. أنا عارف المسيحية دي، أنا عشتها كتير، عشتها كتير. أنا بسميها مسيحية مرقس 6. مرقس 6 دي مسيحيتي. كان هيرودس يسمع كلام يوحنا المعمدان بسرور، هتلاقوا على اليمين في مرقس 6 كان هيرودس يسمع كلام يوحنا المعمدان بسرور. بعدها ب3 سطور وكان هيرودس ينظر لرأس

0: سلومي بنت هرودية بسرور. خليط خليط بين الاتنين. أكتر حاجة بتجرح قلب يسوع لما نعمل خلطة مسيحية، خلطة روحية، ودي مسيحيتي ومسيحية ناس كتير حواليا. رؤية 3 بيقول يا ليتك كنت بارد أو حار، لكن تعمل لي خلطة روحية بين البارد والحار يبقى خلطة فاترة، والفاتر أنا مزمع على تقائياء من فمي. يسوع مش ممكن يقبل مسيحية يوم الحد هلا هلا وبقيت الأسبوع يا لم الله، مش ممكن يقبل مسيحية معتمدة على ممارسات وتدين، لكن يسوع مش هو الملك على عرش القلب. عشان كده نلاقيه في كل الكتاب من أول الكتاب لغاية آخره، نلاقي يسوع بيرفض البارد والحار، يرفض خلطة بين الاثنين، لدرجة في لاوين 19 جرح قال لموسى في الشريعة، قال لموسى في الشريعة اللي ادها له، قال له اسمع يا موسى حاجتين مع بعض، لأ الحقل الواحد ما تزرعش فيه صنفين، اللبس لو لبست جلابية ما تكونش فيها خيطين، ولو في ياك تعمل صنف من وتجيب بهايم تعمل منهم نوعين وتعمل منهم نوع واحد. يسوع رافض الخليط بين الاثنين. مكتوب في أرميه 15 لو رجعتم إلي، لو رجعتم إلي أرجع إليكم. طب لما نرجع ليك هتعمل يا رب؟ هيعمل حاجة واحدة، هيفصل الخلطة دي، بيقول أنزع السمين من المرزول فمثل فمي تكون. تعالوا له النهاردة نرجع إليه، تعالوا نرجع إليه النهاردة بانكسار قلب. ده ليوناردو دافنشي لما قرر إنه يهوذا كان في نفس المكان في المسيح، بيقولوا دخل كنيسة، لقى قدامه كنيسة دخل معلق عليها صليب دخل. أول ما دخل الكنيسة قال لهم ما عندكوش واحد في الكنيسة، ما فيش فرح، فرح ومنزوع وسلام ومسروق، لأن احنا متعودين يسوع قال لنا إنه الفرح اللي بديه لكم ما حدش يقدر ينزعه منكم، والسلام اللي بديه لكم ما حدش يقدر ياخده منكم. قال لهم ما عندكوش واحد فرحه منزوع وسلامه مسروق زي ما أنا كنت عايش طول حياتي مسيحيتي؟ قال لهم بصراحة عندنا واحد فعلا متدين جدا ورايح جاي ونيته كويسة، بس دايما بنلاقيه ما فيش فرح في حياته، مع إن من ثمار الروح تاني ثمرة الفرح. قال لهم الشخص ده بيتكلم عن يسوع؟ قالوا له لا ما بيقدرش يتكلم عن يسوع، هو بيدور على يسوع، ممكن يتكلم عن تعليم يسوع، ممكن بيمارس حاجات حوالين يسوع، لكن الشخص ده عمرنا ما سمعناه بيتكلم عن يسوع، عمرنا ما سمعناه بيكلم الناس عن حلاوة يسوع. قال لهم أنا عايز أقابله. قالوا له قاعد هناك أو في الركنة دايما تلاقيه موجود. راح قال له تاخد شوية فلوس وتيجي أرسمك يهوذا؟ الراجل قال له أنا محتاج، وأنا بطلب من يسوع دايما، كل ما أجي أحط إيدي في جيبه وأطلب منه احتياجات، وهو مرة يسمعني ومرة ما بيسمعنيش، أنا محتاج الفلوس. أخذ الفلوس بعد ما ليوناردو رسم الصورة وفيها يهوذا اللي رسمه، مكتوب إنه قعد فترة مش قادر يرسم المسيح. قالوا له واقف ليه؟ ليه واقف يا ليوناردو؟ قال لهم بصراحة عايز أدور على واحد فعلا يكون مشابه للمسيح. قالوا ما تضيعش وقت، أنت لو عايز واحد مشابه للمسيح كان ساعتها أيام ليوناردو كان مليان أديورة، والأديورة دي بركة وأنا بتبارك بيها. قالوا له ادخل أي دير، خد منه حد في الدير وارسمه المسيح. ليوناردو قال لهم حاجة، قال لهم الكتاب اللي ادتهوني ده مش مكتوب إن المسيح كان عايش جوه دير. قال لهم الكتاب اللي ادتهوني ده مكتوب فيه إنه نفس المكان اللي كان فيه يهوذا كان فيه يسوع. يسوع عاش 3 سنين في وسط العشرين، في وسط الخطاة، في وسط الزواني، عمال يتعب من السفر عشان يروح حاجة اسمها السامرية محدش يقدر يقابلها. يسوع عاش طول حياته عمال يمشي يقول للناس قد اقترب ملكوت السموات.
1: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل.
0: ليوناردو دخل نفس الكنيسة اللي رسم منها يهوذا، كان الكلام ده بعد سنة من رسم يهوذا. قال لهم ما عندكوش واحد الفرح بتاعه بيعديكم، عندكم واحد حاسين انه فرحان بيسوع لدرجة انه الفرح فايد فيه وفي اللي حواليه، عندكم واحد بيحاول يشد الناس من الجحيم للسلام.

السماء. عندكم واحد حاسس انه يسوع كل حاجه في حياته؟ بتنطبق عليه الايه الموجوده في مزمور 73:25: من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. قالوا له بس عندنا واحد بصراحه عادينا في فرحه، ما بيتكلمش غير عن يسوع، ما بيتكلمش غير عنه، ما بيجيبش غير سيرته. قال لهم ادهوني. راح له قال له تاخد شويه الفلوس دول واجي وتيجي عشان ارسمك المسيح في الصوره اللي في كاتدرائيه ميلانو. الراجل بص ليوناردو وابتدى يبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال له انت مش عارفني. قال له لا. قال له انا يهوذا، انا اللي جيتني من سنه ورسمتني يهوذا. قال له معقول؟ ما عرفتكش، ايه اللي غيرك؟ ايه اللي اداك الفرح ده؟ ايه اللي حصل؟ قال له حاجه واحده، كان طول عمره بيخبط علي بقلبي، كنت افتح له عشان احاسبه، اطالبه، اعاتبه، عمري ما دخلته قلت له بحبك. جيت في يوم كنت تعبان صدقته ودخلته وقلت له ادخل اتعشى معايا. بيقول اكتسح بيتي، اخدني في حضنه، دوب قلبي. ومن اليوم ده بعد ما اتغطيت بدمه بعمله واتمليت بروحه بقى كل حاجه في حياتي. ما بقيتش شايف غيره، بقت السماء بالنسبه لي على الارض، ابتدت على الارض. الجحيم بيبتدي من هنا والسماء بتبتدي من هنا. ويسوع اتكلم عن الجحيم اكتر من السماء، مش عشان الجحيم اهم، عشان انتم وانا اهم. من فضلكم حطوا اولويات حياتكم النهارده. لو في بيت بيتحرق، مش ممكن الام هتكمل الطبيخ او تعمل سندوتشات الولاد لغايه ما تخلص سندوتشات الولاد او تكمل مذاكره الولاد. لو في بيت بيتحرق، مش ممكن الاب يكمل قريته الجورنال او يتفرج على التلفزيون. اول الاولويات الهروب من النار. من فضلكم النهارده حطوا اول اولويات حياتكم الهروب من نار الجحيم. اول اولويات حياتكم انتم وولادكم. خدوا قرار حياتكم النهارده. يسوع في لوقا 23 وهو رايح للصليب، بنات اورشليم بكوا عليه. يسوع ما قال لهمش ربنا يبارككم، ما قال لهمش بلتوا ريقي، ما قال لهمش انا بحبكم لان انتم رعيتوني والكل صلبوني. قال لهم بمنتهى الحزم، منتهى الحزم، ابكوا على انفسكم واولادكم. يسوع ما عندوش مجامله. يسوع النهارده عايز، خايف عليكم من الجحيم، عايز يديكم حياته الابديه. تعالوا النهارده نتغطى بدمه، تعالوا النهارده نمتلي بروحه، ندخل في عهد جديد على حساب دم المسيح. واحنا بنمجده في الترنيمه اللي جايه، يا ريت نيجي بانكسار قلب وخشوع قلب.

اللي عايز يصلي ورايا، اللي يحب يرشم الصليب يرشمه، اللي بيحب اللي يحب يبص يبص للشرق يبص، اللي عايز يقف يركع يقعد، خدوا الوضع اللي انتوا عايزينه. هنقوله كلمتين، هنقولهم من القلب بانكسار قلب. ذبائح الله روح منكسرة قبل ما تكون أي حاجة تانية، هي روح منكسرة. واسألوا للسليمين. سيدي يسوع، بتوب قدامك، برجع لحنانك، بحط كل حياتي، كل خطيتي، حتى كل تديني ومسيحيتي بحطهم قدامك. غطيني بدمك، اغسلني بدمك،

ندخل في عهد جديد على حساب دم الصليب. بتولد وياك من جديد. من النهاردة أنت ليا وأنا ليك. أشكرك إنك قبلتني.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج جديد، برنامج بشاير فرح. برنامج فيه رسالة مشجعة ليك. في كل حلقة هنتقابل، الرب عايز يكلمك بكلمات ترفع إيمانك، تشددك، تشجعك، تعطيك دفعة في حياتك الروحية والعملية كمان. الفرح وصية كتابية، كتاب بيوصينا في مواضع كتيرة قوي، بيقول افرحوا افرحوا في الرب كل حين.

يعني قصد الرب ليك انك تكون فرحان. مرات كتيرة بيعتمد فرحنا على الظروف الخارجية، لما تبقى الظروف كويسة ببقى فرحان، والحقيقة الفرح ده بيبقى فرح يتناقص، لكن الفرح اللي من الرب فرح بيبتدي من جواك وبيخرج لبره، عشان كده بيقدر ينتصر على الظروف، التحديات، الحاجات الصعبة. والرب بيوصينا ان احنا نكون فرحين. مش معنى ان ليك علاقة مع الرب علاقة حقيقية او انت انسان روحي ده معناه ان انت لازم تبقى دايما حزين ولا مكشر ولا ليك مظهر معين هو اللي بيدي انطباع ان انت انسان روحي. بالعكس، الحياة مع الرب حياة فيها فرح، ومش معنى الفرح التنطيط وكده، لكن فرح معناه رضا، سعادة، سرور، بهجة. وهقول معاك آيات كتير قوي قوي قوي عن الفرح، عايزاك تقراها وترددها، تشبع بيها، تتمسك بيها، ورب أكيد هيملأ قلبك بالفرح. تعال الأول نشوف الفرح ده حاجة بس خاصة بالعهد الجديد ولا العهد القديم كمان. هقولك من البداية في العهد القديم الرب كان بيوصيهم وهم بيعبدوه يعبدوه بفرح، يقول وتفرح أمام الرب إلهك وتفرحون في كل ما يمتد إليه أيديكم. ده هتلاقي الآيات دي في سفر التثنية. آية كمان جميلة قوي الرب بيقولها في سفر أشعياء، بيقول وأفرحهم في بيت صلاتي. يعني في العشرة مع الرب وفي العلاقة مع الرب في فرح حقيقي هينساب لقلبك. ولما تمشي شوية كده في الكتاب وأفكرك بآية جميلة كلنا حافظينها من وإحنا صغيرين، لما جت بشرى السماء بميلاد المخلص كان الملائكة بيقولوا للرعاة أول رسالة قالوا لهم لا تخافوا، لأنه متخضوا من منظر الملائكة، لكن كمان البشرى الجميلة اللي جت مع ميلاد المخلص، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الأمم. يعني ميلاد الرب جيب الفرح للأرض. يبقى أأكد عليك كمان معنى مهم، إن قصد الرب إنك تكون فرحان. تسأل نفسك كده وتقول طب يعني هل حقيقي أنا من ضمن الناس اللي الرب عايزني أكون فرحان؟ أقول لك آه، لأن في سفر المزامير يقول ويفرح جميع المتكلين عليك. يعني تتكل على الرب من كل قلبك، تحط كل ثقتك فيه، 100% هتكون إنسان فرحان. مش معنى كده ان احنا مش هنعدي بتحديات او بضغوط او بظروف صعبة، لا، لكن فرح الرب بيبقى مصدر سندة وقوة وتشجيع ليك في حياتك. ولو خدت بالك من البداية وقلنا ان البرنامج اسمه بشاير فرح، وكلمة بشاير معناها يدوب حاجة كده ظاهرة طالعة جديد. ممكن البشاير دي تبقى حاجات زي الثمر الصغير كده، أول ما بيطلع على الشجرة يبقى صغير مش حجمه كبير، لكن مع الوقت بيكبر وينضج ويبقى طعمه مختلف جدا عن البداية. ففرح الرب بيبتدي جواك صغير، وهنقول إيه المصادر اللي تخلي فرح يزداد، يكبر يكبر يكبر لحد ما تبقى السمة الغلبة في حياتك هي فرح الرب. يمكن انت شخصيا ما عندكش فرح او ظروف مفرحة، لكن في حاجة انا بقولك عليها النهاردة اسمها فرح الرب. الرب قال كده في العهد القديم لنحمية، فرح الرب هو قوتكم. يعني زي ما في محبة الرب وصلاح الرب وامانة الرب، في كمان فرح الرب. انا بشجعك النهاردة انك تفتح قلبك وانت بتسمع وتقول له يا رب انا عايز اختبر فرحك، مش حاجة تفرحني أنا شخصيا، لكن عايز أستقبل منك فرح. بولس الرسول وهو بيكتب رسائله اللي كتبها في السجن، يعني في ظروف صعبة جدا جدا، من أكتر الحاجات اللي كتب عنها كتب عن الفرح. هتبص تلاقيه في رسالة فيليبي بيوصيهم أكتر من مرة ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، يعني بيأكد على ضرورة الفرح. يجي يكتب في رسالة تسالونيكي يقول لهم افرحوا كل حين، ويكتب لنا آية جميلة قوي قوي في رسالة روميا أفكرك بيها. الآية دي بتقول إيه؟ وليملأكم إله الرجاء كل سرور. يعني بالضبط كده زي ما يكون قلبك ده عبارة عن إناء،
والرب هو إله الرجاء وعايز يسكب فيك كل

يوم كل يوم كل يوم طيار ومزيد من الفرح عشان قصده ليك ان انت تكون فرحان. وزمان قوي أشعياء رنم وقال ايه؟ قال تستقون مياه بفرح، تستقون مياه بفرح. يعني كأن كل المعاني دي بتوصل لينا نقطة مهمة، ان فرح الرب ده حاجة ترويك من جواك وتشجعك من جواك وتسندك من جواك. فيقول حتى في سفر التثنية كمان يقول ولا تكون إلا فرحا، يعني الرب عايزك فرحان، عايز قلبك يبقى من جوه فرحان. وفي سفر الجامعة اللي كتير مننا يمكن لما يقراه يقول السفر ده لغته كده بتشاور على نفس متعبة وبتقول كل حاجة باطلة، لكن الحقيقة سفر الجامعة كمان بيتكلم عن الفرح. أفكرك بآية جميلة بتقول إيه؟ يؤتى أو يأتي، الرب يأتي للإنسان الصالح، الرب بيجيب له فرح. يؤتى للإنسان الصالح، يؤتى للإنسان فرحا، فرحا يعني الرب بيجيب من عنده كده فرح ويسكبه جوه قلبك. في آية جميلة عايزة أقراها معاك، إذا سمحت لي تفتح رسالة بطرس الأولى والأصحاح الأول، في آية مهمة قوي يا ريت ما تنساهاش أبدا ودايما تخليك فاكرها وتقراها. الآية دي بتقول، كان بطرس بيكتب، فبيقول في عدد، لو فاتح إنجيلك معايا، بيقول ذلك في عدد 8، ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه، بيكرر تاني، لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يعني كأنه بيوفر عليك السكة وبيقول لك إذا أنت عايز تفرح بالرب حقيقي المفتاح معاك. أنت مش شايفه لكن بتصدق فيه، بتصدق في كلامه، بتصدق في وعوده، بتصدق في أمانته، بتصدق في حبه ليك وصلاحه. بيقول أنت مش شايفه لكن تؤمنون به فتبتهجون. دي الكلمة اللي جاية بعد الإيمان على طول، يعني أول ما بقبل الرب جوه قلبي إيه اللي بيحصل؟ تفرحون أو تبتهجون بفرح لا ينطق به. يبقى خليك فاكر دايما أن قصد الرب أن أنت تكون فرحان، زي ما الرب قال للتلاميذ في يوحنا 15، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هنطلع فاصل وخليك معايا هنكمل مصادر الفرح. رجعنا لكم بعد الفاصل، كنا وقفنا عند نقطة مهمة قوي، قلنا ايه هي مصادر الفرح، او لو انا عايز افرح وحياتي تكون حياة فعلا تسمى بحياة فرحة، أول حاجة قلنا أنه مهم جدا إيمانك وثقتك بالرب يسوع، أن هو مخلص لحياتك. لو أنت مالكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، مش بتؤمن به كمخلص وفادي، الفرح هيغيب من حياتك. الفرح الحقيقي، أنا بتكلم النهاردة عن الفرح الحقيقي الثابت اللي يتحدى الظروف وينتصر على المواقف الصعبة اللي كلنا بنمر بيها، إيمانك بالرب يسوع. الحاجة الثانية علاقتك بكلامه، لأنه لو بفكرك بالرسالة اللي قالها أرميا للشعب، بالرغم أنه هو كان بيخدم في ظروف صعبة جدا واضطهاد شديد عليه، لكن قال كده رسالة، قال وجد كلامك فأكلته، كلام الرب، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. وكأنه بيقول أن كلام الرب لما بتقراه وبيدخل جواك بيبقى مصدر مستمر للفرح اللي بيبقى طالع من قلبك وبيطلع حتى على ملامحك من بره. النقطة نمرة 3 وبتغيب عننا كتير وبننساها، أن التوبة والرجوع للرب بيملأ القلب بالفرح. حتى أفكرك بالمثل اللي الرب يسوع علم بيه وقال أنه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. يعني السماء بتفرح وانت كمان بتفرح لما بتاخد خطوات فيها توبة ورجوع حقيقي من قلبك للرب. حاجة كمان مهمة قوي يمكن بتغيب عننا، أن الروح القدس اللي ساكن فينا
بيقول الكتاب

انه ثمر الروح القدس محبه فرح سلام. يعني روح القدس وهو شغال فيك بيثمر فرح حقيقي. وبولس وهو بيعلم في رسالة روميا بيقول كمان ملكوت الله ليس أكلا وشربا، يعني الموضوع مش موضوع ممارسات خارجية، لكن بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى نجمعهم كده مع بعض، أقول لو أنا مشتاق إني أفرح فرح حقيقي، علاقتك مع يسوع تطلب الروح القدس، اقرأ في كلمة الرب، هتختبر اللي بيقول عنه نحمية فرح الرب هو قوتك. طيب يا ترى الفرح ده حاجة مهمة يعني لازم أكون فرحان؟ أقولك آه، القلب الفرحان يقول الكتاب كده، القلب الفرحان يطيب الجسم. يعني لما قلبك يبقى فرحان بيديك حتى في صحتك الطبيعية بيديك قوة وبيديك مناعة، والعكس صحيح. لو انت من الشخصيات اللي بتميل للاكتئاب والإحباط واليأس 100% جسدك أيضا بيتأثر. مش بس كده، كمان بيقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. يعني لما تبقى انت من جوه فرحان، وأفكرك تاني انك فرحان بالرب مش بالظروف اللي بتحصل، ولا حتى بنجاحك قد ايه. ممكن افرح بنجاحي، ممكن افرح بنجاح اولادي، ممكن افرح ان في هدف في حياتي اتحقق، بس ده فرح مؤقت مبني على الظروف. لكن الفرح الحقيقي اللي يثبت رغم كل التحديات هو فرح الرب. هو ده اللي انا بكلمك على بشايره النهارده، ان اتمسك ان ليك بشاير فرح تعتمد على ايمانك بالرب وثقتك في كلامه وعمل الروح القدس جواك. يبقى القلب الفرحان بيطيب الجسم، والقلب الفرحان بيجعل الوجه طلق مرتاح مريح، حتى الناس اللي بتتعامل معاك تبقى مرتاح. حاجة كمان زي ما قلت انه فرح الرب بيبقى قوة لحياتك تقدر تتحدى بيها، او وانت فرحان تقدر تواجه مشكلة في شغلك، مشكلة مع اولادك، مشكلة في دراستك، لانك فرحان بالرب وواثق ان الرب اللي انت استقبلت فرحه ده هو اللي هيتدخل في الظروف دي. بس في كمان حاجة عايزة ألفت نظرك ليها، انه في اعداء للفرح، بمعنى ان في حاجات بتسلب او بتسرق مننا فرحنا. زي ايه مثلا؟ اديك على سبيل المثال، زي الكلام السلبي. لما تتكلم كلام سلبي على نفسك او على ظروفك او على حياتك عامة، دايما بتتكلم كده بروح ساخرة، روح سلبية، هتبص تلاقي فرح الرب اللي بيسكبه جوه قلبك وانت بتصلي او بتقرأ الكلمة، الفرح ده بيتسرب. حاجة كمان، الإحباط. لو أنت بتستسلم لأفكار الإحباط أو للأحداث المحبطة، مثلا تسمع أخبار سياسية أو أخبار اقتصادية، أو زي ما احنا عايشين في مجتمعات مليانة مشاكل، وكل ما تشوف الحاجات دي في أخبار في جرايد تقول مفيش فايدة، أنا خلاص ما عنديش أمل، كل رجائي انتهى، مش هتتغير، الدنيا هتفضل كده. لو أنت استسلمت للإحباط ده 100% الفرح اللي جواك هيتسرق. وغياب الرجاء عن حياتك، غياب انك تتوقع ان الرب يعمل حاجة جديدة في حياتك معاك وبيك وليك، غياب الرجاء ده سبب ثالث بيخلي الفرح يتسرب من حياتك. انتبه للحاجات دي، في حاجات تانية بس انا حبيت اذكرك باهم ثلاث حاجات: كلام السلبي، الاحباط، غياب الرجاء وفقدان الثقة في تدخلات الرب العجيبة في حياتنا. ممكن كده تقول لي طب انا ممكن الفرح ده يكون ليه مواسم، يعني في مواسم نفرح فيها لكن في مواسم تانية، هتقول مثلا للضحك وقت وللبكاء وقت. اقول لك لا، ده داود اللي عدى بتحديات صعبه جدا جدا قال لنا ايه مفتاحيه صغيره قوي، بيقول ايه؟ باسمك يبتهجون اليوم كله. هتلاقي الايه دي في مزمور 89، باسمك يبتهجون اليوم كله. يعني كأنه بيديك كده فرصة انك لو عايز تفرح واليوم كله من اوله لاخره عندك سبيل للفرح ده. ايه هو السبيل ده؟ باسمك، باسم الرب يسوع. يعني زي ما بيقول ان التسبيح ملذ، اسم الرب كمان بيملى القلب بالفرح. يا ترى جربت انك في يوم كده تكون فيه مش فرحان او مش لاقي سبب يخليك حتى راضي

عن الحياة اللي انت عايشها او عن الظروف اللي الرب سامح ان انت تعيش فيها. جربت ان انت تمسك في اسم الرب وتنادي عليه وتسبح ليه وترنم لاسمه وتقول له انا همسك في اسمك؟ 100% الكلام اللي بيخبرنا بيه الرب زي ما بيقول كده ان كلمتك مثبتة في السماويات، حرف واحد منها مش ممكن يقع. لما بيقول ان باسمك يبتهجون اليوم كله، اذا عندك الامكانية انك تكون فرحان بالرب اليوم كله. هيفضل الكلام ده بالنسبة لك كلام نظري لو انت ما خدتش قرار وانت بتسمع الحلقة النهاردة ان انت تجرب وتاخد خطوة وتقبل ان الرب عايزك تفرح. حتى لو انت بتمر بظروف فقدان لحد من احبائك او فشل في نقطة معينة، ثق ان الرب عايزك تبقى فرحان بيه، فرحان بيه مش باللي بيحصل. ولما تفرح بيه هتقدر تنتصر على الظروف الصعبة اللي انت بتعدي بيها. افكرك كمان بآية جميلة قوي عن الفرح. بيقول في سفر أشعياء، الرب بيشجعنا كده كلنا وبيقول لنا لأعطيهم دهن فرح. دهن فرح يعني عايز يقول لك كده اني عايز امسح. كانوا زمان يحطوا الزيت على الوش كده في الافراح، فبيقول ان الرب عايز يديك دهن فرح، يعني عايز يملا قلبك وحياتك وكلماتك بالفرح، بدهن الفرح عوض عن كل روح يائسه. النهارده الرب بيشجعك انك تفرح. وقبل ما نختم البرنامج انا عايزك ترفع قلبك معايا بصلاة سريعة، قول يا رب أنا بقبل قصدك لحياتي أني أكون فرحان. أنا بقبل يا رب أنك تملاني الآن بسكيب من الفرح الذي لا ينطق به. أنا مصدق فيك لأن أنت قلت لي النهاردة تؤمنون به فتبتهجون. أنا مصدق أنك جيت عشاني، أنا مصدق أنك جيت عشان تشفيني من أحزاني، أنا مصدق يا رب أن نصيبي وميراثي مش الإحباط واليأس والفشل، لكن نصيبي أني أفرح وأن فرحك يبقى مصدر قوة لحياتي. برفض أني أكون ضعيف، برفض أني أكون يائس، برفض أني أكون متفشل، بقبل سكيب روحك في قلبي فرح جديد. أشكرك أشكرك أشكرك من أجل بشاير فرح تبتدي وتزيد في حياتي. بشجعك انك تتواصل معنا، تكتب لينا على العنوان اللي هتشوفه على الشاشة، في ايميل في تليفون، اكتب لينا لو عايزنا نصلي معاك، لو عايزنا نصلي ان الرب يفرحك اكتر واكتر، اكتب معنا نتقابل معاك الحلقة الجاية. ربنا معاك.

بتسمعي نفسك وانتي بتقولي انا مش حلوة كفاية، مش كويسة كفاية؟ يعني هو انا مين اصلا؟ بتعملي ايه لما الاكاذيب دي بتيجي في دماغك؟ بتعملي ايه لما العدو بيبعتلك الكلمات دي وبتحاولي تطرديها وبرضه ترجعلك تاني؟ فتشي كده جواكي، هل في اكاذيب من النوع ده كل شوية بتجيلك وبترجع تاني؟ مثلا شايفة انك كبرتي والسن ده بيقول ان انت مفروض تكوني اتجوزتي، هل مثلا قلقانة شوية ان انت بتجيبي كتب كتير، عندك هرم كتب ومش بتقريها، هل ده بيعملك شوية قلق؟ بتحسي ان انت ما كملتيش، ما وصلتيش، انا مش كويسة قوي، انا بجيب حاجات ومش بقراها، انا بعمل حاجات ومش قادرة انجز في حياتي؟ قدامك اختيار، يا اما تختاري الاكاذيب اللي ابليس العدو المشتكي بيقولها عنك، يا اما تختاري اللي بتقوله كلمة الله الحية عنك وعن حياتك. كلمة الله هي الحق اللي هيحررك.

تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تكوني عارفة كلمة الله وهو بيقول عنك ايه، هو ده اللي هيحررك، هيحررك من قيود إبليس اللي بتحدد حياتك. إبليس اسمه المشتكي، إبليس اسمه أول الكذاب. يمكن مش هيقولك كلام عكس كلام الله، لكن هيحط في آخره علامة استفهام ويقولك أحقا قال الله؟ أحقا قال الله أن أنت جميلة؟ أحقا هو اختارك؟ أحقا قال الله أن أنت غالية على قلبه؟ هو ده اللي عمله مع آدم. هل فعلا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ في كورنثوس الثانية بيقول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. يعني كل فكرة صغيرة تعدي على دماغي أجيبها كده وأفحصها تحت كلمة الله، هل الكلمة دي من عند الله؟ الكتاب بيقول لأننا لا نجهل أفكاره، وفي ترجمة تانية أفكاره دي معناها خططه، الخطط اللي بيمشيها خطوة بخطوة. هو مش من أول مرة هيقولك أنا إبليس وطلع لك بقرنين، لكن هو هيبتدي يزيف الحقائق، هيبتدي يقولك أحقا قال الله، هيبتدي يقولك أنت مش ذكية قوي، أنت عمرك ما تتغيري، عمرك ما تعملي حاجة صح. لازم تبقي ماسكة في الحق كويس وتبقي حافظة كلمة الله بتقول إيه. أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. فكري إيه الأكاذيب اللي أنت محتاجة النهاردة تكتشفيها وتحاولي تبدليها كمان بكلمة الله. مش كل كلمة تترمي عليكي وتعدي على دماغك تقبليها جواكي. You are more than enough.

خلال فترة قصيرة بعد أحداث 11 سبتمبر واللي قتل فيها آلاف البشر، ابتدت تظهر قصص غريبة عن عدد مش قليل من الناس اللي نجوا بأعجوبة من موت محتم يومها. قصة من القصص دي كانت من شاب صغير من الهند اسمه سوجو جون. سوجو ومراته ميني كانوا هاجروا للولايات المتحدة من شهور قليلة في البحث عن حياة أفضل. هما الاثنين وجدوا شغل في نيويورك، هو لقي وظيفة في مكتب البرج رقم 1 في مركز التجارة العالمي، وهي لقيت شغل في البرج رقم 2. ميني كانت أيضا حامل في طفلهم الأول. يوم 11 سبتمبر سوجو وصل المكتب الساعة 7:30 الصبح، وفي وسط شغله سمع صوت انفجار كبير. محدش كان عارف الانفجار فين، ولكنه كان صوت الطيارة الأولى وهي بتقتحم الدور اللي فوقه على طول في المبنى. النار انتشرت بسرعة شديدة، وهو وزملائه اتجمعوا وابتدوا ينزلوا على أقدامهم 81 دور، وهم نازلين عدى عليهم بتوع المطافي وهم طالعين ينقذوا الناس المحبوسين فوق، وطبعا ولا حد منهم خرج حي. لما وصل سوجو وزملائه للدور الأرضي بعد ساعة كاملة من نزول السلالم، الشرطة وجهته ان هو ياخد نفق تحت البرج الثاني لباب الخروج. وهم لسه جوه النفق سمعوا صوت انفجار تاني أشد وأعلى. البرج اللي كانوا تحته كان بيتهاوى فوقهم. سوجو قال ابتديت أصرخ يسوع يسوع يسوع، كنت عارف إن إحنا مش هنخرج أحياء، وقال لزملائه اصرخوا معايا اسم يسوع لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. كان بيفكر في خلاصهم الأبدي. ابتدى الناس اللي معاه يصرخوا سوا يسوع يسوع يسوع. في خلال ثواني المبنى كله تهاوى، لكن ولا قطعة حجارة أو حديد أو أي شيء وقع عليه. من 110 دور ولا حاجة من الخرسانة أو المسلح أو الزجاج أو فرش المكاتب، ولا حاجة لمسته. وجد نفسه واقف في مكانه وابتدى يتحرك تجاه نور خافت. النور كان كشافات عربية إسعاف اتدمرت، لكن نورها فضل منور. ومشي سوجو جون لغاية ما خرج من المنطقة كلها. كل اللي كان بيفكر فيه وقتها هو زوجته الحامل واللي أكيد كانت في البرج اللي سقط. طبعا ما كانش قادر يتصل بيها أو بأي حد، لكن عرف بعدها بساعات إنها تعطلت في طريقها للشغل وما لحقتش توصل في ميعادها، وبالتالي نجت هي كمان. الشيء اللي استحوذ على فكره بعد اليوم ده هو إنه أكيد ربنا نجاه لسبب، أكيد في غرض وهدف لحياته. فساب شغله وقرر ان هو يخدم ربنا ويكرس حياته لانه يعرف الناس بيسوع المسيح اللي نجاه من موت محقق. وانا بقرا قصه سوجو جون تذكرت كلمات مزمور 91 من اكثر المزامير المحبوبه واللي بتتكلم عن عنايه ربنا. المزمور في الارجح كتبه موسى النبي لما كان في صحراء سيناء، وقت ما كان شعب الله في طريقه للارض اللي وعدهم ربنا بيها. كتب بالوحي الالهي الكلمات دي: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. مهم قوي ان هو استخدم كلمه الساكن.

حمايتنا في ظل القدير بتيجي لما بنسكن هناك، لما بنختار نكون في محضره مش داخلين وخارجين منه. بيكمل في المزمور وبيقول: يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب. اللي حصل مع سوجو جون في يوم 11 سبتمبر هو ده بالظبط. صرخ اسم الرب يسوع ونجا هو وآخرين معاه. ممكن تسمع وتسمعي القصة دي وتقولي: بس اللي بيسكنوا في ستر العلي وفي ظل القدير دول ناس مميزين قوي، أكيد دول المؤمنين السوبر، مش أي حد ربنا هيمن عليه بنوع الحماية دي. ده كلام مش سليم. السكنة في ستر العلي بركة متاحة لكل الناس. طب ازاي اخدها؟ ادعي باسم الرب يسوع، صدقي انه الخلاص والنجاة متاح ليكي من خلال الإيمان بشخصه، انه اعطى نفسه وحياته علشان يدفع أجرة خطيتك ويصالحك على الله الآب. ولما تقبليه كرب ومخلص شخصي ليكي، اختاري حياة الشركة اليومية والعلاقة الحقيقية والعميقة معاه. هو ده اللي ميز حياة موسى النبي اللي عرف بأنه هو خليل أو صديق الله. الكتاب قال في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. اقضي وقت مع الرب، كلمه، اسمعه، افتحي قلبك ليه وكلمته كل يوم. هو ده السكنة في ستر العلي. يسوع قال: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. في الكلمة المقدسة هنعرف الله كمخلص، كرب، كملك، وكمنجي. وفي الصلاة والشركة هنعرفه كصديق. قبل أحداث 11 سبتمبر سوجو جون كان مؤمن بيسوع المسيح، لكنه كان حاسس أنه مؤمن سطحي مش عميق في إيمانه. يعني ما كانش الرجل المسيحي السوبر، ما كانش عايش حياته كلها لربنا. لكن الرب نجاه، واللي حصل يومها خلاه ينظر لنفسه ولحياته بعينين جديدة. قال: أنا لازم أعيش لغرض أسمى، أنا عاوز علاقة أعمق بربنا، أنا عايز أقضي بقية حياتي بكلم الناس عنه. النهاردة ربنا بيدعونا للحياة معاه، وبيذكرنا بكلمات وعده اللي ختم بيها مزمور 91، وقال: لأنه تعلق بي ونجيه، ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.

0: في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي لكل بنت حصل لها تنمر وهي صغيرة واتلقبت باسم مسك فيها لحد ما كبرت. يمكن يكون الاسم اتنسى او محدش عارفه في دايرتك الجديدة، لكن ممكن يكون الاسم ده فضل جواكي سنين وسنين لحد دلوقتي وصدقتيه وشكل جزء كبير من صورتك عن نفسك. هنصلي برضو للبنات اللي كانت في نفس الموقف بس من ناحية تانية، البنات اللي كانت بتتنمر على اللي حواليها كمصدر قوة ليها أو طريقة إثبات نفسها. ممكن تكوني جرحتي ناس حواليكي وانتي مش مدركة، يمكن جه الوقت ان انتي تعتذري لهم. يا رب جاية بصلي النهاردة لحاجة يمكن حساسة شوية عندنا كبنات وهي صورتنا عن نفسنا. بصلي لكل بنت اتقالها كلمة تقيلة زمان وثبتت في دماغها لحد دلوقتي وصدقتها للآخر ببساطة لأن ما كانش في حد يقولها العكس وما كانش عندها الثقة الكافية بنفسها اللي تخليها تنكر أو تقاوم الفكرة دي. بصلي يا رب إنك تفتح عينيها إن ممكن جدا يكون الكلام ده مغلوط وإن هي مش كده في الحقيقة، حتى لو عدى سنين على الكلام ده، حتى لو البنت مش بتتكلم عليه بصوت عالي. يا رب انت شايفنا غير اي حد تاني، ورينا الصورة دي لاننا محتاجينها اكتر من اي حاجة. عايزة اصلي لكل بنت جرحت حد بكلمة بايخة وكانت طالعة كأنها هزار او تريقة لكنها علمت في حياة اللي قدامها. يا رب اكشف لها وفكرها بالناس دي، مش الهدف هو احساس الذنب خالص، لكن الهدف هو مساعدة ناس تانية انها تتشفي من كلمة اثرت عليهم سنين. يا رب ادينا حكمة نميز الكلام اللي بيتقال لنا، الكلام اللي بنسمعه من ناس حوالينا عن نفسنا، بلاش نتهز بسهولة بمجرد كلام. في اسم يسوع، آمين.
1: أحسن مذيعة راديو في مصر، تك خلاص. أنا متخرجة من الجامعة الكندية ودراستي كانت تجارة أعمال دولية، كانت تسويق دولي، يعني كان اللي أنا كنت مركزة فيه قوي التسويق، أنا بحب التسويق قوي، بس ما كنتش لاقي نفسي طبعاً إنه بدرس حاجة أنا مش حباها، بس عشان أهلي اختاروها وقال لي يا دي بلاش، فقلت له لا خلاص أنا هاخد دي وخلاص، يعني إيه بقى، وبعدين لقيت العيال هناك بقى بتلبس وتخرج وتعمل، فقلت يا عم هنقعد في الجامعة شوية ونتبسط يعني. ونسيت أقول لكم يا جماعة أنا كنت ملك الجمال حفلة التخرج وأنا 116 كيلو. فقعدت كده سنتين، بعد كده لقيت انه في اذاعه يعني محطه عامله طالبين مذيعين، رحت ما قبلونيش، قالوا لي ان انت فزلوكه شويه، انا فزلوكه قوي، احب ارد وما بسكتش، ما اسيبش حقي يعني، فقعدت ارد ومش عارف ايه، ما اتقبلتش، رحت عملت

دبلومه، رحت الدبلومه في الجامعه الامريكيه، خدت اذاعه وتلفزيون وكنت قارئه نشره، بس مش ستايلي يعني مش شبهي نشره، انا مش شبهي. بس بعد كده طلعت الاولى بقى على الدبلومه من كتر الغل، من كتر ما انا مقتنع اني عايز اعمل حاجه وما عنديش حد يساعدني، فانا هساعد نفسي، فانا هقف على رجلي وهساعد نفسي واعمل حاجه بحبها. بعدين رحت ميجا اف ام، وسبحانك يا رب جت كده، يعني قعدت اكلم طارق ابو السعود كذا مره وبتاع، يا ستي مش عايز حد، قلت له لا بص انا يعني بنت ناس قوي عيب كده ما تحرجنيش وجربني، يعني الثقه منين ما تعرفيش، بس انا غلبويه قوي. فلقيته فجاه بيقول انت برنامجك من 6 ل 8 وعلى ميجا اف ام، فراح اول سنه ربنا سبحانك يعني احسن مذيع راديو في مصر تك خلاص. بعد كده لقيت النهار بيكلموني بعمل شو لوحدي، انا مين اصلا؟ فجاه النهار بنخلص لقيت انه ام بي سي بتكلمني، ام بي سي بيروت انت مين عشان تخشي كلام نواعم مكان ماما فوزيه الله يرحمها، مكان نشوى رويني انت مين؟ بس ودلوقتي اهو في القناه المصريه الاولى في التطوير، ومبسوطه جدا بقصه حقيقيه شبهي، وبساعد الناس على قد ما اقدر. كل واحد مننا قصه، ولكل واحد فينا قصه، من يومها ما رجعش تاني زي الاول. بعد اول لينك رحت قافله، قفلنا الفيدر او الزرار يعني بالفيدر بتاع الراديو بتاع ميكسر، قعدت اعيط، ما كنتش متوقعه ان انا اعيط، يعني كله بقى الجبروت ده بيعيط ويضحك ومش عارف ايه. مساء الفل، احنا جايين نتكلم بصراحه النهارده على الهبد والهبيده، والهبد دلوقتي والهبد زمان. زمان الهبد كان فيه سنس، يعني الواحد يهبد هبده لذيذه في نطاق محدود ممكن تنتشر وممكن تنتهي في ثانيه. بحب شغلي جدا، ويمكن من اكتر حاجه بحبها بعد اهلي ربنا يخليهم لي، يعني مهنه محترمه، مهنه بتساعد الناس، مهنه ليها راي، مهنه بتغير في المجتمع. يعني لو في بنات زواج قاصرات في الصعيد انا عايزه اغير، لو في ختان انا عايزه اغير، لو في مش عارفه تقول رايها، لو في ما بتتعلمش، لو في انا عايزه اغير. لا طبعا فكرت كتير، احبطت كتير، يعني في برامج كانت بتيجي وبتروح قدام عيني، في جوازات ناس كنت بتمناهم بس اكيد ما كانوش نصيبي، ما كانش راضي ان انا ابقى مذيعه وبيغير يا حرام. بحلم بايه؟ هفضل احلم لحد ما اموت، احلامي ما بتخلصش، بس الدريم اللي انا نفسي فيه قوي قوي قوي، الحلم يعني اللي عايزه اوصل له، اقدم الاوسكارز زي ما شفت ألان دي جينيرس زي ما قدمت الاوسكارز وبتاع، جابت لهم ساعتها بيتزا ودفعتهم الفلوس، نفسي اروح لهم برز بلبن وعشوره اعرفهم الثقافه بتاعتنا بجد. بحلم ابقى اول وزيره سعاده في مصر، عايزه ابسط الناس، عايزه اطبطب على قد ما اقدر، يعني مثلا الناس تيجي تقول لك ده يا حرام دي ما اتجوزتش، يا حرام دي مش عارفه ايه، او دي فاتها القطر. طب ما في واحده اتجوزت يا جماعه ودسها القطر وقاعده بعيالها ومطلقه، يا تتجوزي صح يا ما تتجوزيش. احب اقول ايه للبنات اللي عايزه، اقول لهم كتير، يعني انا شايفه ان احنا لا احنا واخدين حقنا تالت ومتلت دلوقتي. تيجي تقول لك اصل عندنا قضيه، اصل عندنا مش عارفه ايه، لا هي مش كده، عشان انت بني ادم وعندك كرامه، عشان انت بني ادم يستحقي عيشه حلوه، انت ست تستحقي تدلعي، تستحقي يجيلك راجل كده يشريك من على الارض شيل، تستحقي ان رايك كده الناس كلها تسمعه، تستحقي ان انت تكوني شرف وفخر لعيلتك كلها، لكل بنت ولكل ست، لا اوحي وعندي وعمر ما حد يعرف يحبطك. فعايزه اقول لهم ايه، احنا واخدين حقنا تلت ومتلت، يعني انا مش خايفه عليهم. جدعان جدعات.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المرضى الذين وصل بهم المرض إلى طريق مسدود. ذهبوا إلى الأطباء فحولوهم إلى أطباء آخرين، جربوا هذا النوع من الدواء فلم ينفع، جربوا أدوية أخرى فلم تنفع أيضا. ماذا كانت النتيجة؟ في قصتنا التي سنشاهدها هذا اليوم سنرى معجزة حصلت في حياة سيدة اسمها كاثرين. ولكن قبل أن أقول لكم هذه القصة أريد أن أوجه لكم هذا السؤال: هل وصلت إلى طريق مسدود؟ هل حاولت الأطباء فلم ينفعوا معك؟ هل حاولت الأدوية فلم تنفع معك؟ أريد أن أقول لك عندما تشاهد هذه القصة راقب معي ماذا فعلت كاثرين. وصلت إلى طريق مسدود، أصيبت بالعمى، ماذا تفعل؟ صرخت: يا يسوع، أنت قادر أن تشفيني اليوم، أنا أدعوك أن تمد يمينك لكي ما تشفيني. وماذا كانت النتيجة؟ طلبت واستجيب الطلب، لأنها قدمت هذا الطلب باسم المسيح، والمسيح هو الذي سأل وقال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. تعالوا معي لنشاهد قصة هذه الإنسانة اسمها كاثرين ريس، وكانت تاجرة، وكانت أيضا تعمل في أمريكا اللاتينية هي وزوجها لكي تقدم الأخبار السارة لسكان تلك البلاد. ولكن جاءها اليوم الذي أصيبت بعمى في عينها اليمنى. تعالوا معي لنراقب هذه القصة وكيف تدخل المسيح لحل هذه المشكلة.
1: كنا منشغلين جدا وكانت أعمالنا خارج المدينة، فكان علينا أن ننتقل دائما. كان لدينا موظفون وكنا نشرف على عملهم من دون أن نهمل الأولاد، مقيمين توازنا بين الجهتين.
2: لكن بالرغم من جدول عملهما المكتظ، كرست كاثرين وستيفن ريس وقتا لتبشير سكان جبال الأبلاش. لكن عام 1999 راحت

0: وارد غريبة تضعف طاقة كاثرين وعطاءاتها.
1: شعرت بضعف شديد، كنت أشعر بخدر وألم في كل أطرافي، كما لم أكن أجيد قياس المسافات، فكنت أصطدم بناصية الباب. وقد تجاهلت هذه العوارض لأنني كنت منشغلة جدا، كما كنت أعاني من صداع أليم.
0: استمرت العوارض لأشهر طويلة، وفي أحد الأيام بدأت كاثرين تعاني من تشوش البصر في عينها اليمنى.
1: كان بصري قويا جدا، ثم راح يتشوش وراح يضعف أكثر فأكثر، فقلت هذا غريب. وفي اليوم التالي ساء بصري جدا.
0: يوم الأحد قبل أسبوع من عيد الفصح فقدت كاثرين البصر تماما في عينها اليمنى، ثم بدأت تفقد البصر في عينها اليسرى أيضا. في الصباح التالي قصدت طبيب العيون. بعد الفحص أخذ الطبيب ستيفن وكاثرين جانبا.
1: اصطحبنا الطبيب إلى غرفة وقال لاحظت نزيفا في عينيك، فالبؤبؤ مائل إلى اليسار، وهذا سبب الضغط والخلل في البصر، وحالتك تستدعي العلاج الفوري، وقد أخذت لك موعدا مع طبيبين. وقال هناك سببان لفقدان البصر، إما الإصابة بالتصلب المتعدد، وإما إصابة بورم دماغي.
2: تمكنت من تمالك نفسي حتى في تلك اللحظة لأنني تسلحت بإيمان عظيم جدا، لكنني لم أستطع التعبير عنه بعد لأنني كنت مصدوما.
0: وعندما صعدا إلى سيارتهما حل الإيمان محل الخوف. كاثرين التي كانت بالكاد ترى حملت الإنجيل.
1: حملت الكتاب المقدس وفتحته وقلت اقرأ أرجوك، فأخذ الإنجيل وأشرت بإصبعي إلى آية، وكانت الآية 17 من المزمور 118، حيث جاء لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. فقلت شكرا، كنت بحاجة إلى التشجيع.
2: كانت لحظة مؤثرة جدا لي ولكاثرين. جاءت هذه الآية لتؤكد لنا أن علينا أن نثق بالإيمان أن الله سيحقق وعوده لنا.
0: ثم توجها إلى أخصائي أعصاب، والتشخيص كان نفسه، الإصابة بالعمى جراء التصلب المتعدد أو الموت جراء الورم الدماغي. أدرك ستيفن وكاثرين أن هناك حلا واحدا بين يديهما. اتصلا بالأقرباء وطلبوا منهم الصلاة. في البيت صلى ستيفن بإيمان وثقة لأجل كاثرين.
1: وضع يده على رأسي وراح يصلي طالبا الشفاء، وفيما كان يصلي كلمني الله بصوت واضح جدا. لقد سمعت صوت الله بوضوح في قلبي، وقد قال لي بكلام مباشر أن أذهب إلى قمة الجبل. فنهضت من فراشي وقلت لستيفن أظن أن الله قال لي أن أذهب إلى قمة الجبل، فقال فليكن ذلك، سنذهب إلى قمة الجبل.
2: أنا أؤمن أن نفوسنا كانت في ذلك الحين متيقظة جداً لما سيرشدنا الله إلى فعله.
1: فطلبنا من فيليب ابننا الأوسط أن يرافقنا في نزهة، فاستندت على فيليب من جهة وعلى ستيفن من الجهة الأخرى، واستغرقت بعض الوقت لأصل إلى القمة لشدة ضعفي، وكنت أتعب بسرعة، لذا كان علي أن أتوقف غالباً، لكنهما ساعداني لأصل إلى قمة ذاك الجبل. وطلبت منهما قائلة هل لا تركتماني بمفردي قليلا؟ فوقفت في مكان مشرف على الوادي الفسيح ونظرت إلى السماء وقلت يا رب يمكنك أن تأخذني إن شئت، لكنني أريد البقاء، زوجي خادم وأريد أن أبقى لأدعمه وأربي أولادي، لذا أضع ثقتي بك. ووقفت ورفعت يدي إلى السماء وقلت بجراحه شفينا، باسم يسوع أعلن شفائي، باسم يسوع. لفظت اسم يسوع مرتين، وعندما قلت يسوع للمرة الثانية فإن يد الله التي لا تراها بل تشعر بها لمستني. شعرت بصدمة كهربائية وبحرارة غير مؤلمة، وسرعان ما خف الحر، وشعرت ببرودة منعشة كما لو أن نسمة عليلة قد أنعشتني. أنا عاجزة عن الوصف، لكنني شعرت بنسمة عليلة تخفف الحر، ثم غمرتني محبة الله.
2: عندما عدنا إلى كاثرين راحت تصرخ وتقفز فرحا وأخبرتنا ماذا حصل.

0: للتو. أذكر أنني قلت لها أعرف أعرف، لأنني بروحي شعرت بشفائها. ما كان عليها أن تخبرني بشيء، لأنني عرفت ذلك في روحي.
1: كنت ما زلت عمياء في عيني اليمنى، لكنني عرفت أنني شفيت، لأن دفق محبة الله عاد إلي كل طاقتي، فعرفت أنني رجعت شابة في ربيع العمر.
2: خدعت كاثرين لصورة إشعاعية وجاءت النتائج سلبية، وإذ ذهلوا بالنتائج طلب منها الأطباء الخضوع لصورة الرنين المغناطيسي يوم الثلاثاء.
1: خرج الإخصائي وبسمة تعلو وجهه قائلاً: سيدة ريس، هذه أجمل صورة رأيتها في حياتي. فنظرنا أنا وستيفن إلى بعضنا البعض ورحنا نسبح الله في المستشفى بين طاقم التمريض وننظر إلى الله مذهولين، لأن صورة مماثلة تظهر عادة الورم أو التصلب المتعدد أو أي خلل أو إصابة.
2: بقي الأطباء مذهولين وبقيت كاثرين عمياء في عينها اليمنى حتى حل صباح عيد الفصح.
1: كنت في بيت أختي صباح الأحد، وقد اشترت ابنة أختي بالوناً ملوناً وعلقته بسريري، فنظرت إليه وغطيت عيني اليسرى واكتشفت أنني أبصر في عيني اليمنى. عندها جثوت على الأرض ورحت أسبحه.
2: لابد أن هذا كان أجمل بالون رأيته في حياتي.
1: بالفعل كان جميلاً جداً، كانت الألوان رائعة، ورأيت الشمس تدخل من النوافذ، ففرحت جداً واتصلت بستيفن وقلت له إنني استعدت البصر، فقال: المجد لله، عرفت أنك ستشفين.
0: رحنا نسبح الله، رحنا نمجد اسمه على الهاتف ونبكي معاً لشدة الفرح، لقد تشاركنا هذه اللحظة معاً.
2: لقد استخدم الله هذه التجربة ليغير حياة كاثرين وستيفن بطرق مذهلة. بعد سنة من شفائها تخلى ستيفن وكاثرين عن عملهما وكرسا حياتهما للخدمة، فأسسا خدمة الصخرة الثابتة ليبشرا سكان جبال الأبلاش.

0: لقد علمتنا هذه التجربة درسا جوهريا، ألا وهو أن نضع عملنا بين يدي الرب. هذا لأن الرب يسهل طرقنا، وقد كان هذا فعل إيمان عظيم.
1: كنت أداة بين يدي الله وكنت مطيعة له. كنت أقول له: أهبك حياتي أبدي، أنا مدينة لك بكل شيء، أنت استخدمتني ولتتمم مشيئتك في، أنا مستعدة لكل شيء.

0: في قصتنا التالية، الفتاة بيثاني ذات 13 ربيعا كانت نجمة لامعة في رياضة ركوب الموج. السؤال هنا، ماذا نفعل لو صار ما صار لهذه الفتاة التي هاجمها سمك قرش كبير قضم يدها اليسرى؟ هل تفقد الأمل؟ هل تفقد الرجاء؟ قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولكن نشكر الله أيها الأحباء من أجل يسوع الذي هو الرجاء وهو الأمل. إليكم هذه القصة المثيرة بحق.
1: لماذا تحبين ركوب الأمواج إلى هذا الحد؟
2: إنها الرياضة الأكثر متعة على الإطلاق. فكل يوم تخرج فيه إلى البحر تشعر باختلاف عن اليوم السابق، وتشعر دائما أنك تتجدد داخل الماء، وهي تعطيك راحة الفكر. فإذا واجهت يوما سيئا غالبا ما تشعر بالراحة بعد ركوب الأمواج لأنها تفرحك.
1: إنها ابنة هاواي المدللة، الذائع صيتها في الأخبار المحلية والدولية، وهي أشهر من أي فتاة مراهقة في عمرها. ولدت في جزيرة هاواي ونشأت فيها. إنها بيثاني هاملتون، نجمة ركوب الأمواج وضحية لهجوم من سمكة قرش. خلفي تماما ترون منطقة تدعى بالأنفاق، معروفة لدى راكبي الأمواج المحليين بعلو أمواجها، وهي المكان حيث كادت بيثاني هاملتون تخسر حياتها. إنه صباح 31 من أكتوبر عام 2003، خرجت بيثاني مع بعض الأصدقاء ليركبوا الأمواج.
2: كنت مستلقية على لوحي بموازاة الأمواج، فكانت الأمواج تلطم اللوح، وكنت أنا مستلقية هكذا، وكانت ذراعي تحت المياه، وكنت أمسك باليد الثانية اللوح، وفجأة جاءت سمكة قرش وهجمتني، ومن ثم راحت تجرني ذهابا وإيابا، ودام هذا لثانيتين أو ثلاثا فقط.
1: لكن المدة كانت كافية لتلحق سمكة قرش أضرارا جسيمة باللوح.
3: وفجأة راحت بيثاني تصرخ: لقد هجمتني سمكة قرش. أو لم تكن في الواقع، لم تكن مذعورة أو ما شابه، لذا في البدء ظننت أنها كانت تمازحني، لكنها كانت تجذف نحوي.
1: كم كنت تبعد عنها؟
3: حوالي 20 قدما، ومن ثم رأيت الماء تصطبغ بلون الدم الأحمر.
1: لقد اختفى ذراع بيثاني اليسرى، فكان على هولت أن يتصرف بسرعة.
3: خلعت سترة النجاة وألبستها إياها، استعملتها للضغط على مكان الإصابة لوقف نزف الدم. أدركت أنه كان علي أن أجذف لعشرين دقيقة للوصول إلى الشاطئ، ولم أتخيل، أقصد في فكري، أننا سنصل إلى الشاطئ قبل أن تكون قد نزفت حتى الموت.
1: في هذه اللحظة راحت بيثاني تصلي.
2: لا أذكر ما كانت صلواتي بالتحديد، لكنني أذكر أنني صليت.
1: لم تكن الصلاة غريبة على بيثاني، في الواقع فقد أعلنت إيمانها بيسوع المسيح في الخامسة من عمرها، ولم تقرأ كلمة الله وحسب، بل حفظتها واقتادت بها في حياتها.
2: كانت تشارك في كل المباريات، وكنت أقول: يا بيثاني، علينا أن نبدأ بتمجيد الله. فراحت تكتب الآيات على لوحها، وأول آية كتبتها كانت: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: وقد قواها فعلاً. بذراع واحدة وصلت بيثاني إلى الشاطئ، ومن ثم إلى المستشفى، حيث بالصدفة كان والدها توم يخضع لعملية روتينية في ركبته.
4: قال الدكتور رافينسكي: توم، سأذهب لأرى ماذا يحصل. وعاد وكان غارقا في الدموع والنحيب، فقلت للحال: يا إلهي، إنها ابنتي.
1: حالما خرج توم من غرفة العمليات دخلت بيثاني إليها. في هذا الوقت عم جو من الصلاة طلبا للشفاعة.
4: رحت أصلي كي تنجو، لأنني لم أكن أعرف حالتها في ذلك الوقت.
1: كانت حالة

0: بثني سيئة وانخفضت نسبة دمها إلى النصف.
1: اتصلت بالكنيسة وطلبت من الفريق أن يصلي لأجلها، وكنت واثقة كل الثقة أنها بين يدي الله، ورحت أردد في قلبي هذه الصلاة: إنها لك الآن يا رب.
0: خلال أيام خرجت بيثاني من المستشفى، والآن على راكبة الأمواج هذه أن تواجه الحياة بذراع واحدة. هل تساءلت يوماً لماذا حصل لك هذا؟
1: نعم، لكن أنا مدركة تماماً أن الله قد أعطاني فرصة لأشهد له، والكثير من الناس يتهافتون للتكلم معي بما أنني تعرضت لهجوم من سمكة قرش، إذن سيسمعون أكثر ما أقول، وهذا رائع جدا.
0: وما يثير الدهشة، قبل هجوم سمكة القرش قدمت بيثاني ووالدتها لله صلاة خاصة.
1: لم نكن نجد الكلمات المناسبة، فقلت لنصلي أن يتمم الله مشيئته في حياتك، وعلى مدى أسبوعين صلينا أن يتمم الله مشيئته في حياتها، وعندما حصل هذا عرفت أننا بين يدي الله، وقد شعرت بسلام فورا، شعرت بحلول الروح القدس علي بعد الصلاة مباشرة، وشعرت بنعمة الله ورحمته والمحبة التي يكنها الرب لكل أبناء العالم.
0: فيما يعتبر غالبية الناس خسارة أحد الأطراف إعاقة، ترى بيثاني الأمور بنظرة مختلفة. راعية الشباب تشرح لنا:
2: هي شخصية مميزة بالفعل، لقد رأيتها تلتجئ إلى الله وتثق به في محنتها، وقد سلمته مشكلتها لأنها عرفت أن لديه هدفاً وقصداً من حياتها.
0: بالطبع ليس الأمر سهلاً دائماً. في 31 من أكتوبر هاجمتك سمكة القرش، أقصد هل راودتك كوابيس؟
1: لقد راودتني كوابيس، لكنني سرعان ما أنساها عندما أستيقظ صباحاً.
0: ومهما كثرت الكوابيس، ما تزال بيثاني متشبثة بإيمانها.
3: ما يميز بيثاني هو براءة إيمانها، فهي لا تعظ وتتعمق بالإنجيل، لكنها تعلن عن إيمانها بالله وأنها تستمد قوتها منه، وكل ما حصل لها هو جزء من مخططه.
0: في أقل من شهر عادت بيثاني إلى ركوب الأمواج، وخلال 3 أشهر عادت إلى المنافسة وتأمل بتحقيق المزيد.
1: أحب أن أقوم بمشاريع كثيرة مع الأولاد لأنني أستمتع بالعمل معهم.
0: بماذا ستساعدينهم؟
1: أود أن أعطيهم الثياب وأخبرهم عن الله.
0: لم تتأقلم بيثاني مع محنتها وحسب، بل اختارت أن تتخطاها أيضا، لكن هذا ليس بفضل قوتها وحدها، تقول إن هذا بفضل قوة يسوع المسيح.
1: لقد أخرجني من محنتي، ولدي آية مميزة، وهي الآية الأولى التي أعطاني إياها صديقي عندما كنت في المستشفى، وهي: لأنني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. إرميا 11:29.
4: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
5: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء، لأن المسيح له كل المجد، تدخل فشفى المرأة في القصة الأولى، وأيضا قدم نعمة للفتاة الصغيرة التي قطعت يدها اليسرى. الله نعمه كثيرة علينا. أحبائي، الكتاب المقدس يخبرنا بصريح العبارة ما هي المعجزات والآيات التي عملها المسيح. لكن ربما تسألني هذا السؤال: هذه المواضيع تتعلق بأشخاص كانوا يعيشون في الماضي. القصص التي شاهدتموها وتشاهدونها هذه الأيام ليست قصص من نسج الخيال، إنها قصص حقيقية حصلت مع أناس حقيقيين. السؤال: ماذا عنك أنت؟ ربما تعاني من أوجاع، ربما مثل المرأة التي تكلم عنها الكتاب، امرأة نازفة دم من 12 سنة كانت تعاني من نزيف في الدم.

لكن عندما جاءت إلى المسيح قالت إذا أنا لمست هدب ثوبه فسوف أشفى، وشفيت في الحال، في الحال جف ينبوع الدم فيها، وهكذا شفيت. وقال لها المسيح إيمانك قد شفاك. هل يمكن الإنسان اليوم أن يشفى؟ نعم. هل عصر المعجزات انتهى؟ لا، لا يزال المسيح قادر أن يجري المعجزات، لأن كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. شاهدتم معجزتين في هذا اليوم، المعجزة الأولى عندما شفى الله كاثرين من العمى، والمعجزة الثانية كيف الله أعطى نعمة لهذه الفتاة الصغيرة أن تصبح شاهدة أمينة للنعمة التي أعطاها إياها المسيح. أحبائي المشاهدين، ربما أنت حاولت مع الأطباء، وأنا أشكر الله من أجل الأطباء، فالله يستخدمهم في الشفاء، وأشكر الله من أجل الأدوية التي أغلبها إن لم يكن كلها مأخوذة من الأرض التي خلقها الله، ولكن أيضا الله يستخدم الأطباء، الله يستخدم الأدوية، لكن الله أيضا يتدخل بآيات ومعجزات اليوم لكي يشفي أشخاص. أنا الذي أكلمكم، كنت في يوم من الأيام مصاب بالتهاب كان عندي في الحصو في الكلى، وأخذوني إلى المستشفى، كنت أصرخ من الألم، لكن في ذلك الوقت بالضبط جاءت زوجتي وقالت لي هل أصلي لك باسم المسيح؟ فقلت لها نعم صلي من أجلي فأنا متألم. أذكرها جيدا، جاءت مع أم سيدة أخرى مؤمنة بالمسيح، وضعوا الأيدي على مكان الألم وشفيت في الحال. الصورة الأولى كانت تبين أن هناك حصوة في الكلى، الصورة الثانية ليس هناك أي أثر الحصوة. دهش الأطباء، قلت لهم في دكتور اسمه الدكتور يسوع، هو الذي يشفي، لا يزال يشفي حتى اليوم. صديق المشاهد، أخت المشاهدة، ربما تعاني من مرض الآن، لماذا لا نرفع دعاء معا؟ كلمة الله تقول إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما، لماذا لا ندعو الله معا؟ إن كنت تؤمن باسم المسيح أنه قادر أن يردد يمينه عليك ويشفيك، ارفع هذه الصلاة، يا رب أنا أشكو من مرض معين، عيدك على مكان المرض، يا رب أنا أطلب باسم المسيح، مد يمينك علي، المسيح الذي شفى الأعمى، المسيح الذي شفى الأكمة، المسيح الذي حتى أقام الميت، ردد يمينك يا يسوع في مكان الألم، وأنا أؤمن أنك أنت قادر أن تشفيني، اشفيني يا يسوع. صدقون أيها الأحباء، إن أنت صليت من كل القلب وطلبت باسم المسيح سيكون هناك شفاء، لأن يسوع قادر أن يشفي إلى التمام، قادر أن يخلص إلى التمام. لكن ربما بعضنا أيها الأحباء يعاني من جراحات نفسية. الكتاب المقدس يقول يمكن الإنسان أن يحتمل مرضه، لكن الروح الكثيرة من يحملها؟ هناك نفوس كثيرة جريحة، هناك نفوس كثيرة متألمة، من يستطيع أن يشفي؟ أقول لكم أيها الأحباء، يسوع المسيح يقول عنه الكتاب المقدس أنه حمل أحزاننا، حمل آلامنا كلها على الصليب، مات من أجلنا لكي يعطينا حياة جديدة، لكي يشفينا، بجلدته شفينا. هناك شفاء في المسيح. ربما أنت تعاني من ذكريات أليمة، أشخاص جرحوك، ربما في وقت الطفولة أو في وقت آخر، تعال إلى المسيح، قل له يا يسوع أنت حملت جراحي كلها على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة، أنا أشكرك لأنك تريد أن تشفيني اليوم، تعال يا يسوع واشفيني وأعطيني أن أكون صحيحا، فأنا أعاني من جراح. وماذا قال السيد المسيح له كل المجد في خطابه الأول عندما جاء إلى الأرض؟ قال روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، مسحني لأطلق المأسورين في حرية. اليوم باسم يسوع أريد أن أصلي معك، أريد أن أدعو إلى الله باسم المسيح، أنا وياك معا نتفق باسم المسيح. يا رب أنا أدعو أنك الآن تلمس كل إنسان مريض، كل إنسان يعاني، كل إنسان يمر في متاعب، كل إنسان يمر في أحزان، باسم المسيح بين له ذاتك، باسم المسيح إلمسه، أقيمه، الآن أجري هذه المعجزة. ولكن أعظم معجزة أيها الأحباء في كل الوجود عندما الإنسان الخاطئ يستطيع أن يأتي

المسيح يقول له يا رب ارحمني أنا الخاطي. عندئذ تنال حياة جديدة ويصح بك القول في كلمة الله: كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل شفاء، وإلى اللقاء.

في الحلقات اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا على ازاي ننال الحرية في المسيح يسوع، ازاي نخلي المسيح يحررنا من ارواح ابليس الشريرة اللي هي ضد روح الله فينا، وازاي نتحرر من ضغط ابليس على حياتنا. النهاردة هنتكلم على ازاي نكمل في مشوار الحرية دي.

الكتاب المقدس في مقطع في إنجيل لوقا أصحاح 11 بيقول لنا نقطة مهمة جدا. خلوني أقرأ لكم الآيات دي اللي هي ابتداء من عدد 24، بيقول: متى خرج الروح النجس، يعني الروح الشرير، من حياة الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، يعني عايز أرجع للبني آدم اللي أنا كنت ساكن بيته قبل كده، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا. ما البني آدم ما صدق مرتاح وابتدى يوضب حياته، خلاص تخلص من الشرير. يجي الروح الشرير يقول: ثم يذهب ويأخذ 7 أرواح أخر أشر فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. يعني ممكن الهجوم يكون متكرر من إبليس، وممكن الهجوم اللي في المستقبل يكون أوحش من اللي فات. طب نعمل إيه؟ إزاي نحصن حياتنا؟ النهاردة عايز أشارك معاكم بعض الحاجات العملية جدا اللي ممكن نعملها عشان نحصن حياتنا ضد هجمات إبليس في المستقبل. أول حاجة هي أن أنا أعرف أن إبليس بيهاجمني في بداية الهجوم، مش وأنا تعبان وتحت وطأة وضغط إبليس. يعني أول ما ابتدي أحس أن إبليس بيهاجمني

0: مثلا بروح الاكتئاب او روح اليأس، مش اقعد استنى لغايه لما يكون طغى عليا تماما، بل بالعكس اقاومه في البدايه. اقاومه بايه؟ بكلمه ربنا، بوعود ربنا ليا. لا انا مش هستسلم لروح اليأس، لان الرب قال ان فرح الرب هو قوتي، ان انا اعظم منتصره في المسيح يسوع. اردد الكلمه، اقاوم بان انا اخلي ناس تصلي معايا، اكلم واحده صاحبتي بدل ما نقعد نرغي في التليفون، اقول لها صلي لي انا محتاجه صلاه النهارده لاني حاسه بهجوم ابليس عليا. تاني خطوة عملية أحصن بيها نفسي هي إن أنا ألاحظ الكلام اللي أنا بقوله وقت الحرب الروحية. أنا بقول إيه؟ هل الكلام اللي أنا بقوله بصوت عالي بيطابق كلمة ووعد ربنا ليا، ولا الكلام ده بيتفق مع عمل إبليس؟ هل بقول ياه أنا النهاردة متضايقة قوي، أنا مكتئبة جدا، أنا مش عايزة أكمل المشوار، ولا بقول أنا النهاردة هثق في الرب، فرح الرب هو قوتي، يا رب أنا متمسكة بيك، يا رب أشكرك من أجل وعودك الرائعة لحياتي، كل يا رب كلامك فيه سلام وفيه طمأنينة ليا، وفيه وعود حلوة قوي لمستقبلي. هل كلامي كلام إيجابي مطابق لكلمة ربنا ولا سلبي؟ لو خليت كلامي مطابق لوعود ربنا ليا، ده هجوم مني على إبليس وانتصار مني عليه. تالت خطوة هي إن أنا أغسل نفسي بكلمة ربنا. الكتاب المقدس بيتكلم على غسل الماء بالكلمة، يعني نخلي آيات الكتاب المقدس، نخلي وعود الله في الكلمة تغسل عقولنا، تغسل أفكارنا. مفيش حاجة ممكن تنور حياتنا وتشيل الظلمة اللي منها قد كلمة ربنا. لما أملأ حياتي وأملأ أفكاري بكلمة الله، فأنا بحارب إبليس وبحاربه بطريقة فعالة جدا. رابع حاجة هي إن أنا آجي لربنا باتضاع في الصلاة، وقول يا رب أنا بفتح قلبي ليك بالكامل، من فضلك وريني إذا كان في أي حاجة جوه قلبي مش مرضية ليك. لو ربنا كشف لك أو كشف لك عن أي حاجة، توب عنها فورا، حتى لو أنا ببص لها وحاسة أنها مش خطية كبيرة قوي. إيه يعني ما نطنش على دي؟ إبليس بيتلكك لنا، عايز أي حاجة يعتبرها مدخل يخش منها حياتنا ويضغط علينا. لو رب كشف لنا أي حاجة في الصلاة، نتوب ونطلب أن هو يطهر حياتنا من كل خطية. خامس حاجة نصد بيها هجمات إبليس على حياتنا هي أن احنا نخلي حياتنا اليومية مليانة بالتسبيح والشكر. التسبيح ليه قوة عظيمة أن هو فعلا يهزم إبليس في حياتنا. كتير قوي لما بدخل اجتماعات فيها ناس بتسبح ربنا بكل قوتها، وببقى عارفة أن في المكان ده إبليس تحت الأقدام. سادس حاجة نصد بيها هجمات إبليس على حياتنا هي أن يكون لنا شركة حية وحقيقية مع المؤمنين التانيين. زي ما قلت من شوية، لما أحس بهجمة الإبليس بعمل إيه؟ برفع سماعة التليفون وأكلم حد من أصحابي عشان نصلي على طول مع بعض على التليفون، عشان حتى أروح اجتماع صلاة أقول من فضلكم صلوا لي، حد يسندني، أنا بمر باختبار، بمر بحاجة صعبة. الشركة مع المؤمنين التانيين بتساعدنا وبتوقفنا في وقت الحرب الروحية. سابع وآخر حاجة عملية نقدر نعملها عشان نحمي نفسنا بيها من هجمات إبليس ونصده، هي إن احنا نخدم الناس اللي حوالينا ونبين لهم حب ربنا بطريقة عملية. الخدمة بتدينا قوة في الحياة وبتخلينا مش مركزين على نفسنا ومش مركزين على مشاكلنا، بل بالعكس مركزين على ربنا وعلى حبه لنا وحبه للناس اللي حوالينا. النهاردة ربنا عايزك وعايزك تعيش بحرية، وعايزك تكمل طريق الحرية معاه. تعالي لي النهاردة، افتحي قلبك لي، قولي يا رب أنا بسلم لك حياتي بالكامل، ساعدني إن أنا خطوة مع خطوة بمثابرة حقيقية أسلك معاك في سكة الحرية.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: المرأة حمولة أكثر من الرجل، مع احترامي للرجل. تعالوا نشوف الإحصائية. النساء أجمعت بالموافقة، 7% بس هما اللي مش موافقين. أما الرجال فكان الميل الأكثر للموافقة، لكن 35% بين البنين. هشارككم بشوية آراء اتقالت من الجانب النسائي. المرأة حمولة أكثر من الرجل خصوصا معنويا. المرأة حمولة أكثر من الرجل في مواصلة العمل وتربية الأولاد، أما في مجال التعامل فالراجل أكثر ثباتا. ست تانية قالت: كفاية الحمل والولادة لوحده. آراء الرجالة كانت: كلام ده مش صحيح، لأن الراجل

يقدر يستحمل شكله بشعر ونفس القصة ونفس اللون العمر كله. أما الست فأنتوا عارفين، يوم بني ويوم أسود، يوم قصير ويوم طويل. اسمعوا النصيحة دي بتقول إيه. أيها الرجال، كونوا سالكين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياها كرامة. الأضعف هنا مش بمعنى ضعيفة معنويا أو جسديا، لكن معناها إنها إناء حساس، فخلي بالك عليها شوية.

لا تعهدي له بتربية أخته، فهذه مسؤوليتك. فقد يأتي اليوم الذي يضرب فيه زوجته أو يضربك أنت شخصياً.

0: كنت دايما بسأل نفسي ليه هو الولد أهم مني؟ ليه دايما مجتمعنا محسسني إن أخويا أهم مني؟ دي كانت حاجة تعباني جدا، وإن الولد ليه حرية في كل حاجة، في إن هو يمد إيده على إخواته الأكبر منه، إن هو يغلط، إن هو يزعق. وكنت دايما بسأل ربنا ليه يا رب أنت عملتني بنت؟ ليه ما خلتنيش زي الولد عشان أعمل كل اللي أنا عايزاه، عشان محدش يتكلم معايا زي ما هما بيتكلموا معايا دلوقتي. وكنت دايما بعمل كل حاجة عشان ألفت النظر ليا، علشان أنا كنت موجوعة قوي من الموضوع ده. كنت بجتهد في مذاكرتي مش عشان أنا عايزة أنجح، لكن عشان أبقى أحسن من أي ولد وأحسن من أخويا، عشان يقولولي لأ البنت دي بميت راجل. لكن كل ده كان مضايقني برضو، لأني من جوايا مش شبعانة، مش نجاحي هو اللي مشبعني، ولا إن أنا مجتهدة في شغلي ده مشبعني. وفي يوم حصل مشكلة بيني وبين أخويا جامدة جدا، على حاجة بسيطة قوي ما تستاهلش اللي حصل ده كله. وكنا في البيت وضربني قدامهم كلهم، فتوجعت قوي، يعني ازاي ضربني قدامهم كلهم واتضايقت. وبعديها حتى ما حدش قال لي معلش او اي حاجه، لا ده قالوا لي انت غلطانه عشان انت وقفتي قصاد اخوكي. فدي حاجه ضايقتني اكتر، هو انا عشان رديت او ان انا عشان قلت له ما ينفعش تضربني يعمل كده؟ فبعديها كل ده وكل موقف كانت حصلت بيني وبينه افتكرتها على طول. بعديها رحت الكنيسه وكانوا بيتكلموا عن الغفران، وما كنتش قادرة أعمل كده، يعني عمالين يتكلموا على الغفران بس هو صعب، عمال أقول ده صعب ما أقدرش أعمل كده، ده أهني ده ضربني، وعمال هو ده اللي في فكري. لما روحت البيت قررت إن أنا هعمل الصح حتى لو أنا مش قادرة. رحت قلت له أنا على فكرة جاي أعتذر وخلاص. لقيت رد فعله غريب جدا، أول ما قلت له كده راح خدني في حضنه وراح قال لي وأنا كمان آسف أنا ما كانش قصدي أضايقك خالص. بعديها بعد ما عملت كده حسيت إن أنا فرحانة جدا، حسيت ان انا بدأت احب اخويا من اول وجديد، كأني علاقة جديدة اتولدت بيني وبين اخويا، وكأني لأول مرة بشوفه. وبعديها حسيت ان انا بجري في حتة واسعة قوي، وحاسة ان بعديها ان اتشفيت من الموضوع دوت، ان انا بقيت عارفة قيمتي في المسيح، مش قيمتي في ان الناس هتقول عليا دي ناجحة في شغلها، ناجحة في دراستها. وانا برفض ان انا اكون زي ما المجتمع باصص لي ان انا اقل من الولد، لأن المسيح خلقنا زي بعض، وحتى لما هتجوز وهخلف هعمل ولادي كلهم زي بعض. أنا عايزة أقول للشباب أنه ده مش ذنبهم أنه هم بيعملوا كده أو بحسين بأهميتهم زيادة عن البنت، مش ذنبهم، لأنه أهلينا ربنا على كده ومجتمعنا بيقول لنا كده أن الولد أهم من البنت. لكن عايزة أقولك خلي بالك من أختك، أختك لما بتعمل فيها كده هي أختك بتتجوز وبتربي جيل تاني، فبتزرع جواها كده ان الولد اهم من البنت، والبنت بتفقد اهميتها، بتفقد ان هي ليها لازمه، او بتحس ان هي جت غلطه او ملهاش لازمه في الحياه اصلا. انا بس عايزه اقول للمجتمع، هو ليه انتوا فرضتوا علينا ان الولد اهم من البنت، مع ان البنت بتقدر تعمل حاجات كتير قوي، زي ما الولد بيعرف يعمل حاجات البنت بتقدر تعمل حاجات قويه جدا.
1: راجل حمش لكن ده راجل برضه وحمش، لكن فاهم الرجولة صح ومستمتع بحياته.

بناء حياتك بعد الطلاق. يبدو أن في مجتمعاتنا يقع ضغط شديد على المطلقين وخاصة على المطلقات، ولعل هذا الضغط آت من عدة أشياء تدور وتستطيع أن تلاحظها في أعين وفي أذهان الآخرين، مثل من هو المذنب، وهذا السؤال أو وأيضا السؤال من هو الفاشل. السؤال من هو المذنب مبني على الفهم المتعجل والمتسرع لكلمات المسيح أنه منذ البدء لم يكن الطلاق في خطة الله، لكن الرب خلقهم لكي يكونوا واحد ولا يترك الرجل امرأته بل يلتصق بها دائما إلا لعلة الزنا، عندئذ يكون هناك طرف بريء وطرف مذنب. إذن المذنب هو الذي يدان والبريء هو الذي يسمح له بالزواج مرة أخرى إلى آخره. ولكن هل الزواج في خدمة الإنسان أم الإنسان في خدمة الزواج؟ والسؤال الثاني، هل من حقنا نحن أن نتساءل من هو المذنب ومن هو البريء؟ والسؤال الثالث، هل من حقنا نحن أن نستمر في إدانة الإنسان حتى لو كان بين قوسين مذنبا في لحظة من اللحظات، ونظل نصمه ونظل نضع نمط وقالب نحاول أن نحصره فيه إلى الأبد، وخاصة لو كانت مطلقة؟ ويسهل إذن حصار المطلقة في هذا الأمر. إذن هناك ضغط حقيقي عليك إن كنت مطلقة من ناحية المفاهيم بين قوسين الدينية والتصورات المنتزعة من سياقها لكلمات يسوع المسيح نفسه، رمز المحبة وإعلان المحبة للإنسان. والاتهام الآخر الذي يوجد في أعين الناس هو الاتهام بالفشل والإخفاق، كأن الطلاق هو دائما حكم على الطرفين أو حكم على أحد الأطراف بأنه أخفق في الاختيار أو أخفق في التوفيق في الحياة إلى آخره. وهذا أيضا ضغطا شديدا يجب أن تواجهه المرأة المطلقة ورجل المطلق أيضا، ولكن المرأة المطلقة أكثر، ولكن ليس هذا دائما صحيحا. وحتى إن كان هناك إخفاق، فمن منا لم يخفق ومن منا لم يفشل ومن منا لا يحتاج إلى الفشل لكي يستطيع أن يواصل إرادة النجاح ولكي يستطيع أن يصلح طريقه. إذن يجب عليك أن تتسلحي بأنه ليس من حق أحد أن يتهمك بالذنب أو أن يتهمك بالفشل. هذا الاقتناع الداخلي العميق هو بداية لبناء نفسك ولبناء حياتك. وحتى إن كنت أذنبتي أو حتى إن كنت فشلتي، فهناك فمن منا لم يفشل وإن كان يخفي فشله بالأغطية والأقنعة المختلفة. النقطة الثالثة، أن هناك وهما شائعا بيننا أن المطلقة قد تكون بين قوسين يعني فريسة سهلة أو لقمة سهلة للمتصيدين، ولعلها تكون أنا ما أعرفش الأبحاث بتقول إيه، ولكن لعلها تكون أكثر تعرضا للانتهاكات والإساءات والتلميحات الجنسية والمحاولات بناء العلاقات الغرامية الغبية والتافهة في أحيان كثيرة. هنا عليك أن تدركي أن رغم هذه المشاكل أنت من حقك أن تعيدي بناء حياتك. وهذا الإدراك العميق، هذا الإيمان العميق بأنك لازلت إنسانة، لازلت محبوبة، لازال أمامك طريقا طويلا لكي تسلكي ولكي تبني حياتك فيه ولكي تحبي الرب والآخرين وتثمري في حياتك. هناك أيضا التغلب على ألم الفقدان، بمعنى أنه مهما كان الشريك الذي انفصلت عنه، مهما كانت العلاقة غير مناسبة إلى آخره، هناك الإحساس بأن هناك فقدان أو هناك

حد فقدتيه، حد عزيز عليك فقدتيه مهما كان، لأنه عادة المشاعر تكون يعني متباينة ومركبة، رغم أن لا يمكن الاستمرار إلا أنه دائما يوجد مكان لمعزة أو لمودة أو لمحبة أو لاهتمام إلى آخره. وعندما يحدث الانفصال يحدث ألم للفقدان، كما يحدث شعور بالوحدة في مقابل كل هذا.

0: أن تحترمي وتقدري نفسك، ومن هنا تبدأي حياتك في العمل، في الشركة، في الخدمة، وربما في الزواج مرة أخرى، وفي اتساع قدرتك على أن تعرفي دعوة الله لحياتك وتواصلي فيها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي تعليقات على البرنامج او اي اسئلة ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم في العالم. قناة الكرم بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها، وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا. الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب. والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

صباح الخير. خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب في صلوات شخصية. هيئ نفسك النهاردة انك انت تتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب. خلي دي صلاتك، ان عينيا تتفتح وترى الملك في بهائه. وقدام هذا البهاء وهذا الجمال تبقى دي طلبتك الواحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب، لكي أتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين زيك؟ مين زيك؟ مين زيك؟ املى عينيا بجمالك. انت ابرع جمال من كل بني البشر. انت مش سهل امم، انت رجاء الشعوب. ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك. كم انت عظيم، كم انت مجيد، كم انت جميل.

صباح الخير. سلم على اللي جنبك وحييه ورحب بيه باسم يسوع في عائلة الرب، في بيت الرب. بعد الزلزال جيت عشان أشوف اللي احنا عملناه، عالجنا أسباب الشروخ ولا لأ، لأن لو كان بعد الزلزال الشروخ رجعت تاني كانت تبقى مصيبة، مش كده؟ لكن لما بصيت كده وقلت متهيألي الناس عملت شغل كويس، صح كده؟

الناس اللي بيرجعوا للكنيسة مرة تانية شبابها وإحساسها بالأصل بتاعها، ويجدد الرب كالناس شبابكم أنتوا بقى، مش بس شباب المبنى، لأن الشعب أهم بكتير قوي من المبنى. المبنى مجرد رمز مادي للتعبير عن الكنيسة الحية اللي مكونة من كائنات حية بشرية. النهاردة خدمة خاصة، وطلبوا مني ان انا اقولها في الثلاث اجتماعات، فانا هتكلم وهجري الحق الاجتماع اللي بعديه واجري والحق الاجتماع الثالث، عشان في حاجه مهمه قوي النهارده عايزين نعملها، والعنوان اتنين للمسيح. عنوان غريب قوي صح؟ وحتى هتلاقوا السبت اللي محطوط فيه سبت كده محطوط، مش عارف ليه حاطينه في الناحيه الغلط، هما ناسين الناحية دي اللي اتصلحت، ماشي زي بعض يعني برضو. فاتنين للمسيح، عشان كده عايز أقرأ معاكم بعض الأعداد عشان نوصل إحكاية اتنين للمسيح دي وهنعملها إزاي. اقروا معايا إنجيل مرقس وأصحاح 1.

مرقس وأصحاح واحد هقرأ بداية من عدد 14. وبعدما أسلم يوحنا، يوحنا المعمدان، جاء يسوع إلى الجليل يكرز، مهم أوي الكلمة دي، يكرز ببشارة ملكوت الله، بالأخبار السارة ملكوت الله استعلن، ويقول كمل الزمان، جاء الوقت، جاءت الساعة، حل الميعاد، كمل الزمان واقترب ملكوت الله. واقترب هنا مش يعني قرب يجي، اقترب هنا يعني بالانجليزي at hand، صار في متناول اليد، لم يعد هناك بعيد، لم يعد تحلم به، جاء الميعاد، كمل الزمان، وصار ملكوت الله في متناول أي شخص يمد إيده ياخد. أخدوا إزاي؟ فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. ده كل المطلوب؟ آه، تنال، تنال ملكوت الله. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع هلما ورائي. يحصل إيه؟ فأجعلكما تصيران صياد الناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعاه، ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت، فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهب وراءه. هرى آية ثانية واحدة من سفر أعمال الرسل أصحاح 6، وحرجع لها في الحديث بتاعنا لأن الآية دي مهمة للغاية. أصحاح 6 وحقرأ من عدد 7، هقرأ عدد 1، أعمال 6:7. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. غمض عينيك وانت واقف، ممكن أدعوك تفضل واقف وتصلي كده بإخلاص وتقول يا رب كلمني، فهمني عايز تقول لي إيه النهاردة، إيه الرسالة اللي بتدعوني إليه، إيه المهمة اللي عايز تحملني إياها، إيه العهد اللي عايز تدخل فيه معايا، إيه التغيير اللي عايز تغير فيه تفكيري ونظرتي وتوقعي من دوري من تبعيتي لشخصك. كلمنا يا رب، سجل في أعماقنا كلمتك الحية في هذا الصباح، انخص قلوبنا لنستيقظ من سبات عميق، لنقوم للدعوة والتبعية الحقيقية التي دعوتنا

لها أن نكون شهود، شهود للمسيح. كلمنا يا رب، كلمنا، علي صوتك يا ابن الله، نادي علينا يا روح الله، اخفي عبدك، اخفي عبدك في اسم المسيح، آمين. هذه هي الدعوة الأصيلة، هلم ورائي، دعوة الله للإنسان، دعوة المسيح للبشر، هلم ورائي، اتبعني، امشي ورايا، سيب سكتك وامشي ورايا في سكتي، لأن أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحق، اتبعني. الدعوة الحقيقية إني أقبل المسيح هي أن أقبل المسيح وأتبعه. مكتوب كده عن الأعمى، للوقت أبصر، حد عارف بقية الآية؟ وتبع يسوع في الطريق، أبصر، رأى النور، انفتحت عينيه، انتقل من الظلمة إلى النور، عشان يعمل إيه؟ عشان يمشي وراء يسوع. هلما ورائي، الدعوة الأصيلة هي ليست دعوة لنوال الحياة الأبدية وعيشها بطريقتي، لا، وعيشها على مزاجي، لا. الدعوة الأصيلة إن أمد يدي بالتوبة والإيمان وأنال الحياة الجديدة، أنال ملكوت الله. يعني إيه؟ يعني يملك الله على قلبي، يملك الله على حياتي، فأعمل إيه؟ فأتبع يسوع. هلما ورائي، هي دي الدعوة الأصيلة اللي لازم نخلي بالنا منها، دعينا لنقتفي آثار خطواته، لنسير خلف هذا الرب المخلص القائد، رب الحياة، رب الوجود. ثلاث كلمات هنا مهمة جدا، اتبعني، أنا هعمل فيك إيه لما تتبعني؟ هأصيرك، ستصير، ستتغير، ستتحول إلى شخص آخر. كان اسمك شاول، كنت شاول، النهاردة أنت بولس. كان اسمك سمعان، دلوقتي أنت اسمك بطرس. تتحول، أصيرك، أغيرك، أعيد صياغتك، أعيد تشكيلك، أعيد بنائك، أغير الدي إن إيه الروحي بتاعك. صيرورة، تغيير، تشكيل جديد، فكر جديد، قلب جديد، حياة جديدة. فيحصل إيه؟ فتصطاد الناس. اتبعني فأصيرك صياد الناس. ثلاث كلمات مهمة بترسم خريطة طريق الحياة الروحية. بقبل المسيح بالتوبة والإيمان، بقبل ملكوت الله، فبتبعه، فهو يصيرني صياد للناس. طب أنا قبلت المسيح وما بقيتش صياد الناس، ما بصطادش الناس، ماليش دعوة بالناس، أنا خلصت وبس وخلاص، ومالياش دعوة بحد، وليهلك الجميع، يبقى أنا كده بتبع يسوع؟ يبقى أنا كده في الدعوة الأصلية؟ يبقى أنا كده في الخريطة الإلهية؟ ولا في حاجة غلط؟ ولا في حاجة غلط؟ هلما ورائي فأجعلكما، فأجعلك، فأغيرك، فأصيغك، فتبقى إيه؟ تبقى صياد للناس. إيه العلاقة بإني أكون صياد للناس وإني أتبع المسيح؟ إيه العلاقة بين دي وبين دي؟ ليه التبعية الحقيقية للمسيح
تجعلني

ليه جاء ابن الإنسان؟ عشان يشفي المرضى، عشان يطهر البرص، عشان يخرج شياطين. لا، دي باي برودكت، دي كده بالمرة وهو ماشي كان بيعمل الحكاية ديت. هو لم يأتي عشان يمجد الله، وهنيجي للكلمة ديت. لا، الغرض من مجيء المسيح، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يعمل إيه؟ يطلب ويخلص ما قد هلك. يطلب ويخلص. يطلب هنا يعني إيه؟ يعني يطالب. لا، يطلب هنا يعني سيك، يدور، يفتش، يبحث بجدية على الضال، على الميت، على المفقود، على الهالك، عشان يعمل فيه إيه؟ عشان يعطيه حياة، لكي يطلب فيخلص ما قد هلك. يخلص الخطاة الذين أولهم مين؟ بولس بيقول أولهم أنا. جاء المسيح ليخلص الخطاة، جاء المسيح لينقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. هو ده الهدف، هي دي الغاية. جاء لأجل هذا وعاش يعمل كده. وكانوا غريب مستغربين، أنت محب للعشرين الخطاة؟ طبعا، ما أنا جيت عشان العشرين والخطاة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل إيه؟ المرضى، ودول مرضى بالخطية. أنا جيت عشان المرضى، أنا جيت الطبيب اللي بيشفي، مش بيشفي من البرص المادي، لا، بيشفي من البرص الروحي الخطية، لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. جاء لهذا، عاش لهذا، وفي الآخر عمل إيه؟ مات لهذه الغاية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، عشان يظهر محبته، أكيد، عشان يعلن عظمته. إيه العظمة في الصليب بعد قيامة؟ أكيد. لا لا لا، في هدف واحد واضح أهم من كل ده، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. جاء المسيح، عاش المسيح، مات المسيح، وقام المسيح، وأرسل المسيح الكنيسة لأجل غرض أساسي، لأجل هدف سامي، أن يخلص ما قد هلك، عشان يصطاد الناس، عشان إحنا كمان معاه نصطاد الناس، وينتقل من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. ودي كانت المهمة الأولى للكنيسة، دي المهمة الأولى لمجيء المسيح. طبعا في مهام تانية عملها، لكن دي المهمة الأولى، ودي كانت المهمة الأولى للكنيسة. لما حل الروح القدس، ليه حل الروح القدس؟ لتكونون لي شهودا، زي ما بيقول كده في أشعياء، أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته، تكونون لي شهودا. ودي أول حاجة حصلت يوم 50، الكنيسة وقفت ونادت بالمسيح المخلص، المسيح الذي صلبتموه أن أقامه الله وجعله ربا ومخلصا، وكل من يتوب ويؤمن بالمسيح تكون له الحياة الأبدية. دي المهمة الأولى للكنيسة، أن تطلب وتخلص ما قد هل. المهمة الأولى، الأولى، يا ترى دي المهمة الأولى للكنيسة عايشة عشانها النهاردة، ولا المهمة الأولى دلوقتي أن تحافظ على الأعضاء وتهوي عليهم وتشجعهم وتوعدهم وعود عظيمة وتخدم حياتهم وتدور على احتياجاتهم وتنعنشهم وتسبحهم وتصليهم وتطبطب عليهم؟ هي دي المهمة الأولى للكنيسة؟ لا، المهمة الأولى للكنيسة هي أن تطلب وتخلص ما قد هلك، لأن دي كانت المهمة الأولى للمسيح. وبعدين اللي يخلص يتلمزوه. ليه يتلمزوه؟ عشان يبقوا شهادة للمسيح، يقدروا هم كمان يعملوا إيه؟ يربحوا ناس للمسيح. فالمهمة الأولى هي اللي بتقود للمهمة الثانية، اللي هي بتقود للمهمة الثالثة، اللي هي بتقود للمهمة الأولى من جديد، أن يكونوا هم أيضا صيادي الناس، بربح ناس عشان يتبعوا

لما يتبعوا المسيح يبقوا صيادي الناس، عشان نربح ناس يتبعوا المسيح فيبقوا هم كمان صيادي الناس، فيبقوا هم كمان صيادي الناس. عايز اعمل تصحيح، وفي يمكن ناس تزعل من اللي انا هقوله، بس اقوله لوجه الله، وانا سني يسمح لي ان اقول في الاخر كل اللي انا عايز اقوله، ويعني وربنا معايا. في بعض الكتب اللي بتشرح فيه الايمان المسيحي، لماذا خلقنا الله؟ الاجابه خلقنا الله لنمجده. دي غايه ولا وسيله؟ التفرقة بين الغاية والوسيلة في غاية الأهمية، وإلا تتلخبط القيم، نفقد المعاني إذا لم نفرق بين الغاية والوسيلة. خلقنا الله لنمجده، يعني الله ناقص مجد وخلقنا عشان نزيده إيه؟ مجدا. وعندنا ترانيم كده، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله زيدوه مجدا، صح كده؟ يعني ربنا ناقص مجد، وإحنا جينا للعالم عشان نؤمن بالمسيح. نؤمن بالمسيح ليه؟ عشان نقعد نسقف لربنا ونهلل ليه ونزود مجده. أكيد في حاجة غلط ولا إيه؟ ولا يعني قول معايا كده، في حاجة غلط ولا فيش حاجة غلط؟ مش معقول ربنا ناقصه مجد وخلقنا عشان نمجده؟ أكيد في حاجة غلط ولا إيه؟ ولا إيه؟ إحنا بنمجد الله ليه؟ لأن نزيد مجد. لا، هو ممجد في ذاته بذاته قبل الخلق، وهو سرمدي من البداية وإلى النهاية، مجيد كامل ولا يحتاج لنا لذاته، يحتاج لنا للآخرين الذين مثلنا. ده فرق كبير بين الاثنين. احنا ليه عايزين نمجد الله؟ احنا ليه بنصلي يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يعني ليتمجد اسمك؟ ليه؟ ما الهدف؟ ده الهدف ولا دي الوسيلة؟ دي الوسيلة. ايه الهدف؟ ان الله لما يتمجد الناس يعملوا ايه الخطاة؟ يعملوا ايه؟ يقبلوه فيحصلهم ايه؟ فيخلصوا. لان الله يريد ايه؟ ايه ارادة الله؟ يريد ان الجميع، قولوا ورايا، يريد الجميع ايه؟ قولوا ورايا، يريد ايه؟ الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ودي المصيبة بتاعت نظرية الاختيار، إن ربنا مش عايز الكل يخلصوا، عايز شوية صغيرين، وهيخلصوا هيخلصوا سواء كرزنا أو لم نكرز، صلينا أو لم نصلي، فاقعد مكانك وريح روحك. كارثة، كارثة. الله يريد جميع الناس يخلصون. مات المسيح من أجل كل العالم، وعايز الإنجيل يصل إلى كل إنسان عشان يكون لكل إنسان فرصة إنه يحصل إيه؟ يخلص. جاء المسيح، عاش المسيح، مات المسيح لأجل خلاص العالم كله، مش مجموعة صغيرة. الله يدعونا أن نمجده وأن نشهد عنه. ليه؟ مش لنزيده مجداً، عشان إعلان مجد الله يراه البشر فتستنير عيون الأذهان فيقبلون إليه بتوبة وإيمان فيحصل لهم إيه؟ يخلصوا. يبقى القصد هو إيه؟ الخلاص. يعقوب يقول لنا كده، لأن من رد خاطئا عن ضلال طريقه. لو رديت واحد ماشي في سكة غلط ورديته، لو واحد تايه ابن ضال ورجعته لحضن الآب، عملت ايه؟ انقذت نفسا من الموت وسترت كثرة من، لان الراجل ده عايش ينتج خطايا. الخاطئ عايش في الدنيا بيعمل ايه؟ ايه البرودكت بتاع، ايه المنتج بتاعه من اول ما بيصحى لغاية لما بينام؟ خطايا خطايا خطايا. ولما بترد انسان عن ضلال طريقه ويقبل المسيح وينال الحياة الأبدية، بتنقذه من الموت وبتستر كثرة من الخطايا. الأمة ورائي فأجعلكما تصيران

صيادي الناس. الغرض الأسمى هو خلاص الإنسان بإني أنا أقبله وإني آتي بآخرين أيضا ليقبلوه ربا ومخلصا. ليه المسيح في هذه الجزئية شبه موضوع ربح الناس للحياة الأبدية بصيد السمك؟ طبعا يبان عشان هم كانوا صيادين سمك فبيكلمهم بإيه؟ بلغة هم يفهموها. وفي الحديثين هنا بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا كانوا بيشتغلوا في كده. واضح أن يوحنا ويعقوب وأبوهم زبدي كان عندهم أجرة، يعني عندهم عمال وموظفين، عندهم شركة صيد. لكن واضح أن بطرس وأندراوس هم عندهم مركبة بتاعتهم بس على قدهم. لكن ديكها كانت الموضوع أكبر شوية. إيه وجه الشبه ما بين صيد السمك وبين أن نصطاد الناس للحياة الأبدية؟ ملكوت الله أقبل عليكم، توبوا وآمنوا بالإنجيل. عندي أربع حاجات هقولها بسرعة في التشبيه الجميل اللي استخدمه المسيح، لأن ده بيجسد الصورة أمامنا وبيوضحها لينا وبترسم حاجة تبقى في ذاكرتنا. يا رب أتمنى إن على الأسبوع اللي جاي ما تبقاش طارت، قصدي بعد يومين ما تبقاش طارت، أقصد بعد ساعتين ما تبقاش طارت. الفرق الأولانية الأهمية، الأهمية. بطرس ويعقوب يوحنا وأندراوس المجموعة دي بيشتغلوا في صيد السمك. لو بطلوا يصطادوا، لو طلعوا الليل كله ولم يمسكوا شيء، ليلة بعد ليلة بعد ليلة، يحصل لهم إيه؟ يموتوا من الجوع. حياتهم متوقفة إنهم يصطادوا، بيتهم وأولادهم متوقف حياتهم على أنهم يصطادوا عشان يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويسكنوا ويتعلموا. لازم يصطادوا سمك. السمك اللي بيصطادوه هو لقمة العيش، هو وسيلة الحياة، هو وسيلة الحياة. فهو بيكلم ناس فاهمين يعني إيه صيد السمك، مش السمك انهم يصطادوه، مش الشبك السمك، مش المركب السمك. واضح لنا يقول السمكة اللي بيصطادوها هي لقمة العيش، هي الحياة، هي الحياة. وده الشبه اللي موجود. الكنيسة التي لا تصطاد نفوس تموت، تموت، تموت. الكنيسة التي لا تربح نفوس تموت، فقدت وظيفتها، فقدت لقمة عيشها الروحية. الأهمية هي ذات الأهمية. كما أن صياد السمك لا يستطيع أن يعيش بدون أن يصطاد سمك، التلميذ الحقيقي لا يستطيع أن يعيش بدون أن يصطاد نفوس للحياة الأبدية. الغريبة بقى ان احنا بنحاول نثبت للمسيح عكسها، لا نقدر نعيش من غير ما نصطاد ناس. انا عايش اهو وبقالي مؤمن 5 سنين وما اصطادتش ولا واحد، وبقالي 10 سنين وما اصطادتش ولا واحد. اهو في حاجة غلط، في حاجة غلط. بحكي عن مجموعة من الشباب دعيتها اني اعلمهم اللي انا اتعلمته في حياتي. قلت لهم معاكم 6 شهور، اللي فيكم مش هيربح نفس للمسيح في 6 شهور دول ما يكملش معايا، يروح بيته يكمل خدمته، يمسك مجموعة، يعمل تأملات، يسبح ربنا، يعمل اي حاجة، بس هو مش تلميذ، هو مش تلميذ. لأن التلاميذ بيعملوا إيه؟ بيربحوا نفوس. الشبه الأولاني بين صيد السمك وصيد النفوس، الأهمية، الأهمية، الأهمية القصوى.
أنت لا تستطيع أن تكون صياد وتعيش دون أن تصطاد.

انت لا تستطيع ان تكون تلميذ وتابع للمسيح ما بتسقطش نفوس. الشبه الثاني ان في صيد السمك انت بتنقل السمكه من عالم الى عالم اخر. السمكه العالم بتاعها هو ايه؟ الميه، تعيش في الميه، بتاخد الاكسجين اللي في الميه، ما عندهاش رئه تاخد الاكسجين اللي في الهواء. في اكسجين في الميه، في اكسجين في، شوف ربنا يا اخي عمل اكسجين في الميه وعمل خياشيم للسمك ياخدوا الاكسجين اللي في الميه، لكن لما يطلعوا بره الخياشيم دي ما تاخدش الاكسجين اللي في الهواء. وعمل لنا رئه تاخد الاكسجين في الهواء، لكن ما نقدرش ناخد الاكسجين اللي فين؟ اللي في الميه. عالمين لهم قواعد وقوانين مختلفه تماما. صيد السمك انا باخد السمكه من عالمها الى عالم اخر تماما مختلف شكلا وموضوعا. وده نفس الفكره لما بصطاد نفس للحياه الابديه، ده عالم وده عالم تاني خالص خالص. دي مملكه الظلمه، ده ملكوت ابن محبته، ده الموت، دي الحياه، دي اللعنه، دي البركه، دي الشهوه، دي النجاسه، دي المحبه والقداسة. عالم تاني تماما، عالم مختلف. ففهمهم، خلي بالك انت لما بتصطاد نفس زي ما بتصطاد سمكة بتنقلها من عالم الى عالم اخر. فرق ثالث مهم، فرق ثالث ان في الصيد في نوعين من الصيد، يا بتصطاد بشبكة صح كده أصلحوا شباكهم، يا بتصطاد بإيه؟ بالصنارة. لما بتصطاد بالصنارة بتصطاد لوحدك وبتصنار السمك واحدة إيه؟ واحدة. لكن لما بتصطاد بشبكة لازم تصطاد مع مين؟ مع آخرين صح كده؟ محتاج ناس معاك. وكل ما كانت الشبكة كبيرة كل ما عدد الناس اللي لازم يشتركوا في الصيد ده أكبر بكتير. وغالبا لازم مركب، ولازم دلوقتي مايكنة، ويعني موضوع معقد جدا. لكن هناك فرق بين الصيد بالشبكة وده محتاج مجموعة، والصيد بالصنارة وده بتصطاد الناس واحد واحد. واحنا شفنا المسيح بيقول لبطرس كده انت صياد، روح لما طلبوا منه يدفع الضرائب قال له روح واصطاد سمكة هتجد فيها استارا، هتلاقي فيها وشة ذهب كده، روح بيعها وادفع عني وعنك. يعني مرات انا محتاج اصطاد ايه؟ بالصنارة، ومحتاج اصطاد بايه؟ بالشبكة. الكنيسة لما تصطاد مع بعض شبكة فبتصطاد ناس كتير، لكن احنا كأفراد يا هصطاد بالشبكة ومع الناس يا مش هصطاد، مش هسمها كده. عندك صنارة فانت لازم انت كشخص طول الوقت بتصطاد بايه؟ بالصنارة، بتصطاد الناس واحد ايه؟ واحد واحد واحد. في الملكوت بالظبط كده، احنا اما بنصطاد الناس جماعة او بنصطاد الناس فرادة، وعلينا ان نفعل هذا ولا نترك تلك. فرق الاخير ما بين الاصطياد بالسمك واصطياد بالصنارة، سوري هقفل العكس. الفرق الأخير عكس، في الصيد انت بتنقل سمكة حية إلى ميتة عشان تاكلها أو تبيعها. هتعملها بقى سنجاري، هتعملها مشوي، هتعملها مقفوله، هتعملها صينيه بالزيت، هتعملها ترانشات وتقليها، ده موضوع اخر. لكن انت بتنقلها من الحياه الى الموت. في صيد الناس انت بتنقل الانسان من الموت الزمني والابدي الى الحياه الزمنيه والأبدية. في صيد السمك انت بتستنفع ماديا وانت بتصطاد، في ملكوت السماوات انت بتا

ذل نفسك. انت ما بتاخدش اجره من الناس عشان تربحها. انت بتضحي عشان هم اغلى ما في الوجود. المسيح وضع نفسه لاجل الخطاه، راهم اغلى من كل شيء. عشان كده الصوره دي مهمه قوي، العلاقه بين صيد السمك وصيد الناس. تعليق تاني وقربت اوصل لاثنين للمسيح. تعليق تاني مهم، واحنا بنقرا في الكنيسه الاولى بنجد ثلاث مرات اتكررت العباره ديت. قريت واحده منهم، افتح لنا تاني اعمال 6:7. لكن الكلمه ديت اليونانيه اتكررت ثلاث مرات، في 6:7، في 9:31، في 12:24. ثلاث مرات كلمة معينة جاءت باليونانية ترجمت بالترجمات المختلفة أغلبها غلط، ما عدا الريفايزد ستاندرد فيرجن ترجمها ترجمة حرفية. كانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، يتكاثر هنا multiplied، يتضاعف جدا في أورشليم، ودي البداية، ده أعمال 6، لسه ما وصلناش بقى والسامرة وأقصى الأرض. وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. يتكاثر هنا multiplied، يتضاعف. نفس الكلمة جاءت تاني في أعمال 9:31، نفس الكلمة جاءت مرة تانية في أعمال 12:24. رجعوا الكلمة اليونانية ديت التضاعف، التضاعف. الظاهرة بتاعت سفر أعمال الرسل السنوات الأولى للكنيسة، السنوات الأولى للكنيسة، إزاي الكنيسة ازدادت بشكل رهيب، ازاي الكنيسة الاولى من 120 او من 500 ل 3500 ل 5000 رجل عدا النساء والاطفال في اسابيع قليلة، ازاي هذا التكاثر السريع جدا؟ عشان معجزات صحيح، عشان الايات صحيح، عشان عمل الروح القدس صحيح، لكن في كلمة تانية، عشان التضاعف، التضاعف. هناك فرق بين أن بطرس بيوعظ فبيربح 3000، وبين بيوعظ تاني فبيربح له 2000، 5000. في فرق، ما بيقول الكتاب كان عدد التلاميذ يتكاثر، يتضاعف جدا في أورشليم، وجمهور من الكهنة اللي هم اللي كانوا أعداء صليب المسيح واللي وقفوا مع رئيس الكهنة عشان يصلبوا رب المجد يطيعون الإيمان. إيه كلمة تضاعف ديت؟ كلمة تضاعف معناه إن المؤمنين اللي أمنوا كانوا هم بيربحوا ناس، فلو كل واحد مؤمن صار تلميذ ربح واحد في الأسبوع في الشهر، بيحصل ايه للكنيسة؟ بتتضاعف، ال3000 يبقوا 6000، ال6000 بعد شهر يبقوا 12000، ال12000 بعد شهر يبقوا 24000. بيحصل ايه؟ تضاعف. التضاعف يزود الاعداد بصورة مذهلة عن ما نسميه الاديشن، الاضافة. واعظ قدير بيربح ناس، بيربح ناس، بيربح ناس، هذا لا يغير
جيل، هذا لا يغير مدينة، هذا لا يحدث ما حدث في الكنيسة الأولى. اللي حصل في الكنيسة الأولى هذا التكاثر المذهل ما كانش نتيجة بس أن الرسل بالذات الثلاثة الكبار المشهورين بيوعظوا قوي والروح القدس بيعمل معهم وفي آيات عجائب، لا، التكاثر كان بيحصل بسبب الكلمة دي

تضاعف. ايه الدليل ان التضاعف ده؟ ان المؤمنين العاديين كانوا هم شهود وكانوا هم بيربحوا ناس، مش بس الاثنى عشر رسولا او اثنى عشر تلميذا. على طول لما بنتكلم عن الآية دي رجعها لنا تاني أعمال 6-7، بيقول الكتاب إزاي أنه الاثنين اللي اختارهم الكتاب عشان يوزعوا موايد، ها؟ كانوا هم نفسهم بينادوا بالإنجيل وربنا بيستخدمهم بصورة عظيمة وبيربحوا ناس كتار للمسيح. أما استفانوس كان مملوءا إيمانا وقوة، كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب وبيوعظ وبيشهد، وكان الكلمات وتأثيرها لأن كانت حكمة عظيمة. وعظ وعظة موجودة هنا بيتعمل عليها الدكتوراه في اللاهوت، وعظة استفانوس. إيه الدليل التاني؟ ان الزيادة العددية دي ما كانتش نتيجة قوة المنبر او قوة الاثنى عشر رسولا، كانت تضاعف المؤمنين. ان لما حصل اضطهاد على الكنيسة، لما حصل اضطهاد على الكنيسة بيقول الكتاب الذين تشتتوا عملوا ايه؟ تشتتوا، هربوا من اورشليم نتيجة الاضطهاد العظيم اللي قاده في ذلك الوقت. عارفين مين؟ مش كده؟ شاول الطرسوسي. وكان بيدخل والبيوت ويجر المؤمنين ويجبرهم على ان هم يجدفوا ويرميهم في السجون ويقتل بعض. فكتير من المؤمنين هربوا من اورشليم، هربوا من اورشليم، راحوا يعملوا ايه؟ دوروا على سكن وشغل ولقمه عيش وهيئات اجتماعيه تتولاهم وتتولى عيالهم ومدارس لابنائهم وجواز لبناتهم، صح؟ الذين تشتتوا عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ردوا عليا، قالوا مبشرين بالكلمة فانتشرت كلمة الرب في كل الربوع. كانت نايبة على إبليس، كانت مصيبة على دماغه، كانت كارثة على مملكة الظلمة لما اضطهد الكنيسة اللي كلها تلاميذ وكلها رابح نفوس. انتشرت الكنيسة، النار مسكت في الهشيم، النار انتقلت لكل مكان. لأن الموضوع مش بطرس وبولس، الموضوع مش الرسل، الموضوع إن التلميذ الذي يتبع يسوع هو يصطاد الناس، ولما تضطهده يربح ناس أكتر، ولما تنفيه يزرع الكنيسة في كل حتة راحة. لأنهم ما كانوا فاهمين. هل هم ورائي؟ يبقى شغلانتنا ايه؟ هنصطاد الناس. دي شغلانتنا، ده أكل عيشنا، دي حياتنا، ده هدفنا، دي غايتنا. وده اللي احنا شفناه في كل مرة بتحصل أزمة اقتصادية مالية سياسية، بيبان بتتفتح للإنجيل والناس بتتفتح عشان تسمع رسالة المسيح. بس الكنيسة مش صحية، مش واعية، مش مدركة ان مع الاضطهاد فرصة للشهادة، ان مع الاضطهاد مع ظروف صعبة فرصة لربح النفوس اكتر واكتر، مش للخوف، مش للانكماش، مش للبحث عن لقمة العيش، للبحث أكثر عن النفوس الضايعة، يطلب ويخلص ما قد هلك. أنت تلميذ؟ أنت تلميذة؟ أنت ماشي ورا يسوع؟ أنت عايش دعوتك صياد الناس، في شغل صياد الناس، في الحته اللي ساكن فيها صياد الناس، في كل مكان بروح فيه صياد الناس. حماتي كانت مثل عجيب للقصه دي، تنصرية. انا اعرف تنصرية من قبل تبقى حماتي، فانا مش بحبها لانها حماتي ومامه ايمان حبيبتي، انا اعرفها من قبل واعرفها بعد، أعرفها قبل أن تفقد زوجها وأعرفها بعد أن فقدت زوجها، وأعطت حياتها لربح النفوس.

صلاتها كانت كل يوم اديني سمك النهاردة. مش ممكن يوم هيعدي ما اصطادش، انا شغلتي اصطاد الناس. تطلع تصيف معانا، تطلع على البحر، تقعد على الرملة قدام البحر، مش بتفكر لا في البحر ولا في الشمس ولا في السانتان ولا في اي حاجة خالص، ولا هناكل ايه؟ يا رب اديني سمكة، اديني حد يعدي عليا كده، انا مش قادر اتمشى على البحر عشان رجليا تقلت، اديني حد يجي يقعد معايا كده اكلمه عنك واصلي معاه ويسلم حياته. دي صلاتها، وربنا ما خيب لهاش ظن. دخلت المستشفى، وفي ايامها وفي وقتها الصعب جدا بتصلي وهي في المستشفى وهي يعني بتتنفس بصعوبه، قالت له يا رب انت عارف قد ايه انا تعبانه وقد ايه صحتي تعبانه وقد ايه ما فيش اديني سمكه سهله النهارده، اديني سمكه ايه سهل، واحده كده تبقى مستويه تيجي تصبح عليا تعدي عليا كده اصطادها واربحها للمسيح. ما انا مش معقول هقعد كده في المستشفى زي قلتي. خيب لها ظن؟ ابدا. كانت بتصاب السنارة على فكره، بس ربحت اعداد غفيره، منهم امي هي اللي ربحتها، لان كانت عارفه ان شغلانتها انها تصطاد الناس. ماشي يا سيس، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ في بوك مارك مش عارف اتوزع على حضراتكم ولا لا، خدتوه انتوا داخلين؟ خدتوه انتوا داخلين؟ خدتوه؟ ممكن الاشرز اللي ما معهوش البوك مارك ده يرفع ايده والاشرز يوزعوا عليه، ناس كتير قوي ما معهاش. في اي اشرز هنا ولا كلهم روحوا؟ في اي حد فاضل هنا اللي كانوا بيجمعوا العطاء؟ جايين جايين هم جايين جايين. ندى ندى اللي معهوش يرفع ايده كده. هعمل ايه؟ هعمل اربع حاجات. اذا ربنا كلمك النهارده، اذا حرك قلبك، اذا سمعت صوته، اذا ما جيتش وحاطط قطن في ودانك وسددها، ها، اذا انت سمعت النهارده، هعمل ايه؟ هعمل اربع حاجات. الحاجه الاولانيه هصلي كل يوم ان ربنا يعطيني فرصه اكلم الناس عنه. واحد، ممكن تكتبهم لنا على التخته، ممكن تكتبهم لنا. اصلي كل يوم ان ربنا يديني فرصه اكلم واحد عنه، وحاجي اشرح العباره دي حالا. واحد، كل يوم الصبح لما بتصلي ان ربنا يسهل طريقك ويرزقك ويرزقك ناس صالحين ويديك لقمه العيش ويشفي المرضى ومش عارف ايه والحاجات اللي انت طول النهار تصلي، زود الطلبه واحده، اديني فرصه النهارده اشهد لشخص عن محبتك. واضح؟ واضح؟ اتنين، هعمل ايه لو انا عايز اكون صياد الناس؟ هكتب في الورقه دي اسم اتنين وهكتبه مرتين، في الجزء الاولاني ده هكتبه، وبعدين تحت في الكعب ده اللي هنقطعه هنكتب الاثنين دول، اسم الاثنين دول. لا مطلوب منك تقول عنوان ولا تليفون، هتحط اسم اثنين ربنا هيشغلك بيهم دلوقتي احنا هنصلي، فاستنى ما تكتبش غير لما نصلي، وهتكتب اسم اثنين. الاثنين دول هتعمل معهم ايه؟ الاثنين دول هتصلي لهم بانتظام كل يوم، والورقة دي هتبقى في كتابك المقدس، وتصلي الاثنين دول ان ربنا يفتح قلبهم وانه يدي لك فرصة انك توصل لهم بأي طريقة محبة الله. ما توعظهمش في الأول، انقل لهم محبة ربنا، عبر عن الاهتمام، عبر ان ربنا مهتم بيهم وبعتك تهتم بيهم وتسأل عنهم في ظروفهم وفي أحوالهم وفي حياتهم العائلية والنفسية والمادية. واحد صلي

لكن ربنا يديك فرصة بعد وقت إنك تشهد ليهم عن المسيح. وهاجي أشرح الفكرة ديت. واللي يقبل منهم هتصلي معاه ويقبل الرب وتضمه للكنيسة. دي نمرة اتنين. الورقة دي هدفها ملهاش دعوة بنهضة روحية، ملهاش دعوة بإنك هتدعي لأي احتفال كرازي، ده أنت شخصيا، ده صيد بالصنارة. أنت هتصلي كل يوم إن ربنا يديك فرصة تشهد لأي حد تقابله، وهتكتب اتنين هتركز عليهم وتقول له يا رب اعمل في قلبهم، اطرق حياتهم، ضيق عليهم، وسع عليهم، استخدمني عشان أوصل محبتك ليهم. تلاتة، انتهز فرصة، أي فرصة تتاح ليك إنك تشهد، مش عن نفسك، إنك تشهد عن ربنا. تشهد عن ربنا وتقول إيه؟ إن ربنا إيه؟ حلو قوي، جميل، روعة، مفيش زيه. الترنيمة اللي بنرنمها ديت الناس ما تعرفش خالص الحكاية دي خالص. الناس فاكر ربنا كشر وبعيد وزعلان منهم. لما أول مرة قلنا ربنا مش بيزعل من الخطاة، ربنا بيزعل على الخطاة، الناس زعلت. لا بيزعل من الخطاة، لا على فكرة بيزعل عليهم. ولما نوصل للناس الفكرة دي، ربنا زعلان عليك، ربنا بيحبك، ربنا ما عندوش غير حب ورحمة، ربنا مات من أجلك، ربنا حلو قوي قوي، ذوقوا وانظروا ما إيه أطيب الرب، أطيب مش كايند، هاو سويت، قد إيه حلو، ما أطيب الرب. اشهد عن ربنا، قل لهم ربنا صالح، حلو، جميل. جبتوا منين؟ من آيات. لا، اشهد عن ربنا فين؟ في حياتك، في حياتك. أنا دقت إن ربنا كده، أنا اختبرت جوده، أنا مش عارف أشكره إزاي على نعمته وعلى محبته وعلى قربه. وإذا سألك احكي له اختبارك، احكي له اختبارك، كنت أعمى والآن تبصر، احكي له إزاي كنت عايش في الضلمة ونقلك، احكي له إزاي ربنا فتح عينيك، إزاي ربنا غير حياتك، إزاي ربنا فك قيودك، إزاي ربنا انتشى لك من الظلمة. احكي له اختبارك، ما توعظوش. اشهد للرب واشهد عن اللي عمله في حياتك، ما توعظوش، ما تقولوش يا خاطي توب، يا شرير ارجع، خسرته. واضح بقول ايه؟ أنتم شهود يقول الرب. احنا بنشهد عنه واللي عمله في حياتنا، ده اللي بيخلي الناس تسألنا أعمل ايه؟ توبوا وآمنوا. أنا مش بنادي بالتوبة، أنا بنادي بالمسيح، أنا بشهد عن المسيح، أنا بكلم الناس عن المسيح. دي الورقة الرابحة اللي عندنا، عندنا يسوع، عندنا أحلى حاجة في الدنيا، عندنا أجمل ما في الوجود، وعايزين نقدمه للناس. انتهز الفرصة إن الموضوع اتفتح، أو تقدر تمشي الحديث وتوصل في الآخر ربنا ده حلو قوي، ده جميل جدا، مش عارف أقول لك إيه ولا إيه لما أنا اختبرته في حياتي. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. آخر حاجة، إذا الشخص ده سألك أعمل إيه؟ الإجابة بسيطة جدا، توبوا وآمنوا بالمسيح بس. ملكوت السماوات at hand، المسيح دفع كل الثمن. التوبة إيه؟ إنك تبطل خطايا. لا، التوبة إلى الله، بولس بيشرحها في أعمال 20:21، التوبة إلى الله، الرجوع إلى ربنا. الابن الضال أقوم وأرجع إلى أبي. مش هنضف، معرفش، مش هتغير، معرفش، أنا أقدر أرجع له زي ما أنا، هو يغيرني، هو يبدلني، هو يديني حياة، هو ينقلني من الظلم إلى توبوا، ارجع لربنا، ترمي في حضنه، آمن بالمسيح رب ومخلص. بس بس أعملها إزاي؟ صلي ورايا. هو معرفش يصلي، انك تاخد واحد وصل في الاخر المستوي عايز، قول له صلي ورايا وتصلي.

صلاه التوبه ويصليها وراك. قول له بقى صليها انت، وبعد ما يصليها قول له متاكد ان ربنا يقبلك؟ يقول لك لا. يقول له لا، الايمان انك متاكد. تعال نصلي تاني وتاكد لغايه لما يخرج فرحان، انا بقيت ابن، انا بقيت قابل للحياه، انا بقى عندي الحياه الابديه. يا بالبساطه دي، ايوه بالبساطه دي، قود نفسي للمسيح، وصلها لنعمه الخلاص، وصلها ليد المخلص. اربع حاجات بدعوك ليها. صلي ان ربنا يديك فرصه، اكتب اسماء اثنين صلي لاجلهم، دور عليهم، وصل لهم محبه ربنا، ادعيهم للكنيسه لغايه لما تتاح فرصه انك انت كمان تشهد لهم. ثلاثه، انتهز الفرصه انك تشهد عنه. اربعه، اذا الشخص ده مستعد صلي معاه ليقبل المسيح بالتوبه وبالايمان. عشان الوقت بتاعنا، عايزنا نقف مع بعض، وعايز الورقه دي في ايديك. اذا انت سمعت، انت اذا عايز تقبل التحدي ده، اثنين للمسيح من الان لغايه نهايه السنه. ممكن الاثنين اللي كتبتهم مش دول اللي تربحهم، بس انا عايز على الاقل اثنين اربحهم لغايه لما اصلي معاهم ويقبلوا المسيح رب ومخلص. في اثنين انا هكتبهم واصلي لهم وربنا يديني فرصه اني اشارك معاهم، بس يمكن في اثنين غيرهم قابلتهم انا ما كنتش كاتبهم، ربنا اداني فرصه اني اشهد لهم، لان انا كل يوم حصلي ان ربنا يديني فرصه غير الاثنين، بس حصلي الاثنين، ولعل الاثنين دول يكون هم الناس اللي انا هقودهم للرب. انتم شهودي يقول الرب، انتم شهودي يقول الرب. غمض عينيك وصلي معايا. عايز اتبعك، عايز امشي وراك، عايز اعيش الدعوه الحقيقيه ان اكون صياد الناس. هصطاد مع الكنيسه بالشبكه، لكن هصطاد بالصناره. هدور على الناس، هطلب عشان اخلص. مش هيكون عندي فخر اني اعرفك من سنين وما كنتش حد ليك، ما عرفتش حد محبتك. ده مش فخر ليا، ده عار، ده انا خجلان من نفسي. قل له بتعهد قدامك النهارده يا رب اني اصلي كل يوم، اديني فرصه اشهد عنك، اديني فرصه اشاور عليك قدام الناس، اديني فرصه ان شاء الله اقدم كاس ماء بارد باسم المسيح، اديني اقول للناس قد ايه انت حلو، حلو لحياتي.

وانت واقف عايزك تكتب اسمين وعايزك تقطع الكوبون اللي تحت. وفي سبت احنا حاطينه عايزين نحط فيه اسماء الناس. من الان في صاعدا هنصلي لطلبات الصلاه, وده السبت اللي جنبه او البوكس اللي جنبه. هنصلي للاثنين اللي انت بتصلي لهم كل اسبوع لغايه نهايه السنه, ان ربنا يديك الاثنين دول انت هتصلي لهم واحنا هنصلي لهم. سبت اهو مكتوب عليه اثنين ليسوع. اكتب وتعال حط, واحنا هنرنم وهنصلي. هنرنم عايزك تتحرك من مكانك. مش عارف في سبت فوق ولا لا, في سبت فوق ممكن نحط سبت طب فوق للناس بدل ما تنزل من لغايه من فوق لغايه تحت. الاسمين اللي كتبتهم تعال حطهم مش في سبت الطلبات, السبت الثاني اثنين ليسوع. في كروت كتيره محطوطه, ده من امبارح ولا من الاسبوع اللي فات ولا النهارده الصبح من وانا بتكلم. ده ايه الهنا ده, ده ايه الحاجه الجميله دي. رساله اعطيتني يا سيدي ان اخبر الملا عن الحب العجيب, وقلت لي ان الطريق ضيق صعب, لكني عندي ايمان انك هتديني معونه. رساله اعطيتني يا سيدي. لو نحط حاجة للإخوة اللي فوق سبت يحطوا فيها الكروت وبعدين ناخدها ونفرغها هنا, حد من الأشرز يساعدنا من فضلكم.

ولا انت حطيته كله هنا معاك الكارت؟ انت حطيت الكوبون صح؟ ارفع الكارت لفوق. تخيلوا معايا كل ايد مرفوعة كده قبل نهاية السنة هيبقى معاها اتنين. الكنيسة تروح فين؟ الكنيسة يحصل لها ايه؟ تتضاعف. ارفع الكارت فوق، ارفع الكارت لفوق. خلينا نصلي كلنا مع بعض. اديني الاتنين دول يا رب، اديني يبقوا ليك، يبقوا عشانك، تتحقق فيهم مشيئتك. صلي صلي معايا، صلي معايا. يا رب حط امامك الاتنين دول، اديني احبهم، اديني اصلي لهم انتظام، اديني فرصه اشهد لك عنهم، اديني اقودهم ليك، اديني اشوفهم مكتوبه اسمائهم في سفر الحياه، ينتقلوا من الظلمه الى النور، ينتقلوا من سلطان ابليس الى ملكوت ابن محبتك. يا رب دي اغلى طلبه عندك، وانت قلت ان طلبتم شيء حسب مشيئتي اسمع لكم. اديني فرصه اشهد لهم، اديني فرصه اوصل لهم محبتك، اديني فرصه اقول لهم قد ايه انت حلو، وانهم عايشين خسرانين انهم ما دقوش حبك وغفرانك ودمك اللي يطهر. بحملهم امام العرش، واديني اكون امين يا رب اني اصلي لاجلهم بالمواظبه وادور عليهم، اسيك اند سيف، اطلب لاجل خلاصهم، ادور عليهم، اطرق ابوابهم، اكلمهم في التليفون، ابعت لهم رسائل محبه سماويه، انادي عليهم بمحبه المسيح. ادينا قبل نهايه العام يا رب نحتفل ككنيسه بان الكنيسه بتتضاعف، مش بتزداد، بتتضاعف، لان كلنا شهود، لان كلنا صيادي الناس، مش المنبر، مش القسيس، مش الواعظ المفوه الممسوح، لا يا رب كلنا، كلنا ماشيين وراك بنصطاد الناس.

عايزين نملى السبت ده، هنصلي له في الثلاث اجتماعات. هنصلي لاحتياجاتنا، دي الاحتياجات؟ لا، محطوطة في السبت الثاني.

0: نصلي لاحتياجاتنا، بس هنصلي للنفوس. وعند ربنا لو دي أغلى من دي يدينا دي ودي، لو دي عندنا أغلى من دي لا هناخد لا دي، سامحوني، ولا دي. اطلبوا ملكوت الله وهذه تزاد. اطلبوا هنا سيك، دور، فتش عشان تلاقي، هذه تزاد لكم. مد ايديكم معايا على احتياجاتنا. انت اله كل نعمه اللي تملا كل احتياجنا بحسب غناك في المجد في المسيح يسوع. نثق فيك الراعي الصالح، نثق فيك ان معك لا يعوزنا شيء من الخير، انك اب، انك اب، انك الرفيق والصديق، انك الحبيب، انك العريس، انك احلى ما في الوجود. اسمعنا ونحن ندعوك بدله البنين قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لانك الملك والقوه والمجد، ونعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه عطيه الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الان والى كل الدهور، امين. الاحبه اللي في الجنه،
1: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تترك الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصلنا النهاردة، رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. لما بنشوف زوج وزوجة علاقتهم ببعض أوقات بتوصل بينهم خلافات، وأوقات الخلافات بتوصل للطلاق، بنفكر إن في مشاكل كتير بينهم ملهاش حل، ودايما فكرنا بيروح للمشاكل اللي زي العنف أو الخيانة، بالرغم من إن في كتير من الحالات دي سبب المشاكل هي القنبلة الموقوتة اللي هنتكلم عنها النهاردة. هنشرح ليه هي قنبلة موقوتة، وهل في حلول للقنبلة دي قبل ما تنفجر، وإزاي أبقى فاهم من بداية علاقتي بشريك حياتي إن لازم يكون في وقت في حياتنا مقدس عشان نتجنب انفجار أو وجود القنبلة دي من الأساس. تعالوا نشوف إيه هي القنبلة الموقوتة، تابعونا.

0: ضيف حلقتنا السعيدة جدا يكون معايا النهاردة، واللي بشكر ربنا ان هو رتب الحلقة دي يعني كده على اخر وقت زي ما بنقول، وبشكر ربنا كمان من اجل ضيفنا ومن اجل خدمته ومن اجل حياته اللي بتشهد عن خدمته وعلاقته بيه. ضيفنا الاخ وفيق رمزي، ضيف من مصر، اهلا بحضرتك بلديات.
1: اهلا وسهلا. اهلا، ليه أهلا، شرف كبير اكون مع حضرتك، واحنا بنتابع البرنامج من مصر كتير قوي يعني، فمفاجاه جميله بالنسبه لي ان انا اكون مع حضرتك لايف،
0: فاشرف وبركه ليا.
1: اهلا بحضرتك. اهلا بيك.
0: طيب احنا اتكلمنا في عنوان الحلقه قنبله موقوته، اتكلمنا في المقدمه قنبله موقوته. ايه هي بقى القنبله الموقوته دي؟
1: هي الفكرة جات لي لما فترة من الفترات كنت بخدم خدمة أسرة، يعني تحديدا أسرة، وبعدين مسكت ورقة وقلم في مرة بعد شوية وقت بسمع مشاكل، وقعدت أرتب إيه المشاكل اللي بنسمعها وإيه أخطر واحدة فيهم، فاكتشفت إن دي القنبلة الموقوتة اللي هي عملت كل المشاكل، اللي بسببها بتيجي الخيانة، بتيجي الانفصال، بيجي العنف، هي قلة التواصل. بس يبان الكلام سهل وبسيط، بس هي حقيقي قنبلة موقوتة في البيوت. الناس مش بتتواصل مع بعض، بالذات الأزواج.
0: احنا بنتكلم النهاردة بين الزوجين، يعني أيوة. القنبلة أيوة. الموقوتة دي اللي بين الزوجين اللي ممكن تؤدي للانفصال أو الطلاق أو المشاكل.
1: ده حقيقي. أيوة.
0: طيب يعني إيه بقى التواصل؟ تقصد بإيه التواصل بينهم؟
1: مش هقول تعريف أكاديمي، لكن هسرح بخيالي لموقف كنت فيه بعمل مؤتمر للأسرة في بلد برا مصر، وكنت بتكلم عن التواصل، وبعدين جت زوجة وجوزها حاضرين يعني، بس هي كانت طلبت تتكلم معايا، واكتشفت ان هي دكتور بتدي مادة التواصل او الاتصال في جامعة الايو سي ساعتها في البلد دي. واتصدمت جدا، ايه ده، ده حضرتك بتطلبة تتكلمي معايا انا وانت يعني
0: بتدرسوا يعني.
1: بالظبط. قالت احنا عندنا علم عن ازاي تبعت مسج منك لشخص قدامك، والمسج دي بتعدي في بانل، والبانل دي فيها

0: ليها شفرة معينة أو أسلوب بتاعك، وبعدين في معوقات، وقعدت ترسم لي خريطة. قالت بس الموضوع طلع صعب عن اللي انتوا بتقولوه في الكنيسة أو بتقدموه في بيت ربنا. الموضوع في بيت ربنا أكتر من مجرد خريطة وعلم، انتوا قدمتوا لنا حاجة حية. التواصل هو باختصار حالة حياة بين طرفين. يعني لو عايزين نقول إيه معنى التواصل مع الله، حالة حياة مع الله، الحياة مع الله هي واحد بيكلم واحد بيسمع. التواصل بين الزوجين اتنين حيين صحيين، ممكن يكونوا بعاد عن بعض، بس مجرد ما يسمع صوتها في التليفون يعرف حالتها على طول. ايه مالك، صوتك ماله، واخد بالك؟ مش مجرد ان انا بدي محاضرة والتاني بيفهم وبيكتب ورايا نوتس، ده اتصال مش تواصل. الكوميونيكيشن حالة حياة اكتر منها مجرد معلومة او فكرة بتتعرض لنويز، وازاي نخلي الديستورشن قليل. يعني العلم العظيم ده حلو بس، وينطبق على كل الكتاب المقدس، بس ابسط تعبير انتوا عايشين مع بعض، فطالما انتوا عايشين مع بعض الدنيا رايحه جايه بس كده.
1: انا عجبني جدا كلمه حياه وفكره التواصل حياه مع المسيح. يعني احنا بنتكلم على الصلاه هي اسلوب حياه،
0: بالزبط.
1: المسيحيه هي اسلوب حياه
0: حقيقي.
1: فاسلوب حياه يعني انا حد داخل في كل تفاصيل حياتي وانا على طول بلجا له او انا على طول بكلمه،
0: ده حقيقي.
1: هذه ده اللي المفروض يبقى مع بين الزوجين.
0: اقل من كده ايه؟ الموت. يعني لو انا مش عايش هبقى ايه؟ ما عنديش اختيار اسمي، هبقى نص عايش. يعني يا نبقى عايشين فنبقى في تواصل، لان احنا عايشين، انا حي وحضرتك حيه، فخلص بنتكلم مع بعض. العكس
1: ده طيب كده. ده حلو قوي، ده غالبا هيكود بطريقه مختلفه تماما. انا يس. على فكره اول مره اسمع الاكسبريشن ده، حياه. التواصل هو حياه بين الطرفين
0: حقيقي.
1: طيب هل عدم التواصل بين الزوجين بتزيد مع عدد او زياده سنوات الجواز؟ بمعنى ان كل ما يعني مثلا انا اللي بقى لهم 10 سنين مختلفين عن اللي بقى لهم 5 سنين، او اللي بقى لهم 5 سنين مختلفين عن اللي لسه متجوزين بقى لهم سنه، فهي عدم التواصل ده او البعد ده بيزيد كل ما عدد سنوات الجواز بيزيد، ولا دي بتبقى طبيعه في كل واحد بيتجوز بيها، يعني داخلين الجواز بيها؟
0: طيب هي الحياة بتزيد ولا بتقل مع مرورها؟
1: المفروض ان هي الحياة كسنوات بتقل.
0: لا مش بتكلم
1: لكن
0: عن
1: كحياة
0: بتكلم
1: علاقة
0: عن الحالة.
1: وقصدك في عمق في العلاقة؟
0: لا طبعا. حتى بتكلم عن حياتك انت الشخصية. حياتك في بدايتها كانت بنفس العمق والثراء والغنى
1: بتاع
0: دلوقتي؟
1: لا طبعا
0: مش كده؟ المتوقع ان العمر يقرب الناس لبعض اكتر. أيوة. يطبع الناس على بعض اكتر، يخلي الناس تفهم بعض اكتر. لكن هو للاسف مش السنوات هي اللي بتعمل مشكله الخرس الزوجي، لكن هو اللي بيحصل جوه السنين هو اللي بيعمل مشكله. يعني الباسكت، سامحيني في اللي هقوله، بتاع الجاربش بتاع الجواز زيه زي اي علاقه في الدنيا. النفايات، التراكمات بتاع الإحباطات بتاعته، الخزلان بتاعها، التوقعات، عدم الفهم اللي بيفضل يتراكم يتراكم عبر السنين، ده اللي بيجي في وقت بيبقى عامل زي سور بين الشخصين. لكن لو أنا بس ببساطة شديدة جدا كل يوم خدت الباسكت بتاع الزبالة بتاعي اللي حصل فيه لخبطة، فيه زعل، فيه نكد، في سوء فهم، في سوء نية، ورميته ورميته ورميته ورميته، بمرور الوقت البيت هيبقى أحلى وأوسع وأنظف، وهنحب قوي نقعد في بيت لأنه نظيف. لكن إحنا مش بنعمل صيانة، وعدم عمل الصيانة هو ده اللي بيعمل الخرس الزوجي بمرور الوقت. طبعا دي واحدة من الحاجات. يعني
1: أيوة، أنا لسه هكلم عن الأسباب. بس حضرتك يعني قلت إن الحياة كل ما زادت كل ما زاد العمق فيها
0: طبعًا.
1: يعني حياتي مع ربنا مختلفة طبعا عن 10 سنين أو عن 20 سنة
0: طبعًا.
1: فكل ما زادت كل ما كان في عمق، كل ما أنا ببقى فاهمة تعاملات ربنا وقريبة لي أكتر وشايفة معيته وحاجات كلام كتير كده. لكن الزوجين بقى دول بني آدمين عاديين،
0: صح؟
1: كل واحد بيدخل بطبيعة، يعني مثلا طالع عن الست ان هي رغاية، الراجل قليل الكلام. ممكن يبقى فيه نماذج رجالة بتتكلم والستات بتسكت، يعني
0: العكس.
1: بيحصل العكس. بس يعني قصدي الست بتقدر، الغالبية من الستات بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم وبيتكلموا ويخلقوا حوار. يعني لسه احنا عندنا طرق لازم يكون في تواصل من خلالها، حتى
0: طبعا.
1: لو انا شايفة حياتي مع جوزي
0: طبعا.
1: في حياة بيني، بس لما هو مش متعود يحكي، مش متعود يتكلم ويعبر عن مشاعره، مش متعود يعبر عن اهتمامه، مش فاهمني؟ فاللي هيحصل

0: هيبقى في جاب او هي هتفتكر ان هو مش مهتم. فنعمل ايه في يعني قصدي الحاله دي مش هيبقى في حياه، لا مش هيبقى في توازن في الحياه، لان هي بتتعامل باسلوب بس هو بيتعامل باسلوب تاني. انا بتكلم على الشخص اللي بيعرف يتكلم بيعرف يعمل تواصل، والشخص اللي مش بيعرف يعمل تواصل.
1: انا محتاج اسال، هو مش بيعرف يعمل تواصل، عنده استعداد يتعلم يعمل تواصل ولا لا؟ يعني بمرور الوقت لو انا موجود في مكان او في بيئه الناس اللي بيتكلموا فيها بيتكلموا لغه غير بتاعتي، في الاول لازم ابقى ساكت او اتعامل بلغه الاشاره، لكن لان انا محتاج اتواصل مع الناس دي، لان انا بشتغل معاهم، لان انا بالذات لما تبقى في بلاد زي المهجر زي امريكا زي المكان اللي احنا فيه بيبقى الناس محتاجه تتعلم ده. فلغايه فين انت عندك قابليه تتعلم؟ ده سؤال مهم. ولا حضرتك متعمد تتعامل بطريقه الخرس الزوجي وكأنك بتستخدم الطريقة دي كنوع من العقاب للطرف اللي قدامك أو كنوع من التحصين لنفسك إنك ما تتخدش؟ لا، وممكن بس مش بس كده، ممكن يكون مثلا هو عارف إنه بمجرد ما يفتح الموضوع ده هياخد ساعة موشح، هتروح جايبه له قصة من أول الجواز. لسه بيقول لي واحد امبارح، يعني بيقول لي مراتي أول ما بفتح بقي تفكرني من الموضوع ده من أول الخطوبة، يقول لي والغريبة ما فيش لقطة بتقع. فطبعا هو في الوقت ده بيحاول يحصل نفسه إنه يعمل إيه؟
0: يسكت
1: أو يقول أنت صح وخلاص وتمام.
0: عندك حق.
1: عندك حق بالظبط كده. فالمشكلة اللي بنقع فيها إن إحنا ناويين نبقى موقفين تواصل ولا عايزين نتعلم تواصل. طيب، لكن انا محتاج افرق ما بين هو عنده قابليه يعمل تواصل ولا هو اسلوبه في التواصل مختلف. دي حته مهمه جدا. الست مثلا لما بتحب تتواصل بتبدا الموضوع من الف للياء، الراجل يحب الياء ويرجع للالف، يرجع للذال، يرجع لللام، يرجع لاي حته، ممكن ما يرجعش للالف خالص، ممكن الياء خلاص. ده اختلاف اسلوب مش اختلاف التواصل. يعني احنا بنقول ان هنا ايه، حضرتك بتكلميني من الطرف ده وانا بكلمك من الطرف ده، لو انت عندك رقم 7 هشوف وانا 8. ده اسلوب، وده لازم نفهم انه ممتع، ممتع ان احنا نكون مختلفين. ليه؟ لانه لو انا وانت بنرغي زي بعض مين هيسمع التاني؟
0: مشكله
1: مش كده؟
0: صحيح.
1: فعشان كده احنا محتاجين نفهم انه ربنا عمل الراجل قليل كلام زي ما حضرتك بتقولي بطبيعته الفسيولوجيه، والست بتتكلم كتير لان الست بتعلم ولادها الكلام، فلازم تكون هي متحدثه، وهو بيطلع يشتغل فلازم يرجع يلقى البيت هي يعني فاهمه، هو ربنا ظبطها التظبيطه الجميله يعني.
0: المهم انهم يفهموا ده. طيب قبل ما ندخل طبعا في الحلول وازاي نكون كل واحد بيفهم طريقه التاني وحوار مع التاني، ايه اسباب الخرس الزوجي زي ما حضرتك اطلقت عليه وعجبني على فكره الاكسبريشن بتاع الخرس الزوجي، او ايه معوقات التواصل، او ايه معوقات ان يكون في حياه بيننا كده، حياه حيه.
1: طيب خليني بقى يعني ارجع لقصه كتابيه لان احنا في برنامج مسيحي
0: طبعا اكيد،
1: وخلينا نحط اصعب 3 عقد تواصل حصلوا في التاريخ في قاعده واحده. التواصل بين الله والانسان، وبين الرجل والست، وبين اليهودي والسامري. فتطلع قاعده السامريه. في عادة السامرية دي دكتورات تواصل، يعني ما تشوفي بقى واحد عنده كل مصايب التواصل وازاي رب يسوع قدر يتغلب على كل مشاكل دي. فتلي الست كان عندها 3 مشاكل كبيرة جدا. ست كانت جاهلة، وست كانت مكتفية، وست كانت رافضة. واخد بالك؟ ودول أكتر 3 حاجات بيودونا لفكرة هو احنا ليه مش عايزين نتواصل؟ هو ليه اتقفلنا كده ومش والحياة بدنا بتموت ببطء من غير ما حد عاوز ينقذها وكأنه خلاص يعني. أول حاجة الرب يسوع قالها لنا ببساطة، وهي الكلمة اللي بديت بيها الحوار مع حضرتك، هو الحياة. قال لها لو كنت تعلمين عطية الله. أنا بقول لك عايز أشرب، أنت بتهيجي فيا وتقولي لي كيف تطلب مني لتشرب والكلام ده كله. قال لها أنت مشكلتك ما تعرفيش عطية الله. لما نقعد نسأل يا رب إيه هي عطية الله؟ أنت كان معك هدية؟ قال أيوة كان معي هدية. إيه يا رب الهدية؟ قال الحياة الأبدية. الحياة الأبدية دي طبيعة الحياة بتاعته هو شخصيا. بولس الرسول بيقول في رومية 3 بيقول أجرة الخطية موت، أما عطية الله هبة الله هي حياة أبدية. فلما ربنا يديني حياة أنا ساعتها هبقى قادر أعمل طبعا، هحب أن أنا أتكلم. الله نفسه الكلمة، الله نفسه هو حوار، هو تواصل بين الأقانيم في ذاته وبينه وبين الإنسان. دي رقم 1. الشخص اللي بعيد عن ربنا ببساطة احنا عندنا مشكلة كبيرة انه مش هيعرف يتواصل. اول ما تقري الآية بتاعت الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا، اول حاجة تبان فيها ليس من يعمل صلاحا حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاهم. يبقى الحياة مع الله بتدي امتاع انه زي ما بس

0: مع صوته هو بيكلمني وانا بكلمه هكلم مراتي. فالسؤال رقم واحد وده سؤال جذري جدا، هو حضرتك بتصلي؟ انت بتتكلم مع ربنا؟ اصل استحاله تكون بتتكلم مع ربنا ومش طايق مراتك، يعني دي بقى القصه من جذورها. انت بتصلي؟ لو انت بتصلي ربنا قال لك روحي النهارده سيب البيت لجوزك، ربنا مش هيقول لك كده، ربنا يقول لك حبيه واحتمليه. ليه؟ لانه لما بتتوصلي مع ربنا، ربنا بيدي لك النعمه بتاعه التواصل معاه. رقم واحد هي الجهل. نمره اتنين وده السبب التاني في القصه كلها، الاكتفاء. يعني الاكتفاء، الست السامرية دي ما كانتش محتاجة تتكلم عن المسيح ببساطة، ببساطة لأنها كانت مكتفية. مكتفية بإيه؟ أولا هي جميلة جدا، عن الكتاب ما قالش إنها جميلة، لكن واضح إنها جميلة، متجوزة خمسة
1: رجالة، خمس
0: رجالة بيلفوا حواليها يعني، والسادس على في الطابور على في الباب. اتنين هي مكتفية بذكائها، لأن الست دي عملت أخطر حوار حصل مع الرب يسوع في الأربع أناجيل، درس تاريخي فندم، ودرس جغرافيا، ودرس دين، وكل حاجة. الست دي مكتفية بفلوسها، تقولي فلوسها ازاي؟ انا تخيلت في مرة، هل الست دي كانت فقيرة؟ ما اعتقدش انها فقيرة، انا متجوزة خمسة، فكل واحد دخل بشبكة وساب لها مؤخر، يعني هي اوريدي ست ريتش، واخدة بالك؟ فواحد عنده كل حاجة يتواصل مع التاني ليه؟ جزء من الحياة العملية النهاردة غشنا فيه انه طالما انك انت قادر تشتغل وتجيب فلوس وبتقبض كويس وعندك عربية وعندك موبايل، تتواصل ليه؟ أنا مش محتاجة لك. عشان كده لما قالها لو كنت تعلمين عطية الله أنت محتاجة، قالت له لا لا دلو لك والبئر عميقة، أنا اللي معايا مش أنت، أنا اللي معايا الدلو مش أنت. وده اللي حاصل النهاردة في الحياة الأسرية، الزوج طالما بص لزوجته وقال لها أنا عندي اللي يكفيني، ده بيعمل له عوازل انه يتواصل معاه، وهي كمان هي لما تروح الشغل وتلقى كل الرجاله وكل السيدات عمال يقربوا منها وبيمدحوها ومش عارف ايه بتاع، تروح البيت تلقاها مديها بوز، مش محتاجاه خلاص، هي عندها البدائل. ودي السبب التاني الخطير في التواصل، هو التواصل الاكتفاء المادي والثقافي اللي احنا عايشين فيه. زمان كان في مثل مصري يقول لك كل واحد لما بيزعل ينام على الجنب اللي يريحه، النهارده المثل بقى كل واحد ينام على الجنب اللي فيه فيشه التليفون. يعني ايه؟ طالما ده
1: يعني
0: حاطط الفيشه
1: هو اللي بيعوض التليفون،
0: مدين ظهرهم لبعض على نفس السرير،
1: وكل واحد بص
0: كده وهي بصه كده، ولا هو مركز اصلا هي بتبص على ايه، ولا هي نفس الكلام. يعني اخر مشكله، طالما انا مش عندي حياه وطالما انا عندي اكتفاء مش عايز اتواصل معاك، انا مش فاضيه لك، بيجي رقم ثلاثة وهو الاساليب قتل التواصل، اللي هو بقى ايه؟ ازاي تهجم عليه، ازاي تناوره، ازاي تشكك في كلامه، ازاي تسخر منه. الست دي عملت ست اسلحه قتلت بيهم اي نوع من التواصل مع المسيح،
1: ومع ذلك هو كمل.
0: لا بقى هو ده الرب يسوع.
1: ربنا يدينا ان احنا نكون زيه.
0: عشان كده عمل لنا النموذج ده فعلا،
1: يعني لان التواصل مش بس بعد بين الزوجين، يعني بيني وبين جوزي، لكن بيني وبين اي حد
0: طبعًا.
1: يعني فهو
0: طبعًا. بس اخطر نوع
1: طبعا هو طبعا. وحضرتك بتكلم يعني لما بتكلم الجهل، الاكتفاء، اساليب قتل التواصل، فاحنا يعني احنا في زمن كل الحاجات دي موجودة مع
0: طبعًا.
1: بعض
0: طبعًا.
1: وكل الحاجات دي مبوظة حياة ناس كتير
0: طبعا طبعا يعني. طبعا
1: يعني حقيقي، يعني
0: البداية كانت انها ما تعرفش وبالتالي مش عايزة، وبالتالي ضد التواصل، بتقتل الموضوع.
1: الجهل كمان، يعني هي كانت بتتكلم علشان هي مش عارفة مين، ومش عارفة مين اللي بيكلمها، مش عارفة حاجات. بس احنا هنا الجهل رغم ان العلم والتكنولوجي والكلام ده كله
0: طبعًا.
1: بس الجهل بان لا، الحل مش في انك انت
0: اشكرك
1: تمشي، مش الحل ان انت تهدمي البيت.
0: اشكرك. هو ده بالظبط.
1: فده جهل طبعا. ده جهل
0: بالظبط كده.
1: طيب، هو اي كلام او اي حوار بين الزوجين بيكون لصالح علاقتهم ولا لا، في حوار وفي تواصل بيكون بيبوظ العلاقه؟ في حاجه اسمها كلام بيجرح، وفي حاجه اسمها تواصل جيد. ازاي يكون في التواصل الجيد، التواصل اللي بيقرب الاثنين ببعض؟
0: طيب تعالي نرجع برضو للسامرية.
1: أي.
0: وتعالي نكمل ونقول هو الرب يسوع عمل ايه علشان الامور تتزبط. انا بتهيئ لي اول حاجة المبادرة. لو انا قاصد بنية من قلبي اني ابادر ناحية الطرف اللي قدامي، انا بجري تواصل متعمد. انا ناوي اتكلم مع حد، انا عارف انه وحش وهيصدني، واخد بالك؟ لو كل طرف انتظر التاني هو اللي يبادر، محدش هيبادر. النقطة دي مهمة جدا، أنا محتاجة أتكلم معاكي، وأنت محتاجة تكلمي معايا في البيت. يعني الزوج محتاج يتكلم، محتاج. الأسهل إنه يسكت؟ لا، ده الأصعب إنه يسكت. اتنين، الرب يسوع هيئ الظروف عشان الجلسة ما تبقاش صعبة. إيه رأيك لو إحنا قاعدين نتكلم مع بعض وماتش شغال؟

0: وانا مركز مع الماتش ده. ايه طب ايه رايك لو انا قاعدين نتكلم وحد من العيال سخن وعايزين نتكلم في كلام ودي مثلا، بس الولد تعبان، الرب يسوع مشى ال 12 تلميذ علشان خاطر يقعد معاها، فالرب هيئ ظروف تواصل جيد. يعني تعالوا نطلع نقضي وقت في حتة، في كافيه، نتمشى في أي حتة، لو ما عندناش كافيه في البلد بتاعتنا أو في القرية بتاعتنا تعال نروح الكنيسة، وبعد الكنيسة نقعد مع شوية أسر ونقعد مع بعض. مرات تغيير الجو بيعمل فرق جدا،
1: ده مهم جدا فعلا.
0: اللغة اللي الرب استخدمها، بصي قيمة الجنتلة اللي في الدنيا، يعني هي ما قالتلوش ولا مرة يا رجل أو أنت رجل يهودي مثلا، سوى ثلاث مرات يقول لها يا امرأة. كلمة يا امرأة في اللغة بتاعتنا المصرية يعني يا ليدي، يا هانم. تخيل الرب لما يقولها يا هانم، طبعا مش هقول لمراتي يا هانم لان هي مش غلط، بس هي اوفر يعني ما، لكن ينفع لو مراتي طبعا دي واحده ست غريبه عنه، فما يقولها يا هانم ده اسلوب راقي، لكن انا مع مراتي اقولها باسم الدلع بتاعها. طبعا لما هي تسمع انها جوزها لغايه النهارده لو سنه كام لسه بيقولها كلام حلو، ده بيخلي الست او اللي بيسمع اللغه يحس بالامان. يعني الرب يسوع كمان ما ألحش عليها، طبعا جزء من الضغط مرات بيبقى ان انا ازن عليكي، اعطيني الاشرب، راحت قالت له ازاي تطلب مني تشرب، ما قالهاش تاني اعطيني الاشرب، قال الكلام مره واحده. مرات بنلجا الى المناوره من اجل دفع الطرف اللي قدامي انه ياخد قرار معين، والف لف لف لف واروح راجع ازقه في الحته دي واقول له بس خلي بالك، واروح راجع الموضوع. الرب خالص شخص غير ملح وغير ضاغط وغير محاصر. اكمل وجزء من روعة حديث المسيح مع الست دي انه مش بس كده، لكن ما ضغطش عليها. بصي لما واحد يبقى عارف عنك كل حاجة بيبقى مصدر تهديد. بصي ما فيش حد فينا لو تعرف عنه كل حاجة يبقى مستريح. هو قال لها كل الكارثة بتاعتها في جملة، كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بصدق. عاد عليها الفكرة دي كم مرة؟ هي مرة
1: واحدة بس.
0: لما تواجه حد بزعل بينك وبينه وبتعاتبه بشكل معين، اختصر قوي الوقت واللغة والتعبير، وخليك راقي انك تتكلم معاه كويس، وبعدين تقول له لجواك، وبعدين ترجع تتكلم معاه كويس. قال لها حسنا قلتي ليس لي زوج، وبعدين كان لك خمسة أزواج، وبعدين هذا قلتي بالصدق. الله ايه، انا ما احس انك تفضحني، انا هبقى واقف في رد فعل فيها هخبطك هعورك، لكن لما اجي من ورا كده اقول لك برافو عليك، على فكره انت بتتكلم بجد، ايه ده انت بتفضحني وبتغطيني بتعالجني وانت بتكسرني،
1: يعني هي قدره رهيبه بصراحه.
0: بصي مدرسه، هو يوحنا 4 ده حاجه من امتع الحاجات اللي الواحد فعلا يقدر يتكلم فيها يعني.
1: طيب هو يعني انا برضو الكلام اللي حضرتك بتقوله في موقف السامريه في نقط تاني ولا بس هما الثلاث
0: مش هيخلص
1: نقطة.
0: الكلام بس طيب. عشان يعني ما اخدش الكلام لحسابي،
1: تهيئه الظروف والجو ده صحيح. أوكي. يعني حلو قوي ان يكون في كواليتي تايم
0: صحيح
1: بين الزوجين،
0: وده
1: وقت مميز جدا ونعمل فيه حاجه مختلفه، ده اللي بيعمل ريفريشمنت كده يعني
0: انعاش
1: انعاش للعلاقة وانعاش للتواصل بينهم والحياة بينهم بمعنى صح. اللغة دي مهمة جدا جدا، يعني مش لما تبقى عاملة له طبخة حلوة يا روح قلبي يا حياتي وتسلم ايديكي، ولما يبقى في ولما يبقى في كارثة انت سبب انت مش عارفة. فهي الفكرة اللغة دي بتطفي اي نار مولعة،
0: خليه في وقت هما زعلانين فيه مع بعض ولا بصي يا حبيبتي بس خلاص
1: بس الموضوع خلص، كل حاجة بتهدى كل حاجة
0: بتطفي النار.
1: عجبني برضو عدم الحاح، وان هي فكرة انه كمان عارف عنها كل حاجة مش بيزلها،
0: ايوه
1: مش بيقولها انت السبب. يعني احنا دايما بقول لامجد جوزي
0: ايوه
1: من بداية الخليقة وادم دايما بيرمي المسؤولية على حواء،
0: صحيح
1: تصدق ده فعلا كل الرجالة تقريبا بتعمل كده.
0: بس طالما انت قلتي كده من ناحية الرجالة قولي من ناحية الستات، ما هي حواء كمان تطوعت عملت حاجة ما كانتش مطلوبة منها،
1: ما هي صحيح الستات بيعملوا كوارث ده حقيقي. بس طبعا مش معنى ان هو وافق يبقى برضو ست، احنا الاثنين مسؤولين. يعني اللي انا عايزة اقوله ان هو مش ما قالهاش انت غلطتي او ما قالهاش انت السبب او ما قالهاش انت فضايحك كتير، لكن الطريقه قالها برافو او انت صح قلتي صدق. فهي الفكره فكره المدح في الاول
0: ايوه،
1: وبعد كده
0: بيسموها ذا ساندويتش اوف تروث، سندوتش الحقيقه. ايه بقى؟ قال لك محبه فوق ومحبه تحت وحق في النص. ابتدي بالحب وانهي بالحب، يعني ادي بنك وبعدين افتح الجرح وبعدين

0: تعقم وانت بتقفل الجرح خلاص والموضوع خلص كده.
1: طيب اوقات كتير مش اوقات، هو في الغالب اي اتنين داخلين على الجوازه مش بيبقوا راسمين خطه ازاي يكونوا بيتواصلوا، ممكن يكونوا عاملين دوت وفي حاجات كده متحمسين ليها في بدايه الجواز، لكن بعد كده بتروح مع العيال والمسؤوليات والكلام ده كله. عدم التواصل الجيد او عدم الحياه دي اللي مكمله بينهم، ان كل واحد يعني مفتوح قدام التاني ويكون في مفتوحين قدام بعض بيكلموا وبيحكوا وبيقضوا وقت، الحاجات اللي احنا قلناها لو ده وقع في وقته وده ما حصلش وابتدت المشاكل تزيد، ايه الاسباب اللي بيوصل لها غير المشاكل اللي ممكن تكون انت مش فاهمني انت مش مهتم او هي حاسه ان هي مش مرغوب فيها او whatever، بتودي لفين؟ يعني عدم التواصل الجيد ده ممكن يوصلنا لفين؟ لان ده برضو بيبقى جهل بالعدم يعني ادراكي لاهميه التواصل مع مراتي.
0: النتائج اللي بتحصل بسبب عدم التواصل، خليني ارجع اقول لك حاجه غريبه جدا. احنا اتفقنا ان التواصل حاله حياه
1: بالزبط.
0: انا وربنا بنتواصل. تعرفي ان ربنا ما عندوش مشكله مع خطايانا، عنده مشكله مع تواصلنا. ويقول كده هلوما نتحاجج يقول الرب، تعالى نتكلم، ان كانت خطاياكم كالقرمز، مش ده اللي انت مضايقكم؟ طب يض كالثلج، بس تعالوا نتحاجج. طيب تخيلي بقى معايا لو انا النهارده مش بتحاجج مع الرب، يعني انا مش بتكلم معاه، خطاياي هتعمل ايه؟ هتبقى فاصله بيني وبينه. مره تاني داود النبي في مزمور 32 بيقول ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب، وكانه بيقول خطيتي اللي في قلبي هتخلي ربنا ما يسمعش، بس الآن وراها فورا يقول لكن قد سمع الله. وكان الله بيقول ما عنديش مشكله انك تبقى غلطان، عندي مشكله انك تعتكف انك تبعد عني. فانا دايما اقول معادله خطيره جدا، اغلط وتواصل تتحل اي مشكله، خليك كويس وبطل تتواصل. انت في اكبر مشكله، يعني نقولها تاني، عدم التواصل ده في حد ذاته هو اكبر مشكلة. طب حط التواصل وخلي التواصل رايح جاي وانت في اصعب وقت وغلطت ومتضايق وزعلان وصعبان عليك واتكلمت، جست انك عملت تواصل، الحياه ما وقفتش، الحياه رايحه جايه، فيها كلكعه فيها مطبات، فدي خطيره جدا. طيب لو انا النهارده ما تواصلتش، المشاكل التقليديه هتكبر، هتتحول سوء الفهم بيننا وبين بعض، انا مش فاهمين بعض، الى سوء نيه. شوفي بقى انا قاصد بقى اضايقك، مش انا مش فاهمك، لا ده انا مش فاهمك، والموضوع اتطور اكتر. خدي بالك رقم 3، الاولاد، لان الاولاد اصلا هنتكلم عنهم في وقت تاني، يعني الاولاد اصلا ضايعين في التواصل، قاعدين طول الوقت قدام الموبايلات. فتخيلي لما يبقى بابا وماما كمان هما الاثنين خرسانين، يعني مفيش كلام،
1: يعني مفيش لغه بينهم، وكمان ده هينعكس على الاولاد، وده هنتكلم فيه في الحلقه،
0: حاله من الاسوار محطوطه بين كل واحد والتاني. والموضوع كان ابسط من كده، ان واحد يقرر يتواصل، ده اللي عمله الرب يسوع في كل المواقف، هو اللي بيقرر يتواصل. تنسحب عنه يروح يتواصل معاكي. زكا طلع على الشجره ما تكلمش، انزل يا زكا انا عايز النهارده اعزم نفسي عندك في البيت، مين اللي بيبدا؟ معدي في البتاع، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيبادر. طالما هو بيبادر وبيكسب، تعال نبادر ونكسب.
1: دي نقطة مهمة جدا، يعني كتير قوي بتجيلنا مشاكل، مراتي زعلانة مني وسايبة البيت بقالها سنتين. طب انت عملت ايه في السنتين؟
0: بيفكر.
1: قال لي ما انا رحت مرة ومرتين وثلاث مرات بس هي مش راضية تقابلني. فهي الفكرة، فكرة يعني مش عارف، انا حضرتك قلت كلمه مهمه جدا جدا، ان عدم التواصل هو المشكله الكبيره
0: حقيقي.
1: لان لما بيحصل، لو انت عملت كده اول اسبوع هيفرق، انا عملت بعد شهر هيفرق، انا عملت بعد شهرين
0: خلاص.
1: طبعا فكل ما انت بتسيبها كل ما في حيطه بتتبني بينكم،
0: ده حقيقي.
1: وحاجز
0: عشان كده لا تغرب الشمس على غيظكم، لان اول ما الشمس بتغرب السور بيتبني.
1: حتى لو في، يعني انا شايفه بشوف كابلز تانية بيبقى في خطيه من شخص ما، ومع ذلك التواصل بينهم
0: ما اتقطعش،
1: دوبت الخطيه، دوبت المشكله.
0: بالظبط،
1: هي فكره ان انا ازاي اكون ما اقطعش علاقتي بشخص.
0: اي مشكله بين دول بدل ما تتحل بدانات المدافع بتتحل على ترابيزه المفاوضات.
1: ايوه صح.
0: فطالما قعدنا اتكلمنا، الحرب بتقف، الحرب بين الدول بتقف على ترابيزه المفاوضات، مش هتقف بين راجل ومراته؟ يعني ما يعني يتكلموا مع بعض بس.
1: وللاسف بيستسهلوا، لا دي مش هتنفعني، وهو هي لا خلاص انا مش عايزاه،
0: كارثه.
1: فبتوصل للحرب المدافع دي.
0: اللي هيفشل في الجوازه الاولى هيعمل ايه في الجوازه الثانيه؟

0: طبعاً. ما هو يعني أشكرك على الجملة دي. هو في ناس فاكرة إن لما خلاص الجوازة دي توقف وإن خلاص ما نلغيها أنا جوازت التانية أكيد أكيد هبقى سعيد فيها. كذبة كبيرة بصراحة، كذبة كبيرة.
1: أرجع للتواصل، أفتكر واحد في مرة قعد معايا هو مراته، أنا اشتغلت الوقت ده مترجم، يعني هو يقول كلام فاقول لها طب انت فاهمه هو بيقول ايه، اروح مترجم لها الكلام بالطريقه اللي هي تفهمها بيها، فتقول له انت بتقصد كده، يقول لها ايوه امال انت فهمتي ايه، بعدين هي تروح رد فانا افهمه بالطريقه بتاعته، فاقول له لا خلي بالك هي بتقول تقصد تقول لك كذا، فقال طب انا اجيبك تقعد معانا في البيت بقى
0: إيه
1: كل
0: يعني
1: ما يقول لي حاجه
0: مش فاهمين بعض خالص.
1: طب ايه نعمل ايه عشان، قلت له اقعد كل يوم نص ساعه انت ومراتك بعيد عن الشاشات بعيد عن الموبايلات بعيد عن اي حاجه. قال نص ساعه، قلت له نص ساعه صدقني نص ساعه لمده شهر، نص ساعه كل يوم هتخليكم اسعد زوجين. فقال لي ده انا ساعه، قلت له بس نص ساعه انا عارف بقول ايه. تاني يوم اتصل بيا قبل نص ساعه بنص ساعه، هو حدد ميعاد معين، الو ايوه نص ساعه جايه بعد شويه، هقولها ايه في نص ساعه. فانا عايز اقول ان مرات الكلام بيتبخر مع كتر ما بنبطل نتكلم ونوقف كلام،
0: خلاص ما بقاش في كلام. ده صحيح، وده اللي بيوصل ليه دايما بيقولوا الخرس الزوجي زي ما حضرتك، او الجواز خلاص راح الكلام او ما بقاش في حب. ايه السبب؟
1: اي هو حاجه ترجع بالكلام
0: بالظبط،
1: اي حاجه
0: مفيش كلام اساسا. الحاجه الثانيه كمان الكلام الجارح، يعني ممكن يكون في حوار بس حوار كله لوم، كله كلام جارح، وكله يعني ده انا برضو بشوفه في مشاكل ناس بتكلمنا. فالكلام الجارح اللي انت مش بتفهم، انت فاشل في حياتك، انت مش عارفه ايه، فالكلام الجارح ده برضو بيبعد الاثنين عن بعض كامل.
1: ده قوي جدا، ده سبب رهيب جدا،
0: كل واحد شايل جروح قد كده بسبب الطوب اللي بيتحدف عليه.
1: الكلام الجارح وراه يا غضب يا خوف يا عجز، ثلاث كلمات دول مهمين جدا. دول ثلاث مصايب اللي بيخلوا كلام يطلع وحش. انا غضبان، انا عاجز، انا خايف. فعشان اداري على خوفي او عجزي او غضبي بخبطك، فده بيبقى ديفنسيف،
0: بدافع
1: بدافع عن نفسي عشان ما تقربيش مني. فمفيش كلام جارح بيطلع لوحده جارح، الانسان بطبيعته ما يحبش يقول كلام جارح، بس يا اما بيبقى جوه دي.
0: يا ريت الحياه، يا ريت الناس تسمع وتبسط الحياه ما بينها، لان الحياه مكلكعه
1: جدا. مش مستاهله
0: لا مش مستاهله خالص فعلا. طيب لو في طرف بقى، يعني انا كنت بكلم ان طبيعته، واحنا دايما بنقول الرجاله، ويمكن خلاص الستات بقت يعني تتصالح مع المشكله دي، فانا خلاص الراجل كلامه قليل فمش مشكله، انا هعرف افتح حوار وكلام ده كله. لكن في شخص مش عايز خلاص، يعني بيشتري دماغه زي ما حضرتك قلت، او بيفضل الصمت. وفي ناس كمان يعني بتقول لا، الصمت اذا كان السكوت من ذهب السكوت من ذهب فالكلام من فضه، او الكلام من فضه فالسكوت من ذهب.
1: تمام
0: فاحسن اسكت عشان ما غلطش او اشتري دماغك. يعمل ايه الطرف الثاني اللي هو عايز يعمل تواصل بغض النظر؟ يعني قول نيته كويسه.
1: بصي، العصر اللي احنا فيه ده عصر تقدري تعملي فيه تواصل باشكال مختلفه. يعني مثلا لما اروح في نص اليوم ابعت لك مسج على واتساب مثلا او على تطبيق من التطبيقات واقول لك طمنيني على اخبارك لما تكوني متاحه، وانا عارفك مش هتردي عليا، بس الجمله دي مع جمله تاني اوعى تنسى ان عيد ميلاد ابننا الوقت الفلاني، يعني هو مش عايز يتواصل خلاص، اهو انا ببعت ايه مسجات. يوم داتس داي او فاذرز داي عيد الاب بروح بعتاله رساله بقول له احنا فخورين انك كذا. بمرور الوقت لما ابتدي اسال بدون هدف، بدون راي يعني غرض، بدون نيه، هو مع مرور الوقت هيضطر يعمل ايه؟ يرد. مجرد اني اقول له عجبني منك الموقف الفلاني، على فكره ما كنتش متوقعه انك رغم مشغوليتك هتيجي كذا، الراجل بطبيعته بيحفز بالاحترام. عشان كده الكتاب بيقول اما المراه فالتهب، مش تحترم، تهب يعني تحسسه ان هو له قيمه له وضع. طب مين زوج في الدنيا يلقى مراته بتقول له الكلام ده؟ واكيد ومفيش حد زوج شيطان، يعني عامل موقف كويس، خبره عشره معاها طويله كويسه، لو هي بدات تمشي بالكلام ده والاسلوب ده بيعمل حاجتين مهمين جدا، منه يقفل اي بوابه عليها ممكن تجيب لها مشاكل او تجيب لها مرابي عاطفي يروح ياخد منها مشاعرها، ومنها نمره اتنين انه هو يعني هيستجيب مع الوقت، ومنها هي تتعلم انها تتواضع، فاحترامها لجوزها ما بيقللهاش حتى لو هو ما قالهاش الكلام ده في البدايه، لانه مرات

0: قد يكون طالع من بيت صعب، بابا ومامته كانوا كده، فهو ما شافش نموذج تاني. هو بيسمع في الكنائس كلام حلو، بس هو ما عاش في بيت من الصبح للليل غير ان صباح الخير كانت شتيمه او اهانه او بتاع. فهي تجرب تكتب مسجات، تطلب طلب صغير هو عارفه انه يقدر يعمله، واول ما يعمله تسقف له. احنا مش بنربي عيل، بس انا بقول لك الراجل لما بيشعر انه محترم بالظبط. هي سامحيني في اللفظ، الاحداث بتاخد الرجاله او الستات ليه؟ لانه في طرف كان ممكن يقول للتاني شكرا، ما قالوش شكرا مش مره ولا اتنين ولا ثلاثه، بقى نظام حياته، وشكرا بتاعته بقت دايما ملغمه، واخد بالك؟ او كلمه يا حبيبتي مرتبطه بطلب، او يا حبيبي ما تنساش تجيب لنا معاك الملوخيه وانت جاي. حبيبي اهي، حبيبي ولا مش حبيبي؟
1: بتيجي قبل الملوخيه بس.
0: فطبعا ده مع الوقت بيخلي حبيبي ملوخيه.
1: بالظبط. بتيجي لما تكون عايزه حاجه.
0: بالظبط
1: كده. طيب ده لو يعني الست اتجاه الراجل، بس لو العكس، يعني انا متهيألي الرجاله
0: في ستات
1: نفسهم مش طويل علشان يفضلوا يعملوا التواصل مع ست مش عايزه تعمل تواصل، وصلت لاخرها.
0: بصي نادرا الست ما بتحبش التواصل، لكن غالبا بتبقى محتاجه وقت. يعني في لغه من لغات الحب اسمها لغه الوقت، حضرتك اكيد عارفه ده. لو قضى معاها وقت هي ما بتتكلمش وهو ما بيتكلمش، بس جنبها بيتفرجوا مع بعض على موفي في التلفزيون، بيروحوا الكنيسه مع بعض، وما فيش حاجه معينه، بس هي شعرت انه مطول جنبها، هي تبقى مهيئه انها تسمع منه.
1: مشكلتنا او مصر انه يبقى جنبها.
0: بالظبط.
1: يعني الاصرار ده هو هيخليها.
0: اصل التواصل زي ما بقول لحضرتك مش مجرد كلام. يعني مره ادخل اصلي ما الاقيش كلام اصليه، بس جاست ان انا حاسس ان انا بصلي، ان انا قدام ربنا، ان قلبي مفتوح، ده في حد ذاته بيقول ان انا بصلي. بقول ايه؟ ما بقولش حاجه، بفتكر ايه، بفتكر بتاع. هو انا بدخل ارص شويه كلام لربنا؟ هو ربنا
1: عايز او مش طلبات كمان. ما احنا فاهمين الصلاه غلط، ده موضوع تاني.
0: بالظبط، ما هي تواصل برضه.
1: بالظبط، تواصل طبعا.
0: فانا بس جنبها والوقت طويل وبنطلع مع بعض وبندخل نخرج وبندخل وبنحكي وبنشوف حد عيان بنزوره، بمرور الوقت واحنا جنب بعض ده بيولد مواضيع وقصص وحواديت، فبنعرف نحكي مع بعض.
1: طيب يعني برأي حضرتك ان الشخص اللي مش قادر او مش عايز يتواصل، التاني بيبذل مجهود شويه وبيبقى نفسه طويل لغايه ما يكون،
0: لان اي بديل ان هو يسكت زي التاني هتبقى كارثه، هتبقى مصيبه.
1: طيب ازاي يعني ده عايزه شحبه
0: اسمحي لي اقول بس تعالي اسف قبل السؤال. انا متاسف يعني الصمت يحدث ضجيج. طبعا لما تبقي مشغله حاجه جنبك وانت مثلا قبل ما تنامي وتعودها كده تسمعي حاجه، لو الحاجه دي فجاه سكتت الصمت بيعمل ضجيج. طيب الضجيج مزعج، يعني تاني الكلام مش مزعج، الصمت مزعج، لان الانسان طبيعته بيحب يكون موجود جواه رتم معين. الازعاج اللي الصمت بيعمله بيدور على ايه؟ بيدور على مسكن. طب اجيب مسكن منين؟ اي مسكن هحطه مكان الضجيج اللي عامله صمته هيأذيني، عشان كده لازم يتكلم.
1: قصدك يعني، طب هرجع تاني افسر الجمله دي. ضجيج هل سايبه لنفسه، سايبه لافكاره، سايبه في المشكله تكبر،
0: الحاجات اللي تيجي في دماغه،
1: الفراغ، سايبه الوحده، سايبه يعني التاثير، الترك ده ما كانه ترك.
0: بالظبط.
1: وعلشان املى الفراغ والوحده
0: بحط اي حاجه بقى،
1: بحط اي حاجة ممكن تبقى علاقه بشخص تاني.
0: مش ممكن، دي اكيد هتبقى كده، ده اكيد هتبقى كده. اصل الشخص الاساسي
1: الدنيا مفتوحه على البحر.
0: بالظبط. الشخص اللي قدامي ساكت، هجيب الشخص اللي قدامي
1: تاني اعوضه بطريقه،
0: وبعدين في مليون شخص تاني موجود بره، فيجي بقى ينط عليا وانا عندي فراغ، والفراغ عامل لي ضجيج، والضجيج عامل لي الم، والالم عايز مسكن. فاللفه دي سهله جدا انك تخترقي بيها، عشان كده لازم يتكلم.
1: طب يعني اخوة في، احنا مش عارفه اقول لك كميه الطلاقات وكميه الانفصالات واللي بتؤدي برضو في الاخر لطلاقات، حتى لو حاولوا سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، وكميه المشاكل الزوجيه رهيبه. انا مش بتكلم على امريكا بس لان في حريه، لكن انا اتفاجئت ان هو في كل الدنيا،
0: ومصر حاليا بدات
1: كتير
0: يعلن فيها
1: ده. مصر كتير. احنا زمان لما كانوا بنسمع، يعني انا فاكره حد بقولها على اسر حديثه بتقولي لا اصل انا مطلقه، ده كان اول مره في حياتي اسمع اللفظ ده في كنيسه. بس النهارده بقى كتير yes. جدا وبقى عادي، ده سايب مراته، ده منفصل، ده متجوز تاني، ده بقى عادي خلاص. ممكن مش ممكن، هو طبعا لو في

0: تواصل جيد بين الطرفين وفي حب حقيقي وفي غفران كل المشاكل دي ولا حاجة أساسا.
1: طبعا حتى لو كانت كبيرة,
0: حتى لو كانت كبيرة, وأنا أعرف ناس كانت حاجات كبيرة بينهم بس أخذوا قرار إن هم يخفروا ويكملوا وحياتهم بقت جميلة وارتباطهم ببعض جميل. طبعا أقوى بكتير, لأن الحياة صعبة وقاسية وما فيش حاجة مستاهلة. وأنا لو أنا شريك حياتي اللي اخترته فقدته إيه تاني هيعوضه؟ ولا حاجة, ولا حد تاني. عمري ما هلاقي نفسي مع حد تاني.
1: ده حقيقي.
0: فده إدراك ده. فحضرتك قلت الجهل, الجهل بالنقطة دي مهم جدا جدا,
1: خطير.
0: بس إزاي أنا أعمل, يعني ده اللي أنا عايزة أسيبه مع الناس النهاردة, أعمل الحياة دي مع شريك حياتي, الحياة اللي هي التواصل الجيد وإن أنا أكون يعني فهماه, فهمني, إحنا صحاب قبل ما نكون زوجين. أو هو لو في صداقة الزواج ده هيبقى امتع حاجة في الحياة
1: طبعاً.
0: فهي الفكرة, فكرة الصداقة والتواصل الجيد, ان انا احكي له من غير ما انا اخاف من رد فعله, ان هو يحكي لي من غير ما يخاف من رد فعلي ولا كلامي سلبي. ازاي اعمل ده وازاي احافظ كزوجة وكزوج, يعني ازاي اظبطها من بداية حياتي الزوجية وازاي اكمل فيها ويكون في تناغم كده بين افراد الاسرة.
1: بصي, هو بما ان حضرتك جبت سيره الصداقه دي فكرتيني بصداقه حصل فيها خيانه كبيره جدا, والخيانه كانت مع الرب يسوع شخصيا. اتخيلي لما حد يخون حد ويطلع لحد تاني متخان ده الرب يسوع, والغريبه ان اللي خان الرب يسوع مش هو اللي بادر انه يرجع التواصل, ده الرب يسوع اللي رجع مع التواصل بطرس. وعشان اكون دقيق ومحدد عشان وقت البرنامج, الرب يسوع مشي على 7 خطوات 1 2 3 4 لغايه 7, دول يقدروا يخلوا اي حاله خيانه ترجع حب وصداقه, بس عايزه وقت. اول خطوه سريعه جدا, الرب بادر. هقول تاني, ثالث, رابع, خامس, عاشر, اوعى تنتظر ان حد يروح لك, انت اللي روح, انت الاقوى. اللي بيروح دايما هو المسيح, هو الاقوى. فاقول لو هي غلطانه فيا, انا المسيح, انا بقوم بدور المسيح, انا بلعب الطيب. فالرب راح لهم عنده بحيره طبريه, الكلام ده انجيل يوحنا 21. 2, اختار توقيت مناسب للكلام. يقول ولما كان الصبح, الرب كان موجود من بالليل, طب ليه ما زارهمش غير على الفجر؟ لانه وقت الصيد كان خلص. فلو الشخص التاني واخد جنب وبيعمل حاجه وعاوز يتجاهلك, سيبه لغايه لما ياخد وقته, وبعدين بعد ما ياخد وقته والصيد يخلص والموسم بتاع النكد ده يخلص, روح اقعد معاه. الوقت ده مهم جدا, عنصر الوقت في التواصل في غايه الخطوره. لو انت رحتي له وهو في غايه الغضب او في غايه التجاهل او مجروح, ممكن يعورك,
0: هتجرح
1: بالظبط. لكن هو راح في الاخر على الصبح يقول لهم عندكم اكل, وكلام بسيط جدا ما كانش صعب. رقم 3, استخدم لغه حلوه, برضو لغه حلوه. قال لهم يا غلمان لعل عندكم طعام. ليه بيقول لهم يا غلمان؟ لان هم في الوقت ده كانوا كبار في السن, او يعني كبار سنهم كبير. ليه بتقول لهم يا رب غلمان؟ قال عشان هم لو حسوا انهم غلطوا وهم عيال, عينه غلط, فاهماني, بصغر الشخص تصغيرا
0: غير راجل كبير وغلط.
1: لكن لما اقول له يا معلم فلان مثلا, يا استاذ ولا اخ, يعني اتضايق الزوجه اللي تيجي في جوزها لما يكون غلطان غلطه وحشه وتقول له يا اخ فلان, ما يا خادم الرب, او يا لقب, ده كده بتعوريه,
0: كلمه يعني
1: بتكبريه عشان تعوريه. لا, ده صغرهم عشان يصغر غلطتهم. رقم 4, ساعدهم مساعده عمليه. راح قال لهم طب ارموا الشبكه في الناحيه اليمين عشان تلاقوا سمك. طب يا رب هم بيبعدوا عنك ويروحوا يصطادوا سمك, تشجعهم يصطادوا سمك؟ قال انا مش هطلعهم مكسوفين. شجعيه بطريقه عمليه, شوفي هو عايز ايه, اعملي معاه حاجه بسيطه, مش على طول, لكن روحي في مره هو مديلي الجنب وبتاع, اكوي له بنطلونه, او ساعديه, مش عارف, روح اغسل الاطباق اللي في الحوض لو مثلا كده, تقوم تلقى الحوض نظيف, مين اللي عمل كده؟ انا اللي عملت كده. اللغه دي لغه خطيره جدا, لانها بتحسسني يو كير, انت مهتمه باللي انا بعمله. 5, اكل معاهم. لغه الاكل والشرب دي لغه احتفال, احنا ما بناكلش غير في الافراح, فاهماني. فالرب راح طلعهم لقوا ايه, سمك بتاع, واكلوا سمك, اكلوا سمك بجد, كانوا جعانين بجد. يا جماعة, احتياجاتنا الجسدية جزء من سداد أزمة التواصل. فأنا ما أكون بعيد عن مراتي أو بعيد عن جوزي لفترة طويلة من الزمن, ده بيروح عامل فجوة. الفجوة دي بتبقى يعني مجوعاه, تعباه, فسدد احتياجاته الجسدية, إن كان من العلاقة الزوجية, إن كان من الأكل والشرب, اطلعوا كل حاجة مع بعض بسيطة, ده بيساعد على استرداد الموضوع. بعد ما أكلوا مع بعض, يقول وبعد ما

0: غدو، ستة بدأ يعاتب ياسم عاند نيونة أتحبني؟ ولما أنا بعد ما تشبع بشبع احتياجاتها وبساعدها وبكلمها كويس وباخد وقت مناسب زي ما بقول وببادر أساسا كل ده، أروح أختصر العتاب لأصغر صيغة ممكنة. أصغر سؤال في الكتاب المقدس كله كان عتاب يسوع، أتحبني؟ سؤال استفهام بس، ولا ذكروا بالديك اللي صح ولا بالجارية اللي خانوا ولا حاجة،
1: ثلاث مرات اللي قاله قال مش ممكن،
0: تخيلي بس يا كلمة عايز تكلمها تعاتبها، ما تكترش في الكلام، استخدم أقل كلام ممكن علشان تقول لها أنا عايز اللي فات ما يتكررش، مش عشان تحاسبها على أخطائها وتحاسبيها على أخطائها، ولازم يقول أنا آسف، ولو ما قالتش أنا آسف ممكن يكون أنا آسف بطريقة خاصة بيه هو، يعني صلح حاجة بوظها، اعتذر لحد في التليفون، خلاص قال خلاص. فبطرس قال له بحبك، مش قال له أنا متأسف، قال له بحبك، قال له بس طالما بتحبني سبعة متفق، ارعى غنمي. اوعى تنهي جلسة عتاب بدون اتفاق، يعني اتفق الوقت الجاي عشان ده ما يتكررش وما نزعلش تاني مع بعض، نتفق على ايه، نعمل ايه، نصلح ايه. فالرب قال له تطلع من عند البحيرة وانت بتصطاد مع التلاميذ اعمل ايه، ارعى غنمي، فما بقتش صياد عشان ما تبقاش تصطاد تاني معاهم، لكن ارعاهم، فبدل ما تضيعهم مني خدهم ارعاهم بيهم. ايه ده، ايه العبقرية دي، اقعد مع مراتك قول لها مش عايز صوتك يعلى بعد كده، وبدل ما صوتك يعلى تعالي يعني اسكتي خالص او ادخلي اقفلي الباب ومش هتكلم لغايه لما تهدي وبعدين نتكلم. انت اتفقت، طالما اتفقنا الكلام ده مش هيتكرر تاني، او لو اتكرر تاني واحنا متفقين، غير لو اتكرر تاني واحنا ما اتفقناش، فده غير ده خالص. سبع خطوات لاسترداد
1: المبادرة، توقيت مناسب، لغة حلوة، ساعدهم مساعدة عملية، أكل معاهم، بدأ يعاتب
0: وكلفهم في الآخر، يعني اتفق معاهم على المرحلة الجاية تبقى عاملة ازاي،
1: تكلفة بمهمة أو اتفقوا
0: اتفق
1: على طريقة.
0: طب
1: مهم أو ضروري أن أي اثنين متجوزين جديد يكون حاطين طريقة تعامل عشان ازاي يتعاملوا بالخلافات اللي بينهم من البداية، ولا لما يحصل موقف يبقوا عارفين النقط دي؟
0: الحياة تعرفك ولا المعرفة تعيشك؟
1: الحياة اللي تعرفني
0: بس.
1: المعرفة بنساها أساسا
0: بالظبط. يعني أنا أتفق النهاردة وأقول محاضرات عن العلاقات الزوجية وأنا نفسي أروح البيت أعمل مشاكل مع مراتي،
1: وفي
0: مش كده؟
1: وفي كورسات بتتاخد
0: لأني أنا
1: الحياة العملية مختلفة.
0: الجنة كان فيها الشجرتين، الحياة ومعرفة الخير والشر. بعد ما كانوا من المعرفة ما قدروش يروحوا للحياة. الحياة تعرفني، لو انا عندي حياه من الله فيا يقول لي روح اطبطب عليها، روح عاتبها، روح اتفق معاها. الحياه، ودي النقطه اللي الناس عايزه تستبعد الحياه وتحول الموضوع لايه، محاضره لمعرفه. لا، الحياه تعرفك مش المعرفه. المعرفه تبقى تملى دماغك وتبقى انت بتنصح الناس ومحتاج اللي ينصحك.
1: هي حلوة لو احنا بنفكرينها وبنطبقها
0: طبعا.
1: بس طبعا طبيعة الحياة واحنا كمان بنتفاجئ بحاجات مختلفة غير اللي احنا درسناها أساسا في حياتنا.
0: ده حقيقي،
1: فده اللي هيخلينا نتعلم
0: بالزبط.
1: طيب آخر حاجة، العلاقة بربنا للزوجين هل مهم ان هي تكون بتشكل شكل التواصل بينهم؟
0: المسيح عمل نموذج رائع جدا جدا جدا، عمل الله آدم حواء وقال ان احنا ثلاثة مش اتنين، وعشان كده كل ما كانت العلاقة ثلاثية كل ما كانت متينة. سليمان الحكيم يقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. وعشان يعمل العلاقة الثلاثية عمل بروفة في الجنة. في الجنة كان في ثلاث حاجات أساسية بيحصلوا عشان الثلاثة يبقوا مع بعض، الله والزوج والزوجة يعني. كان في لقاء، كان في غذاء، كان في حراسة. اللقاء كان بين آدم وربنا وآدم وحواء. بدون ما يبقى ليا وقت مع ربنا وقت مع مراتي، بمرور الوقت هخسر ربنا وهخسر مراتي ولا طولش حاجة خالص. الغذاء يقول له من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. العلاقة الزوجية اللي مش متغذية هتموت من الجوع، ولو ماتت من الجوع
1: هتروح لأي حاجة.
0: كل العلاقات اللي بتحت العلاقة الزوجية هتنتهي. الحاجة الأخيرة الحراسة. ممكن أكون بتقابل مع ربنا ومع مراتي، ممكن أكون بتقابل مع مغذيات للعلاقة الزوجية، ولكن مستهتر في مداخل كتيرة مفتوحة في حياتي للحية تيجي من البرية تبهدل الدنيا، وده اللي حصل. فالله بعمل الثلاث حاجات ببساطة شديدة. أنا ما بقولش صلي ثلاث ساعات في اليوم نص ساعة أول ساعة، أنا ما بقولش حاجة خالص، أنا بقول بس بتقابل ربنا، بتقابل مراتك،

0: بتتغذوا مع بعض من ربنا ومن زوجتك، واخد بالك من محيط الحياه الحيه بتعمل ايه والشيطان بيشتكي ازاي، ولو عملت الثلاثه دول بابسط طريقه ممكنه ده سفر التكوين اصح 2.
1: الله ايه. طب انا بقالي 3 اسئله بقول لك اخر سؤال، بس هو فعلا
0: لا
1: اخر
0: كويس
1: سؤال.
0: كويس، انا مبسوط الوقت مطول.
1: طيب لو 2 في مرحله ان ما فيش تواصل بينهم والاثنين بعيد عن بعض وعايزين الاثنين دول يرجعوا يكون في تواصل بينهم، واصله المشاكل طلاق هما منفصلين اوريدي،
0: اخطر كلمه التواضع. والتواضع مش معناه الاذلال، وان الطرف الاولاني اللي قال انا اسف هو ده اللي غلط فالناس كلها تغلط. التواضع بيخلي ربنا يقف في صفك مباشره مهما كنت غلطانه، ان انا اروح للطرف الثاني اقول له انا محتاج لك في حياتي، انا محتاج لك في حياتي، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا مش عارف الحياه يبقى شكلها ايه من غيرك. يعطي المتواضعون نعمه، نعمه يعني جمال. فبدل ما المتواضع يخاف انه يتشوه لو هو بين الاضعف، بالعكس ده يطلع احلى لو بين الاضعف. وده اللي ربنا ورهولنا في العذراء مريم. العذراء مريم كانت متواضعه تواضع عجيب جدا جدا. يوسف يكلمها عنها تبقى حامل بيسوع ويتقول له كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا، بتبص على يوسف وفاكره فيه. وبعدين الملاك يروح ليوسف يكلمه ما تعترضش، تاخد بعضها وتروح مع يوسف مصر مع يسوع، يرجعوا يسوع يختفي في الهيكل تقول له ابوك وانا كنا نطلبه كمعذبين، حط يوسف طول الوقت قدامه عشان كده كانت عظيمه.
1: يوسف نفسه برضو انا شايفه ان هو تواضع، ان هو قبل الوضع ده
0: بالظبط. يوسف تواضع بس هي اكرمته ورفعته. مين يقدر يقف جنب العذراء مريم في اي مشهد؟ ده العذراء مريم وحضورها كده يعني سوري في اللفظ يستبعد اي حد تاني. صحيح. ده احنا بنحبها جدا. بصي العذراء مريم مش مع الرب يسوع، مع يوسف خطيبها كانت بتتعامل ازاي. فانا بقول لو العذراء مريم كده انت بتحبيش العذراء مريم خليكي زي العذراء مريم، ولو يوسف كده خليك زي يوسف النجار وانت تبقى يعني ربنا يباركك في البيت. التواضع بيخلي حاجات كتير تدوب. صحيح. وتختفي. ايوه. صحيح. انما كبريائنا وانا
1: ده غلط فيا ودي غلطت فيا
0: هو ده محور كل المصايب.
1: الانا
0: انا اولا.
1: طيب اخو فيا انا مشكوره جدا الحلقه دي، متحمسه جدا للموضوع اللي جاي والتواصل مع الابناء.
0: تمام.
1: شكرا ليك وربنا يباركك.
0: شكرا ليكي وللبرنامج والاسئله الغنيه والتعليقات الاحلى منها. شكرا يا اختي.
1: شكرا ليك
0: ربنا يبارك. جدا جدا. شكرا.
1: أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا طبعا عرفنا إيه هي القنبلة الموقوتة. القنبلة الموقوتة هي عدم التواصل الجيد بين شريك حياتي، بيني وبين شريك حياتي. اتكلمنا في إزاي أعمل تواصل جيد، واتكلمنا في لو في أساسا جاب وفي مشاكل إزاي أكون ببادر بالتواصل، وإزاي أكون لغتي لغة محبة ولغة تسامح، وإزاي يكون في وقت أنا بقضيه مع شريك حياتي. أتمنى تكون الحلقة أفادتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

0: حلقه جديده اعزائي من برنامجكم شويه صراحه. اليوم رح نناقش سؤالين ان شاء الله يكونوا بحيروكم عشان نحاول نوصل لنتيجه معاكم. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: اهلا وسهلا بسؤالين جداد رح نتناقش فيهم مع بعض. الأول بيقول إلى أي مدى أنت مقتنع بشخصيتك زي ما أنت؟ إلى أي مدى مقتنع بشخصيتك زي ما أنت بالضبط؟ لو أنت مقتنع أعطيني 0%، لو أنت مش مقتنع أعطيني 100%. تعالوا نشوف الإجابات. أغلبكم مقتنع بشخصيته، بس دينا يعني نص نص. ايش دينا؟
3: هو انا مقتنعه جدا بشخصيتي، بس في ممكن الاقي حاجات في شخصيه حد قدامي مش عندي وعجباني جدا، فنفسي تبقى هي مثلا من ضمن جزء من شخصيتي، بس مش عايزه اغير في شخصيتي حاجه يعني.
0: اوكي،
3: بس
0: طيب بدي اسمع من الناس اللي مقتنعين قوي بشخصيتهم. تامر، سوري نرمين.
1: اصل الفكره مش فكره غيره، يعني مش ده، انا شايف ان الموضوع ده كويس عنده جدا، فانا لازم ابقى كويس زيه عشان الناس تحبني زيه او انا مبسوط كده. يعني انا مبسوط ان تامر ده بنفس الشخصيه اللي انا عليها دي، كويسه ووحشه، يعني ما فيش حد كامل، عندي مساوئ وعندي محاسن وانا كده مبسوط، يعني ده كويس.
2: دول ولادك؟
0: ايه؟
2: عنده محاسن وعنده مساوئ.
0: طيب نبيل.
2: يعني انا من رايي ان انا مقتنع بشخصيتي، لو انا مش مقتنع بيها كان زماني غيرتها.
0: هل بالسهوله هاي اللي انت بتقولي فيها، هل قد سهل واحد يغير شخصيته؟
1: كان كل واحد تشتري سوبر ماركت شخصيه.
2: لا بس هتشوف ايه اللي انت بتعمله مش مظبوط في شخصيتك، وهتلاقي نفسك لو انت منتقد من الناس هتلاقي نفسك بتغير.
0: قد ايه صعب تغيري شخصيتك لما تكوني بتستفزي بسرعه او لما بتكتئبي كتير؟ هل يعني لو الناس مش طايقه الاكتئاب فتروح تغير في شخصيتها، كان ولا واحد بتلاقيه مكتئب، هلا لانه كله بنفض الاكتئاب.
2: لا بس احاول افك، مثلا يعني اتفرج على حاجات بتضحك، ما اقعدش لوحدي كتير.
1: اتفرج على حاجات بتضحك. كويس.
2: امال اتفرج على افلام رعب؟
0: طيب تعال نشوف ساندرا.
4: هو انا يعني انا عجباني شخصيتي، بس طبعا كل واحد فيه حاجات مش حلوه، فانا الحاجات دي يعني هي اللي مش عاجباني قوي، بس في حاجات بينفع تتغير وفي حاجات خلاص هي في البني ادم كده، يعني صعب قوي ان هي تتغير. حاسه انه يعني اللي هقدر اغيره هغير.
0: الى اي مدى بتحسوا شخصياتكم تقريبا تكونت في هذا العمر؟ يعني انتوا الافريج تبع اعماركم اصغر حد فيكم 20 واكبر حد فيكم 24، ففي هذا الجيل قد ايه بتحسوا شخصياتكم تقريبا رح تكونوا هيك على سن ال 50؟ قد ايه بتحسوا تقريبا اكتمل تشكيل شخصياتكم؟
2: لا لسه
3: طبعا.
4: تخيلي في حاجات هتتغير بعد كده، يعني في صفات مش هتتغير، بس في مع العمر والسن والواحد بيشوف اكتر وكده في حاجات هتتغير.
0: هل انتوا رح تختاروا ايش تغيروا، ولا انتوا رح تتركوا الزمن يثقل فيكم؟
4: لا في حاجات ما ينفعش ان انا اسيب الزمن هو اللي يعملها، بس في حاجات يعني لو انا دلوقتي يعني عندي طاقه كتير قوي وبقعد اجري واعمل، بعد شويه هحس ان انا بتعب اكتر، بتعب بسرعه، فمش هقدر ان انا ابقى على طول واقفه وعماله اتكلم واعمل. فاهمين؟
0: بعرف ناس صفه الهايبر اكتيفيتي والفياعه، احنا بنسميها فياعه، انك تكون متحرك طول الوقت، ممكن يكون صار عمره مثلا 45 سنه هو لسه بنفس الطاقه.
4: ربنا يديهم الصحه بقى.
3: 50 و60.
2: ممكن برضو لو حد بيقعد يهرج كتير ويضحك ومش عارف ايه، اكيد لما يكبر هيعقل شويه.

0: فكرك ولا راح يزيد؟
1: مش ده جنون يعني، بس هو هيبقى راكز شوية كده، تلاقيه تقيل كده شوية.
2: هو في العصبية، العصبية يعني هو بقى الزمن اللي بيغيرها، يعني الناس هي اللي بتغير فيكي العصبية. يعني بمرور الزمن هتلاقي ان انت بتتنرفزي على حاجات كتير كتير كتير، وفي نفس هيمر بيكي الوقت هتلاقي نفسك ان انت
0: هديتي.
2: اكتسبتي ان انت لا، الحاجات دي ملهاش لازمة وخلاص، يعني اتعودتي على كده فهتهدي.
0: تامر، لو انت شخصيتك زي ما هي هلا بعد 20 سنة؟
3: لا، ما ينفعش، مستحيل. يبقى انا ما مرش عليا 20 سنة، يبقى انا طول ال 20 سنة كنت قاعد لوحدي.
0: فبتتوقع شخصيتك
3: هي مش هتتغير؟ يعني هو زي ما يكون الاساس محطوط خلاص، الاساس اتبنى، وهتبتدي الخبرة تزيد مع مرور الوقت.
0: اوكي، يعني انت راضي بالاساس
3: جدا
0: وراح تبني عليه. اوكي، مسموح لك انك تكون راضي عن شخصيتك، هذا مش كبرياء ولا اعتزاز بالنفس، بالعكس ممكن تكون ثقة لذيذة. لكن مرات كثير منا ناس مش راضين عن شخصياتهم. تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
4: صعب تكون راضي عن نفسك ومقتنع بنفسك الا لو لقيت هويتك وعرفت هدفك في الحياه. لو اقتناعك بنفسك مبني على سلوكك ان انت تعمل كل حاجه صح، اليوم اللي هتعمل فيه غلطه كبيره هتكون مش مقتنع بنفسك، هتكون مش راضي عن نفسك. لو بنيت رضاك عن نفسك دون واقتناعك بنفسك على ظروفك، ان كل حاجة حلوة في حياتك، انك معاك فلوس، معاك اصحاب، كل شيء ماشي تمام، اليوم اللي ظروفك فيها تكون مش كويسة رضاك عن نفسك هيقل جدا، واقتناعك بنفسك هيكون في حالة صعبة. لازم رضاك عن نفسك واقتناعك بنفسك يكون مبني على حاجة اقوى من كده، على اساس قوي هو الاجابة على سؤالين مهمين: انا مين وانا هنا ليه؟ الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك انت تجاوب على السؤالين دول هو ربنا اللي خلقك. تقول طب ازاي يجاوبني على السؤالين دول؟ اساله وهو هيجاوبك. الله، هو الموضوع بالسهولة دي؟ هي فعلا لو عندك علاقة حية وحقيقية مع ربنا هو هيساعدك تعرف هويتك وتعرف هدفك في الحياة، هيساعدك تعرف انت اتخلقت عشان ايه، وهيساعدك كمان تمشي في مشوار الحياة وانت بتحقق الهدف دوان.
5: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: سؤال بيقول: كثيرين مقتنعين بختان الإناث، الأمهات مقتنعين تماماً إنه البنات يختتنوا. العذر تبعهم إنهم بيحافظوا على عفة البنت وشرفها. والسؤال هو: إلى أي مدى أنت بتحس إنه بالفعل ختان الإناث ممكن يساعد البنت إنها تحافظ على شرفها، حتى لو مش هاد أفظع أسلوب يعني حتى تحافظ على شرفها، بس إنه ممكن يكون طريقة تحافظ فيه البنت على شرفها؟ لو أنت مقتنع إنه الختان بفيد أعطيني 100%، لو حاسس إنه في أساليب تانية بلاش الختان أعطيني 0. كله ضد ختان الإناث. يا أسمع دينا،
1: هو ختان الإناث مش بيحافظ على البنت، لا هو في حتة إن هو بيقلل الشهوة من عند البنت، بس مش بيحافظ، هي بفكرها يعني، هي بفكرها بتقدر تتحكم في نفسها، بس هو مش بيعمل أكتر من هو بيقلل الشهوة. وبعدين ربنا يعني مش هيخلق حاجة تضر الإنسان، دي ربنا خلقها كده يعني.
0: مش معقول يخلق إشي ويطلب منا إحنا نزيده،
1: إحنا نشيله.
0: أوكي ساندرا،
2: أنا حاسة برضو إنه يعني هي مش بتقلل. أوكي هي فعلا لو اتكلمنا علميا بقى الحاجة دي بتقلل من رغبة البنت في كده، لكن ليه يعني؟ هي أصلا مش حيوان ماشي على إيديه ورجليه هشيله كده علشان ما يجيبليش عيال في البيت ويقرفني. الموضوع مش كده يعني. الموضوع إنه دي بني آدمة وليها كيان، وبعدين ده بيأثر على علاقتها أصلا بعد كده مع جوزها، كل الكلام ده.
0: أوكي.
2: مش من حق الأم حتى لو هي فاكرة إن هي كده بتحمي بنتها إن هي تعمل كده.
0: نرمين،
3: هو أنا أسمع لما البنت بتختتن بيعمل عندها بعد كده برود جنسي، فعشان كده ما بشجعش.
0: بس انت بتكوني قلتي للناس اللي بدهم يوصلوا لهي النتيجة يبقى الختان اوكي.
3: لا مش اوكي،
0: لان هم بدهم يوصلوا انها تكون عفيفة وشريفة، ولو الختان بيعملها برد جنسيا ما هذا هو اللي بدهم اياه الاهل.
3: لا كده هو الموضوع اصلا من اوله غلط، والمفروض ما يحصلش كده اصلا.
2: طب والجواز؟ طب ما هي هتتجوز هتفضل بارده جنسيا وهي متجوزه، مش من حقها يعني. ده دي حاجه ربنا حطها فيها عشان تستمتع بالحاجه دي،
0: بس
2: ما فيش حد ياخدها منها.
0: بس هم بيعتبروا انه ممكن تكون المتعه للرجل بعد الزواج، والبنت مش ضروري تستمتع، هي ممكن تخلف اولاد وكتر خيرها.
3: لا ما عشان كده بيحصل نسبه انفصال كتير
0: من الناس
3: اللي مش لاقي اللي هو عايزه من الست اللي هو متجوزها بيسيب.
0: تامر ايش رايك؟
4: اصل هي مش حيوانه يعني البنت مش حيوانه، الراجل هو اللي يستمتع وهي ما تستمتعش. وبعدين اللي بيحافظ على شرف البنت فعلا تربيتها وتمسكها بدينها، انما مش عمر ما الختان هو اللي هيحافظ على شرف
0: بس
4: البنت.
0: بس هو بيزيد يعني التاكيد يعني، هو يربيها منيح بس برضه يضمن الشيء الاساسي ما يكونش يعني
4: بيأثر عليها.
2: ومين قال ان الناس دي ما بتعملش حاجه عشان تشوف ايه الحاجه اللي هم حاولوا يحرمونا منها؟ مين قال الناس دي ما
0: ممكن يصير عندهم ردة فعل عكسيه؟ طب حرمتوني منها، طب انا بفرجيكم. يعني الإشي اللي بضحك إنه أنا حاسة مثلا لو أنت بدك تحافظ على شرف البنت عشان ما تعمل إشي غلط فتروح تختتن البنت، يبقى ليه ما منقطع لسان البني آدم عشان ما يكذب، أو منقطع إيده عشان ما يسرق؟ يعني ليه الموضوع حرفي؟
2: أما يعني بالضبط يعني الحاجات الجنسية دي، أنا ممكن أي حد يروح فاتح التلفزيون ويتفرج على الحاجات دي في أعلى عينه بقى عشان ما يتفرجش.
0: بالضبط. ودينا قالت إن الموضوع كله ببلش في العقل، يعني العقل هذا ممكن ياخدك ويوديكي وأنت قاعدة مكانك. فموضوع الشهوة مش مرتبط بعضو جنسي موجود في جسمي بقدر ما هو أفكار وغريزة، والموضوع أبعد من اللي بيفكروه الأهل. الموضوع العفة والشرف مش مرتبط بختان الإناث، لكن

0: ممكن يكون مرتبط بالتربية الصح والتواصل الصح والثقافة الصح. خليكم معنا بليز. في موضوع ختان البنات أنا موافقة على كل الآراء اللي اتقالت، فعلا الموضوع ده لازم يقف تماما في مجتمعنا. الفكر ان البنت نقطع لها حتة من جسمها علشان نقدر نضبطها انها تعمل اي حاجة غلط، ده فكر رجعي جدا ولازم نتطور فيه وناخد البنت لمرحلة ان نديها من الفكر ومن النضوج ومن الثقافة ومن القرب لربنا ان هي تقدر تتعلم ازاي يكون الموضوع ده نابع من جواها، ارادتها انها تختار انها تمشي في سكة قداسة وسكة طهارة في علاقاتها لغاية يوم الجواز. دي حاجة تختارها هي بنفسها، مش حاجة تحتم عليها بسبب اني قطعت حتة من جسمها. كمان ان انا اقطع حتة من جسمها انا بحرمها من نعمة وهدية ربنا مديالها تقدر تتمتع بيها يوم الجواز وفي وقت جوازها وفي علاقتها مع زوجها، وحاجة ربنا مديالها كنعمة، يبقى ليه أحرمها منها في إطار الجواز اللي هي ربنا ادهالها.
1: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

طول الوقت عايز ياخدني لمعاني اعمق، عايز يفهمني الحاجات اللي انا كنتش فاهمها، اخد بالي من حاجات عمري ما خدت بالي منها، مش عايز يقلب ضميري ولا عايز ان انا انفعل عاطفيا فاخد خطوه، لان ده مش بيعيش مش بيتعامل. قصه غريبه تبان عاديه قوي تقريبا كده كلنا نعرفها، لكن لو سالت نفسك اسئله واقعيه فيها هتستغرب القصه. القصه دي موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 4 من عدد 50 من عدد 5 لغايه عدد 40. دي قصه لما يسوع قابل المراه السامريه عند بير، قابلها عند بير. القصه بسرعه، يسوع قابل مراه من السامره، قال لها عايز اشرب، قعدت تناقش معاه، وبعدين قال لها انت مش فاهمه انا لو اديتك الميه بتاعتي عمرك ما هتعطش تاني. بعدين ابتدى قعدت تجادل معاه برضه، ابتدى يقول لها اسرار في حياتها. ناتج الحوار ده انها طلعت تجري، راحت للقريه بتاعتها وقالت لهم تعالوا في واحد شكله كده المسيح، شكله يعرف كل حاجه. وجم وحصل انقلاب في البلد دي بسبب اللقاء اللي ما بين يسوع وبين الست دي. عندي كده سؤال، السؤال الاولاني ليه يسوع قال لها وقال لها يسوع اعطني لاشرب، علما بقى انه ما كانش عطشان وما شربش ما شربتوش هي، ولما هي راحت تجيب الناس بتوع القريه تقول لهم ده في واحد يعرف كل اسراري، جولوا التلاميذ معاهم اكل وشرب قال لهم مش فاكر. طب يعني هو ما فيش اي لحظه في القصه دي شرب فيها، ليه قال انا عايز اشرب؟ انا في رايي ان هو كان عايز يفتح معاه الكلام. انا فارق معايا انه ربنا مستعد يقول لي حاجه عشان يفتح معايا كلام، فهو ما كانش عطشان، يعني هو ما كانش فعلا عايز يقعد يشرب ميه، بس عايز يقولها اللي بعد كده، عايز يخش معاه في حوار عميق، يتكلم على حاجه جواها عميقه. السؤال التاني اللي هو اهم من الاولاني، ليه قال لها انا شربك ميه لو شربتها لك عمرك ما تعطش تاني، علما ان هي ما قالتوش انا عطشانه، الست اصلا مش عارفه تتكلم معاه. فوجئت واحد جاي يقول لها شربيني، قالت له شربك ليه؟ قال لها طب انا شربك انت ميه عمرك ما تعطش تاني. ليه قال لها كده؟ يعني ليه واحد قاعد كده وفجاه بحد جاي عليا يقول لي تشرب ميه؟ انا هرويك. طب انا ما قلتلكش اني عطشان، زي كده زي ما اكون مثلا واقف في الشارع وبعدين حد يجي يقول لي ايوه خد استنى معايا ده وصداع، انا عارف انك انت عندك صداع. هستغربه ويقول له يعني وانا اعرفك؟ مين قالك عندي صداع؟ ليه بتحكم عليا عندي صداع؟ هو عمل معاها كده، حكم عليها انها عطشان، فجاي كده بعشم يعرض عليها ميه اللي يشربها ما يعطش تاني. الحقيقه بقى ان الست دي كانت عطشانه بجد، ودي طريقه المسيح. لو فهمت الطريقه دي هتستفيد على فكره. المسيح بيكلم اللي جواك مش بيكلم اللي براك، اللي برايا من بره انا ست جايه تجيب ميه، لكن اللي جوايا الست دي عطشانه جدا، عايزه حب وعايزه قيمه، عايزه تحس انها حلوه ومقبوله ومحبوبه. هو شايف العطش، اتجوزت كتير لانها عطشانه، لانها جعانه، لانها مش بتتروي، فعماله تطلع من العلاقه لعلاقه، شايف العطش فبيكلمها عن اللي جواها. المسيح بيكلمني عن اللي جوايا، واوقات كتير قوي انا مش هفهمه لان انا حواري وحياتي كلها سطحيه بره، انا بتكلم بره هو بيتكلم جوه. في ناس تعيش طول عمرها تتكلم عن بره، بيتكلموا مع بعض عن حاجات بره، لكن المسيح لما بيكلمك عن اللي جواك يقول لك انت تعبان قوي، تقول له ليه ده انا حران، يقول لك لا انت مش حران، انت متالم، انت بتنزف، انت تايه، انت خايف، انت حزين، انت محبط، انت عطشان. لو انا عشت طول عمري مصمم انه اظبط زي ما يكون راديو وانا بظبط المحطه على الكلام اللي بره، هعرف اتكلم مع ناس وناس معينه، ناس مش عايزه تتكلم في اي حاجه جوه، لكن مش هعرف اربط مع ربنا. لو ظبطت مع ربنا هتلاقيه بيقول لك كلام غريب قوي ما تفهموش الا لو صدقت وفهمت انه بيكلم اللي جواك، بيكلم اللي جواك. المسيح يخاطب ما بداخلك، يرى ما بداخلك، شايفك متالم جدا، عارف شايفك ايه؟ هدومك مقطعه. بقعد اتخيل، طب افرض العكس، افرض شخص اتقابل مع ربنا قوي فعرف ان ربنا شايف اللي جواه، وشايف ربنا شايفه ازاي؟ شايفه مبهدل، شايفه متعور. وبعدين طلع قال ايه؟ انا جعان وعطشان وهدومي مقطعه. ممكن الناس اللي حواليه يحسوا المجنون، يقولوا مثلا

0: قاعده تقول حبيبي احنا ما قصرناش معاك في حاجه، احنا اكلناك، احنا بتاكل لحمه كتير وبعدين لبسك حلو، انت ليه بتقول انك انت حالتك كارب؟ هو بيتكلم في حته وهي بتتكلم في حته. يبقى واحد بيقول يا ما احنا تعبانين قوي، انتوا شايفين تعبنا، وبقيه الشله بتاعته حاسين انه في ايه، مالك في ايه، مالك ما احنا ماشيين كويس. هو بيتكلم على المستوى اللي ربنا بيتكلم فيه وهو بيتكلم في حته ثانيه. عايز اقول لك الست دي السامريه دي وهي ماشيه من عند المسيح وصل لها حاجه جواها، لان هو اتكلم جواها ولمسها جواها، وصل لها حاجه جواها غيرت حياتها، عمرها ما رجعت زي الاول. وانا عايزك يحصل معاك كده وعايز يحصل معايا كده. عارفين وصل لها ايه؟ انا عارف كل اسرارك، انت غاليه قوي وجميله، انت جميله. الست دي لو كانت جايه وعلى علاقه مش مظبوطه رجعت بتدوس العلاقه دي، شبعت، جايه جعانه راجعه شبعانه، جايه مش حاسه انها حلوه راجعه حاسه انها حلوه. يسوع عايز يعمل كده فيك. يسوع بيقول لك انا عارف كل حاجه فيك، انا عارف انك انت جعان وعطشان وتعبان، انت جميل، انا ارويك من الداخل، انا بكلم جواك مش بكلم براك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. مسيحنا الغالي علينا، ملك الملوك ورب الأرباب، دعينا، هو حاضر في وسطينا.

من جمعنا عشان يباركنا، مجمعنا عشان يوزع علينا هبات وعطايا ويصنع بينا آيات ومعجزات بيحبنا. تعالوا كلنا نتجمع حواليه، وكل واحد وواحدة فينا نطلب ونقول له أوجدني في محضرك، أوجدني في محضرك، ونقول له اعلن حضورك واشرق بنورك وباركنا الليلة دي يا رب. حضورك سر فرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يا أغلى الكل علينا وانت منور مسرحنا، يا أغلى الكل علينا انت منور مسرحنا، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك، نشوفك في وسطينا. افتح عيون ايماننا ودينا جلسة هنية عند قدميك، فرح كل قلب، املأ بالسلام والطمأنينة يا ملك السلام. يا يعني لو وعدت قلت السلام أن أعطيكم سلامي أترك لكم، كلنا نرفع الطلبة إليه، كلنا نرفع الطلبة إليه في عشم في ثقة، احنا ولاده وبناته الغاليين عليه، بيحبنا بيحبنا. كل إنسان شايفني دلوقتي يرفع الطلبة للمسيح، المسيح قدامك وقدامك أينما كنت حيثما كنت، لأن هو اللي وعد وقال حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة، حيثما حيثما يعني في أي بقعة على الأرض هناك أكون في وسطهم، لأني أنا الله المالئ الكل. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نعظمك نعظمك، ارفع الطلبة لي والتسبيحة والتمجيد لي، مستحق كل كرامة مستحق كل مجد، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. قل له سمع لي صوتك يا رب، وانا اقول له انطق على لساني واديني كلام عند افتتاح الفم، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، انطق على لساني وكن ينبوع
كلامي ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، ارفع نحوك عيوني وكن مصدر سلامي، واملأني بالمحبة واسرق أنت أمامي، واملأني بالمحبة واسرق أنت أمامي، املأني بالمحبة واسرق أنت أمامي. نروح لمين غيرك وانت وحدك الملجأ والمخلص، وانت وحدك الفادي، وانت وحدك الطريق، وانت وحدك الشفيع، ملناش غيرك، ملناش غيرك. اعبر الينا ببركات جديده الليله دي، خلي جلستنا غير عاديه، انطق على لسان عبدك، كلم كل انسان ساجد بين يديك الان يا رب، واستجيب كل طلبه، اشفي مرضى، اخرج شياطين، اصنع ايات ومعجزات ليعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي ارسلته، يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك. أعلن ذاتك ومجدك، كلم كل نفس، كلم كل نفس، كل نفس غالية عليك، كل نفس غالية عليك، الكل منتظرينك، تكلمهم، تعلمهم، تشفي مرضاهم، تملاهم بالفرح، تملاهم بالسلام، ويعود المجد إليك وحدك، ويعود المجد إليك وحدك. أنا بشكرك من كل القلب، أولا لأجل حضورك وتشريفك، وثانيا لأنك سمعت طلبتنا وأعلنت ذاتك في وسطينا ومجدك، وعدك صادق وأمين، هتكلمنا وتعلمنا وتباركنا، لك كل الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة الميكروفون مش مظبوط، كان في الأول مظبوط، لكن ايه اللي اتغير؟ سؤال بيقول: سلام المسيح ابن الرب من ألمانيا، بشكر ربنا على النعم والبركة لنا فيها. بركة. سؤال: كيف أعرف إرادة الله

وهل الدنيا حظ ولا شطارة؟ حظ ولا شطارة؟ كيف أعرف إرادة ربنا؟ إرادة ربنا على الدوام صالح، وإرادة ربنا خلاص الإنسان. وإرادة ربنا إن يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إرادة ربنا يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بالنسبة لك شخصيا إرادة ربنا عايزك إنسان صالح نامي في النعمة والإيمان، عايش حياة توبة حقيقية، عايزك تعيش حياة القداسة، تكمل القداسة في خوف الله لأنه بيحبك، وعايزك تكون في المجد معاه. ودي إرادة ربنا لكل القديسين، بيصلي للآب المبارك ويقول له أريد أن هؤلاء يكونون، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجدي. شوف هنا إرادة الله خلصنا في جهادنا هنا، إرادة الله قداستنا هنا، وبعدين عايز أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجدي، أنا عايز دول يكونوا معايا. فإرادة ربنا تملي في صالح قديسي، في صالح قديسي. أما عن سؤالك اللي بتقول الدنيا شطارة ولا حظ، بتقولي هل الدنيا حظ ولا شطارة، أنا عايز أعرف يعني إيه حظ. حظ يعني زي ما تيجي، وشطارة دي إرادة الإنسان وجهاده، إرادة الإنسان وجهاده. فرق كبير بين إنسان وإنسان. هقول إنسان الله وإنسان العالم. إنسان اللي قابل للمسيح له كل المجد، والإنسان الذي بلا مسيح، بلا مسيح. الاثنين بيجاهدوا وبيسعوا. جهاد الإنسان المسيح الحقيقي جهاد قانوني، جهاد قانوني يزيد في النعمة ويزيد في الإيمان ويزيد في القداسة ويزيد في الكمال ويزيدوا في محبة ربنا. ده جهاد الإنسان المسيحي. أما جهاد الإنسان اللي ملوش المسيح، ده جهاد يؤدي إلى لا شيء، لا شيء. يسعى يسعى يسعى وبعد كده هيروح إيديه فاضية، إيه فاضي. لكن حكاية الحظ دي يعني إيه حظ؟ يعني زي ما تيجي؟ لا، ده كل شيء مرتب من الله من قبل تأسيس العالم. كل حركة، كل سكنة معروفة من قبل تأسيس العالم. بالنسبة للإنسان ده حظ زي ما تيجي، لكن بالنسبة لربنا كل شيء مرتب منذ الأزل، مرتب منذ الأزل. يا أبونا الله يطول بعمرك أشكرك. هذه الآية لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. هل المسيحية بدنا نصير غير مسيحيين أو نؤمن بإيمان تاني؟

لا مش نؤمن بإيمان تاني. يعني شوف مثلا، واحدة بتكلمني امبارح بتقول لي ابني سافر البلد الفلانية، وابني متربي هنا ومرتبط بالكنيسة بيعترف وبيتناول. بتقول بعد فترة لقيت ابني بعت لي بيقول لي مفيش حاجة اسمها ربنا، مفيش حاجة اسمها ربنا. وبعدين بعت لي قال لي انا ما عنديش ميل دلوقتي للزواج من بنات، انا عندي ميل للاولاد. وابتدى شويه شويه ينحرف الارتداد. يعني هذه الامور اللي بدأت تحصل في العالم، اللي هو ترك الإيمان، عدم الإيمان بوجود الله، الفجور، الخطيه. نسيب الإنسان أول ما بيتولد، ما نقولش ده ذكر ولا أنثى، معرفش بيسموه إيه، لكن لما يكبر يختار يكون ذكر ولا يختار أنثى. حاجة عجيبة الارتداد، أمور لا تتناسب مع العقل والدين، العقل والإيمان. الإيمان يقول إني أنا أعيش حياة القداسة، والإيمان يقول إني زوج وزوجة، والإيمان يقول إني آدم وحواء. الارتداد يقول إني اتنين آدم ويقول اتنين حواء، والبيوت هتبقى ما بقتش زوج وزوجة، لا ما بقوش يقولوا أب وأم، لا. فالارتداد هو ترك المسيح، ترك ربنا، والانغماس في فجور الجسد والعالم وطريق الشيطان.

أنا يعز علي إني طبعا مش هقدر أقرأ كلامك، لكن يعز علي إنك تقولي إني أنا خادمة، خادمة في الكنيسة، مش هقدر أقرأ كلامك. وبتقولي في أول كلامك أنا عايز أعترف يا أبونا،

وفي الآخر بتقول عايزة حل من الاعتراف، من أب اعترافي، وصلاة قوية متكررة. أرجو الرد من غير ما حد يفهم لو شاف الرسالة، عشان تعرف يعني أنا بكلم مين. أنا عايز أقول لك إن المسيح بيحبك محبة أبدية كاملة لا تتغير، وأنت غالية جدا عنده مهما كان حالك، مهما كان حالك المسيح بيحبك. وإن كان الخطية تحرمك من متعة المحبة دي، ما تتمتعيش بمحبة ربنا. وما فيش شيء يقف قدام المسيح له كل المجد. ولاحظي ان المسيح ادانا إرادة، إرادة أمشي هنا أو أمشي هنا، أعمل دي ما أعملش دي، أقول الكلمة دي أو ما أقولش الكلمة دي، إداني إرادة. ولما أسلم إرادتي للمسيح واتكل عليه وأشتهي الحياة المقدسة المقدسة، المسيح هياخدك في حضنه ويدللك ويحبك ويعلن محبته ليكي ويتراءف عليكي. مش هيعاتبك بكلمة، مش هيعاتبك بكلمة، لأنك محبوبة عنده وغالية عليه. إنو الآن بتوبة حقيقية وترمي على المسيح، قولي له ما قدرتش عليه امبارح تقدرني عليه النهاردة. وإن كنت برجع للخطية كل شوية أنا بترمي عليك، شددني وقويني وقدس حياتي وافطمني عن كل شهوة رديئة. أمين أمين. وربنا يديك نعمة ويبارك حياتك.

ما رأيك في أم بتقول لابنها طلق مراتك وغير ملة وبتسلطه عليها؟ ما التصرف معاها؟ طلق مراتك وغير منها، يعني ايه غير منها؟ يعني ايه غير منها؟ واحد راح دخل من باب عشان يسرق،

إن دل على شيء يدل على برودة أو انعدام المحبة، دي حاجة. والحاجة التانية الارتداد عن الوصية، الارتداد عن الوصية. بدل ما نقول الزوج يحب مراته ويحبها كنفسه، من يحب امرأته يحب نفسه ويعتبرها حتة منه، والاتنين واحد، والرب كون بيهم كنيسة. نبص نلاقي طلق مراتك وغير منها، غير منها بالضبط زي إنسان حرامي اسرق من هنا أو اسرق من هنا، غير منها. يعني إيه؟

غير منه عن ايه؟ انسان داس الوصيه لا طلاق الا لعله الزنا، انسان داس الوصيه تحب امراتك كنفسك، انسان داس الوصيه

عدوها وبتسعى للهدم، تسعى للهدم، وده يدل على ان ايه؟ ما عادش في محبه، ما عادش في محبه ولا حفظ للوصيه، ولا حفظ للوصيه، ومفيش ربنا. يعني لما نقرا الكلمتين دول، فين ربنا؟ فين مخافه ربنا؟ فين الاستعداد والوقوف امام الله؟ فين الدينونه الاتيه؟ فين؟ هو احنا هنطول هنا؟ بقول للحمديه ولغيرها، احنا هنطول هنا؟ احنا مش هنطول هنا. مسكين الانسان لما بتغيب الامور الروحيه من قدام عينه، بيضل الطريق ويتكفي بعينيه للارض، ويبقى كل مسعاه جسدي وارضي، جسدي وام. طلق مراتك وغير مله، بتكتبي صك هلاكك وهلاك ابنك، لان المحبه بردت او المحبه انتهت، ما عادش في محبه، ما عادش. ودي علامه من علامات الايام الاخيره، تبرد محبه الكثيرين، يكون الناس محبين لانفسهم في الايام الاخيره. اول حاجه يقولها في الليسته الطويله دي، يكون الناس محبين لهم، كل واحد يدور على نفسه، وندوس الوصية وندوس القوانين وندوس الدين وندوس الإنجيل وندوس كل حاجة. العائل يتوب الآن، العائل يتوب الآن،

لو سمحت يا أبونا ممكن ترد عليا في سؤالي علشان مهم جدا. حاضر، أنا بشتغل في كذا وبيخلونا نقلب البضاعة يعني من فرز تاني لفرز أول. أنا مش عايز أحط النقط على الحروف. إيه دي؟ أشوف. يخلوني أعمل بضاعة من فرز تاني لفرز أول، وده يعتبر غش تجاري، وأنا عامل في المخزن وأنا عارف إن ده حرام بس مش عارف أعمل إيه. ولو ما عملتش كده هيمشوني من الشغل من غير ما يدوني أي فلوس، وأنا حالتي المالية مش كويسة خالص. ما تسمحش إني أمشي، رجاء رد أتسبونا ضروري ضروري. شوف، عامل بسيط ضميره تعبان لأن اللي قدامه اللي بيحصل ده غش، ده غش. وعامل بسيط يعني بياكل لقمة ضميره مش سامح. وصاحب العمل اللي عنده طبعا فلوس كتير عمال يغش مرة ورا التانية، وحياته غش في غش. هتاخد ايه؟ وعلى قد ما بيزيد معاك المال على قد ما شهوتك للمال بتزيد. كنت بتكلم مع واحد زمان الله ينح نفسه يعني في موضوع فيه فلوس وبتاع، قال لي طب ويعني البحر يحب الزيادة؟ بقول له انت محتاج. قال لي مش مهم محتاج ولا مش محتاج، البحر يحب الزيادة، فدي طبيعة الإنسان في العالم، البحر يحب

زيادة، لكن مش بس يحب زيادة، مهما كان مش هيشبع. من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. وتجري ورا الدنيا سراب سراب. نصيحتي لأصحاب العمل دول، أصحاب العمل، إنهم يفتكروا إنه هيوقفوا قدام ربنا وهيقدموا حساب. بس قبل ما يقفوا يقدموا حساب يفتكروا إنهم هيمشوا من هنا وهيسيبوا اللي غشوه وهيسيبوا اللي كسبوه بغير حق وهيسيبوا العالم واللي فيه. غريب والغربة مش هتطول، وطوبى للإنسان اللي عامل حساب الرحيل. اللحظة دي قدام عينه مش بتفارقها، هنروح هنروح، لكن قبل ما نروح لابد نكون عاملين حساب وقفتنا قدام ربنا. أعطي حساب وكالتك، أعطي حساب وكالتك. توبوا قبل ما تموتوا، توبوا قبل ما تموتوا.

أنا فلان من البلد الفلانية، متجوز من 8 سنين، والرب مدانيش نسل، وكل ما نكشف عند الدكاترة يكشفوا علينا، كانوا بيقولوا لنا مفيش ما يمنع الخلفة، وبالصدفة واحنا بنصلي عند أب راهب عرفت إن مراتي كان عليها روح شرير، وكتابة واسم مراتي كذا. ايه الحكاية دي؟ عايزين ربنا يتمجد معانا، وعايزين مشورة قدسك نعمل حقن مجهري ام لا، ياريت ترد علي ضروري. أنا بسمع كل برامجك، أذكرنا في صلاتك. إيه الحكاية يا ولد؟

ايوه عرفت ان مراتك عليها روح شرير. طب وهل الروح الشرير طلع ولا ما طلعش؟

بلاش تعملوا دلوقتي حقن مجهري. وقبل ما اقول لكم روحوا لحد يصلي ويطلع الروح الشرير، اقول لكم قدموا توبة حقيقية، واي خطية في حياتكم تسيبوها وتروحوا تعترفوا وتتناولوا، وحد يصلي عشان يطلع الروح الشريرة. وسيبكوا دلوقتي من الحقن المجهري. ربنا يدي نعمة وبركة، يدي نعمة وبركة. الصوت مش حلو، الصوت مش حلو، مش معزي. سؤال، يا أبي أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، واحدة يعني، وفي واحد برضو من ذوي الاحتياجات الخاصة وعايز يتقدم لي، بس أهلي مش موافقين. قال ايه؟ عشان الناس هتتريق علينا، مع ان في ناس كتير نفس الظروف متجوزين وعايشين حياتهم زي كل الناس العادية. انا نفسي قدسك تقول كلمة تخص الموضوع ده. يا ريت الرد من قدسك يا ابي هو مش من حق الناس اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة ان هم يعيشوا زي باقي كل الناس. ويا ريت تخص الكلام ليا للناس اللي من القرى اللي من القرى والارياف، محتاج رد قدسك عشان انا في نظرهم مش محترمة وقليلة الادب. هو في ايه غلط اني انا اول ما الشخص ده قال انا عايز اتقدم انا قلت لهم ابقى كده قليلة الادب ومش محترمة؟ لا يا بنتي، انتي لا قليلة الادب ولا مش محترمة، انتي مؤدبة وانتي محترمة جدا، والمفروض تتشالي في العين انتي وكل اللي زيك، ويكون ليكم كل الاحترام وكل التقدير وكل المعونة من الإنسان اللي بيفهم والإنسان العاقل. أما الإنسان غير العاقل هو اللي يبص زي ما بتقولوا الناس هتتريق علينا. تتريق ليه؟ تتريق ليه؟ إنسان اتخلق معاها معين بمرض معين نشيله في عينينا ولا نرفضه؟ يعني أنا بيلفت انتباهي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتعامل مع ذوي الاحتياجات، أب حنين، هي دي المعاملة. ذوي الاحتياجات الخاصة نتشيلهم في عينينا،

نشيلهم في عينينا ونحترمهم ونكرمهم ونكرمهم ونقدمهم ونفضلهم عن نفسنا عن نفسنا. لا انت قللت الادب ولا غير محترمه، انت مؤدبه وانت محترمه وكلامك انت اللي صح، وراي اللي حواليك كلهم مش مظبوط.

أنا متجوزة من ابن خالتي بقالي 9 سنين، وخدني عن حب 8 سنين، عيشني ملكة متوجة بمعنى الكلمة. لكن من حوالي سنة وبدون مقدمات، أنا مش عايزك، أنا مش بحبك، مش عايز أكمل حياتي معاكي، أنا عايز أنفصل. واكتشفت إنه على علاقة ومعمول له عمل، ومعمول له عمل، مصمم اننا يا اما ننفصل يا اما نعيش متجوزين زي المنفصلين. هو فعلا الشيطان يعمل كده، يعمل كده، يفرق الزوج عن مراته ويكره الزوج في مراته، يفرقهم جسديا يعني. انتم محتاجين حد يصلي لكم ويقودكم لحياة التوبة الحقيقية، حد يصلي لكم عشان يتحرر جوزك، لأن الشيطان ملك. وطبعا واضح ان فلانة دي عملت له عمل زي ما انت بتقولي، لأنه ابتدى يكون مش طايق البيت، ومش طايقني أنا في البيت. يبقى واضح عمل الشيطان يا بنتي، روحوا لحد يصلي لكم وابدأوا حياة توبة حقيقية واعتراف وتناول، وترجعوا زي ما بتقولي إني كان معيشك ملكة متوجة بمعنى الكلمة. ربنا يدي نعمة وبركة يا بنتي، ويحرر من قيود إبليس.

اتصلت بيك مؤخرا لأسأل ماذا أفعل بزواجي الميت. زواجي الميت انفصلت مراتي عني ولم نتحدث في العامين ونصف الماضيين. لقد أخبرتني أن يجب أني أتوب وأتواضع وأخدمها بمحبة حتى يعمل المسيح فيها ويخرج منها شياطين الكراهية والحزن. أنا أفعل ما بوسعي لاتباع تعليماتك، لكني أتوسل إليك أن تصلي لها لأنها ترفض أن تسمع كلام الله وتستمع إلى العرافين.

واللي بيقروا الكف وتؤمن بيهم ما بتروحش الكنيسة ولا بتتناول من جسد الرب ودمه من سنوات، لكن أنا أؤمن إن الرب قادر أن يصل إلى قلبها ويكسبها لي مع الشكر الجزيل. زواجي الميت 2.5 سنين منفصلين، أخبرتني إن يجب إني أتوب وأتواضع وأخدمها بمحبة حتى يعمل المسيح فيها ويخرج منها شياطين الكراهية والحزن.

شوف لما بيوتنا المسيحية تبقى بيوت للشياطين، ايه ده؟ ها؟ لا مش من عندي يا ابني. بيوتنا المسيحية تبقى بيوت للشياطين، ايه ده يا ابني؟ ما هو الشيطان حاضر لينتهرك الرب عدو الخير، والصوت مش حلو كمان.

سهر لبال الدوام غالب على الدوام. أرجع وأقول إن بيوتنا اللي نقول عليها بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، اللي نقول عليها كنايس، اللي نقول عليها بيوت ربنا، لأن المسيح حاضر فيها على الدوام، تبقى مسكن للشياطين. وإيه اللي يخلي الشيطان يجرؤ إن يدوس بيوتنا؟ خطيتنا. خطيتنا بترحب بالشيطان وتدخله من أوسع الأبواب، ويبقى هو المالك، هو القائد. فالمسيح له كل المجد ياخد جنب. ما دام بإرادتنا بنتعامل مع الشيطان، المسيح يسيبنا بإرادتنا تعامل مع الشيطان. وهنا يجي الخراب والبغضة الكراهية والانفصال وكل شيء أرادي، وتبقى الحياة مرة، حياة مرة. فين بيوت الصلاة؟ فين صوت الترنم في خيام الصديقين؟ فين الكنائس؟ نتوب ونرجع، نتوب ونرجع، نتوب. حد يصلي لمراتك يا ابني، حد يصلي لمراتك.

فيه الكنيسة بتعمد الأطفال الرضع، لأن في سفر أعمال الرسل مكتوب إن كل حالات المعمودية كان إني أسمع عن يسوع المسيح وموته من أجلي، ومن آمن واعتمد، يعني الإيمان قبل المعمودية، وإن يكون الطفل واعي، وإن يكون الطفل واعي لحاجة عظيمة مهمة في حياته مع المسيح، بالشكل ده رأي قدسك إيه؟ وسؤال تاني، فكرة وراثة خطية آدم محتاجين توضيح ليها. بتقول إن في سفر الأعمال مكتوب إن كل حالات المعمودية كان إني أسمع عن يسوع المسيح وموته من أجلي، يعني الإيمان قبل المعمودية، ويكون الطفل واعي. ما حصلش، لأن في سفر الأعمال نلاقي لما مثلا في قصة سجان فيليبي يقول آمن واعتمد هو وكل أهل بيته، في حكاية كرنيليوس وأقرباءه وأصحابه آمن واعتمد الجميع، لدي بيعة الأرجوان آمنت واعتمد كل أهل بيت، نلاقي كل حالة إني اعتمد هو وأهل بيته، اعتمد هو وأهل بيته. السؤال، هل البيوت دي كلها احتمال فيها أطفال ولا احتمال ما فيهاش أطفال؟ كل البيوت دي فيها أطفال ولا ما فيهاش أطفال؟ ضروري، إن ما كانش البيت ده فيه أطفال التاني فيه أطفال. فيقول اعتمد هو وكل أهل بيته، دي حاجة. الحاجة التانية، إن تيجي من ناحية الآثار وللكنائس القديمة وموجود في مصر القديمة، تيجي تلاقي معمودية للكبار ومعمودية للصغار، معمودية صغيرة، بدليل إن كانوا بيعمدوا الأطفال. والحاجة التالتة، ودي حاجة آبائية، إن تلاقي بالنسبة لمعمودية الأطفال، تيجي لما تيجي كلمة المعمودية في الإنجيل لازم معاها يكون فعل يمنع. يعني مثلا فيلبس الخصي الحبشي وصل له الإيمان وعدوا على مية، ففيلبس ولا الخصي الحبشي بيقول لفيلبس هو ذا ما ماذا يمنع أن أعتمد، ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. معلمنا بطرس وهم بيقولوا له إزاي تدخل بيوت الأمم وإزاي تأكل معهم وإزاي تعمل، فقال لهم أقادر أنا أن أمنع الماء عن هؤلاء؟ فتلاقي مع ذكر المعمودية تلاقي فعل يمنع. لما يجي يتكلم عن الأطفال يقول دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. إنما الحاجة المهمة اللي عايز أقولها،

المعمودية دي ايه؟ معمودية ولادة، ولادة. وإن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، وإن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ولادة. عشان كده يقول من آمن واعتمد خلص. هتيجي كلمة من آمن، الإيمان ده للإنسان البالغ. الإنسان البالغ، لأن الولادة مهمة وأساسية. فنيجي لحكاية الإنسان، لابد يكون بالغ. هل في الولادة دي محتاج الإنسان يكون بالغ؟ أقول لك، ربنا ادانا المثل في الإنجيل، في إنسان مفلوج شالوه أربعة وجابوه، لقوا طبعا زحام شديد ما قدروش يدخلوا من الباب، طلعوا فوق السطوح ونقبوا السقف ونزلوا المفلوج قدام المسيح له كل المجد. أربعة، ده مفلوج ما هواش واعي، مثال للطفل الغير واعي، ده مفلوج. فالمسيح له كل المجد، قال ايه؟ لما رأى إيمانهم، الأربعة اللي شايلينه، لما رأى إيمانهم قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك. طبعا اليهود اللي حواليه قالوا مين ده اللي يغفر خطايا؟ فقال لهم لكي تؤمنوا إن لابن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا، أيها الشاب لك أقول قم. قم. قام الشاب. مفلوج غير واعي، غير واعي. شفاه الرب على إيمان حامليه. الطفل غير واعي، الرب بيولده على إيمان حامليه. ولابد يتولد، لأن الولادة أساسية للخلاص. من آمن واعتمد خلص. عشان كده الطفل هو نازل من بطن أمه لابد يتعمد، لابد يتعمد. فالمعمودية أساسية للخلاص، من آمن واعتمد خلص. والطفل بنعمده على إيمان والديه، اسمهم الإشبين، المسؤول الروحي اللي حيسلمهم الإيمان بعد ما يكبروا. السؤال الثاني اللي بتقول ايه؟ وراثة خطيئة ادم. احنا بنقول ان ادم اخطأ واجرة الخطيئة ايه؟ موت. قال له يوم تأكل من الشجرة دي موتا تموت، موتا تموت. اجرة الخطيئة موت، والموت هو الحرمان من الحياة الأبدية، جهنم النار الأبدية، حرمان من ربنا، ده الموت الأبدي، الموت الأبدي. يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، حكم الموت، حكم الموت. فآدم نزل في الأرض وخلف كل نسله، وكل نسله ورثين الحكم، ورثين الحكم، ورثين الحكم، لأنهم اتولدوا في أرض الموت، ورثين حكم الموت.

كلنا نرفع صلاة، كلنا كل إنسان سمعني من أجل أب كاهن من كنيسة الروم الكاثوليك في الأردن، إن الله يمني له بالشفاء، عنده تصلب الجلد سبب تليف حاد بالرئتين ولا يستطيع التنفس. كلنا نرفع صلاة من أجله، كلنا نرفع صلاة من أجله. آمين آمين في اسم يسوع المسيح. كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، وتعالوا نشوف مجد الرب. واحدة بتقول أنا بنت الرب من أمريكا، حبيت أكتب معجزة حصلت معايا ببركة الاجتماع وبركة الصلاة. أنا متجوزة وعندي طفل واحد عمره سنتين، حاولت بعده أني أجيب طفل تاني لكن الله ما سمحش، رحت لكذا طبيب لكن بلا نفع. واحد من الأطباء قال لي يجب أنك تعملي طفل أنابيب، لكن زوجي رفض وقال مدام الله باركنا بطفل فيعني هو اللي قرر مش يقرر متى يعطينا. بدأت أحضر اجتماعات المسيح مش اجتماعات أبونا، واستمعت إلى كم المعجزات. وفي يوم 11 من شهر 9، ده أول ما ابتدينا بعد الأجازة مش كده، كان عندي ألم شديد في ظهري ورجلي، فأحضرت الاجتماع. وبعد البركة الأخيرة شربت ابني وخليت على ظهري ورجلي ومسحت بطني وقلت يا رب أنا إنسانة خاطية لا أستحق الرحمة، لكن أنت أبويا والأب بيحب ولاده، إن شئت إنك تعطيني. وبعدها بأسبوع الرب اتحنن علينا نحن الخطاة، اكتشفت اني حامل، مع العلم ان كل الاطباء قالوا الامل ضعيف، لكن ببركة الاجتماع ومشيئة الرب اللي اتحنن علينا نحن الخطاة. امين.

أنا فلان من المكان الفلاني على المعاش، هحكي معجزة شفاء ليا. كنت متألم جدا من تهتك أعصابي.

0: بالناحية اليسرى من الجسم. رحت للدكتور مرتين، كانت النتيجة ما زلت تعبان، لكن بقوة رب المجد وصلاة الاجتماع حطيت ازازة مية قدام التلفزيون، وبعد الصلاة شربت من المية، غسلت مكان الألم. تاني يوم شفيت تماما ولم يوجد عندي أي ألم، لم يوجد عندي أي ألم. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. حصلت حاجة غريبة جدا في يوم 23 أغسطس سنة 19، كنت بتفرج على الاجتماع في التلفزيون، وكان أحد الحاضرين بعت لقدسك يقول إنه جاي الاجتماع عشانك. قدسك قلت له لا، أنت جاي للمسيح اللي موجود معانا. في نفس اللحظة والكاميرا على الحاضرين شفت المسيح وهو ماشي وسط الناس، وكان وجهه جميل جدا ولابس شال ذهبي. أنا خليت ابني يجيب الحلقة 3 مرات على اليوتيوب، يمكن يكون واحد من ضمن الناس، لكن ما ظهرش. طبعا ما هو المسيح حاضر بشخصه في الاجتماع. آخر حاجة أقولها، وراني عندي كتير قوي وانتوا ضروري عندكم كتير. نقبل الأيادي، بشكر ربنا على كل نعمة اللي محوطاني. كان في فترة من حياتي كلها عدم سلام ومشاكل ومرض، خشونة في كل جسمي، فقرات الرقبة والظهر، وأصعبهم كان في ركبتي الاتنين. وكان عمري ساعتها حوالي 35 سنة. كنت بتعالج عند دكتور أعصاب بسبب تعب شديد في الأطراف مش معروف السبب، والدكتور قال لي ده نفسي، وكنت بزور الدكتور على فترات قريبة أخذ العلاج ويحدد الوقت اللي حزوره فيه. قلت للدكتور إنه جالي خشونة في الرجل، فانتهرني الدكتور وقال لي ما تخلينيش أعالجك من الوسواس، لأني ما صدقش، لأني كنت سني مش كبير وكمان جسمي رفيع، في حين أن الأشعة قالت خشونة وبدرجة كبيرة. دكتور الأشعة قال كده، قررت ما روحش للدكتور ده تاني لأنه ما صدقنيش. وقررنا أنا وجوزي نروح الاجتماع، وفعلا رحنا مرتين ورا بعض. صليت لربنا، طلبت منه 3 طلبات، منها انه يشفيني ويديني خدمة ويعطيني خلفة. يشفيني ويديني خدمة ويعطيني خلفة. كنت بقول مع قدسك اديني خدمة حسب رسمك، خدمة تليق باسمك. فوجئت ان ركبي بعضمها خفت، ما كنتش بعرف أتنيها، كنت لما أقف ألم رهيب زي صدمة كهربا. وفضل ربنا خفت ركبي الاتنين، وربنا بعت لي خدمة ما استاهلهاش، وبيشتغل معايا في الخدمة بطريقة واضحة جدا جدا. وكمان أعطاني طفل بعد 12 سنة. آمين. بركة بركة بركة. أعطوا مجدا للملك المسيح. عندنا، أنا بصيت في الرسائل الصوتية، 45 رسالة غير اللي جابوها بعد كده تاني، فاحنا هنختار عدد منها مش كتير يعني. اتفضل.
1: أنا أنت الرب من أسرع محافظة كومبو بريق السبيل. يا أبونا، أنا بنت أخويا كانت مكسورة في رجلها، وكان يعني الدكاترة كان بيقولوا صاروا ان هي الرجل ما يبقاش فيها زي نظام عرجة. فيا ابونا البيت كنا نقدر ندفع فلوس لو خفت نود

0: مامتها كانت نضرة فلوس، لو خفت توديها الكنيسة القدسة. فيابونا البت صحيت من النوم وقالت أبونا مكاري جالي ورشم رجلي معاه حاجة، وجي ضربني على رجلي وخفت، ورحنا للدكتور وقالوا مشوه، وربط أبونا مكاري تكون معانا جميعا.
1: ازيك يا ابونا مكاري؟ مقبل الايادي، انا بنتك من الوراق، وكنت عايزه اشهد لربنا عن حاجه عملها معايا بواسطه الميه وبركه العبره وصلواتك. كانت رجلي تملي بتورم ووجعاني عشان انا عندي خشونه ودوالي، وبعدين حطيت ازازه ميه قدام الاجتماع وانا بتفرج عليه في التلفزيون، وبنتي قالت لي احنا نصلي زي ما ربنا بيعمل معجزات مع الناس هيعمل معانا ان شاء الله معجزة بواسطة المية. فكانت كل يوم بتدهن لي رجلي بالمية المصلية دي، والحمد لله ربنا اتمجد، وبقيت اطلع وانزل واروح واجي واقف كتير على رجلي، ما بقيتش احس بالتعب اللي كان فيها. ونشكر ربنا وصلوات قدسك معانا. وابني كمان كانت عينيه وجعاه وكانت وارمة، وحطيت له من المية وعينه بقت كويسة والحمد لله، نشكر ربنا. صلينا يا ابونا مكاري. شكرا.
2: مساء الخير يا استاذ ابونا مكاري، قبل الايادي. انا عايزه اشهد على عمل ربنا معايا ومعجزه حصلت لجوزي. جوزي كان بياخد البرشام بتاع الادمان ده 10 سنين، وكنت بصلي في كل قداس وكل اجتماع، وفي كل اجتماع صلاه، وكنت احط الميه واول ما يجي من الشغل اخليه يشرب منها، وكنت بصلي مع الاجتماع بدموع واشكر ربنا. طلب ان هو يتعالج ويخف وبطل خالص، وهدي له 3 سنين الحمد لله،
3: مشكور
2: ربنا مبطل.
3: مساء الخير يا واد صابونه، انا سامح من اسيوط، وحابب اشهد عن عمل ربنا مع ابني مارتن. هو عنده سنه ونص، ويوم 11/9/2020 اللي هو موافق يوم الجمعه، كان ابني اليوم ده مش عارف يعمل حمام ميه، وكان كل ما بيروح عند الحمام يصرخ ومش قادر، واستمر على اليوم اللي هو يوم الجمعة ده، استمر اليوم كله. والاجتماع حض بتاع قدسك يا ابونا اشتغل، واحنا حطينا مية قدام التلفزيون وقعدنا نصلي، وبعد ما خلص الاجتماع رشينا بالمية مكان الألم. ونشكر ربنا الحمد لله، بعد ما رشيناه بالميه دلوقتي بيكويس، ونشكر ربنا والحمد لله خالص على المعجزه العظيمه اللي عملها ربنا مع ابني. شكرا.
4: سلام ونعمه يا قدس ابونا. انا كنت نادره ان انا اكلم قدسك لو ربنا عمل معايا معجزه، لاني كلمت قدسك من 4 شهور اثناء الاجتماع، وطلبت من قدسك انك تصلي لي ان ربنا يديني طفل، وشربت من المية بعد الاجتماع أنا وجوزي، وكنا طالبين من ربنا أن ربنا يدينا طفل، وطلبت من قدسك أنك ترشم الصليب على بطني وأنا بشرب من المية. بعديها بيومين حلمت أن أنا شفت أب كاهن، بس بصراحة مش فاكرة ملامح وشه، وكنت رايحة عشان أقول له يرشم الصليب على بطني عشان اجيب طفل. قبل ما اروح له لقيت ناس كتير وقفت حواليه، معرفتش اوصل له، فلقيته هو جالي وقال لي عايزاني اصلي لك فين، ومسك الصليب ورشم بالصليب على بطني، ورش ميه مصليه على بطني، واداني الكوبايه اللي فيها الميه المصليه عشان اشرب منها. شربت منها وكان فيها زي قطع قربان جوه الميه. بس بعد في نفس الشهر عملت اختبار، لقيت ان انا حامل، ورحت عملت تحاليل ولقيت ان انا حامل، وحاليا انا دلوقتي في الشهر الرابع، ونشكر ربنا وكل حاجة تمام.
5: ازاي قدسك يا ابونا؟ ناخد بركة من قدسك يا ابونا. بقول له قدسك يا ابونا، انا ليا صديق، انا من بورسعيد، منير من بورسعيد، ليا صديق في نبروه اسمه الحاج أمين. الحاج أمين ده راح لدكتور كان تعبان جدا، ما كانش بينطق، يعني كان لسانه تقيل. الدكتور قال له عندك جات لك كذا جلطة وانت ما خدتش بالك.

0: المهم يا ابونا ان هو راح اتصل بشيخ. الشيخ قال له انت عندك سحر مأذي من 2 وشهر، فهو كلمني فانا قلت له بقول لك ايه يا حاج امين، تؤمن ان يسوع المسيح يشفيك؟ قال لي طبعا. قمت مصلي له صلاة المرضى ومصلي له صلاة بقوة دم يسوع المسيح علشان السحر، ونشكر الله يا ابونا ان هو بقى زي الفل. هو بعظمة لسانه وقف العلاج ووقف كل حاجة وبقى زي الفل. قال لي اني اتحسنت بدرجة 100% وما عنتش باخد علاج، وشكرني. قلت له لا ما تشكرنيش، اشكر المسيح، المسيح هو اللي عمل كده. يعني احنا شوية تراب ومالناش لازمة. فشكرا لقدسك يا ابونا، لانك انت بتعلمنا يا ابونا حاجات كتير. اللي انت بتقوله احنا بنعمله، تعلمنا حاجات كتير قوي يا ابونا، وربنا
1: أعطوا للرب مجدا، أعطوا للرب مجدا. لكن قبل ما أدخل على الكلمة اللي حديها لنا، ربنا بعتولي سؤال بيقول ما رأي قدسك حاليا. بيجي على الفيس واحدة بتبقى لايف، تفتح الكوتشينة وبتدخلوا ناس يكلموها ويطلبوا منها تشوف ليهم الطالع على الهوى، وبتفضل تقول لهم على حاجات وعليها إقبال كبير خصوصا من البنات، وبلاقيها طالعة على صفحتي وهي لايف، اعمل لها بلوك الاقيها تاني، كأن الشيطان مصمم يقتحم حياتنا بالناس دي. واحدة بتشوف الطالع، تشوف الطالع وتقول على حاجات وعليها اقبال كبير خصوصا من البنات، طبعا عايزين يتجوزوا، عايزين يتجوزوا. كلمة الطالع والحاجات دي وكل الألفاظ دي، ده السوق بتاع الشيطان، بتاع الشيطان. وأنا بحضر أي إنسان مسيحي، أي إنسان مسيحي، ما تمشيش في طريق الشيطان، لا طالع ولا كوتشينة ولا سحر ولا ولا ولا كل الأمور دي. احنا لينا إلهنا اللي بيحبنا، ولينا أيادي نرفعها ليه، ومستعد يستجيب كل طلبة، وهو اللي يحفظنا وهو اللي ينجينا. لكن ما نروحش للشيطان برجلينا. نصيحتي لكل إنسان، ابعد عن الطريق ده، ولا طالع ولا كوتشينا ولا ولا ولا الحاجات دي كلها، ابعدوا عن الحاجات. وانت يا بنتي بدل ما تجري للشيطان عشان يجوزك، روح ربنا، روح ربنا، اترمي في حضن المسيح، قولي له انا محتاجة كذا. هو صاحب السلطان وحده. ربنا يدي نعمة ويفتح بصيرة كل احد. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. من ملحوظتي الشخصية الأيام دي أني أخين متخاصمين، طلب مني أني أتدخل عشان اعمل صلح بين اخين. ولاحظت في الايام دي ان الخصام منتشر

بين المؤمنين، بين المؤمنين، بين الخدام، بين الخدام. فلان مخاصم فلان، ما بيتعاملش معاه، تعاملش مع فلان ده له شله، والشله دي ضد الشله دي، وفي خصام. هذا الطريق ده طريق الخلاص، طريق ربنا؟ لا. تعالوا نشوف، نتكلم عن رجل الله، رجل الله، الإنسان المسيحي عموما. هتكلم بعنوان لا يجب أن يخاصم. المسيحي أو إنسان الله أو عبد الرب حسب الآية لا يجب أن يخاصم، عبد الرب لا يجب أن يخاصم. احنا في الأول هنحط المسيح له كل المجد كمثال قدامنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. مكتوب عنه حتى بالنبوة، وبعدين في الأناجيل مكتوب عن رب المجد يسوع لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. لا يخاصم ليه؟ لأنه بيحب، بيحب، واللي بيحب يغفر، واللي بيحب لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. احنا قدامنا رب المجد يسوع كمثال، زي ما عاش بالجسد على الأرض احنا نعيش. يعني يجي واحد زي معلمنا بولس، عاش المسيحية الحقيقية، المسيحية الحقيقية، فأي مرة يتجرأ يقول تمثلوا بي. تمثلوا بإيه يا بولس؟ قال كما أنا بالمسيح. قال أنا تمثلت بالمسيح وأنتوا تمثلوا بي. فالإنسان المسيحي مثال وقدوة وصورة حلوة مشبعة للعين وللبشر. المسيح له كل المجد، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. إيه السبب؟ إيه السبب؟ كلام خطير. خصام يجي منين؟ وأنا طبعا كلامي كله داير حوالين بعض الخدام، مش بتكلم على العالم اللي بره. خلي بالكم، ليه في خصام؟ يقول الروح القدس لأنكم بعد جسديون. يا نهار أبيض، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق. ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ أثار اللي بيخاصم ده إنسان إيه؟ إنسان جسدي. وجسد يعني إيه؟ جسد ضد الروح، وعمال الجسد موت. لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق. فرق كبير بين إنسان روحاني وإنسان جسداني. اهتمام الجسد موت، أما اهتمام الروح فحياة وسلام. والإنسان المسيحي الحقيقي إنسان روحاني، منقاد بروح الله، ممتلئ بروح الله، صانع آيات ومعجزات. أعمال الجسد ماتت عنده، ده الإنسان المسيحي.

فبيكلم الناس المتخاصمين ويقول لهم لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق. ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق. انشقاق

والمصيبة إن الجماعات دي بتدعي الخدمة والإيمان و و و و وممكن تنهش في الجماعة التانية اللي بتدعي إنها و و و و وكل جماعة بتنهش في التانية وكله بيدعي إنه هو إيه؟ إنه هو كذا وكذا. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ اهتمام الجسد موت، اهتمام يبقى نمرة واحد اللي بيخاصم ده إنسان جسدي، إنسان جسدي. ومعنى إنسان جسدي يعني ضد الروح، اهتمام الجسد موت، اهتمام الجسد موت. تعال نشوف أعمال الجسد. يقول أعمال الجسد ظاهرة التي هي أعمال الجسد، يا نهار أبيض، زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر. يعني اللي بيخاصم موجود في الليستة دي، يا نهار أبيض. مع الزاني، مع العاهرة، مع القاتل، مع السكير، مع عباد الأوثان اللي بيخاصم. صعبة صعبة صعبة. لكن ايه السبب؟ فلان مخاصم فلان ليه؟ فلانة مخاصمة فلانة ليه؟ بتقول الحكمة الخصام إنما يصير بالكبرياء ومع المتشاورين حكمة. الخصام إنما يصير بالكبرياء. دول متخاصمين ليه؟ كل واحد محنبط، شايف نفسه. أنا خليك في الآن، أنا نحبه، نعيش في سلام، أنا مبسوط كده. ده مين اللي كان يقول أنا مبسوط كده؟ يا سيدي نصطلح، يا سيدي نعيش في سلام، أنا مبسوط كده. عايز أفتكر دي كلمة كانت مكررة على لسان واحد، أنا مبسوط كده. اصطلح مع فلان، لا لا لا، أنا مبسوط كده. الخصام إنما يصير بالكبرياء. واحد يعتد برأيه ويظن إن هو وبس هو العالم، هو اللي بيفهم، هو الباحث، هو الدارس، هو هو هو. أنا أنا أنا أنا. الخصام إنما يصير بالكبرياء، بالكبرياء ومع المتشاورين حكمة.

دي حاجه شيء مهم جدا مهم جدا، ان الانسان لابد يكون في سلام مع الجميع. طب في اعداء، ان ارضت الرب طرق انسان جعل اعداؤه يسالمونه. والانسان المسيحي الحقيقي انسان منكسر، انسان متواضع، انسان خدوم. تملي في وسط الجماعه شاعر ان هو اللي اقل، بياخد المكان اللي ورا، المكان ايه الخلفي، حتى وان وضعوه في الصفوف الاماميه، لان وضعه كده انسان محترم، لكن بقلبه حاطط نفسه في الصفوف الخلفيه. انا خدام، انا خدام، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. الخصام انما يصير بالكبرياء، ادي سبب. نمره اتنين، وده الشيء المهم قوي، البغضه تهيج خصومات والمحبه تستر كل الذنوب. البغضه تهيج خصومات. فلان مخاصم فلان ليه؟ بيكرهوا بعض. صعبه قوي الكلمه دي لما تتقال على مؤمنين، بيكرهوا بعض، هم متخاصمين. العلامه انهم متخاصمين، كل واحد مد ظهره للتاني، ما بيكلموش بعض، ما بيعيدوش على بعض، ما بيصبحوش على بعض، لو قابلوا بعض ما بيسلموش على بعض. يا نهار ابيض، انا بتكلم على خدام، مش بتكلم على العالم، العالم ما يهمنيش في حاجه، بتكلم علينا احنا، علينا احنا. البغضه تهيج خصومات. ليه فلان ضد علان؟ لانه ما بيحبوش، ما بيحبوش، ويطلع عليه كلام ويقول عليه كلام، وممكن يكون الكلام ما حصلش لانه بيكرهه، بيكرهه. وتلاقي البغضة تقود الإنسان لإيه؟ لفعل الشر، لفعل الشر. ممكن يعمل ويسوي من ورا فلان ومن ورا علان. الإنسان اللي بيحب، اللي بيحب، تلاقيه لو جت سيرة علان، لو جت سيرة علان يذكر محاسنه بس، مع إن كله سيئات، له سيئات، لكن يذكر محاسنه بس لأنه بيحبه. فلان عمل وفلان سوى وفلان عظيم وفلان وفلان. وعلى قد ما تذكر محاسن الغير على قد ما تزيد محبتك ليه، على قد ما تزيد محبتك ليه. غير لما تيجي سيرة فلان، سيبك، ده فلان ده صفته وده علقه، كلنا بنعمل كده. عشان كده بنتأثر من جوه. البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل الذنوب. يبقى الخصام يصير بالكبرياء، نمرة اتنين بالبغضة، الكره، كره. نمرة تلاتة يقول المنتفخ النفس يهيج الخصام. المنتفخ النفس، والمتكل على الرب يسمى. المنتفخ النفس يهيج الخصام.

Gittin eyyâk gittin sey, eyyâk gittin sey, eyyâk gittin sey. المنتفخ النفس يهيج الخصام. يعني ايه منتفخ النفس؟ يعني ايه؟ ده مش بس متكبر، لا، ده انا وبس، انا وبس، في قرارة نفسه هو الاحسن، هو الافضل، هو هو هو. عشان كده من الصعب جدا انه يتقابل مع الغير، سواء في رأي او مناقشة او عمل، او انسان متعب، متعب، منتفخ، منتفخ، راكب دماغه يعمل اللي بداله، رأيه ينفذه. انسان المنتفخ النفس يهيج الخصام، يهيج الخصام، غير الانسان المتواضع، يبقى عظيم لكن مش حاسس بحاجة، انسان غلبان في نفسه. وده الانسان المسيحي، الإنسان المسيحي الحقيقي ممكن يكون عظيم، عظيم، لكن تلاقيه مع سيده، مع سيده نازل تحت بيغسل أرجل غيره. ده الإنسان المسيحي الحقيقي، هو عظيم، في أعظم من المسيح له كل المجد، غسل أي أرجل تلاميذه. الإنسان المسيحي الحقيقي مع سيده عند أرجل الناس يغسلهم، ده الإنسان المسيحي. وتملي لسان حاله من جوه، أنا أقل الكل، أنا أصغر الكل، أنا أصغر.

الكل، أنا أقل الكل، أنا ما أنا، بل نعمة المسيح العاملة فيها. المنتفخ النفس يهيج الخصام. لسان المسيح الحقيقي لا يمكن تلاقي حاسس بنفسه منتفخ كده ومعجب وأنا لا لا لا لا، إنسان متواضع تواضع حقيقي من القلب. يبقى إذن الخصام بالكبرياء، الخصام بالبغضة، الخصام بالنفس المنتفخة المنتفخة. تعال شوف مثلا جماعة أو بيت أو بيت، بيوتنا المسيحية بتقول الحكمة لقمة يابسة ومعها سلامة، لقمة يابسة ومعها سلامة، خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. يا سلام، لقمة يابسة ومعها سلامة، معها محبة، معها صلح، معها اتضاع، خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. الفايدة بيت مليان ذبايح، مليان غنى، مليان مليان مليان، لكن في نكد، في خصام. يبقى البيت اللي ما فيهوش لقمة يابسة أحسن منه. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. وبعدين يقول مرة تاني ختام الموضوع، الإنسان المسيحي عبد الرب لا يجب أن يخاصم. ده عنوان الموضوع، عبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات. شوف بقى الجزم، الجزم، عبد الرب لا يجب أن يخاصم. مش من صفات المؤمنين الخصام، من صفات المؤمنين المحبة والوئام، من صفات المؤمنين الروح الخادمة، الروح المتضعة، الروح الغافرة. عبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع. وده الشيء المهم. أرجع وأقول الكلام اللي ابتديت بيه، اللي ابتديت بيه للمؤمنين وللخدام، للمؤمنين وللخدام. احنا لما بيقول عبد الرب لا يجب ان يخاصم، علينا ان احنا نعيش الحياة كمثال لحياتنا الابدية. يعني ايه؟ شوف لما بدأت الكنيسة، لما بدأت الكنيسة والمحبة ملأت القلوب وطردت المحبات الغريبة من القلوب، وعلى الأخص المال، الكل كانوا معا، كانوا معا، لهم كيس واحد، يواظبون كل يوم على الصلاة وكسر الخبز. ده شكل المؤمنين، شكل القديسين. ما يذكرش في وسطيهم اتنين متخاصمين، لا، كله ربطة واحدة، كلهم يد واحدة،

كلهم فكر واحد، جماعة واحدة عند قدمي المسيح، له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ننحني للصلاة. وقت لطلب الرب.

وقت اللي طلب الرب حاضر في وسطينا عشان يباركنا ويعالجنا ويستر معايبنا. يعالجنا ويستر معايبنا. عبد الرب لا يجب أن يخاصم، لا يجب أن يخاصم. ارحمنا ارحمنا يا رب، عالج عيوبنا واستر خطايانا. ارحمنا، تعالوا كلنا بلسان واحد نقول ارحمنا.

ارحمنا من الكبرياء والبغضة والنفس المنتفخة، املك علينا أيها المتواضع وحدك، ما تسمحش يكون في بيننا خصام، ما تسمحش ان يكون اتنين وعلى الأخص خدام متخاصمين. علمنا حياة الاتضاع والقلب المنكسر، نرفع طلبتنا لي حاضر في الوسط، طبيب الحقيقي ليعالجنا، طبيب الحقيقي ليعالجنا. يغفر خطايانا، يغفر خطايانا، يعلمنا الطريق، نتمثل بي، نتمثل بي، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. في بشريته على الأرض صار مثال لينا نتعلم منه ونتعلمه، نتعلم منه ونتعلمه.

عليك، تعالوا كلنا نقول ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. كلنا نقول مع بعض ساعدني.

عليك، عبر إلينا ببركات جديدة، اسندنا في مشوار الغربة، ملناش غيرك، مين يملانا بالمحبة غيرك، مين يعالج انتفاخ النفس غيرك، مين يدي نعمة غيرك، يا إله كل نعمة، كرامة ومجد ليك، يدك على كل رأس حانية قدامك، سامحنا، عدنا للوقوف بين يديك يا رب، املانا بالمحبة، املانا بالمحبة، ادينا نعمة نكرمك قبل ما نجيلك، نكرمك قبل ما نجيلك، نحبك من كل القلب. صلي، كل اللي ساجد معانا وكل اللي شايفني صلي، الرب بذاته حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يمضلل بالحب علينا، وانت منور مسرحنا.

اطلبوه بثقة. كل إنسان، كل إنسان اعلم إنك محبوب عند المسيح، اطلب منه بدالة، اطلب منه بثقة. مش بس المسيحيين، كلم المسيح، بيحبك، عايز يغنيك، عايز يفرحك، عايز يعزيك، عايز يطيب خاطرك، عايز يشفيك، عايز يحررك من إبليس. اطلب المسيح من قلبك بإيمان وثقة، حاضر في الوسط، هو المخلص الواحد، هو الشفيع، هو الباب، هو الطريق، هو الحق. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اعبر لكل نفس، ادخل كل قلب ساجد قدامك، اصنع بينا معجزات، اصنع بينا معجزات. وعود بالمجد إليك وحدك، عود بالمجد إليك وحدك. علي اسمك، علي اسمك، ليعرف اسمك في مصر، ليعرف اسمك في مصر.

ننتظرك، ننتظرك كرامة ومجد ليك، ننتظرك. اصنع صلح مع الجميع يا رب، وخلي الكل يعملوا صلح بينه وبين بعض، وكلنا نحب بعض، وكلنا نحب بعض، والإنسان يحب الإنسان، يحب الإنسان، ونستعد لملاقاتك، نكرمك، ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك، نكرمك إكرام يليق بيك، خدمة بحسب رسمك، خدمة على مستوى اسمك، خدمة تليق بمجدك، كرامة ومجد ليك، مستحق، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، أرنم لإسمك ما دمت موجود، مناش غيرك، المخلص الواحد، طريق المجد، باب الخلاص، يسوع المسيح وحده، الكلمة المتجسد، اقبل شكر قلوبنا أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن، اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. دلوقتي حصل لي للمريض، للمأسور بالشيطان، باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت محي، أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد، بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب، ونعمة الابن الوحيد، وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم، امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

بيقولوا إن التواصل ما بين الزوجين هو عنصر من أهم العناصر في صحة العلاقة ما بينهم هما الاتنين. لكن كمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن التواصل السيء، يعني إن يكون في حوار تواصل ما لكن تواصل رديء سيء، أخطر وأكثر ما يدمر العلاقة ما بين الزوجين. اسمع معايا الاقتباس ده، الاقتباس ده في واحد من أشهر الكتب اللي اتكتبت في العلاقة ما بين الزوجين، وبالتحديد في الاختلافات ما بين الزوج والزوجة، أو الاختلافات بين الرجل والمرأة. عنوان الكتاب إن الرجال من مارس، men are from Mars، women are from Venus. الكاتب والمؤلف اسمه جون جراي. كاتب بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الاختلافات والخلافات ما بين الزوجين، الاختلافات والخلافات مش هي دي القضية. القضية الأهم والأكبر هي أن يكون في تواصل سيء أو لا يوجد أي تواصل. ده أخطر ما يمكن أن تهدد به العلاقة ما بين زوج وزوجة. اسمع معايا الآية دي اللي في سفر الأمثال. الآية دي بيني وبينك ما هيش سهلة قوي، بس اسمعها كده مرة واتنين وخلينا نستوعب إيه اللي يقصده سليمان الحكيم وهو يكتب هذه الآية. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور.

هقراها لك تاني. حيث لا بقر فالمعلف فارغ وكثرة الغلة بقوة الثور. يعني ايه؟ يعني سليمان بيقول ايه؟ المعلف، الزريبة، الحظيرة، المزود، طول ما هو ما فيهوش اي حيوانات، ما فيهوش ثور، فالمعلف ده نظيف. ليه؟ لانه ما فيهوش حيوانات. من فضلك تخيل معايا من غير ما ادخل في التفاصيل، المعلف نظيف لانه ما فيهوش بهايم، ما فيهوش ثور، هيوسخوه ازاي؟ لكن بيقول ان الحصاد الوفير لن ياتي الا بقوه الثور. قاصد اقول ايه؟ هل ممكن ان يوجد تواصل ما بين زوج وزوجه بس ما فيهوش اي مشاكل؟ تواصل جميل كده وحالم ولطيف وكلنا فاهمين بعض بسهوله، يا سلام، وفي ادب وفي اخلاق ورقه ولطف ده حقيقي يعني؟ على الاقل انا اقول لك عن نفسي، انا ومراتي يعني احنا بقالنا يا سيدي تقريبا 27 سنه متجوزين. لا، التواصل مش دايما كده بين هنا وهي، او الحقيقه يعني قليل لما بيبقى كده بين هنا وهي. فالتواصل علشان يكون موجود لازم يكون في مشاكل، لازم المعلف ده اللي اتكلم عنه سليمان لازم يتسخ. بس احنا محتاجين هذا الثور، نفس الحدوته في العلاقه الزوجيه، بمعنى ان احنا محتاجين التواصل لصحه وحصاد وانماء واحياء العلاقه بيني انا ومراتي. بس تاكد ان التواصل ده هيكون فيه مشاكل كتير قوي، في مشاكل وفي سوء فهم وبنتعلم عليه وبنتدرب عليه ومش عارف ايه. اول سنه في الجواز التواصل سيء جدا، على رجاء ان بعد 5 سنين جواز يبقى افضل شويه، على رجاء ان بعد 10 سنين جواز يبقى افضل شويه. ده اللي احنا هنحاول، ده المشوار اللي هنفوت فيه انا وانت وانا وانت. 4 حاجات بالانجليزي يعني بيبتدوا بحرف الاف، وانا هحافظ عليهم زي ما هم كده. بيقول لك 4 حاجات في التواصل، الاربعه يبتدوا بالاف. الاربعه دول كلهم سلبيين، الاربعه دول اذا دخلت يعني هي هتخش 1 او 2 او 3 او 4، اذا تبنينا هذا المنهج في التواصل بيني انا ومراتي، في التواصل بيني انا وجوزي، اذا تبنينا واحد من دول تاكد ان التواصل ده تواصل رديء جدا. 1، اول واحد بيسموه الفايت، كلهم بالاف زي ما اتفقنا. الفايت ده يعني ايه؟ يعني نخش يبتدي التواصل بيني انا ومراتي باتجاه واحد فينا، او طبعا تبقى مصيبه سودة لو احنا الاثنين داخلين بهذا التوجه. فكره الفايت، فكره انه يكون في خناقه، ان واحد داخل باتجاه هجومي عنيف، يعني داخل باتجاه انه عايز يكسر في التاني ويقول له ان انت غلطان وان انت ملام، وداخل اكنه داخل على مذبحه القلعه، اكنه داخل على حرب. ده تواصل سيء جدا، سواء من الاثنين ودي كده تبقى فعلا مذبحه القلعه، او واحد فيهم داخل بالتوجه ده انه عايز يسحق التاني، عايز ينتصر عليه. فيبقى اول حاجه رديئه من المداخل بتاعه التواصل هي الفايت، العركه، الخناقه، المذبحه. نمره 2 تقدر تقول عليها العكس، الاولانيه الفايت، نمره 2 يسموها فلايت. ايه حكايه فلايت؟ هو الهروب. فيقول ايه؟ بص بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، فاحنا احسن حاجه سيبك يا عم خلاص بقى، خلاص نبعد عن بعض. وشيء ايه عندنا مثلا يقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عنده، خلاص كل واحد يبقى في حاله بقى خلاص. ده الفلايت، اننا نهرب من المواجهه، نهرب من مواجهه المشكله او نهرب من مواجهه بعضنا البعض. بص اديني زي ما بقول لك اهو، بعد 27 سنه جواز، الحقيقه ان الفلايت ده ان احنا كل واحد فينا يروح في ركن كده ويدي وشه للحيط، دي بقى يعني بتيجي بعد شويه، يعني

الفلايت دي ما بتجيش في اول سنه جواز، بتيجي بعد شويه بقى لما الواحد يبقى عنده خبره كده وانضج شويه، يقول لك مش عايزين وجع دماغ، احنا خلينا بقى نعديها وخلاص. وانا الحقيقه يعني انا لما كنت صغير شويه اول ما اتجوزنا كان الفايت ده هو الغلطه اللي أنا الفخ اللي انا بقع فيه. دلوقتي بقى بعد ما كبرت زي ما انت شايف كده ممكن ألجأ لده اريح لي، خلاص يا عم بلا وجع دماغ وكل واحد في حاله، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. ده الكلام ده آية في الكتاب المقدس؟ لا. الكلام ده يعني حكمة نقدر نتعلم منها؟ لا، لكنه مدخل ابروتش رديء وسيء في التواصل بيننا وبين بعض، انا ومراتي وانت ومراتك او انت وجوزك. نمرة ثلاثة، احنا شفنا فايت، شفنا فلايت. نمرة ثلاثة دي اسمها فيك. يطلع ايه فيك ده بقى؟ الفيك ده اللي هو يعني ان احنا ندي انطباع ان خلاص خلاص خلاص مفيش مشكلة، خلاص انا على العموم الحاجات التافهة دي ما بت خلاص خلاص. اي تمثيل، اي ادعاء، اي خداع، اي قناع، خد بالك، خداع انا قناع، اي حاجه كده بنعملها صوره بنعملها غير حقيقيه، شكل بنعمله غير حقيقي في التواصل. نمره واحد فايت، نمره اتنين فلايت، نمره تلاته هذا الفيك، هذا التصنع ان خلاص خلاص احنا مفيش مشكله، خلاص خلاص مش فاضيين للكلام ده خلينا نركز في العيال، او خلاص خلاص مش فاضيين في الكلام ده خلينا نركز في المعرفة. نمره اربعه اسمها فولد. ايه فولد دي بقى؟ فولد دي ان واحد من الطرفين، اذا كان اول واحده اللي هي فايت دي ان واحد يخش كده او هما الاثنين، نمره اربعه دي اللي هي فولد دي اكنك بت بت بت بت بتطبق حاجه كده. فولد دي بقى ان واحد يقرر، وده غالبا هتلاقيها بالذات في التركيبه، ان في طرف من الطرفين مسيطر، طرف من الطرفين يعني هو الكبير هو الاسد، وغالبا تلاقي الطرف الثاني خانع ضعيف ما عندوش راي، يستخبى ورا كلمه معلش انا احب اخضع، او خلينا نعديها المره دي، وهي مش بتبقى المره دي، احنا هنعديها ايه، هنعديها كل مرة. فهتلاقي التركيبة دي بتمشي قوي، وخصوصا يعني خليني لابد يعني ان اعترف ان خصوصا لو الرجل عنده السيطرة وكده، وتلاقي مراته بقى من النوع المهلهل ده اللي هو هيمشي وراه كده وخلاص من غير اي مهلهل، عارف زي مهلهل كده، عامل زي الخيشة كده. فهتلاقي ان بقت التركيبه كده، انه خلاص خلاص انا فعلا صح، معاك حق، انا فعلا لا كان لازم اخضع، خلاص خلاص انت دايما صح، معلش لا انت فعلا، رغم انه ممكن تكون مش مقتنعه، رغم انه بس هي تو فولد. مصيبه سودة، مصيبه انه يتحول واحد من الاربع حاجات دول. هو التكنيك اللي انا بلجأ ليه، الابروتش اللي انا بلجأ اليه في الكوميونيكيشن. عايز افكرك اول جمله ابتديت بيها ان الكوميونيكيشن التواصل ده من اهم العناصر في العلاقه الزوجيه، من اهم العناصر، لان من غير كوميونيكيشن هيبقى مفيش جواز، مفيش علاقه اساسا، لا جواز ولا غير جواز حتى. لكن التواصل السيء اللي قد يلجأ لواحد من الاربع تكنيكات دول هتبقى مصيبة في العلاقة دي، اللي سواء بتبتدي بقالنا شهرين ثلاثة متجوزين ولا بقالنا 27 سنة متجوزين. يقول ايه الكتاب؟ صادقين في المحبة. هنجلها بعد شوية في صمام الأمان في التواصل، لكن عايز بس كل شوية حدق على الآية دي. صادقين أي أن نقول الصدق في محبة، نقول يعني لازم نعبر، ونعبر بصدق
في المحبة.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: فأول ترنيمة بنقول نرفعك فوق الجميع، وحدك الملك العظيم، زي ما بيقول في الكتاب المقدس، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. في حياتنا ممكن يكون شغلنا خوف، قلق، توتر، لكن جايين النهاردة وبنقول يا رب احنا هنسيب كل ده وهنرفعك انت بس، انت واحدة الملك العظيم يا رب. فتعال الرنم ترنيمة نرفعك فوق الجميع.

الكلمة الجاية بيقول بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك. أحيانا لما بنيجي نصلي كده بنحس إن إحنا جوانا لخبطة، بنحاول إن إحنا نرتب كلامنا قدام ربنا على قد ما نقدر، بس بيهزمنا دايما شعور بالضعف. في الكتاب المقدس بيقول كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. يعني بيوصف قد إيه إحنا مشتاقين لربنا رغم إن هو مش بعيد عننا، بس دايما حاسين إن المشاكل والضغوط اللي علينا بتخلينا نبعد عنه. فتعال رنم الترنيمة وإحنا بنقول يا رب أنا بسكب نفسي أمامك النهاردة يا رب. ترنم مع بعض الترنيمة.

الترنيمه الجايه بنقول محبه ابديه وفك من العبوديه. محبه ربنا لينا فوق الوصف، مفيش كلمات تقدر توصفها. اظهر محبته لينا لما جه فدانا. بيقول الكتاب كده: محبه ابديه احببتك، من اجل ذلك قدمت لك الرحمه. تعالوا نرنم ترنيمه محبه ابديه وفك من العبوديه.

كل حاجة حوالينا من طيور نباتات بتشهد عن عظمة الخالق، عظمة الله وقدرته ان هو يقدر يعمل المعجزات. بيقول كده كتاب مقدس: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. اللي يبسطنا في القصة دي كلها ان الاله العظيم ده هو بيحب كل واحد فينا، كل واحد فينا غالي على قلبه. فتعال الرنم ترنيمة ملك الملوك وجلالك.

الترنيمة الجاية بنقول وحدك يا يسوع وليس سواك. أحيانا بندور على شبعنا دايما في أشياء مادية، وبيبقى شاغل تفكيرنا بكرة هنعمل إيه، لكن بنغيب دايما عن مصدر الشبع الحقيقي وهو ربنا، اللي بيقول من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. فتعالوا نرنم ترنيمة ونقول وحدك يا يسوع وليس سواك.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الرب وبركته من الان والى الابد امين. خلينا نغمض عينينا للصلاه.

النهارده يا رب بنطلب منك نعمه بركه خاصه من اجل الاجتماع، من اجل الكلمات والرسائل اللي هترسلها على ما سمعنا. نطلب منك يا رب النهارده ان كل انسان يكون قلبه مفتوح ان يصغي لكلمات الروح القدس المرسله الى كل انسان فينا. نطلب منك يا رب النهارده نعمه خاصه من اجل كل انسان محتاج انه يلمس حضورك ويسمع صوتك في حياته. امين. مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس الله الاب والابن والروح القدس. تحل علينا نعمه الرب وبركته من الان والى الابد. امين. هقرا على ما سمع حضراتكم نص من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول من عدد 26 لعدد 38، نص البشاره بميلاد الرب يسوع. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره، الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه العذراء مريم. فدخل اليها الملاك وقال: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا آمة للرب، ليكن لي قولك. فمضى من عندها الملاك حقا، والمجد لله دائما. أمين. يمكن نص بشارة الملاك لأمنا العذراء مريم من النصوص اللي ممكن نتأمل فيها بصور مختلفة، لكن النهاردة هتأمل مع حضراتكم إذا إن الملاك بيبشر أمنا العذراء مريم بالطريقة اللي احنا بنعيشها في عالمنا المعاصر حاليا. هتأمل معاكم، يعني حبيت أشوف إذا أمنا العذراء مريم عايشة معانا في الزمن بتاعنا، كان إيه ممكن يكون صورة البشارة اللي هيقولها الملاك لأمنا العذراء مريم، هيبشرها بأي طريقة. فتوقعت إن ممكن مثلا الملاك يبعت لها البشارة عن طريق رسالة واتساب. فبتخيل كده لو أمنا العذراء مريم عايشة في زماننا والملاك ظهر لها كده إشعار من شخص غريب ولاية منه رسالة كده: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. فبقول فعلى بالي، طب يا ترى أمنا العذراء مريم كانت هتعمل إيه إذا كان فعلا، يعني إذا جاز التعبير، والعذراء موجودة في عالمنا المعاصر وبتستقبل البشارة بالطريقة دي، طب يا ترى صورة البروفايل بتاعت أمنا العذراء مريم هيكون شكلها إزاي؟ أو لما تلاقي إن في رسالة من شخص غريب كده بيقول لها السلام لك يا ممتلئة نعمة، هتفتح الرسالة ولا تعلقها وما تردش؟ أو بعد شوية تقول له مين حضرتك؟ أو يمكن تاخد سكرين شوت وتبعتها لواحدة من صحبتها تقول لها بص الراجل ده بيقول لي إيه؟ لكن السؤال النهاردة هو مش إن هل كانت العذراء مريم عندها واتساب، لكن السؤال الحقيقي لو فعلا كانت العذراء مريم عندها، هل كانت هتسمع صوت الله؟

وسط كل الدوشة والإشعارات اللي بتكون معنا ولا ما كانتش هتسمع؟ ويمكن السؤال ده يخصني ويخص كل واحد من حضراتكم، إذا فعلا في رسالة من ربنا لينا عن أي طريقة بأي أسلوب، هل أنا فعلا هعرف أسمع صوت رسالة الله في وسط كل الدوشة اللي احنا بنعيشها؟ أوقات كتير أحبائي المشكلة الحقيقية مش إن ربنا مش بيتكلم، لا هو ربنا بيتكلم، لكن المشكلة إن احنا حياتنا مليانة بأصوات كتيرة، أصوات الأخبار، أصوات الناس، أصوات المستقبل، المشاكل اللي بنعيشها، وأحيانا أصوات نفوسنا وعقلنا الباطن وإيه اللي بيدور جوانا. وسط كل الأصوات دي، هل أنا مازال عند القدرة إن أنا أميز صوت رسائل ربنا ليا، ولا في وسط كل الدوشة دي مش بعرف أسمع صوت رسالة ربنا؟ يمكن أوقات كده تلاقي حد يقول لك خلي بالك ده أنا سبت لك رسالة من كم يوم ما ردتش عليا، تقول له أنا آسف أنا ما خدتش بالي إن في رسالة، لأن إيه؟ دوشة رسائل بنعيشها في حياتنا. لكن النهاردة أحبائي، أو السؤال اللي بيطرح نفسه علينا، هل أنا لازلت في وسط كل الدوشة دي عارف أسمع صوت ربنا، ولا مش قادر أميز صوت ربنا؟ هتأمل مع حضراتكم في ثلاث رسائل ممكن تكون رسالة من ربنا لينا بأي صورة. الرسالة الأولى أحبائي اللي الملاك قالها لأمنا العذراء مريم، سلام لك. أول يعني أنا بقولت لحضراتكم إحنا بنتخيل إن البشارة جات لأمنا العذراء مريم في صورة رسالة على التليفون، فأول كلمة أو أول رسالة من الملاك هي سلام لك. كلمة بصراحة لما نيجي نرجع للإنجيل كده، أول ما الملاك دخل لمريم ويقول لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك، وهنا بيظهر حاجة جميلة جدا. أول حاجة عملها الملاك ما ابتداش يديها تفاصيل، ما ابتداش يحكي، يعني ما قالهاش بص يا مريم ده أنا جاي لك بخطة عظيمة، ده أنت هيحصل وهيحصل وهيحصل وهتعيش مشاكل شكلها كذا، والناس هتشك فيكي، وهيكون في صليب، وهيكون في شخص اسمه يوسف، أو المستقبل هيكون بالصورة دي. الملاك ما ابتداش بكل دوة، ما ابتداش ان هو يقول كل التفاصيل دي. لكن لما بنشوف ان الملاك اول كلمة ألقاها على مسامع مريم سلام لك، سلام لك. أحبائي لما بفكر ليه أول كلمة ممكن الله يرسلها في رسالة ويقول سلام، أوقات كتير أحبائي لازم نكون عارفين إن الله عندما يدخل حياة الإنسان أول شيء يريد أن يعطيه ليس تفسير لكل شيء. الله مش جاي يديلك تفسير لكل شيء، لكن الله جاي يسيب ليك حضوره. عشان كده كانت أول رسالة من الملاك لأمنا العذراء مريم هو سلام. أحيانا أحبائي احنا نصلي كده ونقول يا رب فهمني ايه الموضوع اللي أنا داخل عليه دوا، ونلاقي ربنا يقول أنا معك، سلام لك أياتها الممتلئة نعمة ايه الرب معك. أوقات كتيرة نسأل ربنا نقول يا رب طيب حل لنا المشكلة اللي احنا عايشينها، ونلاقي ربنا يرد ويقول أنا معك. أوقات كتير أحبائي نقول لربنا طب بكرة هيحصل فيه إيه، أو المستقبل مخبلنا إيه، ونلاقي إن نفس الرد من ربنا ويقول أنا معك. أحبائي النهاردة يمكن حاجة بنعيشها في طبعنا البشري إن احنا عاوزين نشوف كل الطريق قبل ما نتحرك. أوقات كتيرة عايزين نعرف احنا كل حاجة هنمر بها ايه هي، لكن ربنا أحبائي مش بيدينا دايما خريطة الطريق كاملة، مش لازم يعرفني كل صورة الطريق اللي أنا همشي فيه. أحبائي الله يكفي أن يعطينا الخطوة القادمة، بيديك بس الخطوة اللي جاية ايه. عشان كده بتخيل مع حضراتكم لو ان امنا العذراء مريم في وسط 500 اشعار على تليفونها من قرايب من اصحاب من

أخبار من مشاكل، على الرغم من كل دوة هي كان لسه عندها مساحة إن هي تسمع صوت الله. دي أمنا العذراء مريم، ودي واحدة من أخطر المشاكل اللي بيعيشها الإنسان المعاصر، إن بقينا متصلين بكل شيء ما عدا ربنا، مستعدين نسمع كل الأخبار ما عدا الرسالة اللي بتيجي من ربنا. أنا ممكن أكون عارف أخبار العالم كله، لكن مش عارف ربنا عايز مني إيه. يمكن أوقات كده لما نعمل ندوات للشباب ونقول له اكتشف صوت دعوة الله في حياتك، شوف الله عايز منك إيه، يقول لك لا أنا مش عارف ربنا عايز إيه، حياتي مش باينة. على الرغم إن نيجي نسأله مثلا في أي حاجة بيعيشها أو في ظروف العالم اللي بنعيشه أو أي معلومة أي خبر، تلاقيه يحكي بالتفاصيل، عارف كل الأخبار. طب يا ابني ما انت عارف كل الأخبار، ليه مش قادر تميز ربنا عايز من شخصك انت ايه؟ عشان كده احبائي اوقات كتيرة بيكون عندنا اهتمام ان احنا نعرف أخبار الناس والأمور المتعلقة بالناس، ومين سافر ومين نجح ومين اتجوز ومين فتح مشروع، لكن مش عارفين الله عايز يقول لكل واحد فينا ايه النهاردة. عشان كده احبائي يكفي الإنسان ان يشعر بحضور الله، ودي الرسالة الاولى النهاردة اللي بيسيبها الملاك لأمنا العذراء مريم، بيسيب سلام. اذا انا هعرف اسمع وميز صوت الله في وسط دوشة حياتي، هشعر بحضور الله واشعر بسلامه اللي بيملى حياتي. يمكن دايما كده بنشوف ان الانسان اللي عارف يعيش عشرة مع ربنا، تقول لك ده إنسان حياته مليانة بالسلام، عنده سلام داخلي. طب جه منين السلام الداخلي دوا؟ إزاي الإنسان دوا بنقول عليه قلبه مليان بالسلام، حياته مليانة بالسلام؟ إزاي عرفنا إحنا إن الإنسان ده مليان بالسلام؟ ده بيكون انعكاس لحضور الله في حياة الشخص دوا، انعكاس للحياة الروحية اللي بيعيشها الشخص دوا مع الله. عشان كده أحبائي أول رسالة النهاردة لازم نعيشها زي ما عطاها الملاك لأمنا العذراء مريم، هو إيه؟ هو السلام. لازم نشعر بالسلام الداخلي لما يكون فعلا في علاقة قوية بيننا وبين ربنا، علاقة معتمدة على حضور حقيقي لله في إيه؟ في حياتنا. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أحبائي لا تخافي. يمكن بعد كلام الملاك يقول الكتاب كده عن العذراء مريم، فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. مريم اضطربت، ما عسى أن تكون هذه. خلي بالكم من كلمات الوحي الإلهي، مش وخلاص، يقول لك اضطربت من كلامه وفكرت، فكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. إنسانة مضطربة، إنسانة عندها مشاعر، إنسانة بتحس كل الأمور اللي بتتحصل حواليها. عشان كده أحبائي لما بنشوف أن أمنا العذراء مريم خافت، الخوف هنا ما منعهاش من الاستماع، ما منعهاش أن هي تسمع كمالة البشارة. يمكن هي اضطربت خافت من أول بس كلمة، سلام لك أيتها الممتلئة النعمة. إيه ده؟ كلام يخوف، حد غريب دخل عليا وأنا لوحدي. اضطربت من كلامه، قعدت تفكر ايه التحية الغريبة دي. لكن على الرغم من كده احنا بنشوف ان الخوف ده ما منعش امنا العذراء مريم ان هي تسمع كمالة البشارة. على العكس احنا بنعيشه في حياتنا حاليا، الخوف اوقات كتيرة بيقيد الانسان ان هو يسمع صوت الله. الخوف أوقات كثيرة كده بيخلي الإنسان مش قادر يميز إيه دعوة ربنا في حياة الإنسان. عشان كده أحبائي الملاك قال لأمنا العذراء مريم كده لما قال لها لا تخافي يا مريم، يمكن هنا في حاجة مهمة جدا. الله ما قالش إن لا توجد أسباب للخوف، لا، لكن قال لا تخافي. يمكن الملاك ما قالهاش إن فيش حاجة هتخافي منها، لا، قد يكون في أسباب للخوف، لكن كانت رسالة الملاك أو رسالة ربنا لأمنا العذراء مريم هي لا تخافي. مش معنى كده أن ما فيش أسباب، لا، في أسباب، لكن لا تخافي. عشان كده حبيت

في فرق كبير جدا لازم نميزه احنا كمان. يمكن يكون عند حضرتك مشكلة، او يمكن يكون في سبب حقيقي للخوف، او بالنسبة لك المستقبل مجهول، او يمكن احبائي الناس مش فاهمة مواقفك فانت متخوف. انا خايف يا ابونا ان الناس تفهمني غلط. احبائي مش ممكن انت تكون مش عارف الحل، لكن لازم تكون حضرتك مدرك ان مش معنى وجود مشكلة ده بينفي وجود الله. مش معنى ان في مشكلة ده يعني ان الله غايب. مش معنى وجود مشكلة ينفي او يخلينا نشك كده اللحظات ان ربنا مش موجود. لا، الله بيكون موجود حتى في وسط المشكلة. عشان كده احبائي احيانا احنا محتاجين نعمل ميوت لحياتنا، نعمل صوت صامت كده في حياتنا، لكن مش عشان نهرب من الحياة قد ما ان احنا محتاجين نهدى ونسكت عشان نسمع صوت ربنا. يمكن في جملة كده بتقول الانسان الذي لا يعرف ان يصمت غالبا لن يعرف ان يسمع. الانسان الذي لا يعرف ان يصمت غالبا لا يعرف ان يسمع. عشان كده احبائي يمكن في انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثاني وعدد 19 لما راح كده الرعاة وفي حدث ميلاد المسيح في المزود يقول كده عن امنا العذراء مريم: واما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكره به في قلبها. هي بتعرف تصمت، بتعرف تصمت عشان تعرف تفكر، عشان تعرف تدرك وتسمع صوت الله. عشان كده احبائي الرساله الثانيه النهارده من الملاك او من ربنا لكل واحد فينا: لا تخاف. خليك واثق ان في كل امور حياتك الله لما قال لمريم ما وعدهاش ان مفيش سبب للخوف، لكن وعدها بوعد واحد بس لما قال لها: لا تخافي انا معك. يمكن يعني هنتامل كمان شويه ان امنا العذراء مريم بيتهيالي لو كانت تعرف كل التفاصيل اللي فيما بعد دي كانت يعني مش بس تخاف، كنا بنقول تعيش في رعب. لكن وعد الله الامين لما بيقول لا تخافي، احنا كمان النهارده في حياتنا محتاجين نفهم الرساله اللي بيسيبها ربنا لينا لما بيقول لكل انسان لا تخاف. دي الرسالة الثانية يا أحبائي. يبقى الرسالة الأولى سلام، الرسالة الثانية لا تخاف، الرسالة الثالثة أحبائي ويمكن هنا الرسالة مختلفة لكن الرسالة المرة دي لازم تكون طالعة من كل واحد فينا. مريم ردت على الملاك: كيف يكون هذا؟ يمكن أجمل شيء هنا إن أمنا العذراء مريم ما قالتش حاضر وخلاص. يمكن احنا لما نيجي نتكلم مع اولادنا وندي له مثلا نصيحه ونتكلم معاه نيجي نقول له خلاص اسمع الكلام قول حاضر وخلاص بدون ما نشرح اسباب. لكن هنا الله ما بيتعاملش مع اولاده بهذه الطريقه. الله النهارده في بشارته لامنا العذراء مريم بنشوف ان هي سالت كيف يكون هذا. يمكن هنا في جزء مهم جدا لازم نكون مدركينه، إن الإيمان مش إلغاء للعقل. الإيمان مش إلغاء للعقل. مريم سألت، الله ما قالهاش ما تسأليش، بالعكس جاوب على كل تساؤلاتها. الإيمان مش إلغاء للعقل إن أنا همشي كده ورا الوعد وأنا لا اسأل. بس هنا بتظهر مشكلة يمكن ناس كتير بتعيشها. بنشوف فرق إن في واحد ممكن يسأل الله إزاي عشان يرفض، وناس تاني تسأل الله ازاي بس علشان يفهم. وهنا في فرق كبير يا احبائي. هل انا لما بتعرض لموقف انا بسأل ربنا ازاي كيف يكون لي هذا؟ هل علشان اطيع ولا علشان الاقي حجة ومبرر ان انا ما اطيعش؟ هنا الفرق يا احبائي. هل انا بدور على نفسي على مبرر كده اهرب منه من صوت ربنا؟ ولا أنا فعلا بلاقي لنفسي كده التساؤل اللي يخليني أفهم رضا الله في حياتي؟ عشان كده أحبائي لما أمنا العذراء مريم سألت كيف يكون هذا؟

ما سمعت الإجابة هي قالت إيه في الآخر كده، آخر النص كان هوذا نأمة للرب ليكن لي كقولك. يمكن أحبائي لو ده كان الملاك أرسل البشارة في صورة مسج فعلا، يمكن ده بيتهيألي كان أصعب ريبلاي ممكن يتعمل في التاريخ، أصعب رد، أصعب رد ممكن البني آدم يرده على ربنا. يعني يمكن بتخيل كده أنا مش فاهم كل حاجة لكن موافقة، يمكن أنا مش عارف المستقبل هيكون في إيه لكن أم العذراء مريم قالت موافقة، يمكن أنا مش عارف الناس هتقول عن إيه لكن هوذا نأمة للرب ليكن لي قولك أنا موافقة. يمكن بتخيل في الوقت ده لو أمنا العذراء مريم دخل جوه قلبها ذرة شك، الناس هتقول عن إيه؟ إيه البشارة الغريبة دي؟ كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ يمكن بالمثل الشعبي كانت ممكن تقول جوه نفسها كده الباب اللي يجي لك منه الريح، لا أنا مش عايزة مصايب، الناس هتقول عن إيه؟ ده فضيحة، أنا شكرا كتر خيرك شوف حد غيري أنا مش موافقة. ده يمكن احنا ممكن نقول كده، لكن أمنا العذراء مريم على الرغم ان هي ما كانتش فاهمة الصورة كاملة لكن قالت ليكن لي قولك. عشان كده حبائي هي ده فعلا المعنى الحقيقي للقداسة، المعنى الحقيقي للقداسة لما بنشوف كده ان الانسان اللي فعلا عايز يعيش حياة قداسة مش لازم انك تعرف كل حاجة لكن يكفي انك تقول يا رب انا واثق فيك اكتر ما واثق في فهمي، انا واثق في الوعد اللي انت وعدته لي. يمكن في الزمن دوا كانت كل بنات اورشليم منتظره ان يجي من نسلها المخلص، يا سلام يا بختها يا هناها اللي كان هيجي من نسلها المسيح، لكن وضع البشاره مقلق، وضع البشاره يخلي الانسان يخاف. أوقات كتيرة أصوات ربنا لينا بتخلي جوانا تخوفات مش عارفين نحط لها حد. يمكن دعوة ربنا في حياة إنسان أو شاب ونقول له ده الله دعيك مثلا لحياة التكريس، تلاقي عنده تخوفات، خايف يستجيب للدعوة، خايف يستجيب، نقول له الله دعيك للخدمة ويتردد ويفكر كتير. عشان كده أحبائي مش غلط إن الإنسان يسأل كيف يكون هذا، الله عاوز ان الانسان يعمل العقل، الله عاوز الانسان يفهم، لكن في كل مره انت بتسال خليك بتسال عشان تفهم ويكون ردك ليكن لي حسب ايه؟ حسب قولك. سؤال مهم احبائي هنا يمكن بفكر فيه، طب ليه الملاك ما قالش لمريم كل شيء؟ ليه ما قالهاش مثلا خلي بال حضراتكم معايا يمكن دي نقطة عميقة شوية، ليه الملاك لما جه بشر أمنا العذراء مريم كده ما قالهاش ان بعد 9 شهور هتولدي في مزود حيوانات مش هتلاقي، هتلف على البيوت ومش هتلاقي مكان تولد فيه، وبعد كده هتلاقي هيرودس بيجري وراك انت وابنك وعايز يقتلك، وهتروح هتسافري ارض مصر وهتيجي من ارض مصر وهتعيش كذا وهتشوفي معجزة عرس قنا الجليل وهتعيشي وهتعيشي وهتشوفي ابنك على الصليب؟ معرفتش كل ده. يمكن أحبائي لو كانت عرفت كل شيء من البداية ربما كان الأمر أصعب. عشان كده أحبائي الله أحيانا لا يخبرني بكل التفاصيل لأنه يعرف تماما أني لن أحتملها، مش لازم أعرف كل المسيرة اللي أنا ممكن أعيشها، أوقات كتير أنا بحتملش أو لما أعرف ما كنش عندي قوة الاحتمال المناسبة للخطة دي. أحبائي الله بيعطيني من النور ما يكفيني فقط للخطوة القادمة، الله بيديني بس يقول لك كده اطمن أنا معاك امشي معايا خطوة بخطوة. أحبائي مش لازم أعرف كل حاجة، يكفيني فقط أن أعرف مين الممسك بيميني، يكفيني أكون عندي ثقة كده أن عارف أن الله هو اللي ممسك بيميني وبيقودني في خطوات حياتي وبيقودني في دعوة في حياتي. يمكن في سفر يشعب بن صراخ كده في آية جميلة الإصحاح الثاني وعدد 11 يقول كده انظروا إلى الأجيال القديمة وتأملوا هل توكل أحد على الرب فخزي،
بصوا لكل الأجيال اللي فاتت، هل حد فعلا اتكل على الرب في مسيرة حياته؟

وخزية واتكسف مستحيل. بس يمكن أوقات كتيرة إحنا اللي مش بنعرف نفكر ونتأمل في كل مسيرة الله مع شعبه. إحنا بس اللي أوقات كتيرة بننسى، مش عارفين نفكر التفكير ده. لكن النهاردة أحبائي، الله بيقول لكل إنسان أنت محتاج بس يكون عندك ثقة إن أنا الممسك بيمينك، أنا اللي بقود.

في حياتك النهاردة ما تخافش ان انت تلبي هذه الدعوة، ما تخافش ان انت تستجيب، لان انا الممسك بيمينك. دي الرسالة التالتة احبائي. الرسالة الاولى سلام، الرسالة التانية لا تخافي، الرسالة التالتة كيف يكون لي هذا احبائي. طيب ازاي احنا نعيش ليكن لي قولك في حياتي انا، ليكن لي قولك. يمكن تعالوا كده نحطها في حياة كل إنسان فينا. إزاي كل إنسان يعيش جملة ليكن ليق قولك، مش بس بالكلام لكن فعلا تكون حياة معايشة. يمكن أحبائي نيجي في مواقف كده ربنا يقول لك سامح. لو أنت زعلان من حد وأنت تقول لربنا لا يا رب ده هو ظلمني أنا مش هسامحه. يمكن تسمع من ربنا كده رسالة يقول لك لا سامح واصفح واغفر، وانت تقول له لا لا يا رب ده ما يستاهلش. انت هنا دلوقتي محتاج تقول لربنا ليكن لي قولك، محتاج تقول له يا رب ده انا هترك قرباني على المذبح واذهب وصالح اخويا. يمكن نسمع من ربنا رسالة ويقول لك ارجع للصلاة، وانا ارد على ربنا واقول له معلش انا مشغول، دي الحياة شغلاني، ده أنا عندي شغل وعندي التزامات وعندي وعندي. طب ما رسالة ربنا لحضرتك النهاردة بيقولك ارجع وصلي، اسهر وصلوا، وانت تقول له يا رب سامحنا أنا مشغول. في اللحظة دي انت محتاج تقول له ربنا ليكن ليك قولك. يمكن تيجي رسالة من ربنا كمان ويقولك ابعد عن العلاقة دي، ابعد عن العلاقة اللي ممكن تسبب لك أذى نفسي. تسمع نصايح من ناس كتيرة وتقول لك اهرب من العلاقة دي، لكن تيجي الإنسان كده اللي عنده الكبرياء ياخده لك لا لا أنا بحب الشخص ده، أنا بحب الشخص دي، أنا مش هبعد. يا ابني ما أنت هتتعب في المستقبل، يقول لك لا لا لا خلاص، ويكتشف بعد كده أنه بيتحمل تبعات عدم سماعه لصوت ورسائل ربنا. في وقت زي ده احنا محتاجين نقول لربنا ليكن لي قولك. يمكن كمان بنشوف رسالة من ربنا ويقول لك اترك الخطية، تبقى في خطية أو عادة متمكنة من الإنسان، وتيجي رسائل مرات ومرات ومرات تقول للإنسان اترك الخطية دي، وإحنا نرد على ربنا نقول له صعب خلاص. نشوف مثلا لو إنسان مدخن نقول له ابعد عشان صحتك، وقف تدخين، يقول لك لا صعب أبونا صلي لي. أصلي لك بس يكون عندك الإرادة الداخلية إن أنت عايز تترك الخطية. إحنا كتير اللي بنتمسك بالخطية، بنتمسك بيها كده ونقول له يا رب. يمكن بنشوف كده في موقف السيد المسيح يقول لك لا تعد لألا يكون لك أشر. طب ما ربنا بيبعت لنا رسائل وتحذيرات، لكن إحنا اللي مش عارفين نسمع، أو حتى لما نسمع نصمم على آرائنا. يمكن نشوف رسالة من ربنا ويقول لك يا ابني أعطيني ثقتك، خلي ثقتك في ربنا، ونلاقي الصوت بيتكرر جوانا أنا خايف. في كل مرة الله بيرسل لينا رسائل وتحذيرات ونصايح بمحبة أبوية، أنا محتاج بس إن أنا أجاوب على ربنا وأقول له ليكن لي إيه قولك. إحنا للأسف اللي مش عارفين نرد نفس الرد اللي ردت أمنا العذراء مريم، ليكن لي قولك. أنا مش عارف أستمع لقول الله في حياتي. عشان كده أحبائي النهاردة يا بخت الإنسان اللي فعلا يعرف يميز صوت ربنا في حياته، يا بخته. يا بخت الإنسان اللي في وسط كل مشاغل حياته يعرف يفضي الوقت ليجي يطرح نفسه أمام الله. يا بخت الإنسان اللي ملتزم بالوصية، ملتزم بالوصية. يمكن أوقات كتيرة كده أشوف إن واحد يقول لي، أقول له طب ليه مش بتيجي الصلاة كده، يقول لي أبونا أنا بصلي وأنا في البيت. ده حاجة كويسة صلي، لكن فين اتحادك بالمسيح في سر الإفخارستية؟ فين وقت الصلاة اللي بتتحد فيه الكنيسة كلها كنفس واحدة؟ فين الوقت اللي انت تيجي تتحد فيه كلنا كأعضاء في جسد المسيح ونتحد ونرفع كلنا جلوبنا بالصلاة من أجل بعضنا البعض؟ يا بخت الإنسان اللي يعرف يلتزم بالوصية ويدبر أمور حياته عشان يكون محافظ على هذه الوصية. عشان كده أحبائي في رسالة النهاردة
يعني اعتبرها رسالة.

واتساب كده من السماء لكل واحد فينا. هفتح تليفوني كده على غفلة ولاقي فيه إشعار برسالة من الله لكل واحد فينا النهاردة. يمكن بتخيل معاك وإيه اللي ممكن رسالة يبعتها ربنا لكل شخص لذاته لإسمه، مش رسالة جماعية. يمكن احنا اوقات لما نحب نبعت معايدة كده بنعمل رسالة جماعية ونرسلها للكل، بنأدي الواجب. لكن النهاردة الله بيبعت رسالة لكل شخص، بيبعت رسالة شخصية تخصك انت. يمكن افتح تليفوني الاقي رسالة من ربنا يقول لي انا عارفك، او رسالة تانية يقول لك انا عارف خوفك، او عارف تعبك، او عارف انك مش فاهم، او عارف انك حاسس ان انا سايبك، او عارف انك تعبت من الانتظار، او عارف انك بتسأل امتى وازاي. واوقات كتيرة هي دي التساؤلات اللي جوا قلوبنا كلنا، لكن رسالة ربنا احبائي بتقول لي انا معك، انا معك. عشان كده يمكن انت منتظر اجابة من ربنا لكل التساؤلات اللي جواك، لكن احبائي ربنا عايز يقول لكل واحد فينا النهاردة أنا الإجابة قبل ما أديك الإجابة. الله ذاته هو الإجابة لكل حيرة بنعيشها في حياتنا. الله ذاته هو الإجابة لكل تساؤل بيقلق مشاعرنا وبيقلق حياتنا. يمكن لو بعيش تجربة والتجربة دي مدتها طالت يبتدي التساؤلات تكتر في حياتي، ليه يا رب اشمعنى أنا؟ ليه يا رب نسيني؟ ليه يا رب ده أنا تعبت من الانتظار؟ أنت محتاج تدرك ان حتى في وسط التجارب الصعبة الله بيبعت لك رسالة ويقول لك انا معك، انا معك. يمكن دايما بشهد بالموقف دوة لما بنشوف ان المسيح راح لتلاميذه في الهزيع الرابع من الليل والعاصفة بتتعبهم، كادوا يغرقوا جميعا، ونشوف كده بطرس الرسول يقول له لو انت فعلا المسيح امرني ان انا اجي لك على المية. اللي لفت نظر أحبائي في المعجزة، على الرغم من عظم المعجزة وسلطان الله على الطبيعة، لكن بنشوف إن المسيح كان عامل الحديث مع بطرس ويقول له ثق فيا ومد ليه إيديه كده ويقول له تعالى، ولسه كل مع كل ده والعاصفة شغالة، العاصفة ما وقفتش. هي دي عظمة ربنا أحبائي، ان يكون معانا ومادد ايديه لينا حتى والعاصفه شغاله، يكون مادد ايديه لكل واحد مستني منك يقول تقول كده ربنا يا رب انا واثق فيك، انا مطمن ان انت اللي مادد ايديك ليا، فانا محتاج انا كمان كانسان امد ايدي تجاه ربنا اسمع صوته. العاصفه هيجيلها وقت وتسكت، هيجيلها وقت المناسب اللي الله شايفه العاصفه دي تسكت. لكن انا وانا في وسط العاصفه عارف اميز ان ربنا معايا، ولا بقول له يا رب ده انا مش شايفك من ظلام الليل، من دوشه العالم انا مش سامعك. انا محتاج بس احبائي النهارده ان انا اقول لربنا انا فعلا عرفت اشوف الرساله بتاعتك اللي بتبعتها لي النهارده وانت بتقول لي انا معك. عشان كده احبائي يمكن النهارده عندك عشرات الرسائل، لكن في رساله واحده بس ربنا بعتها لحضرتك، رسالة واحدة أحبائي جاية لشخصك بيقول لك لا تخاف، أو بيقول لك سامح، أو رسالة من ربنا كده بيقول لك ارجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه، أو رسالة يقول لك اترك، أو رسالة يقول لك ثق، أو صلي، أو ببساطة رسالة كده من ربنا يقول لك أنا معك. السؤال هنا أحبائي مش هل الرسالة وصلت، هي رسالة الله بتوصل، رسالة الله بتوصل لكل إنسان بطرق كتيرة، بس السؤال الحقيقي هنا هل أنا فعلا هعمل ريبلاي للرسالة دي؟ هل أنا هرد على الرسالة دي؟ هل أنا فعلا هكون مدرك قيمة الرسالة اللي الله بيجددها لي كل يوم وهعرف أرد عليها؟ ولا في وسط كل الدوشة أنا مش عارف أسمع الرسالة؟ عشان كده يمكن أحبائي أجمل رد ممكن نقدمه لربنا النهاردة على مثال أمنا العذراء مريم، لما نقول هوذا أنا أمة للرب ليكن لي إيه قولك. خلينا نغمض عينينا كده نقول يا رب النهاردة خلينا رب عندنا نعمة وبركة

0: خاصة إن إحنا نسمع صوتك في حياتنا يا رب. أوقات كتيرة ظروف العالم ومشاغلها والخوف من المستقبل بيخلي الإنسان مش عارف يميز صوتك يا رب النهاردة لكل واحد. يا رب احنا عاوزينك النهاردة تيجي تخلي كل إنسان يفتح قلبه للرسالة اللي انت بترسلها لكل واحد. يمكن يا رب بنعيش زحمة رسائل في حياتنا من اضطرابات ومن صعوبات، لكن يا رب خلينا كده منتظرين الرسالة اللي بتيجي من عندك انت بس. يا رب خلي في كل مرة انت بترسل رسالة تخلي يا رب تكون ردنا احنا عليك ليكن ليق قولك. يا رب خلينا النهاردة انا واثق ان في كل ظرف صعب انا بعيشه محتاج احس ان انت بعتلي رسالة بتقولي فيها انا معك. قد ايه يا رب الرسالة دي مطمئنة. عشان كده ابونا السماوي احنا بنطلب منك النهاردة يا رب ان انت تيجي وتخلي كل انسان يشعر برسالتك ليه لما تقول لكل انسان انا معك. انت معانا يا رب في كل ظروف حياتنا، انت وعدت وامين، ها انا معكم طوال الايام والى انقضاء الدهر. خلينا يا رب النهارده في كل ظروفنا نشعر انك موجود معانا. يمكن الرسائل اللي انت ارسلتها على لسان الملاك لامنا العذراء مريم لما بتقول لها سلام يا رب خلينا احنا كمان في حياتنا نعيش هذا السلام. يا رب لما بتقول لأمنا العذراء مريم النهاردة لا تخافي خلينا احنا كمان يا رب نعيش هذه الثقة، نعيش هذه الثقة ان في وسط كل مخاوف الحياة الخوف ما بيتملكش علينا لانك واثقين ان انت معانا. خلي يا رب ايماننا ايمان مبني على ثقة ويقين، ايمان يا رب زي البيت المبني على الحجر، ايمان مبني فعلا زي بيت مبني على الصخر مش اي ظروف الحياة تقدر تهده. خلي يا رب ان احنا في كل مرة بنطرح تساؤلات يا رب ما تخليش ايماننا ايمان هش، لكن واثقين يا رب ان انت هتدي نعمة وبركة خاصة من اجل ان يكون ايماننا ايمان قوي. خلينا يا رب النهاردة نقول على مثال امنا العذراء مريم ليكن ليق قولك لإلهنا المجد الدائم من الان والى الابد امين.
1: زي ما كان ابونا لسه بيتكلم على ان العذراء عرفت تسمع صوت ربنا وتميز مشيئته في حياتها، فالعذراء قبل ما تحمل المسيح في أحشاها هي جبلت الأول إن هي تتحمل مشيئته اللي كانت مسيرة طويلة طبعا محدش فينا يقدر إن هو يتحملها. العذراء عندها فضائل كتيرة طبعا، ففي الصيام بتاعها بتتمنى إني بشفاعتها ان احنا يكون عندنا فضيلة واحدة بس من فضائلها كتيرة. تعالوا رنم في الوقت الجاي ملي العذراء.

ممكن أحكي بس قصة صغيرة. في يوم من الأيام كان في بنت في المدرسة، كل يوم هي بتعدي على المدرسة بتاعتها من الشارع كده، بتلاقي بيت وفي شباك ودايما الشباك ده منور. فبتروح للست اللي في البيت وتسألها، هو ليه الشباك ده دايما لما بعدي بلاقيه منور؟ فالست جات لها، هتعرفي بعدين. فبتمر السنين والبنت بتسافر وبتحقق انجازات كبيره وبتوصل لمكانه عاليه جدا. بس في يوم من الايام كده، في لحظه معينه، كل اللي هي حققته بينهار في لحظه. بترجع لبلدها تاني وبتعدي من نفس الشارع تاني، بتلاقي برضو الشباك منور. فبتروح للست وتقول لها، جاوبيني، انا عايز اعرف الاجابه، ليه الشباك منور؟ فتاخدها في حضنها كده وتلاقي البنت بتعيط، بتقول لها ان الشباك منور ليك انت، ربنا كان عارف ان انت في يوم من الايام هتحتاجي ان تلاقي الاضاءه البسيطه اللي تنور لك حياتك، اللي هو يقول لك ان هو موجود في حياتك. ففي الوعظه ابونا هنا كان بيتكلم ان الشخص الشاطر هو اللي بيعرف يسمع صوت ربنا وسط الدوشه اللي حواليه. فالترنيمه الجايه ترنيمه صوته لسه بينده من سنين، عمر ما ربنا قفل بابه في لحظه ولا يئس مننا من كتر خطايانا، الا ان هو بيقول انا عايزك، انت ابني وانت بنتي الغاليه عليا. مقدار الخطايا بتاعنا بيحسسنا دايما اني لا، انا ماليش فرصه تانية. بس الله دايما فاتح بابه وبيدينا فرصه واثنين وثلاثه وعشره. فهو اصلا في كتاب مقدس بيقول، تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، يعني الراحه فيه هو بس. فتعالوا نرنم الترنيمه الجايه واحنا كل الثقه جوانا ان صوت ربنا حاضر ودايما بيندهنا.

الترنيمة الجاية بتقول مهما ضعفي امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار البأس. مهما كانت حالتنا، مهما كانت اللخبطة اللي جوانا، هو فاتح حضنه لينا. دايما بيقول كده، من يمسكم يمس حدقة عيني. فجدي احنا غاليين عليه. فتعال الرنم الترنيمة الجاية مهما ضعفي امتلكني.

الترنيمة الجاية بتقول لما دعاني ربي قال لي تعالى ارتاح. فالراحة الحقيقية هي في يسوع، مش في التفكير في بكرة ومش في أي حاجة مادية. فتعالى رنم الترنيمة الجاية لما دعاني ربي. طيب نقف مع بعض واحنا بنرنمها.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

الكتاب المقدس بقى في قصة عن خروف ضاع من القطيع، والراعي راح يدور عليه، والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

النهاردة الروح القدس هيمجد يسوع اللي واقف على الباب يخبط. في رؤية 3 يسوع بيقول بالروح: هأنذا واقف على الباب، باب القلب، أقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معاه وهو معي. يسوع ما قالش إن اتولد أحد في عيلة مسيحية أو طائفة معينة، بيقول إن سمع أحد، إن فتح أحد، ببساطة إن أراد أحد. قرار إرادي بإرادتنا مش بولادتنا. ويسوع قال كمان في الأول، بيقول أدخل إليه وأتعشى معاه. في التاريخ اليهودي أيام المسيح كان اللي يجي، كان البلاد ما فيهاش ولا مواصلات ولا أنوار، كان حواليها أسوار، ورا الأسوار قطاع طرق، فكان دايما اللي يجي يفطر يفطروه ويمشوه، اللي يجي يتغدى يغدوه وسوري يزحلقوه، لكن اللي يجي يتعشى كان العشاء بالبيات. يسوع راسم على البيات، يسوع عايز يدخل ويمكس ويملك على القلب اللي دفع ثمنه بكل نقطة دم على الصليب. النهاردة الروح القدس هيحاصر كل قلب وهيشاور له على المسيح اللي وقف على باب القلب. تعالوا وإحنا بنبتدي نمجد يسوع بالترنيمة الرائعة اللي جاية، نتمتع بالكلمات ونستمتع بالألحان ونشكره على حضوره في الوسط.

زمان في العهد القديم الله كان بيسكن في تابوت العهد في قدس الأقداس في هيكل سليمان، لكن بعد الدم والصليب والقيامة بقى الله شوق قلبه، رغبة قلبه عايز يسكن في قلب الإنسان، في قلب كل إنسان، لكن مش ممكن يسكن إلا في قلب الإنسان اللي يطلبه، اللي يطلبه. عشان كده أنا طول عمري وأنا في الكنيسة كنت في حياتي المسيحية وأنا متعود أقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، كان دايما ببص ألاقي الروح القدس على الشمال بيعمل إيه معرفش، مركون على الشمال، ما كنتش قادر أتخيله. أنا متخيل الأب، متخيلين الابن صوره في كل الصور وتمثيله مالية الأركان، لكن عمرنا ما تخيلنا الروح القدس. كان دايما بالنسبة لي حمامة ونزل منها أشعة، عشان ما قدرناش نتخيله ركناه على الشمال. الروح القدس على الشمال لأنه مهمته أنه يمجد يسوع. في يوحنا 16 يسوع قال ذاك يمجدني. مهمة الروح القدس أنه يمجد يسوع أنه هو على الشمال بيحاصر القلب اللي على الشمال وبيشاور لكل واحد على مسيح واقف على باب القلب عايز يدخل، عايز يسكن، عايز يملك على القلب اللي دفع ثمنه بكل نقطة دم على الصليب. يسوع مش ممكن يرضى أنه يدخل قلب العالم فيه، مش ممكن يرضى أن يدخل قلب حتى لو فيه حاجات تانية فيه، حتى لو الأشياء التانية دي في ظاهرها روحية لكن في باطنها جسدية. مكتوب في أشعياء 42 قال الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطي لآخر. يسوع لازم يكون وحده على القلب، حاجتين موجودين في القلب يسوع مش ممكن، حتى لو الموجود في القلب ده قامة روحية كبيرة. واسألوا موسى وإيليا فوق جبل التجلي لما جاء الروح القدس واختفى موسى وإيليا وبقى يسوع وحده في الوسط. عشان نقرب الموضوع ده، في واحد اسمه ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي ده جم طلبوا منه من قيمة مئات السنين، بالذات في تقريبا القرن 14، من حوالي 1495 ل 1498 طلبوا منه في خلال الفترة دي انه يرسم صورة العشاء السري، صورة الفصح اللي يسوع قضاه اللي موجودة في اغلب الكنائس في اغلب البيوت. لما جاء طلبوا من ليوناردو دافنشي يرسم الصورة دي في اكبر كاتدرائية في ميلانو، ليوناردو كان جدي جدا وكان بياخد الشغل بتاعه في منتهى الاحتراف. قال لهم بمنتهى الصراحة لو عايزيني أرسم الصورة دي، الصورة دي كلها أشخاص، هاتولي الأشخاص أرسمهم أو ادوني صورهم أرسمهم. قالوا له الأشخاص ماتوا وما عندنا الصور ليهم. خد يا ليوناردو الكتاب ده، اقرأ العهد الجديد، تخيلهم، جسمهم، ارسمهم. اللي حصل إنه ليوناردو قعد 3 سنين يرسم الصورة. لما جاء تخيل الأشخاص الموجودين في الصورة، جاء قال هبتدي بالتلاميذ وبعد كده أسيب اليهوذا والمسيح في الآخر لأن هم الشخصيات المميزة الموجودة في الصورة. جاء لقي في الصورة الأصلية لقي راسم بطرس تخين في توة، مع أن مش مكتوب في الكتاب ده أن بطرس كان تخين، بس تخيله هو بيشد الشباك، تخيله هو عامل في توة قدام المسيح بيقوله لو الكل في لوقا 22 لو الكل أنكرك أنا ما انكركش أروح معك، مش أروح للسجن ده أنا أموت عشانك. تخيلوا هو داخل على عبد رئيس الكهنة عايز يضربه وضربه. فتخيل بطرس مليان جدا تخين، في حين أنه رسم يوحنا عكس

بطرس رسمه رفيع وقليل، لأنه تخيل واحد قاعد حطت رأسه على صدر المسيح وقاعد في حضن المسيح، لكن لما جاء دخل على يهوذا وقف قاعد فترة مش قادر يرسم. قالوا له أنت واقف ليه؟ ليه ما بترسمش؟ قال لهم بصراحة عايز أتخيل يهوذا، عايز أحط يهوذا قدامي. قالوا له ما تتعبش روحك، ادخل

0: طول الحانات. الكتاب اللي انت تدهوني ده بيقول ان يهوذا كان في نفس المكان اللي موجود فيه المسيح. يهوذا قعد 3 سنين ماشي ورا المسيح في شارع اورشليم بيقول له افرح لبيك طول الطريق. يهوذا قعد 3 سنين ما خدعش المسيح في ال3 سنين. كان ممكن يكون كان له قصص مع مين، مع أعمانة الصندوق، لكن يهوذا كان ماشي في شارع اورشليم والناس كلها عارفين ان ده بتاع يسوع.
1: فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب.
0: مشكلة يهوذا كانت حاجة واحدة، يهوذا كان بيحب يسوع وبيحب العالم. يهوذا كان عايز يسوع وعايز العالم. يهوذا كان عامل خلطة في ظاهرها روحية لكن في باطنها جسدية، كان عامل مسيحية خليط بين يسوع وبين العالم، بين يسوع وبين أشياء أخرى. أنا عارف المسيحية دي، أنا عشتها كتير. أنا بسميها مسيحية مرقس ستة. دي مسيحيتي. كان هيرودس يسمع كلام يوحنا المعمدان بسرور، هتلاقوه على اليمين في مرقس 6. كان هيرودس يسمع كلام يوحنا المعمدان بسرور، بعدها ب3 سطور وكان هيرودس ينظر لرأس سلومي بنت هيرودية بسرور. خليط بين الاتنين. أكتر حاجة بتجرح قلب يسوع لما نعمل خلطة مسيحية، خلطة روحية، ودي مسيحيتي ومسيحية ناس كتير حواليا. رؤية 3 بيقول يا ليتك كنت بارد أو حار، لكن تعمل لي خلطة روحية بين البارد والحار يبقى خلطة فاترة، والفاتر أنا مزمع على تقائيه من فمي. يسوع مش ممكن يقبل مسيحية يوم الحد هلّا هلّا وبقيت الأسبوع يعلم الله، مش ممكن يقبل مسيحية معتمدة على ممارسات وتدين، لكن يسوع مش هو الملك على عرش القلب. عشان كده نلاقي في كل الكتاب من أول الكتاب لغاية آخره نلاقي يسوع بيرفض البارد والحار، يرفض خلطة بين الاثنين، لدرجة في لاويين 19 جرح قال لموسى في الشريعة، قال لموسى في الشريعة اللي اداها له، قال له اسمع يا موسى حاجتين مع بعض، لا الحقل الواحد ما تزرعش فيه صنفين، اللبس لو لبست جلابية ما تكونش فيها خياطين، ولو في إياك تعمل صنف من وتجيب بهايم تعمل منهم نوعين وتعمل منهم نوع واحد. يسوع رافض الخليط بين الاثنين. مكتوب في أرميا 15 لو رجعتم إلي أرجع إليكم. طب لما نرجع ليك هتعمل يا رب؟ هيعمل حاجة واحدة، هيفصل الخلطة دي. بيقول أنزع السمين من المرزول فمثل فمي تكون. تعالوا له النهاردة نرجع إليه، تعالوا نرجع إليه النهاردة بانكسار قلب. ده ليوناردو دافنشي لما قرر إنه يهوذا كان في نفس المكان في المسيح، بيقولوا دخل كنيسة، لقى قدامه كنيسة دخل معلقة عليها صليب دخل. أول ما دخل الكنيسة قال لهم ما عندكوش واحد في الكنيسة، ما فيش فرح، فرحه منزوع وسلامه مسروق، لأن احنا متعودين يسوع قال لنا إنه الفرح اللي بديه لكم ما حدش يقدر ينزعه منكم، والسلام اللي بديه لكم ما حدش يقدر ياخده منكم. قال لهم ما عندكوش واحد فرحه منزوع وسلامه مسروق زي ما أنا كنت عايش طول حياتي مسيحيتي؟ قال لهم بصراحة عندنا واحد فعلا متدين جدا ورايح جاي ونيته كويسة، بس دايما بنلاقيه ما فيش فرح في حياته، مع إن من ثمار الروح تاني ثمرة الفرح. قال لهم الشخص ده بيتكلم عن يسوع؟ قالوا له لا ما بيقدرش يتكلم عن يسوع، هو بيدور على يسوع، ممكن يتكلم عن تعليم يسوع، ممكن بيمارس حاجات حوالين يسوع، لكن الشخص ده عمرنا ما سمعناه بيتكلم عن يسوع، عمرنا ما سمعناه بيكلم الناس عن حلاوة يسوع. قال لهم أنا عايز أقابله. قالوا له قاعد هناك وفي الركنة دايما تلاقيه موجود. راح قال له تاخد شوية فلوس وتيجي أرسمك يهوذا. الراجل قال له أنا محتاج، وأنا بطلب من يسوع دايما، كل ما أجي أحط إيدي في جيبه وأطلب منه احتياجات، وهو مرة يسمعني ومرة ما بيسمعنيش، أنا محتاج الفلوس. أخذ الفلوس بعد ما ليوناردو رسم الصورة وفيها يهوذا اللي رسمه، مكتوب انه قعد فتره مش قادر يرسم المسيح. قالوا له واقف ليه؟ ليه واقف يا ليوناردو؟

0: قال لهم بصراحه عايز ادور على واحد فعلا يكون مشابه للمسيح. قال لهم ما تضيعش وقت، انت لو عايز واحد مشابه للمسيح. كان ساعتها ايام ليوناردو كان مليان اجوره، والاجوره دي بركه وانا بتبارك بيها. قالوا له ادخل اي دير، خد منه حد في الدير وارسمه المسيح. ليوناردو قال لهم حاجه، قال لهم الكتاب اللي اديتهوني ده مش مكتوب ان المسيح كان عايش جوه دير. قال لهم الكتاب اللي اديتهوني ده مكتوب فيه انه نفس المكان اللي كان فيه يهوذا كان فيه يسوع. يسوع عاش 3 سنين في وسط العشرين، في وسط الخطاة، في وسط الزواني، عمال يتعب من السفر عشان يروح حاجة اسمها السامرية محدش يقدر يقابلها. يسوع عاش طول حياته عمال يمشي يقول للناس قد اقترب ملكوت السماوات.
1: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل.
0: ليوناردو دخل نفس الكنيسة اللي رسم منها يهوذا. كان الكلام ده بعد سنة من رسم يهوذا. قال لهم ما عندكوش واحد الفرح بتاعه بيعديكم، عندكم واحد حاسين انه فرحان بيسوع لدرجه انه الفرح فايض فيه وفي اللي حواليه، عندكم واحد بيحاول يشد الناس من الجحيم للسماء، عندكم واحد حاسس انه يسوع كل حاجه في حياته بتنطبق عليه الايه الموجوده في مزمور 73:25، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. قالوا له بس عندنا واحد بصراحه عادينا في فرحه، ما بيتكلمش غير عن يسوع، ما بيتكلمش غير عنه، ما بيجيبش غير سيرته. قال لهم ادهوني. راح له قال له تاخد شويه الفلوس دول واجي وتيجي عشان ارسمك المسيح في الصوره اللي في كاتدرائيه ميلانو. الراجل بص ليوناردو وابتدى يبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال له انت مش عارفني. قال له لا. قال له انا يهوذا، انا اللي جيتني من سنه ورسمتني يهوذا. قال له معقول ما عرفتكش؟ ايه اللي غيرك؟ ايه اللي اداك الفرح ده؟ ايه اللي حصل؟ قال له حاجه واحده، كان طول عمره بيخبط علي بقلبي، كنت افتح له عشان احاسبه، اطالبه، اعاتبه، عمري ما دخلته قلت له بحبك. جيت في يوم كنت تعبان صدقته ودخلته وقلت له ادخل اتعشى معايا. بيقول اكتسح بيتي، اخدني في حضنه، دوب قلبي. ومن اليوم ده بعد ما اتغطيت بدمه بعمله واتمليت بروحه بقى كل حاجه في حياتي. ما بقيتش شايف غيره، بقت السماء بالنسبة لي على الأرض، ابتدت على الأرض. الجحيم بيبتدي من هنا والسماء بتبتدي من هنا. ويسوع اتكلم عن الجحيم أكتر من السماء، مش عشان الجحيم أهم، عشان أنتم وأنا أهم. من فضلكم حطوا أولويات حياتكم النهاردة. لو في بيت بيتحرق مش ممكن الأم هتكمل الطبيخ أو تعمل سندوتشات الولاد لغاية ما تخلص سندوتشات الولاد أو تكمل مذاكرة الولاد. لو في بيت بيتحرق مش ممكن الأب يكمل قريته الجورنال أو يتفرج على التلفزيون. أول الأولويات الهروب من النار. من فضلكم النهاردة حطوا أول أولويات حياتكم الهروب من نار الجحيم. أول أولويات حياتكم أنتم وولادكم. خدوا قرار حياتكم النهاردة. يسوع في لوقا 23 وهو رايح للصليب، بنات أورشليم بكوا عليه. يسوع ما قال لهمش ربنا يبارككم، ما قال لهمش بلتوا ريقي، ما قال لهمش أنا بحبكم لأن أنتم رعيتوني والكل صلبوني. قال لهم بمنتهى الحزم، منتهى الحزم، ابكوا على أنفسكم وأولادكم. يسوع ما عندوش مجاملة. يسوع النهاردة عايز، خايف عليكم من الجحيم، عايز يديكم حياته الأبدية. تعالوا النهاردة نتغطى بدمه، تعالوا النهاردة نمتلي بروحه، ندخل في عهد جديد على حساب دم المسيح. وإحنا بنمجده في الترنيمة اللي جاية، ياريت نيجي بانكسار قلب وخشوع قلب.

اللي عايز يصلي ورايا، اللي يحب يرشم الصليب يرشمه، اللي يحب يبص للشرق يبص، اللي عايز يقف يركع يقعد، خدوا الوضع اللي انتوا عايزينه. هنقوله كلمتين، هنقولهم من القلب بانكسار قلب. ذبائح الله روح منكسرة قبل ما تكون أي حاجة تانية، هي روح منكسرة. واسألوا للسليمين. سيدي يسوع، بتوب قدامك، برجع لحنانك، بحط كل حياتي، كل خطيتي، حتى كل تديني ومسيحيتي بحطهم قدامك. غطيني بدمك، اغسلني بدمك، بدخل في عهد جديد على حساب دم الصليب، بتولد وياك من جديد. من النهاردة انت ليا وانا ليك. أشكرك إنك قبلتني.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي.

خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

مرنم قالها له كمان بلغته البسيطة، نفس اللغة دي بالضبط، بس قال له هو فيه في الدنيا إيه يستاهل إني أخاف عليه. لما بدأ يدور كده ويفكر قال ما فيش غير حاجة واحدة بس، إني أخاف لألا سيدي في يوم الأيام يبقى مش راضي عن حياتي. نفس الكلام اللي كان بيقوله مرنم هنا، أنه هبني لأنه دي ما أقدرش أعملها أبدا لوحدي، لكن اديني نعمة أعيشها لآخر يوم في الحياة لمجدك، ودي مستحيل تحصل بإمكانياتي ولا قدراتي، لكن تحصل بنعمته وسندته طول الوقت معايا. تعالوا نقول له الكلمات دي، نقول له ساعدنا يا رب بنعمة غنية نقدر نقول الكلمات دي، نعيش لك وخليني. بحب قوي الكلمة بتاعت خليني أعيش لك، من غير خليني دي ما تتظبطش القصة كلها، لو مش هيعملها هو مش هتتعمل. عشان كده تعالوا نقول له ساعدنا نبقى بنقول ده من قلوبنا، يا رب خليني أعيش لك. وفيها حتة تاني مهمة قوي، أعيش لك ومش أعيش لحاجات تاني معاك، أعيش لك أنت يا إلهي وحدك. تعالوا نقول له الكلمات دي. G-.

دايما واحنا بنرنم الترنيمه دي بفتكر قصه كنت قريتها من وقت. في كده في اوروبا بيعملوا حاجه من زمان من سنين طويله، الطالب الجامعي اللي يشتغل في وقت الدراسه تضاف له نقط معينه في المجموع بتاعه، مش عارف مستمر لغايه دلوقتي ولا لا، بس كان في وقت كده لما يشتغل في الصيف ياخد نقط معينه تضاف ليه بعد كده وتبقى نقط لفائدته في الدراسه بتاعته يعني. ففي يوم من الايام شاب جامعي، الوقت ده كان فيه اللي هي المحلات بتاعت السنترالات اللي في المنتشره، اللي هو يدخل يعمل تليفون من الشارع يعني، قبل الموبايلات بشويه وقبل الكلام ده. فشاب جامعي دخل يعمل اتصال في مكتب تليفون في الشارع، والراجل اللي قاعد المسؤول عن المكتب ده فهم ان الولد ده شاب جامعي بيدور على شغل، كان ابتدى الصيف ففهم من المكالمه انه بيدور على شغل. ابي يكلم واحده ست صاحبه بيت يعني، وبيحاول يديها عروض انه يشتغل عندها. فبرضو الراجل اللي قاعد فهم ان الست مكتفيه بحد شغال عندها، هو سامع الولد طول الوقت بيقول لها طب ممكن اجي في وقت الاجازه بتاعته، يعني هو حضرتك عندك حد شغال انا عارف، بس ممكن اجي في ايام الاجازه اكمل الشغل. فواضح ان الست ردت عليه قالت له هو مش بيسيب حاجه عشان حد يكملها، فانا مبسوطه يعني. فراح الولد سالها سؤال تاني، قالها طب ممكن اجي اشتغل واساعد باي حاجه ومش عايز مقابل؟ اكيد هو بينسى حاجه، فاي حاجه هينساها انا هكملها ومش عايز مقابل. فبرضه لقى انه واضح ان الست قالت له ما انا مش محتاج، الشاب اللي شغال عندي ده مغطي القصه كويس ومكفي الموضوع، فانا مش محتاجه حد. فالراجل سامع المكالمه وبص لقى الولد طالع، متخيل هو ان الولد هيطلع متضايق وزعلان انه ما لقاش شغل، بس لقى الولد مبتسم وفرحان. فنادى عليه قال له هو في ايه؟ مش فاهم، انا ممكن اساعدك بس انت مبتسم، انت مش متضايق؟ فقال له مفاجاه غريبه جدا، قال له ما انا الولد اللي شغال عند الست دي، بس انا ما كنتش عارف هي مبسوطه ولا لا، هي راضيه عن شغلي ولا مش راضيه، فانا عملت اللفه الطويله دي علشان افهم هي الست دي راضيه عني. والنهارده بس اتبسطت لانه حسيت انها ايه، انها راضيه عن شغلي ومكتفيه جدا ومش عايزه حد تاني. ده الكلام بالظبط اللي بيقوله المرنم في الترنيمه دي، هو في الدنيا ايه يستاهل اني ده انا اعمل كل المجهود وكل التعب واسال واستفسر واصلي واقعد قدامه عشان بس في ناس قديسين اتقياء عايشين يترعبوا من ان الرب يبقى مش مبسوط من تفاصيل صغيره في حياته، مش الحاجات الكبيره لا، تفاصيل صغيره في الحياه يخافوا جدا جدا لألا يكون حاجه بتضايقه. كل ما يدخل للعمق اكتر كل ما يحس انه لا يا رب مش عايز ازعلك في حاجه بسيطه، في كلمه، في جمله تتقال مش في مكانها، في موضوع ادخل فيه واحكي فيه وانا مش المفروض ان اعمل كده. عشان كده المرنم بيقول له ما فيش حاجه تستاهل اني اخاف عليها ولا انشغل بيها. او بلغه تاني مرنم بيقول له حياتي كلها هي عباره عن هذه الصلوه والترنيمه اللي ممكن نختم بيها وقتنا. ها اتي بطيبي فوق راس، هبني الان اعرف، ولما اعرف حق قدرك هعرف اعيش لك صح واعرف ارضيك واشبع قلبك صح. تعالوا نقف واحنا بنقول للرب الكلمات دي قبل ما نسمع كلمه الله.

تعالوا بنعمة ربنا نقرأ أجزاء من كلمة الله. أبدأ بمزمور 10 عدد 1. مزمور 10 عدد 1 بيقول كده: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ كمان من مزمور 83 مزمور 83 عدد 1: اللهم لا تصمت، لا تسكت ولا تهدأ يا الله. كمان من مزمور 38 مزمور 38 عدد 12: وطالبوا نفسي نصبوا شركا، والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد، واليوم كله يلهجون بالغش، وأما أنا فكأصم لا أسمع، وكأبكم لا يفتح فاه، وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة. لأني لك يا رب صبرت، أنت تستجيب يا رب إلهي. آخر شاهد إشعياء 53

إشعياء 53 عدد 7. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. أمين. تعالوا نطلب الرب مرة تاني. يا رب مرة جديدة جايين وكل رغم كل معوق فينا ورغم كل معوق حوالينا لوصول معاملاتك وكلمتك لقلوبنا، ما زلنا نتوقع وننتظر العمل المعجزي اللي تقدر تعمله بأنك ترسل كلمتك فتشفي، أنك ترسل كلمات قليلة لكن تستخدمها وتعمل بها أثر عميق في القلوب. يا رب أنت عارف قد ايه قلوبنا وقد ايه بيوتنا محتاجة معجزة فعلا. يا رب أنت عارف قد ايه حياتنا محتاجة معجزة في إنك تنقلنا نقلة حقيقية وتشفي قلوبنا وتشدد قلوبنا في العيشة ليك. ومين يقدر يعمل المعجزة دي غيرك وغير وجودك في الحياة وغير قوة كلمتك؟ ما زلنا ننتظر عملك الإلهي المعجزي في القلوب من خلال كلمتك يا رب. احنا قدامك ومنتظرينك عشمانين فيك. يا رب انا اتنازل واذكر كل واحد وواحدة فينا. يا ربنا لا تترك أحدنا بلا كلمة وبلا معاملة وبلا لقاء. يا رب ما تسيبش حد. يا رب يمكن فينا قلوب منصرفة، يمكن فينا قلوب باردة، يمكن فينا قلوب مشغولة ومهمومة. احنا تشكيلة مختلفة ومتنوعة يا رب، بس احنا عشمانين فيك وفي نعمتك انك تدور على كل واحد فينا والطبطب على كل واحد فينا. يا ربنا احنا مستنيينك. من الاخر ملناش غيرك وما ينفعش معانا غيرك، ولو انت مش ناوي تعمل معانا كده فاحنا خلاص ننتهي. يا ربنا اننا نحيا بقدر تدخلك في حياتنا، احنا بنعيش على قد ما انت تشتغل فينا وفي حياتنا. فتنازل وكرمنا في هذا الوقت بكلمتك. أمين. صمت الله الحقيقة موضوع خطير، لأنه كتير بيستخدمه الشيطان في التشكيك في الله وفي كل ما يخص الله. ليه؟ خليني أقولها بشكل يعني منطقي شوية. إن كان الله موجود ويرى ويسمع ما لا يتوافق مع رغبته وإرادته، إن كان في إله فعلا وشايف وسامع اللي بيحصل، واللي بيحصل ده مش متوافق معاه، وهو قدير ويقدر يتدخل عشان اللي لا يتوافق معه ده يوقفه، فكيف يظل صامتا؟ أمال اللي حاصل ده أين الله؟ كتير من اللي كانوا مسيحيين وألحدوا أو اللي عدوا بفترات إلحاد كانت مشكلتهم الأساسية اللي أدت يعني لتبنيهم لهذا الفكر هو موضوع صمت الله. هو ازاي ساكت؟ هو لو هو صالح يحصل كده؟ لو هو صالح فلماذا لا يعبر عن صلاحه؟ لو هو عادل فلماذا لا يعبر عن عدله؟

أين هو؟ ساكت، هو ما عملش حاجة، هو كأنه مش موجود. احنا كنا بنقول انه موجود، بس الحقيقة الموقف هو يعني كأنه اختفى من المشهد. زي ما قرينا، لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ في أوقات بيبدو مش بس صامت، لكن مفيش. أين أنت؟ أنت فين؟ فعشان كده الموضوع ده يعني خطير ويستحق البحث بتأني. هل قصة صمت الله دي حاجة نادرة الحدوث، ولا الكتاب بيحكي عنها يعني كثيرا ومتعددا ومرة ورا مرة وقصة ورا قصة، عشان بس من الأول ما نبقاش مخضوضين من الموضوع؟ لا، الحقيقة الكتاب مليان مليان بقصص عن صمت الله، عن اختفائه، عن أنه بدا أنه مختفيا في أزمنة، بان كده كأنه. إيه رأيك في قصة نابوت اليزرعيلي ويتهموه ولا يتدخل الله، والتهمة تعلى قوي والتهم تتزايد لغاية لما ياخدوه ويرجموه ويسيل دمه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ وكان الله يبدو أنه صامتا ومختفيا. طب إيه رأيك في قصة يوحنا المعمدان؟ إيه رأيك وبتتقطع راسه؟ انتوا هتقطعوا راسي ليه؟ اصلي رقصت. ايه ده، هي رخصت قوي للدرجات دي؟ وبدا ان الله صامتا. ايه رايك في قصه يوسف؟ لسنين وسنين عماله تعدي وهو مطحون والظلم عمال يزيد، وكأن الله لا يفعل شيئا، وكأن الله صامتا. بس الحقيقة أعظم مشهد تتفرج فيه على الصليب، على صمت الله، هو الصليب. ف يعني لو عاوز تتفرج على صمت الله وتتعلم عن صمت الله، فمشهد الصليب كفيل بأنه يعلمني كل الدروس، باعتباره زي كل حاجة أعظم مدرسة تتعلم فيها عن الله وتتعلم فيها كل الدروس. فهتكلم عن صمت الله من خلال مشهد الصليب، بس هتكلم عن فكرتين. الفكرة الأولانية صمت الله، الفكرة الثانية صمت المسيح. لو هي تفرق؟ تفرق. لما هتكلم عن صمت الله هتكلم عن صمت الإله في مشهد يعني القدوس البار مظلوم. لما هتكلم عن صمت المسيح هتكلم عن دوري أنا وإنت لما في مرات يبقى مستني مننا أن أنا وإنت أسكت، فيش داعي للكلام، وتعمل زيه. ظلم أما هو فإيه؟ فتذلل ولم يفتح. فلما أتكلم عن صمت المسيح أنا بتكلم عن النموذج الإنساني، هو ذا الإنسان، كيف ينبغي أن أعيش وأتعلم من المسيح اللي سكت واللي صمت. خليني أتكلم في الأول عن صمت الله في مشهد الصليب، في بعض الأفكار اللي ربنا يعني أرجو أنه يستخدمها في الإجابة على أسئلتنا. الفكرة الأولانية وجهان للصمت. يعني وجهان للصمت؟ هل ممكن تسكت وانت شايف الشر عمال يزيد؟ الشر في مشهد معين من ناس معينين عمال يزيد يزيد يزيد، اين عدلك؟ ده مشهد يعني حالا هشرح اقصد ايه. في مشهد تاني او وجه تاني

للصمت إنه في بار متألم، والبار المتألم عشمان يعني يعشم في محبتك ويعشم في صلاحك ويعشم في مواعيدك ويعشم في تدخلك ويعشم في إنقاذك ويعشم في إظهارك لبره، مش أظهر مش وعدك إنه يظهر مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. ففي وجهين لصمت الله أحيانا بتبقى مشكلتنا، أنت إزاي ساكت على كم الشر ده؟ أنت إزاي ساكت على كم الـ الـ الشراسة دي؟ أنت إزاي ساكت؟ أين العدل؟ أين العدل؟ أين العدل في سكوتك على شر الأشرار وتطاول المتطاولين والألسنة والأيادي؟ تفرج على مشهد الصليب وانت تشوف الشر وترى الله صامتا بيشتمه وبيلعنه وكل حاجة وهو ساكت. بس من ناحية تانية، طب بلاش دول، إن كنت هتصمت تجاه عدلك هل تصمت تجاه حبيبك؟ يعني المتألم وهو بيتظلم، أين إظهارك لحقه؟ أين تبريرك له؟ أين دفاعك عنه؟ أنت شايف هو متألم قد إيه؟ أنت شايف هو حزين قد إيه؟ ودايما عندنا المشكلتين دول، أين عدله؟ وأين صلاحه؟ أين عدله وأين يعني تدخل؟ أين مواعيده؟ مش وعدنا أنه يكون معنا؟ أحياناً بيصمت تجاه يعني مواعيد يبدو أنه صامتاً تجاه مواعيد كنا فاهمين أنه معه. أنا في الضيق أنقذه، فين أنقذه؟ فين لما صلي له ما بستجابش؟ وصلى ولا ما صلاش؟ الذي قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، بس عدى بعد دي في فترة صمت كأنه لا يفعل شيئا. صحيح بعد كده سمع له بالقيامة من أجل تقواه، لكن هو عدى وقت بدأ أن الله مش مستجيب، بدأ إن الله سايبه، تركه ولا ما تركهوش؟ الحياة تركه. وجهان للصمت. ويمكن حد عنده سؤال عن وجه معين، بس هما وجهين والاتنين باينين قوي في مشهد الصليب. فكرة تانية، حدود الصمت. يعني ايه حدود الصمت؟ يعني في المشاهد في الأفلام البطل السينمائي ممكن يقعد ضابط نفسه ومش مش بيتحرك ومش بيقاوم الإهانة أو مش بيقاوم الغلط فيه، ويفضل ماسك نفسه وضابط نفسه شوي، بس عند نقطة معينة يقوم كده يقول لا بقى خلاص، ويظهر نفسه ويعبر عن قوته. و والحقيقة إحنا بيبقى عندنا من ناحية الله شيء من التوقع إنه كده، يعني بص لغاية كده وهو أكيد مش هيسقط، يعني إحنا بنتخيل كده يعني لغاية المشهد ده وهو مش معقولة هيفضل مش هيسقط تاني، بس يعدي المشهد وتلاقيه هو لسه ساكت عادي خالص. والحقيقة مشهد الصليب ينفع انك تشوف لي حدود صمته. يا رب انت سامع الكذب اللي عمالين يكذبوه، انت سامع الكذب، انت سامع بيقولوا ايه عنه، انت سامع بيقولوا ايه عن البار الوحيد. طب بلاش سامع، انت مش شايف ايديهم اللي طالت عليه؟

هتسكت؟ هتسكت وهم والعبيد بيمدوا ايديهم عليه؟ لا بقى كفاية. لما ما قالش لا بقى كفاية وسابهم وسابهم. طب هتسيبهم يجلدوه ويطولوا الأتلام وعلى ظهره يحرس الحراس وكأن الله اختفى؟

طب هتقبل يقفوا شمتانين وهم حافين انهم منتصروا؟ بص يا رب بص على شماتتهم، واقفين شمتانين وفرحانين وبيظنوا انهم قد انتصروا. اكيد يعني اكيد مش هتقدر تمسك نفسك عن انك تعمل حاجه، لكنه لم يفعل اي شيء. طب بلاش هم، ده الصمت تجاه شر الاشرار. فبقول لك يهون عليك، يهون عليك دموعه، ما هو قدم بصراخ شديد ودموع، انت مش شايف دموعه؟ طب مش هين يهون عليك العار اللي حاسس بيه والهوان؟ يعني يرضيك انه يتعرى؟ يرضيك يعني يهون عليك انت؟ انا بتخيل يعني، انا لو ما بعيش الموقف بقول اكيد عند المشهد ده انت هتشق السماء وتبعت جيوش الملائكة، اكيد يعني ما مش ممكن. بس ما عملش كده، هتسيبه في احزانه. انت سامعه هو بيقول انه نفسي حزينة جدا حتى الموت. يهون عليك وتظل صامتا. يهون عليك كم الوجع الجسدي اللي هو حاسس بيه، وتظل صامتا ولا تفعل شيئا. هو حصل كده. عشان يا إخوة ما تزعلش لما في قصتك تحس انه صمته ذات، ما تزعلش وما تحسش انه اللي بيحصل ده غريب. انا بدعوك انك تتامل في قصه الصليب من جديد عشان تتعلم عن صمت الله، عن اوجه الصمت او وجهان للصمت، وتتعلم عن حدود الصمت. لا اقول لك اكتر من كده. بص، هيشكوا وهيهربوا وهيفقدوا ايمانهم. القضيه هتخسر. مش حصل كده مع ايوب؟ مش حصل ياما ناس بسبب طول صمته وحدود صمته ايمانهم خالص. طب مش حصل كده مع يوحنا المعمدان لما بعت له يقول له أأنت هو الآتي ام ننتظر اخر؟ انت مش بتشيل هم يعني سوري يعني، بس بحاول افهم، فبستخدم تعبيرات في حدود اللي اعرف اقولها. يعني انت مش تعمل حساب طيب انه لو سكتت انت اكتر من كده انا ايماني هيخور؟ مش تعمل حساب انه انت لو سكتت اكتر من كده عن مشكلتي اللي انا عمال اطلبك فيها انا ايماني مش ضامن انه يكمل؟ بس حتى دي ياما مرات هو عداها وفضل ساكت. والايمان عند ناس، وبقول لك ايمان يوحنا المعمدان، التلاميذ، لكنه ظل صامتا تاركا للإنسان مطلق الحرية. أنا هسكت وهسيب الإنسان يعمل، بس أنا موجوع وأنا تعبان والإنسان شره عمال يزيد. فين البطل السينمائي اللي مش اللي عنده نقطة معينة هيفرض عضلاته ويخش ده مش عند ربنا، ده مش عند ربنا، ده في السينما. لكن الحكيم الوحيد يعني مش تحت هذا الاضطراب. في تعبير يعني بالنسبة لي دايما لما بقرا يعني بتملأني الرهبة، قال الرب يسوع عن اللي عملوه في يوحنا المعمدان، قال كده فعلوا به كل ما

0: أرادوا.
1: وهم نازلين من على الجبل بيقولوا له إيليا يأتي أولا، فقال لهم إن إيليا قد أتى وفعلوا به كل ما أرادوا. واخدين بالكم من وصف حرية الإنسان، وأحيانا ما يبدو أنه صمت الله واختفاء الله عن المشهد. هم عملوا كل اللي عاوزينه، فعلوا كل ما أرادوا. وأين كنت؟ لقد كان الموقف يقتضي أني أبدو مختفيا وصامتا وأترك الأمر ويعملوا اللي هم عاوزين. فأنا تكلمت عن أوجه صمته، تكلمت عن حدود صمته. فكرة ثالثة قبل ما يعني وأنا بكمل، هل صمته لو كان حضرتك في قصتك هو صامت، كان في فترة صامت وانت ما مش فاهم ليه كان صامت، أو النهاردة هو صامت عنك ويبدو مختفيا في قصتك، فأنت حاسس إنه أكيد مش بيحبني. فأنا من خلال قصة صمت الله في الصليب، هل تشك في محبة الآب لابنه؟ هل تشك في إنه في ظل صمته في مشهد الصليب، هل تشك في محبة الله للمسيح؟ يا أخي إن كان صامت عنك اوعى تشك في محبته، لقد كان صامتا في قصة المسيح، فصمته عنك لا يعني أبدا قلة محبته ليك. ده اللي قال له أنت ابني الحبيب، ده اللي قال له يعني اللي اتقال عنه الآب يحب الابن. وهنا أسألك سؤال كده يعني محتاج تفكير، هل المحبة تمنع الألم تماما؟ فكر فيها كده. أصل احنا فاهمين انه مادام بيحبني مش ممكن يسمح لي بالوجع، ومش ممكن يسكت عليا وهو شايفني متألم. وانا سؤالي احنا هل الفكرة دي صح؟ هل المحبة تقتضي منع الألم ورفعه؟ ولا ممكن الفكرة ما تكونش صح؟ مين فينا كأب يمنع كليا الألم عن ابنه؟ أنا ما اسمحلوش بألم ما فيش داعي ليه خالص، لو ملوش داعي أنا هقف وامنعه. بس ياما مرات كنت شايفه بيتألم وأنا سكت. بص، المحبة لا تمنع الألم عندما يكون الألم ضروريا وله فائدة، والمحبة ممكن أن تصمت وتصمت متألمة وموجوعة لألم المحبوب، بس يعني تصمت. فأنا يعني النقطة الثالثة اللي نفسي أسيبها مع حضراتكم، إن صمته لا يعني قلة محبته. والدليل في الصليب، في مشاهد الصليب كان الألم متزايد جدا، وكان هو صامتا تجاه ابنه الوحيد الحبيب. صمته لا يعني قلة محبته. الفكرة الرابعة اللي أقدر أتعلمها في مشاهد الصليب عن صمته، الحقيقة إنه كان في صمت من حيث المشاهد من بره، هو لم يتدخل في المشاهد في الخارج تماما، بس الحقيقة كان في حاجة هو بيعملها خفية في الدواخل. وأحكي لك عن حاجتين. إيه رأيك لما يبعت صوت لبيلاطس في عز اللي بيحصل ده؟

إياك وذاك البار. إيه ده؟ أقول لك بص، يمكن يكونوا الأشرار يعني زي ما بيقولوا يعني بيبرطعوا وبيعملوا كل اللي عاوزينه ماشي، ويمكن يبدو ان الله صامت وما بيتحكمش في اي حاجة والاشرار ما لهمش حدود ويفعلوا كل ما يريدوا ماشي، بس اثناء ما ده بيحصل في حاجة خفية بتحصل في القلوب محدش شايفها، انه عمال يبعت انه بيبعت اصوات للدواخل. هذا صح؟ اللي بتعمله ده صح؟ التبكيت الداخلي. طب ده بالنسبة للأشرار. طب وبالنسبة للمؤمن البار أو القدوس المتألم؟ أقول لك لو قريت إشعياء 50 تعرف هو يقول كده، السيد الرب يعمل إيه؟ يعينني لذلك لا أخجل. فممكن يبقى صامت من حيث الظروف من بره، بس يبقى بيعمل حاجة لو حضرتك أنا وحضرتك اديت له فرصة. هو من بره يبدو أنه ما بيعملش حاجة، بس في عز صمته من بره هو عاوز يبعت له ويبعت لك حاجة اسمها معونة. معونة يا إخوة، إن صمت الله من في الظروف يمكن أن يكون مجرد صمت خارجي، لكن معاه من جوه ممكن يكون بيعمل حاجة تاني، بس اديله فرصة. بالنسبة لشغله في الأشرار ما تشيلش هم، هو عمال عمال يبعت تبكيت للضماير، وجاي يوم التبكيت ده هو هيستخدمه ضدهم. قول له أنا كنت، أنت كنت بتعمل إيه؟ أنا كنت ببكتك، كنت بقول لك البار ده. أكتر شهادات كتيرة جدا جات عن المسيح في التوقيت ده بإنه بار، وهو بيبكت الجماعة الأشرار اللي عمالين يعملوا إياك وذاك البار، لأني قد تألمت كثيرا بسببه في حلم بالليل. بيبكت، بس من ناحية تانية أنا عاوز أعينك، عاوز أساعدك. أنا مش هغير ظروفك من بره، بس ممكن أساعدك وإنت معدي فيها من جوه. أنا ما عنديش تفسير للي عاشه يوسف في فترة صمت الله غير إنه كان في معونة بتعينه. مش أنا اللي بقول، يعقوب كمان قال. يعقوب قال إيه؟ قال كده تشددت سواعد يديه من هناك من الراعي من صخر إسرائيل. كان في حد من وراك بيعينك وبيشددك، بس لقد بدأ أن الله صامت جدا. أيوة كان صامت من برة، بس كان بيعمل حاجة من جوه. يا إخوة مشكلتنا في أوقات صمت الله إن إحنا مصرين إنه يورينا إيده من بره، وهو بيقول أنا المتاح عندي دلوقتي أشتغل فيك من جوه، أعينك من جوه. اقبل ده واستمتع بده. قد إيه المعونة من جوه يمكن أن تكون هي الحل. السيد الرب يعينني لذلك لا أخجل. هل تعاني من صمت الله في مشكلة النهاردة؟ قل له لغاية لما تتدخل اصرف لي معونة، اصرف لي معونة. فكرة خمسة، هل صمت الله معناه أن ما يحدث لن صمت الله، وكلمة صمت الله أقصد بيها إن الإنسان بيعمل اللي هو عاوزه ده تمام؟ الله صامت ولا يتدخل، والإنسان بيعمل اللي هو عاوزه، يعمل كل ما يريده. هل ده معناه إن الله لن يتمم مشيئته؟ تاني السؤال لما يكون الله صامت وسايب الإنسان

الإنسان يعمل اللي هو عاوزه. وأنا شايف إنه الإنسان يعني خارب الدنيا، والمؤمن متألم جدا. هل ده معناه بالضرورة، أو هل ده معناه إن الله لا يتمم مشيئته في هذا المشهد؟ بالعكس يا أخو، وهو ده معنى بالضبط سلطان الله. يعني إيه سلطان الله؟ كلمة سلطان الله معناها إيه؟ سلطان الله معناها إنه الإنسان بيعمل اللي هو عاوزه، والله من وراء المشهد هياخد كل اللي بيعمله الإنسان، وفي الآخر يتمم اللي أنا عاوزه، يتمم مشيئته ويتمم مقاصده. أيوة بس الإنسان عمل كل اللي هو عاوزه. أيوة الإنسان عمل كل اللي هو عاوزه، هيتحاسب. هاجي للنقطة اللي بعد كده. بس هو سلطان الله إنه الإنسان بيعمل كل اللي هو عاوزه والله في صمت. فاكرين البطل السينمائي؟ البطل السينمائي اللي حكيت لكم عنه لازم يتدخل ويتخانق ويفرض عضلاته عشان يعمل اللي هو عاوزه. الله لأنه أكبر من كده فهو بيسيبهم يعملوا اللي هم عاوزينه، وفي الآخر يتمم مشيئته. لقد انتصر في مشهد الصليب حسد قادة الأمة. لقد انتصر جبن بيلاطس، إنه في الآخر الجبان خاف على منصبه وخاف على كرسيه من اليهود. لقد انتصر شهوانية هيرودس. هيرودس كان مستعد يطلعه لو عمل له معجزة، ولما ما عملهالوش قال له لا خلاص، يعني أهانه واحتقره ورجعه وقال له لا ما مش هعمل لك حاجة يا شهواني، يعني بس معجزة. أما انتصر حسد قادة الأمة وجبن بيلاطس وشهوانية هيرودس، وانتصر غوغائية الجموع. يعني ايه الجموع؟ غوغائية الجموع، الجموع اللي بيمشوا ورا بعض، فتسوقهم يتساقوا كلهم، ما فيش حد بيفكر، فيش حد. لو اي عنصر من العناصر اللي بقول لحضراتكم عليها دي الله كان تدخل فيها في انه وقفها، ما كانش المشهد يعني بقي بالبشاعة دي. بس لقد انتصرت غوغائية الجموع، لقد انتصرت شراسة الجنود الرومان. المشهد كان مليان بانتصار، يعني الإنسان بشره عمال يبان، الحسد، الجبن، الشهوانية، الغوغائية، الشراسة، وكله بيعمل اللي هو عاوزه. وفي الآخر يقولوا في أعمال 4 فعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. ما عملوش غير اللي أنت كنت عاوزه. إيه ده؟ هي كده يا جماعة، إحنا عايشين مع إله، إحنا مرتبطين بإله، مش بيعمل مشيئته لما يستخدم قوته، هو بيعمل مشيئته حتى وهو ساكت. ما تخافش لو ساكت خالص وما بيعملش حاجة، ده مش معناه أبدا إنه مشيئته مش هتتحقق. هتتحقق، إنه يتمم مشيئته من خلال الصمت. في حاجة كده، هو جدًا كلما شاء صنع، حتى وهو ساكت خالص ويبدو إنه مفيش، إنه مش متدخل أبدًا، مش هيحصل غير اللي هو عاوزه. ما تخافش، اوعى تفكر إن صمته هيطلع الأمور برا الإطار الصحيح إطلاقًا. إن الأمور ستظل في نطاقها حتى لو هو ساكت، إنه يتمم مشيئته حتى وهو صامت. لكن النقطة اللي بعد كده، طب وهو يعني هيفضل ساكت؟ لا، وهو في مشهد الصليب بعد لما سكت

سكت سكت سكت، فضل ساكت؟ لا يا اخوه مش هيفضل ساكت، ما تخافش. بص، وهو ساكت مشيئته بتحصل، وفي اخرتها هيقول ما تخافش، ومش هيفضل مختفي، لا يمكن انه يفضل مختفي، لكنه هيجي الوقت اللي سينتهي صمته وهيقول انا هنا خلاص. وهنا اقول لك يعني ملحوظه على قد ما انا شايفها، على قد ما صمت، على قد ما يوم تدخله هيبقى على قد حجم تدخله. يعني ايه؟ صمت كتير، فلما هيجي يوم ما يتدخل هتلاقي التدخل كبير. صمت قليل، يوم ما يتدخل برضو التدخل، على قد الصمت على قد التدخل، هي كده. فإن طال صمته عليك ما تخافش، يوم ما هيتدخل هيتلاقي إن التدخل كبير قوي، كبير قوي. والقصص في الكتاب تحكي عن مرات هو صمت وقت طويل قوي وما كانش، وعدى كل الحدود. ما تخافش إنه يحتفظ لنفسه بحق إنه في وقت معين يتدخل، ولما هيتدخل هيتدخل على قد ما صمت. إيه بقى التدخل؟ بعد لما قتلوا المسيح وصلبوا المسيح وحطوه في القبر وحطوا عليه حجر والحجر ختموه وحطوا حراسة على الحجر وهم شمتانين ومنتصرين وحاسين انه خلاص يا جماعة، ليه ختموا الحجر؟ يقول لنا من ايام دانيال: لكي لا يتغير القصد. لا خلاص، احنا قلنا اخر كلام عندنا وما فيش كلام تاني بعد الكلام ده، القصد مش هينفع يتغير والكلام اللي اتقال ما يتغيرش. ايوه ده عندكم، بس في واحد لسه ما كانش يتكلم خالص، سابكم تتكلموا وتقولوا كل اللي عندكم، خلصتوا كلام، ختموا الحجر وقالوا كده خلصنا كلام وحطينا الحجر ووقفنا ماشي خلاص. انتوا اقول انا بقى وقال: لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. يا عزيزي، انتظر وقت تدخله، وإن طال صمته توقع أن تدخله هيبقى كبير قوي، هيتدخل ما تخافش. ومن ناحية الأشرار، طب هو أقام ماشي، أنا مبسوط أنا فرحان ليه؟ بس والجماعة الأشرار اللي أين عدلك؟ هتدخل برضو، هتدخل ما تخافش. عاوزك تروح لمشهد سنة 70 وتتفرج على شباب أورشليم متعلقين على الأشجار، والمدينة بتتحرق والهيكل بيتهد وبتترك خرابا. إيه ده؟ لا، جه وقت إني أقول إنه اللي حصل مش هيعدي. أنتوا عديتوها ومشيت وفكرتوا إن أنا سكت، ظننت اني مثلك، فانت فعلتها وانا تأنيت وكنت ساكت، بس انت فكرت ان انا خلاص، يعني ظننت اني مثلك، بس لا انا مش مثلك. انت خلصت؟ احنا تمام. لا خلاص اقول انا ان عدله سيتصرف مع الأشرار، ومحبته وصلاحه ستكرم الأتقياء. ما تحاولش، الصمت موجود ما أقدرش أنكره. النقطة الأخيرة

وخلال وقت الصمت ده، خليني أقولها بالطريقة دي، بيكشف جمالاً ويصنع جمالاً. يعني إيه؟ يعني أقول لكم حاجة، لو تدخل الله مين كان يوريني الجمال اللي استعرض في قصة الصليب، في كل خطوة من خطوات الصليب والمسيح بيمشي من خطوة ورا خطوة، كنت أشوف فين جمال المسيح ده؟ كنت أشوف إزاي جمال إبراهيم على جبل المورية لو تدخل الله مبكرا. يا إخوة، الله وهو صامت بيدينا فرصة إنه أو بيدي فرصة لنفسه وبيدي فرصة للعالم كله وبيدي فرصة لكل الخلائق إنه يستعرض جمال عمله وكونه في قدسي. في شغل ربنا عمله في النفوس في في في في, في, في الأواني، والأواني دي إن ما تعرضتش المواقف هو ساكت فيها هو مش هيبان. اتفرج على إبراهيم وهو طالع على جبل المورية وربنا ساكت خالص وسايبه وبيتفرج، وإبراهيم ماشي والله بيتفرج. وتخيل يعني يجيب الملائكة ويجيب الشياطين اتفرجوا على الجمال، اتفرجوا على جمال إنسان خاضع مطيع، وهو عند الصليب كده برضو اتفرجوا، بصوا مطيع ازاي، بصوا مش بيهرب ازاي، بصوا ثابت ازاي، بصوا ايه ده. او يكون بينشئ جمال، ما هو يعني لو الجمال ده مش موجود فالحقيقة هو بيستخدم الصمت في انه يبقى بيشكل عشان ينشئ جمال. يعني جبتها منين؟ مثلا قصة يوسف. في قصة يوسف الحقيقة الفترة اللي عدى فيها صحيح في جمال بيظهر، بس كمان في جمال عمال يتشكل جوه شخصية يوسف. يا هو حتى وانت ساكت، بصوا شغل ربنا كبير، شغل ربنا كبير، ولا يمكن يكون بيعمل حاجة غلط. ليك الحكمة في امتى وليه، ليه كل ده، هو عارف هو بيعمل ايه. بس عشان ما اطولش عليكم بسرعه اروح للنقطه الثانيه اللي كنت حابب اتكلم فيها، وهو صمت، مش صمت الله لكن صمت المسيح. عندي فكرتين فيها صغيرين وابقى خلصت ونصلي. الفكره الاولانيه، بص انا عارف قد ايه ان الواحد فينا يسكت وهو متضايق صعبه خالص، ده الواحد فينا بيبقى غلطان، بس وهو لما يبتدي يحصد نتيجة خطأه يحاول يلاقي لنفسه المبررات والأعذار. هل فينا حد وهو في وضع الاتهام يسكت؟ ده أنا لو غلطان هلاقي أصلي مع بص هو أنا غلط بس لأنه كان كذا ولأنه كان كذا وأنا غصب عني وصل الظروف وصل الضغوط طب يا عم خلاص ما أنت غلط، ما لا اصل انا اصل انت ما بتعرفش. احنا ما نعرفش نسكت واحنا في وضع الضغطه، احنا دايما عندنا تبريرات وعندنا اعذار وتخيل بقى لو انت صح، تخيل لو انت صح وفي وضع الظلم تسكت؟ يوه، اذا ما كنتش هتسكت وانت غلطان هتسكت وانت صح؟ لا ده بقى انت بتقول، يعني لو انا صح بقى انت بتقول عني انا كده، انت ما تعرفش انا عم اعمل ايه. وبقى الانسان صعب يسكت خالص، ارادتنا وطبيعتنا يعني تحاول ان تبرر وتجد التبرير التام لنفسها. استعلى فرجك على المسيح اللي يبدو كأنه ليس له في فمه حج، ما ترد. بيلاطس مستغرب، ما شفتش ذا الصنف ده، أما تسمع كل ما يشتكون به عليك؟

جاوب، قول اي حاجه، قول انك ما قلتش الكلام اللي بيقولوه، انك ما عملتش الكلام اللي بيقولوه، بيقولوا عنك انك كنت بتهيج الامه. قول انا ما هيجتش، قول انا كنت بشفي، قول اي حاجه، وكل اللي هتقوله صح. ما قالش خالص، تذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق الى الذبح وكنعجه صامته امام جذيها. ممكن تقولوا لي هو ساكت ليه؟ ايه اللي يعني اللي كان جواه اللي مخليه ساكت؟ خليني اقولها على قد فهمي. هو عرف ان الموقف ده الله صامت، فقال له انت هتسكت يبقى انا كمان هسكت. يعني ايه؟ يعني عزيزي قول زي ما انت عاوز، قول للصبح ما يبررك وما يوجد لك الاعذار. ان ما كانش هو يبررك قول، هتلاقي الموقف زي ما هو، ما بتتحلش، ما بتتحلش بقوتي، ما بتتحلش بكلامي، ما بتتحلش لان انا بقدر احلها. فلما يكون هو ساكت من فضلك انت كمان اسكت، اسكت وانتظره، وقول له قول انت اللي انا مش قادر اقوله، وانت اول لما انت تقوله هو هيبقى يعني هيكفي. بس طول ما انت مش بتقوله، الحقيقة أنا لو قلت وعدت وعملت نشرات أخبار وعملت اللي أقدر عليه وتشلت بس إذا هو سكت أسكت أنت. والحقيقة يعني دي مش غريبة على المسيح، اللي علمنا وقال إنه هو أعطاني وصية، إنه لست أتكلم أنا من نفسي، لكن هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. أنا مش بقول من نفسي الحقيقة يا إخوة، إحنا لأن إحنا متعودين نتكلم من نفسنا، ففي أي موقف نتعرض فيه للاتهام أو نتعرض فيه لزنقة إحنا على طول جاهزين بالردود وعندنا ردود، ولأنه مين اللي بيتكلم، إحنا ولا هو؟ لا إحنا، وما عندناش استعداد نستنى إنه هو يقول لنا نقول إيه وما نقولش، ما إحنا جاهزين. لكن لم يكن هكذا سيدنا، أنا مستنيك أنت تتكلم، أنت هتسكت خلاص أنا ساكت. بس أنت هتتظلم إذا كان هو سامح ليا بالظلم. خلاص هو عارف هو بيعمل إيه. النقطة الثانية عن المسيح الصامت، مش بس يعني عجيب في صمته ضد كل ما تعودت عليه من الناس، لكن الحاجة الثانية والأخيرة استمرار ثقته في الله رغم ان الله صامت. بصوا يا اخوه، الله صامت وما بيعملوش حاجه، وهو محطوط في اصعب موقف والضغوط عماله تزيد عليه. اقرب منه، انت لسه واثق فيه؟ عندي ثلاث ايات في الحته دي عن استمراريه ثقته في الله. اقول لك هو واثق فيه من جهة اللي بيحصل في الحاضر. جبتها منين؟ جبتها من كلامه مع بيلاطس، لما بيلاطس قال له هو أنت مش عارف إن لي سلطان أن أطلقك وسلطان أن أصلبك؟ قال له بس بالراحة، ليس لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت من فوق. يعني أنت متأكد؟ أنت لسه واثق؟ هو ساكت خالص، هو ما عملش حاجة، الله ما تدخلش في قصتك ابدا في كل اللي فات، بس اني اثق بشكل يقيني ان حاضري والحكم الذي سيخرج والاحداث التي ستحدث لن تحدث الا تحت سلطانه هو. بس ما فيش ولا حاجه بتقول انه تدخل، انا مش شايف حاجه غير انهم مدوا ايديهم عليك، انا مش شايف حاجه غير انه ده بيحتقرك وده بيطول لسانه عليك. فين سلطانه ده اللي انت بتحكي عليه؟ فينه؟ فين سلطانه اللي انت بتحكي عليه واللي انت متكل عليه ده؟ ليس لك علي سلطان البتة إن لم تكن

قد أعطيت من فوق. فعز ما كان الله صامت وكانت الأيادي عمالة تتطاول عليه، هو كان متأكد إنه ما فيش حاجة هتحصل إلا تحت سلطان الله. الثانية ثقته تجاه ثقته في الله تجاه مستقبله القريب. إيه دي؟ اتفرج عليه بعد الصليب، يعني وهو يعني بعد رحلة المحاكمة والصليب وهو متعلق على الصليب، في آخر كلمة هو قالها وهو بيقول له يا أبتاه في يديك أستودع روحي. قال له بعد ده كله وبعد كل اللي حصل فيك رايح تقول له يا أبتاه في يديك أستودع روحي؟ عمل لك إيه؟ واثق فيه إزاي في الحتة اللي جاية؟ كيف تستأمنه على ما هو قادم وهو قد يعني في نظري كإنسان يعني خذلك في اللي فات؟ ده أنت خلاص بتموت وبتموت موتة مهينة جدا على الصليب. أنت بتموت وأنت متعلق عاري على الصليب ما بين لصين. أنت هتدفن فين؟ هتدفن إزاي؟ مين هيدفن؟ الأسئلة اللي بلا أجوبة و و و و والله صامت وما عملكش حاجة. تتفرج على ثقته في الله، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. أقول لك هي دي بتاعت مزمور المرتبط بها مزمور 16، جسدي أيضا يسكن مطمئنا أو يسكن على رجاء، لن تدع تقيك يرى فسألت. هقول له ما هو سابك في كل اللي فات. قال لا بس أنا مطمن ليك إنك لن تدع تقيك دي هتتدخل فيها. يا عمي مع عدم تدخله في كل اللي فات ما شككش في إنه هيتدخل في اللي جاي. ما بشكش فيه، إني أثق فيه، واثق فيه من ناحية الحاضر أن كل ما سيحدث تحت سلطانه، وأستودع مستقبلي القريب في مشهد الموت بين يديه. يا أبتاه في يديك أستودع روحي. الثالثة من بطرس الأولى 2، كان يسلم لمن يقضي بعدل. ودي بشوف فيها مش بس المستقبل القريب لكن المستقبل البعيد. يعني المستقبل البعيد؟ بص، حقي هتجيبه لي وانت هتحكم بالعدل في قضيتي. انت صحيح سكت، بس انا مطمن جدا انه جاي يوم انت هتقضي بعدل وانا بسلمها لك. امتى هتقضي بالعدل وازاي؟ انا سايب لك الموضوع. ولغايه النهارده قايل له اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، ولسه ما حصلش، بس ما زال يمارس ثقته في الله كانسان. وهو بيقول له أنا مستني وقتك إنك تحكم حكمك في قضيتي وتعطيني الأمم ميراثا وأقاصي الأرض ملكا وتجعل الأعداء تحت القدمين وتعطيني ما تريد أن تعطيني. إيه؟ أنا مستنيك. كان يسلم لمن يقضي بعد، وكل ده في عز مشهد أن الله كان صامتا. إخوة، هو ذا الإنسان، هو ده. صمت الله ما يخوفش، لكن الله مستني إنه في وقت الصمت ده يظهر شيء من شغله فينا عبر السنين، شيء من الجمال اللي يحط ثقته فيه، بنثق فيه. السؤالين: هل عندك استعداد تسكت؟ مدام هو ساكت عندك استعداد تسكت؟ ده سؤال. السؤال الثاني: هل عندك استعداد تواصل ثقتك في إلهك الصامت؟ هو ساكت، بس هل عندك استعداد تكمل ثقة فيه على الرغم ان هو ساكت؟ ولا شاكك فيه ومش قادر تطمن له؟ تعالوا نصلي.

يمكن مخضوض من انه حدود صمته عدت كل الحدود اللي انت كنت متخيلها. يمكن مستغرب، كنت متخيل انه ما يهونش عليه، بس انا النهارده وريتك لقد كان صامتا وابنه يدمع، لقد ظل صامتا وابنه يتألم، لقد ظل صامتا والأشرار يتطاولون بشراسة. يا عزيزي، حدود صمته متروكة لي، مش من حقي ولا من حقك نفترض حدود معينة. إيمان ينهار، تشجع وليتشدد إيمانك. صمته، هو عارف هو بيعمل ايه، واوعى تشك في محبته. لقد كان صامتا في قصة ابنه الوحيد الحبيب. المحبة مش بالضرورة تمنع الألم، لكن المحب العظيم إن رأى أن في الألم ضرورة يسمح به. تقبلوا؟ اوعى تفكر إنه كونه صامت إنه مشيئته مش هتتحقق أبدا. هو كبير قوي لدرجة إنه بيحقق مشيئته حتى وهو فاكت. ما تخافش، ما تخافش، إنه يحقق كل ما سبقت فعينت يده حتى من خلال شر الإنسان، لينجح شر الإنسان كيفما ينجح، ينجح لتنجح الغوغائية، لتنجح حالات الشلالية والرباطية، وإن إحنا مع بعض تنجح، ما تخافش، لينجح الحسد، لتنجح الشهوانية، لينجح الجبن، ينجح ما تخافش. بس كل ده هو بينجح والله ساكت وسايب الإنسان يعمل كل ما يريد، ما تخافش، إنه يحقق مشيئته، إنه يحقق مشيئته. وديله فرصة إنه في عز الصمت يبعت معونة ليك. هو ساكت صحيح من بره، بس في عز سكوته من بره ينفع يبعت معونة ليك. وجاي يوم هيتدخل. يا أخي إن كنت شرير وبتظلم، جاي يوم وهيتدخل. وسكوته عليك لسنين ده مش معناه إنه هيعديها أبدا أبدا، ما بيعديش. وإن كنت متألم وهو ساكت عليك هيتدخل، هيتدخل. ودائما حجم تدخله على قدر صمته. إن كان صبر كتير فهيتدخل بشكل عظيم. يمكن يكون من خلال صمته بيشتغل فيك عشان يعمل حاجة جميلة، أو يمكن بيديك فرصة وبيديني فرصة إنه يظهر جمالا خاصا. يتفرج عليه يقول أنا ساكت، بس بص الجمال، بص الخضوع، بص الإيمان. وفي مشهدين، هل عندك استعداد مدام هو ساكت إن أنت تسكت وتسلم؟ هل عندك استعداد إنك تفضل واثق فيه، واثق فيه تجاه حاضرك، واثق فيه تجاه مستقبلك القريب، وواثق في تجاه المستقبل البعيد للقضية؟ بحطها بين إيديك وبسلمها لك، أثق فيك للنهاية.

تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية دي لكل شخص واثق أن الرب حتى وهو صامت بيحقق مشيئته زي ما كان بيكلمنا، يقدر يقول له هو قدامه: سيدي نفسي لديك عند موطئ قدميك.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. كنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية قدمنا للعهد الجديد، واليوم سوف نبدأ دراسة إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وياريت كمان تشارك هذه الدراسة مع الآخرين لتصل الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بعدما قدمنا في الحلقة الماضية لإنجيل متى وعرفنا من هو الكاتب وزمن الكتابة والموضوع، علشان نقدر نستوعب معظم التعليم اللي في إنجيل متى بطريقة يعني منظمة، محتاجين حضرتك تقسم لنا إنجيل متى سواء بحسب أصحاحاته أو بحسب أقسامه كأفكار. فبرضه هنستخدم الشاشة دلوقتي، وحضرتك يعني ياريت تشرح لنا على الشاشة دلوقتي إيه هي أقسام إنجيل متى.
1: يعني ممكن نقسمه إلى قسمين، إنجيل متى يقسم إلى قسمين، ممكن إلى 4 أقسام، ممكن إلى 6 أقسام. هنا التقسيم الثنائي ده من 1 لـ 12، مجيء المسيح الملك لأمته ودعوتهم للتوبة. من 13 لـ 28 رفض الملكوت والملك وصلبه وقيامته. أعتقد بيلخص الجزء الأولاني آية جت في متى 12 الآية 28: إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله.
0: مجيء الملك.
1: مجيء الملك. والقسم الثاني بيلخصه آية عكسية لما أقول ملكوت الله يؤخذ منكم ويعطى لأمة تصنع أثماره، متى 21-42.
0: وده رفض الملك.
1: ده رفض الملك. يبقى إذن هنا تقسيم ثنائي، المسيح جاي، المسيح اترفض. إذا أردنا أن نقسم التقسيم السداسي نلاحظ أن في كلمة بتتكرر 6 مرات أو 5 مرات في هذه الإنجيل، بيقسم الإنجيل إلى 6 أقسام. هذه الكلمة لما أكمل يسوع هذه الأقوال ترد بعد موعظة الجبل اللي هي من 1، نقدر نقول القسم الأولاني من 1 لغاية آخر أصحاح 7، وبعدين من أصحاح 8 لغاية أصحاح 11 عدد 1 بعد نهاية عظة الإرسالية اتكررت الكلمة عينها، وبعدين من أصحاح 11 عدد 2 لغاية آخر أصحاح 13 بعد أمثال ملكوت السماوات تكررت الكلمة لما أكمل يسوع هذه الأقوال، من أصحاح 13 إلى 19 عدد 1 بعد المسيح ما قال عظة أخلاق ملكوت السماوات في أصحاح 18 دي تعاليم الملك. القسم الخامس من 19 عدد 2 لغاية أول أصحاح 26 تتكرر الكلمة بعينها بعد العظة الجامعة المانعة من جبل الزيتون، وأخيرا القسم الأخراني الذي موضوعه صليب المسيح وقيامته.
0: هندسة الكتاب المقدس.
1: هندسة الكتاب المقدس.
0: تمام. اسمح لي أروح لأصحاح 1 وأرى بعض العبارات وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: أطلع.
0: كتاب ميلادي يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية

0: ولد آسى، وآسى ولد يهوشافاط، ويهوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوسام، ويوسام ولد أحاز، وأحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسة، ومنسة ولد آمون، وآمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكونيا وإخوته عند سبي بابل. وبعد سبي بابل يكونيا ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زربابل، وزربابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد الياقيم، والياقيم ولد عزور، وعزور ولد صدوق، وصدوق ولد أخيمة، وأخيم ولد اليود، واليود ولد لعزار، ولعزار ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. هنيجي نقف كتير عند هذه السلسلة، سلسلة النسب، لكن محتاج أقف في البداية عند العبارة الأولى، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. العبارة كتاب ميلاد بتكلمنا عن إيه، وأين وردت أيضا في الكتاب المقدس؟
1: لم ترد إلا مرة واحدة في تكوين 5:1. كتاب ميلاد هذا كتاب مواليد آدم، وكأن عاوز ربنا يقول لنا إن ما فيش غير سلسلتين نسب، السلسلة الأولى مواليد آدم، السلسلة الثانية كتاب ميلاد يسوع المسيح. أو بمعنى آخر، كما في آدم يموت الجميع. عشان كده أكتر أصحاح تتكرر في كلمة الموت تكوين 5.
0: تمام.
1: تكوين 5 عاش ومات، عاش ومات، عاش ومات، لأن في آدم يموت الجميع. هكذا في المسيح سيحيى الجميع. يبقى إذن إحنا مش مهم إحنا بننتسب إلى مين، غير إنك هل أنت في المسيح ولا في آدم. إذا كنت في آدم، في آدم يموت الجميع. إذا كنت بقيت في المسيح، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وفي المسيح سيحيى الجميع. لكن أضيف إلى ذلك أيضا شيء، أن سلاسل الأنساب دي تخص العهد القديم، ونقرأ فيه في العهد القديم 13 سلسلة نسب. رقم 13 لافت للنظر لأنه رقم العصيان والتمرد. أول مرة نقرأ عن 13 في تكوين 14، تمرد وعصيان، وكأنه عاوز يقول الإنسان باعتباره مولود آدم من البطن سميت عاصيا. هنا سلسلة النسب رقم 14، 14 رقم مهم لأنه 7 في 2. فإذا كان المسيح هو الإنسان الثاني، يبقى إذن هناك كمال في الإنسان الثاني الرب يسوع المسيح.
0: ليه متى اهتم أن يقدم لنا سلسلة نسب المسيح؟ وليه لو اهتم يقدم لنا سلسلة نسب المسيح؟ مع أن مرقس ما قالناش سلسلة النسب، يوحنا ما قالناش سلسلة النسب، ليه؟
1: بالنسبة لمرقس ما قالناش لأنه يقدمه كالعبد. أنا يهمني في العبد مش من أبوه، لكن بيشتغل إيه، بيعمل إيه. عشان كده في إنجيل مرقس يركز على إنجازات المسيح. بالنسبة لإنجيل يوحنا الذي يتكلم عن الإنسان السماوي، أو بالحري في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، لا أتوقع أن يكون لهذا الشخص العجيب سلسلة نسب، إنه ابن الله. لكن بالنسبة لمتى الذي يقدم لنا المسيح كالملك، وبالنسبة للوغ اللي بيقدم لنا المسيح كالكاهن، كان لازم نقرأ عن سلسلة نسب سواء في متى أو في لوقا، لأنه مهم قوي أن المسيح يكون من نسل داود، وإلا لا يصلح أن يكون ملك.
0: تمام.
1: وكذلك بالنسبة للكاهن كان مهم أن يعرف نسبه، وإلا لا يصلح أن يكون كاهن. فالمسيح له كل المجد، هو ابن داود بحسب ما نقرأ في إنجيل متى أصحاح 1.
0: سلسلة نسب طويلة فيها يعني لسته من الأسماء، ربما تكون مملة للقراءة عند
1: صحيح.
0: البعض
1: أيوة.
0: لكننا نقر ونعترف أنها ضرورة جدا وضرورية أيوة. لتقديم المسيح الملك وريث العرش للفكر اليهودي.
1: صحيح.
0: عشان كده بيقول كتابه ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. أنا عايز أعرف إيه علاقة المسيح بداود، وعلاقة المسيح بإبراهيم، وأضيف مرات يجي عنه ابن الإنسان ومرات يجي عنه ابن الله، هو ابن داود.

0: ولا إبراهيم ولا ابن الإنسان ولا ابن الله؟
1: من غير ولا، هو الأربعة. هشرح دلوقتي الكلام ده، لكن أحب أقول ملاحظة على سلسلة النسب، أنها تختم بامرأة، تبدأ برجلين، تقسم إلى ثلاث أقسام تتضمن أربع نساء. طيب، هو ابن داود؟ نعم، وهنا واضح أنه ابن داود. وداود هو ابن إبراهيم؟ نعم، ولذلك يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود
0: ابن إبراهيم.
1: ابن إبراهيم. هل هو ابن آدم؟ بيقول لنا اللي هو ابن الإنسان، يعني بيقول لنا الكلام ده في إنجيل لوقا لما يقول لنا أن المسيح ابن آدم ابن الله. إنجيل يوحنا بيكلمنا عن المسيح باعتباره ابن الله، الله الذي ظهر في الجسد. فالمسيح يشغل هذه الألقاب الأربعة، وليس عجيب لأن المسيح شخص حوى كل أوصاف الكمال.
0: أشكرك، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا بأن سلسلة النسب ختمت بامرأة وبدأت برجلين وقسمت لثلاث أقسام وفيها أربع نساء. ممكن ناخد فكرة عامة عن هذه التفاصيل؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: المرأة التي ختم بها اللي بنراه في عدد 16 ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. يبقى إذن المرأة هي المطوابة العذراء مريم. الرجلين ابن داود وابن إبراهيم. وتلاحظ ان جاب لك ابن داود قبل ابن ابراهيم، مش بس لان داود اصغر وده الترتيب المنطقي، لكن لان المسيح اتى اساسا بحسب انجيل متى باعتباره ابن داود، فلما رفض من الامه وصلبوه صار ابن ابراهيم المحطوط على المذبح الذي فيه تتبارك مش بس امه اسرائيل لكن جميع أمم الأرض.
1: يعني ابن داود في علاقته بشعب إسرائيل.
2: بشعب إسرائيل،
1: ابن إبراهيم في علاقته بكل الأمم،
2: بكل الأمم بالزبط.
1: ابن الإنسان،
2: ابن الإنسان علاقته بالخليقة. يعني لما تقرأ في مزمور 8 وفي عبرانيين 2 تعرف أن ابن الإنسان الكون كله سيخضع له،
1: على أعمال يديه
2: بالضبط. كل الكون ابن الله في علاقته باللاهوت.
1: تمام، نرجع تاني للتقسيمة ديت. عرفنا أنه ختم بامرأة وهي المطوابة العذراء مريم.
2: أيوة.
1: وبدأت هذه السلسلة برجلين داود وإبراهيم. كلمنا عن الثلاث أقسام وعن الأربع نساء.
2: الثلاث أقسام من إبراهيم إلى داود 14 جيل، من داود إلى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيل. وهنا بيحط لنا بصمة 14.
1: تمام.
2: وبرضو 14 أفكر أنها 2 في 7.
1: أيوة.
2: كأنه عاوز يؤكد على كمال الإنسان الثاني. أو نقدر نشوف أن كلمة داود وهي كلمة مفتاحية في السلسلة، الوحيد الذي يذكر مرتين ويقال عنه أنه الملك، داود الملك.
1: تمام.
2: الاسم داود باللغة العبرية دال واو دال. إذا كان دال قيمته العددية 4، الواو قيمته العددية 6، والدال الثانية قيمتها 4، يبقى المجموع
1: 14.
2: يبقى هندسة في منتهى الروعة إنها متقسمة إلى 3 في 14 14، لأن داود 14. والثلاث أقسام دول بشوف فيهم صباح الأمة، فجر الأمة في إبراهيم، وبعدين ابتدى لغاية لما وصلنا إلى العرش في داود، نقدر نقول ده ظهر الأمة، يعني منتهى النور، أشرق النور بصورة واضحة في الظهر. لكن بعد الظهر دايما بتذهب الشمس إلى المغيب، وده اللي حصل، إن الملوك اللي جم بعد داود لم يكونوا في تقوى ملك داود إلى أن وصلنا إلى يكونيا، وجاء السبي البابي اللي دخلنا في الظلام وفي الليل. لكن الحمد لله أن الطبيعة بتعلمنا أن الليل ليس هو النهاية، ويعقب الليل فجر، وجاء الفجر عندما ولد الرب يسوع المسيح في نهاية الفقرة الثالثة، الفترة الثالثة اللي هي بعد سبي بابل، فجاء المسيح بعد هذه المجموعة.
1: كده عرفنا المرأة التي ختمت بها القائمة، وعرفنا الرجلين والثلاث أقسام. محتاج أعرف أو أخد فكرة عن الأربع نساء.
2: الأربع نساء ده عجيبة أنه يحط لنا في سلسلة النسب نساء، ولا سيما أنه لم يختر مثلاً

0: لم يخطر رفقة ولا حتى ليئة، لكن اختار لنا أربع نساء يعني في الحقيقة تحوم حولهم الشبهات. يعني أول امرأة مذكورة هنا طبعا هي ثمار. المرأة الثانية رحاب، اللي هي دايما يقال عنها رحاب الزانية. المرأة الثالثة رعوث المؤابية، والمرأة الرابعة التي لأورية. لماذا اختص؟
1: حتى لم يذكر اسمها،
0: حتى ما ذكرش اسمها، لكن ذكر اسمها.
1: تمام.
0: لماذا يختار الأربعة دول؟ أعتقد أنه عاوز يقول لنا أنه لولا الخطية لما أتى المسيح. البعض يتحرج من هذا الكلام، لكن أنا أقول بالمعنى المباشر وبالمعنى غير المباشر، الحرفي والأدبي، لولا الخطية لما جاء المسيح. إلى العالم يجي يعمل إيه؟ يعني لو الناس كويسين والناس أبرار، المسيح بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. صادقة هي كلمة ومستحقة كل قبول. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة.
1: لكن طبعا هذا افتراض جدلي، يعني لم يكن هناك أي احتمالية توافر الصلاح في الناس
0: طبعا،
1: لأنه برضو السؤال يقولك طب ولو لم يخطئ آدم هل المسيح كان هيجي علشان يموت؟
0: أي.
1: قصة آدم يخطئ أو ما يخطئش واحتمالية أنه لم يخطئ دي لا ترد على الذهن مطلقا.
0: بالضبط.
1: لأنه آدم كان هيخطئ كان هيخطئ كان هيخطئ.
0: هو يعني مين ما أخطأش؟ طب آدم أخطأ، الراجل ده مش تمام. طب ومين ما أخطأش؟
1: تمام.
0: من ذا الذي ما ساء قط؟
1: تمام.
0: ومن له الحسنى فقط؟
1: تمام. فأربع نساء ليهم تاريخ غير مشرف،
0: غير مشرف، لكن بيدونا كمان يعني مفاتيح حلوة. فإيه اللي ربط ثمار بالسلسلة؟ الخطية. وكأنه عاوز يقول لنا الخاطي عنده أمل. إيه اللي ربط رحاب بالسلسلة؟ الإيمان. وكأنه عاوز يقول أيوة الخاطي يخلص، بس بدون إيمان ما حدش هيخلص.
1: تمام.
0: عاوز يقول لنا في رعوث، رعوث المؤابية اللي الناموس يقول ما تدخلش في جماعة الرب. إيه اللي دخل رعوث المؤابية إلى السلسلة؟ ليس الناموس بل النعمة. كأنه عاوز يقول لنا الخاطي يخلص بالإيمان وبالنعمة. طب وماذا عن التي لأورية؟ عاوز يقول لنا أن الذي يمتلك الخلاص مثل داود لن يفقد الخلاص أبدا. وكأن رباعية النساء أن الخاطي يخلص، يخلص بالنعمة بالإيمان، يخلص بدون أعمال الناموس لكن بالنعمة، وأخيرا لا يفقد خلاصه أبدا.
1: هذه القائمة العظيمة زي ما حضرتك يعني تفضلت وشرحت لنا الأبعاد الجميلة في هذه القائمة، لكن فيها بعض العبارات التي تمثل إشكالية عند بعض المعترضين على الكتاب، وهي بالنسبة لنا لا تمثل إشكالية لكن حكمة الله في سرد الأحداث التي يريد الروح القدس أن يعلمها لنا، وإخفاء أحداث أو أسماء بحكمة من الروح القدس.
0: صحيح.
1: فهنقف عند عدد 8 ونشوف مثلا، يقول وآسى ولد يهوشافاط، ويهوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزية. فهنا قال لي يورام ولد عزية. لما أروح لأخبار الأيام الأول أصح 3 عدد 11 و12 ألا إن في أجيال بين يورام وعزية. عندي 3 أسماء، أخزية ويؤاش وأماصية، لم يذكرهم هنا، أسقطهم. هل سقط سهوا فتكون إشكالية في ذهن وعقل القارئ، أم هناك قصد للروح القدس؟
0: أكيد قصد للروح القدس، وأكيد لم يسقط سهوا، لأن كاتب هذا، كاتب الكتاب المقدس كله هو الروح القدس اللي ما عندوش سهو. لكن هذه هؤلاء 3 ملوك لهم علاقة مباشرة بعثاليا ابنة إيزابل، المرأة الشريرة التي في يوم من الأيام أبادت جميع النسل الملكي. وإزاي ما خدتش بالها من يؤاش إنه مش من ضمن اللي قتلتهم؟ ده بقى سلطان السماء. أما المرأة عثاليا الشريرة التي ماتت ميتة بشعة، وأولادها الذين أتوا منها وكان لهم اتصال مباشر بها وكانوا يسيرون على نهجها السيء، أسقطهم الرب، مفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث، وده اللي حصل في سلسلة النسب. لكن هذا لا يعطل سلسلة النسب. هنا عايز يثبت لنا أن المسيح هو ابن داود، فكونه يسقط أسماء لناس أشرار لا يمنع أن المسيح هو ابن داود.
1: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: سلسلة النسب المذكورة في متى واحد الخاصة بيوسف رجل مريم، لكن يوسف ما كانش والد المسيح، فكانت إيه أهمية إن هي تتذكر سلسلة النسب دي؟
1: تفضل يا أخي.
2: في الحقيقة استمد المسيح أحقيته في عرش داود رسميا عن طريق يوسف، لأن سلسلة النسب بتاعة الملوك وصلت بينا لغاية يوسف. احنا عارفين أن يوسف لا علاقة له إطلاقا بمولد المسيح، صحيح، لكن عندما ولد المسيح كانت مريم في كنف يوسف، لأن الأعداد اللي حنقراها بعد كده الروح الملاك السماء بيقول يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فعندما ولدت يسوع كانت في كنف رجل اللي هو يوسف، وبالتالي استمد أحقيته للعرش من يوسف. لو لم يكن المسيح هو ابن يوسف لكان هناك إشكالية عند اليهود، كيف يرث واحد مش من نسل الملكي من نسل داود، كيف يرث عرش داود؟ دي تبقى إشكالية. لكن عندما وصلت السلسلة بيوسف وريث العرش، صحيح في الوقت ده كان نجار لكن هو وريث العرش، أعطى الأحقية للرب يسوع المسيح باعتباره الملك ابن داود.
1: ملاحظ يا أخي يوسف دقة الوحي في عدد 16.
2: أيوة،
1: يعني القافية اللي ماشية في هذه الأعداد
2: توقف.
1: فلان ولد فلان،
2: صحيح،
1: إلى أن وصل إلى ويعقوب ولد يوسف، ما قالش ويوسف ولد المسيح،
2: صحيح،
1: لكن ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح، فليس
2: صحيح
1: ليوسف أي علاقة،
2: لا علاقة
1: بميلاد المسيح.
2: صحيح.
1: أرجع تاني لبعض الإشكاليات، وأنا بقول عنها إشكاليات في أذهان البعض،
2: أيوة،
1: لكنها حكمة بحسب الروح القدس يسرد اسم مين ويغفل اسم مين. وإحنا جاوبنا على عدد 8، لكن عندي موضوع تاني في عدد 11، عندما قال في عدد 11 ويوشيا ولد يكونيا وإخوته عند سبي بابل. عارفين أن يكونيا مش ابن يوشيا مباشرة،
2: أيوة،
1: ده سليله، ده من نسله،
2: أيوة.
1: ليه أغفل الحلقة المتوسطة بين يوشيا ويكونيا؟
2: في الحال اللي جم في ذلك الوقت ياهو أحاز وياهو يقيم وصدقية كلهم ملوك أشرار، لذلك أغفلهم المسيح، أغفلهم الروح القدس في هذه السلسلة، أسقطهم. لكن هذا لا يعطل أنه يثبت أن يوسف رجل مريم جاء من نسل الملكي من نسل داود. حدث أن هنا بيكلمنا عن هذا الأمر.
1: تمام، أتوقف عند عدد 12 وبرضو مرتبط بيكونيا.
2: أيوة.
1: يكونيا ده جاء كلام عنه في سفر أرميا غالبا 22 عن أنه يكتب باعتباره عقيم لا يأتي من نسله رجل يجلس على الكرسي.
2: صحيح.
1: يمكن كلمة عقيم دي ترن في أذان البعض وأذهانهم، يقول طب يكونيا ده كان عقيم يعني ما جابش نسل.
2: أيوة.
1: وكيف كان له نسل في هذه القائمة؟ عقيم من جهة دي
2: بالضبط. في الحقيقة لما نقرأ فعلا عن يكونيا كما جاء في إرميا 22 الآية 30، هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما رجلا لا ينجح في أيامه، وبعدين يقول لأنه لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. يعني العقم هنا من جهة واحد يجلس على كرسي داود. طيب طما يوسف جه من نسل، طما هو يوسف ما
1: لم يجلس على كرسي،
2: لم يجلس. طب المسيح، لا المسيح ما لهش دعوة بيوسف. فهنا تمت هذه النبوة، يعني لو كان المسيح جاء من نسل يوسف هذه النبوة مش هتتم، وهذا مستحيل. وعشان كده شيء رائع أن النبوة تمت وأخذ المسيح حقه في العرش من يوسف، لكن يوسف لا علاقة له إطلاقا بمجيء المسيح.
1: ملاحظ أخي يوسف يعني دقة الوحي لما أشار إلى يكونيا، قال وإخوته عند سبي بابل.
2: أيوة.
1: فسبي بابل قضى على عرش داود
2: بالزبط،
1: لأن بدأت أزمنة الأمم.
2: أيوة.
1: واللي بعد يكونيا يجي بعدي شألتئيل، وبعد كده زروبابل. زروبابل يجي مش ملك، لكن زروبابل يجي والي
2: بالزبط،
1: تحت إدارة وإمارة ملك فارس.
2: مظبوط.
1: فمفيش ملك جاء على عرش داود إلى أن يأتي المسيح
2: بالزبط.
1: فدقة
2: والمسيح
1: الوحي
2: ملوش دعوة بيكونيا،
1: صحيح
2: خالص.
1: يكونيا ده هو نفس الاسم يهوياكين.
2: يهوياكين، أيوة.
1: وفي مرة تانية أعتقد أنه ذكر باعتباره كل

0: كونيا مش يكونيا
1: كونيا.
0: كأنه اسم الله حذف من اسمه علشان شره.
1: لكن الله في آخر أيام يهواكين ده تعامل معه بالنعمة، وأويل مرودخ رفع رأسه وأخرجه من السجن وجلسه على جعل كرسيه فوق جميع كراسي الملوك الذين في بابل، ووظيفته وظيفة دائمة من قبل الملك. كلام ده بتشوفه في آخر سفر إرميا، واضح النعمة التي تعاملت مع ذلك الرجل.
0: الحقيقة الكتاب غني جدا والدراسة الكتابية شيقة جدا، وإحنا لسه ندخل في إنجيل متى بنعمة رب. شكرا لحضرتك، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: منشوف في الأربع نساء التي ذكرت في سلسلة النسب، سمار ورحاب ورعوس والإمرأة التي لأورية، بأن الخاطي يخلص بالإيمان وبالنعمة، والذي يخلص لا يفقد إيمانه.
0: تمام، شكرا.
3: اتذكرت سلسلة نسب المسيح في إنجيل متى لأنها بتتكلم عنه كالملك، وكمان اتذكرت في إنجيل لوقا لأنها بتتكلم عن المسيح كالكاهن، لكن ما تذكرتش في إنجيل يوحنا لأنها بتتكلم عن المسيح ابن الله الأزلي، وكمان ما تذكرش في إنجيل مرقس لأنها بتتكلم عن المسيح كالخادم، والأهم في الخادم إنجازاته مش سلسلة نسبه.
4: إنجيل متى بيوضح أن يوسف ملهوش علاقة بولادة المسيح، لأن المسيح هو نفس المرأة، ويكتب هنا أن يعقوب ولد يوسف مش يوسف ولد المسيح، لكن رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تكلمنا في حلقة اليوم عن سلسلة مواليد ربنا وحبيبنا يسوع المسيح. يقول الكتاب: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. وعرفنا علاقة المسيح بداود، فهو الوريث الشرعي لكرسي داود، لعرش داود. لكن يمكن أنت برا دائرة اليهودية، برا دائرة إسرائيل، مالكش علاقة بهذا الشعب الذي كان في علاقة مع الرب باعتباره ابن داود ورفض الرب. أقول لك المسيح أيضا ابن إبراهيم، الذي قال الكتاب عنه: في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، جميع أمم الأرض. المسيح لكل العالم، أيا كانت جنسيتك، أيا كانت خلفيتك الدينية والفكرية، أيا كان وضعك، لك نصيب في المسيح. فالمسيح أتى إلى هذا العالم، أتى لكل العالم. يقول الكتاب في يوحنا 1: هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أنا عايز أقول لك، حدد موقفك من المسيح. إن كان موقفك من المسيح أنه فقط معلم ورسول ونبي إلى هذا الحد فقط، لن تحصل على الخلاص الأبدي ولن تتمتع بالحياة الأبدية. إن كان إعجابك بالمسيح باعتباره قائد ومعلم ومصلح فقط، أنت لن تستفيد شيئا، بل حياة المسيح تدينك. لكن كيف تستفيد من المسيح الذي ولد وعاش ومات وقام منتصرا؟ سوى أن تفتح قلبك له باعتباره المخلص والرب والسيد لحياتك. اقبل إلى المسيح واقبل المسيح. والتقي بك في الحلقة القادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبردن، وسنواصل مع الوصايا العشر.
1: نعم، وسنواصل.

0: الوصية الثانية.
1: حسناً، دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ الثقة بالله.
0: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة مبدأ الثقة بالله. نقرأ في سفر الخروج الإصحاح العشرين والأعداد من العدد الرابع حتى العدد السادس. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. عندما نفكر في الوصايا العشر نفكر فيها بالنفي، لا تفعل لا تفعل، لكن في الواقع هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية. المبدأ الأول وراء الوصية الأولى هو الأولويات، أي أن نضع الله أولا. المبدأ وراء الوصية الثانية هو الثقة بالله. بمن ستثق؟ هل ستثق بالله الحقيقي الواحد؟ أم ستثق في شيء صنعته بيديك وهو الأصنام؟ أم ستثق بصورة في ذهنك ابتكرتها وتعتقد أنه الله؟ الآن كلنا ندرك أن هناك تراجع في الثقة في ثقافتنا. يبدو أن الناس اليوم متشائمين ومتشككين في كل شيء، في الجميع، وكلنا نعلم أن الناس قد يخذلون أحيانا. الحقيقة والثقة تسيران معا. إذا لم تصدق شخصا فلن تثق به أبدا، أليس كذلك؟ نحن نعيش في مجتمع لم يعد فيه شيء اسمه الحقيقة المطلقة، فهل من المستغرب أننا نعيش في ثقافة متشائمة لا تثق؟ الآن إذا لم تثق بالله ستخلق شيء في حياتك ستثق به، لأن الله خلقنا بطريقة لنثق به. إذا لم تثق بالله سيكون هناك شيء أو سيكون هناك شخص نتلقى منه تقديرنا لذاتنا، وسنقدره أكثر مما نقدر الله. بالنسبة لبعض الأشخاص هم يثقون في تعليمهم ويثقون في معرفتهم، وهذا يعطيهم الإحساس بقيمة الذات وتقديرهم لأنفسهم. أحياناً يكون المال هو موضع ثقة الناس، وكمية المال في حسابه البنكي تمنحهم شعوراً بالتقدير. بالنسبة للآخرين الجمال. الآن أي شيء تضعه أمام الله هو في الأساس صنم. أي شيء تثق به ليمنحك شعورا بالسعادة المطلقة أو الإشباع في الحياة هو صنم. الحقيقة أن معظمنا يشعر بالأمان مع الوصية الثانية. ربما نفكر قد أخالف بعض الوصايا الأخرى، لكن لا يوجد في خزانتي بوذا صغير، أو لا أعبد صنما في الليل، ولا أنحت قطعة خشب أو قطعة حجر لأعبدها، ليس لدي صورة معلقة أعبدها، فلست من محبي الأصنام. في العهد القديم كان هناك إلهان رئيسيان يعبدهما الكنعانيون. الأول الإله مولوك، إله العنف، والبعل إله الجنس. كانوا يعبدون العنف والجنس. نحن اليوم نعيش في ثقافة تعكس الجنس والثروة والمتعة والشهرة والشعبية والجمال. هذه الأشياء التي نميل لوضعها قبل الله، وأي شيء نضعه قبل الله أو فوقه هو صنم. أكبر صنم في أمريكا هو الماديات، وهو عبادة الأشياء أكثر مما نعبد الله. اليوم أيها الإخوة، بدلاً من أن أعطيكم عدداً من المبادئ، أود أن أطرح سلسلة من الأسئلة ثم أجيب عليها من الكتاب المقدس. السؤال الأول، ماذا يحدث عندما نثق بالأشياء أكثر من الله؟ أولاً سنصاب بخيبة أمل. الأشياء لا تحقق ما تعدنا به. الأشياء لا تجعلنا سعداء. الأشياء لا تحقق أي نتائج أبداً. أعني كم شخص منكم شعر بخيبة أمل من شيء اشتغل؟

رأيته وفكرت هذا سيجعلني راضيا، هذا سيجعلني سعيدا، لكن ذلك لم يحدث. كراجنا مليء بأشياء عندما اشتريناها ظننا أنها ستسعدنا. نحن نفكر إذا استطعنا شراء هذا الشيء أو إذا استطعنا شراء ذلك الشيء سأكون سعيدا، لكن الأمور لا تعمل بهذه الطريقة. عندما كنت ولدا صغيرا أتذكر عندما كنت على مائدة الإفطار وأتناول السيريال كنت أقرأ على علبة السيريال أنك إذا أرسلت الكثير من أغطية الصناديق مع دولار واحد سيرسلون لك زوجا من نظارات الأشعة السينية، وفكرت هذا شيء رائع. لذلك إذا استطعت تناول كميات كافية من السيريال وإرسال تلك الأغطية يمكنني الحصول على نظارات الأشعة السينية ويمكنني الرؤية من خلال الجدران، وهذا سيكون شيئا خارقا. لذا خلال الأسابيع التالية أكلت أكبر قدر ممكن من السيريال كل صباح وادخرت المال وأرسلته وانتظرت، وكنت كل يوم أذهب إلى صندوق البريد وأخيرا وصلت. وأتذكر عندما فتحت الطرد لم تكن مجرد بلاستيك رخيص بل كانت نظارة ورقية. عندما ارتديت هذه النظارة الورقية لم أستطع فقط أن أرى من خلال الجدران كما توقعت، بل لم أستطع رؤية يدي أمام عيني. أتذكر أنني شعرت بخيبة أمل كبيرة. نتعلم ونحن أطفال أن الأشياء لن تجعلنا سعداء. نتعلم ذلك في ليلة عيد الميلاد عندما تبدأ ألعابنا في التعطل، لكن يبدو أنه مقدر لنا تكراره طوال حياتنا. نرى إعلانات على التلفزيون تقول اشتري ملابس معينة أو علامة تجارية معينة من أحذية التنس وعندها ستكون سعيدا، ونفكر إذا استطعت الحصول على هذه الوظيفة أو إذا استطعت الحصول على مبلغ معين من المال فسأكون سعيدا. قال أشعياء النبي أننا نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، وفي سياق ذلك يتحدث عن الأصنام، وهذه هي أمريكا. نحن نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، أشياء لا تعطي السعادة ولا تجلب الشعور بالرضا، ولا نتوقف عن أن نسأل هذا السؤال: هل أنا أثق بهذا الشيء؟ هل هو حقا صنم؟ أيها الإخوة، الأشياء ستخدعنا وستخيب ظننا. نحن نرى إعلانات على التلفزيون تقول إذا استخدمت نوعا معينا من معجون الأسنان ستحصل على ابتسامة وجاذبية رائعة. عندما تكون في المدرسة الثانوية تعتقد أن الشعبية هي أهم شيء في الحياة، وتفكر لو استطعت الانضمام إلى هذه المجموعة، لو استطعت أن أكون مع تلك المجموعة لكنت محبوبا ومعروفا. أحيانا يضحي الناس بقيمهم فعلا ليكونوا مقبولين من الآخرين، لكن نفس طالب المدرسة الثانوية بعد تخرجه عاد إلى مدرسته الثانوية بعد 3 سنوات ولم يعرفه أحد. دائما نفكر عندما أحصل على منزل أكبر أو أكسب مالا أكثر أو أحصل على ترقية، عندما أكون في علاقة معينة أو أخرج من هذه العلاقة سأكون سعيدا وراضيا. أيها الأخوة الأحباء، في المزمور 115 في العدد 8 يقول هذه الكلمات المباركة التالية: مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها، الذين يصنعونها يشبهونها. نصبح مثل الشيء الذي نخدمه. إذا كنت تقدر الأشياء ستصبح ماديا، إذا كنت تقدر المتعة ستركض وراءها، إذا كنت تقدر يسوع ستعيش كمؤمن. دعني أسألك، فكر في أغلى ما تملك، هل عندك استعداد للتخلي عن ذلك لو طلب الله ذلك؟ إذا لم يكن كذلك فربما هذا صنم في حياتك،
ربما مهم.

جدا بالنسبة لك. لا يوجد خطأ في امتلاك الأشياء طالما الأشياء لا تمتلكنا، لكن الأشياء تصبح بديلا ضعيفا عن الله. الآن ماذا يحدث عندما تبدأ في الثقة بالأشياء بدلا من الله؟ ستصاب بخيبة الأمل وتسيطر عليك الأشياء. إليكم السؤال الثاني، لماذا لا نثق بالله؟ أعتقد أن الناس لا يثقون بالله لأنهم يريدون إلها يمكنهم السيطرة عليه. هم لا يريدون إلها يخدموه، بل يريدون إلها يخدمهم. في ثقافتنا أيها الأخوة، نظرة الكثيرين إلى الله تشبه قصة الفانوس السحري. الله محصور بطريقة ما، ندعوه وقت الحاجة، نفرك الفانوس ويخرج الجني ويقوم ببعض الحيل السحرية. هناك أشخاص يريدون أن يكون الله هكذا: اشفيني عندما أكون مريضا، أعطيني وظيفة عندما أكون عاطلا عن العمل، اعتني بعائلتي في هذه المشكلة، ثم ارجع إلى الفانوس ولا تطلب مني أي شيء. لا تطالب بالتلمذة، لا تطالب بحياة القداسة. الآن إذا كانت هذه نظرتك لله فهو فعلا صنم. التمثال لا يجب أن يكون صورة منحوتة، لكن قد يكون صورة خاطئة تدور في ذهنك. قد ترى الله كشخص يخدمك بدلا من شخص تخدمه. نحتاج أن نسأل أنفسنا: أنا موجود من أجل الله أم أن الله موجود من أجلي؟ يقول الكتاب المقدس إننا كبشر خلقنا على صورة الله، لكن ما يحدث هو أننا نريد أن نخلق الله على صورتنا. الفعل النهائي للفردية في أمريكا هو أن تخلق إلها في ذهنك وتضع تصور لهذا الإله الذي تخدمه، حتى لو كان هذا الإله لا يشبه إله الكتاب المقدس. تقريبا الجميع في أمريكا يؤمنون بالله، لكنه إله من صنعهم الخاص وليس إله الكتاب المقدس. هم يرون الله بطريقة معينة ثم يخدمون هذا التصور، لكنه ليس إله الكتاب المقدس. المهم أيها الأخوة ما قاله الله عن نفسه: الكتاب المقدس هو الذي أعلن عن الذات الإلهية. الحقيقة لا تبنى اجتماعيا من قبل الكنيسة أو المجتمع، هي ليست مبنية بشكل فردي على الصورة التي في ذهنك عن الله وتظهر لنا في كلمة الله. لذا ما يهم هو ما يقوله الله عن نفسه وليس ما نتصوره عن الله. خلق الرومان واليونانيون آلهة لتبرير خطيئتهم. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسكر كل ليلة عليك أن تخدم باخوس إله الفجور. إذا أردت الانخراط في الانحلال الجنسي هناك إله يجب أن تخدمه وهو فينوس، وهذا ما فعلته أمريكا. هناك البعض ممن يلوحون بالأعلام أو يحرقون الأعلام لتبرير نوع من الأجندات السياسية. ثم هناك إله النجاح، أولئك الذين يقولون الله يريدك أن تكون غنيا وسليما كل الوقت. هذا ليس إله الكتاب المقدس، بل هو إله الاختراع الأمريكي. إنه إله خلق لتبرير الماديات. هل تحب أن يتم تمثيلك بشكل خاطئ؟ بالطبع لا، لا أحد منا يحب أن يتم تمثيلية بشكل خاطئ. الحقيقة مهمة عندما يتكلم أحدهم عنا، لأننا نريد تمثيلنا بشكل عادل ودقيق. اليوم في ثقافتنا ينظر إلى الله حسب ما يريده الناس أن يكون، وكل فكرة عن الله الآن هي صحيحة بنفس القدر. يقول الناس: لا تخبرني عن الله، لأن الله هو هذا بالنسبة لي وهو هكذا بالنسبة لك. الوصية الثانية: لا تضع صورة في ذهنك وتسميها الله. هذا ما يقوله الله: لا تختلق في ذهنك إلها يتعارض
مع كلمة الله.

الحقيقة مهمة أيها الإخوة، إذا لم نكن نعرف الحقيقة عن الله فكيف سنثق به؟ لماذا لا يثق الناس بالله اليوم؟ لأنهم لا يريدون أن يعرفوه، ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون طبيعة الله. الآن يمكنك أن تثق في والدتك ووالدك، أنت كزوجة يمكنك أن تثقي بزوجك، وكذلك الزوج يثق بزوجته، قد تثق بصديقك المفضل لأنك تعرفه، لكن لن تثق دائما بشخص غريب. أعني إذا جاء إليك شخص من الشارع وأخبرك بشيء فلن تثق به لأنك لا تعرفه. وسبب عدم ثقة الناس بالله اليوم هو أنهم لا يعرفون الإله الحقيقي، لا يعرفون إله الكتاب المقدس أو أي شيء عن الله. كل ما يعرفونه عن الله هو صورة له في أذهانهم، وهذا ليس إله الكتاب المقدس. الحقيقة هي أن الله يحبك، هو يحبك في أحلك لحظاتك وأكثر لحظاتك إحراجاً. الله يحبك ويريد الأفضل لك. هو لا يضع لنا قواعد وقيود لتؤذينا، بل ليساعدنا. وعندما تفهم حقيقة الله وتفهم أنه يحبك وأنه يهتم بك، ستقول أستطيع الآن الوثوق بهذا الإله. لكن أي صورة في ذهنك عن الله تختلف عما يقوله الكتاب المقدس، هي في الواقع صنم. هناك صور مختلفة يحملها الناس عن الله. هناك من يعتقد أن الله يشبه شرطي سيوقفك في الطريق ويرميك في السجن، وهو يستمتع بمعاقبتنا ووضع كل هذه القواعد ليأخذ متعتنا. هذا ليس إله الكتاب المقدس. يتصور البعض أيها الإخوة أن الله مثل سانتا كلوز، وهو موجود ليوزع الهدايا، أو يراه البعض كرجل مسن عاقل ضعيف، وأن الكون خارج السيطرة والله عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، أو أن البعض يرون الله كجد رحيم دائما متساهل، مهما فعلت يربت على رأسك ويقول لا بأس الولد يبقى ولد. الحقيقة هي أن الله يحبك، لكن إله الكتاب المقدس لا يوافق على الخطية. أيها الإخوة، يرى البعض الله كقوة كما في حرب النجوم، يتصورون الله في الطبيعة وفي الصخرة وفي أي شيء. هذا ليس إله الكتاب المقدس. الله ليس شيئا تتصوره في ذهنك وتبدأ في تكييف نمط حياتك حسب ذلك. الحقيقة مهمة، والسؤال المهم هو لماذا يجب أن نثق بالله؟ لأن الله دائما يقول الحقيقة، الكتاب المقدس هو الحقيقة. قد لا يعجبك ذلك، قد لا تتفق معه دائما، قد تشعر بعدم الارتياح تجاهه، لكن هل تعرف؟ نحن نثق بالأشخاص الذين يقولون لنا الحقيقة. لا أثق بمن يكذبون علي ولا يحتاجون للكذب علي 100 مرة حتى أتوقف عن الوثوق بهم، لكن يمكننا أن نثق بالله لأنه يحبنا. أنا مقتنع أن الكثير من الناس لا يأتون إلى الله لأنهم لا يتفقون فيما سيحدث عندما يصبحون مؤمنين. في رسالة روميا الإصحاح 8:28 يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أيها الإخوة، لا يقول أن كل ما يحدث هو للخير، وإلا سيكون هذا سخيفا. هناك اغتصاب، هناك قتل، هناك سفاح القربة، هناك كل أنواع الشر في العالم. الله لا يسبب الشر، لكن عظمة الله تأخذ كل الأشياء الجيدة والأشياء السيئة قبيحة، يأخذها كلها معا للخير للذين يحبونه. وهل تعلم؟ هذا يجب أن يجعلنا أن نثق به، لأن هذا يعني أن هناك هدفا في الحياة، وهو يعمل كل الأشياء معا للخير. سيقول البعض: أنا تعرضت لهذه

0: المشكلة في الماضي، الله لم يهتم بي، لقد خيب الله أملي في الماضي. اسمحوا لي أن أقول لكم، لن يخيب رجاؤك أبدا من إله الكتاب المقدس. ستقول كان الله سيجعلني ثريا لكن فقدت وظيفتي. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا إله اخترعته أنت في عقلك. تقول ظننت أن الله سيجعلني بصحة جيدة لكنني مرضت. لا، هذا إله تصورته أنت في عقلك. في المزمور 37 والعدد الرابع، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا وعدا رائعا؟ تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا ما نريده؟ نريد رغبات قلوبنا، وإذا جئت إلى الله سيعطيك ما تريد. ستقول كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ لأنه يغير رغبات قلبك، هو يغيرك من الداخل إلى الخارج بحيث تريد ما يريده هو. لذلك عندما نأتي إلى الله سنشعر بالشبع والرضا. وعلى ماذا تحصل أيضا؟ لا تحصل فقط على الشبع، بل تحصل على الحرية. يقول الكتاب المقدس تعرفون الحق والحق يحرركم. الله لا يريد أن يقيدك، لكنه يريد أن يحررك. ولا يوجد شيء أكثر تحررا من ضمير مرتاح. معظم الناس أيها الأحباء في ثقافتنا يعيشون في قيود عاطفية بسبب الشعور بالذنب والفشل. لكن هل تعرف ماذا يفعل الله عندما نأتي إليه بإيمان؟ إنه يكسر تلك القيود من الذنب والفشل من خلال المغفرة ويحررك. ولا شيء يضاهي أن تكون حراً في المسيح. في استطلاع أجري قبل سنوات في أمريكا، كان الهدف الأول للأمريكيين هو أن يكونوا سعداء. لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً. الهدف الثاني هو أن الناس لا يريدون أن يكونوا محبوبين. الهدف الثالث أنهم يريدون السلام. هل تعلم يسوع يعطيك الثلاثة معا؟ اسمعوا مرة أخرى ماذا تقول الوصية في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد الرابع. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. عندما نقرأ هذه الآية نقول يبدو أنه من غير العدل أن يحاكم الأطفال على خطايا الآباء. لا أعتقد أن هذا ما يقوله. هو يؤكد على مبدأ مفاده أنك إذا عبدت الله الحقيقي يصبح من السهل نقل عصا الإيمان إلى الجيل القادم. هذا لا يحدث دائما، لأن لكل إنسان خيار وله إرادة، لكن العكس صحيح دائما. إذا كنت تعبد صنم أو إذا كان لديك صورة خاطئة عن الله في ذهنك، مما يخلق جوا من عدم عبادة الله في المنزل.
1: كانت هذه رسالة رائعة حول الوصية الثانية. لقد أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن الناس لا يعتقدون حقا أن هناك أصنام في أمريكا. وأنا شاهدت برنامجا يقول عكس ذلك تماما.
0: حسنا، عندما يفكر الناس في صنم يفكرون في صورة منحوتة ينحني أمامها شخص ما، لكن في الواقع الصنم هو أي شيء نضعه قبل الله. أعظم صنم ربما في بلدنا هو الأشياء المادية، والمال هو الدافع في حياة الشخص أكثر من الله أو العلاقات. لكن في النهاية لا يجلب السعادة. أعني يعتقد الناس أن المال كل شيء في الحياة، ربما يجلب المتعة وربما يجلب السعادة على المدى القصير، لكن ليس على المدى البعيد. أعني نرى الكثير من الأثرياء التعساء، لديهم علاقات محطمة، حياتهم مليئة بالتوتر. الحقيقة

0: هي؟ خلقنا الله بطريقة معينة ليكون هو أولاً، الآخرين ثانياً، ونحن ثالثاً. وعندما نخلط في ذلك، هذا يعتبر عبادة أصنام، بأن تضع شيء مكان الله.
1: قسيس راجر، لقد تكلمت عن وضع الآخرين أولاً، وهذا يجعلني أفكر في يسوع. لقد قدم أقصى تضحية بوضع الآخرين أولاً، لأنه جاء إلى الأرض وعاش حياة مثالية بلا خطية، ومات موتاً رهيباً مروعاً، لأن عقاب الخطية هو الانفصال عن الله، ويقول الكتاب المقدس أن أجرة الخطية هي موت. أخذ ذلك على نفسه، ليس فقط من أجلي وليس من أجلك، بل من أجل العالم أجمع، ومات وقام في اليوم الثالث. وأنا أجاهد كل يوم لأبقي ذلك في مقدمة تفكيري، لأنني أعتقد أننا تحدثنا كثيراً عن عدم التوازن في ترتيب الأولويات، وأعتقد أن ذلك يسبب الكثير من المشاكل والكثير من الألم. إذا كنت تشاهدنا ولديك أسئلة، وربما لم تسمع أبداً كم يحبك يسوع، لقد مات من أجلك، وخلاصه مجاني على حساب دمه الثمين. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للتحدث معك والإجابة على أسئلتك والصلاة معك ومساعدتك لقبول يسوع مخلصاً شخصياً لحياتك، وتشجيعك أن تعيش حياتك من أجل المسيح، وذلك بترتيب أولوياتك في قراءة الكلمة والصلاة اليومية والشركة المتواصلة مع الآخرين. أشجعك على التواصل معنا على الأرقام الظاهرة. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة المهمة والمشجعة لي أنا شخصياً. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من هذه الرسالة أو الأجزاء السابقة عن الوصية الأولى، بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org والاستفادة من الكثير من الموارد المتوفرة لدينا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية بيكرزفيلد كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي
0: يا رب. لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب.

0: أن عبدك سامي.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
2: مشاهدينا سلام المسيح ليكم، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين. تكلمنا في حلقات كتيرة جدا عن

0: مشاهدين معانا في سحابة الشهود، وإحنا بنسمع مع بعض من كلمة الله عن صلوات القديسين.
1: أهلا بك صمول، مباركنا في البرنامج. أهلا بك أيمن، متبركين بخطك والآيات الجميلة اللي بتكتبها، ربنا يعوضك.
2: شكرا
1: دكتور صمول. على مر حلقات الله ادانا نعمة كبيرة جدا في حياة قديسين كانوا صلوا رغم مكانتهم ومشغولياتهم الكبيرة واحتياجاتهم، لكن النهاردة بنقف عند شخصية مهمة جدا، وهو الملك سليمان ابن الملك داود. والغريبة اعتدنا في تاريخ الملوك والرؤساء ان الملك بيملك لما يموت ملك، لكن احنا النهاردة بنشوف مشهد من المشاهد الجميلة جدا، ان سليمان يملك في حقبة داود الملك. كلمنا عن سليمان وعن الموقف الجميل ده.
0: سليمان يعني ابن السلام، أو الذي يطوق إلى السلام ومشتاق إلى السلام. وفعلا حقيقة كانت يعني أيامه فيها سلام واستراحة الأرض، وكان فيها بناء وكان فيها تعمير. سليمان هو أول ملك يولد ملك، يولد في القصر، يولد كأمير.
1: ده تعبير جميل.
0: فشاول ما كانش أبوه ملك، وداود ما كانش أبوه ملك، وهما الاثنين ما كانوش أمراء. لكن سليمان اتولد في القصر، واتولد من بثشبع اللي كان عندها مشكلة، وابنها الأولاني مات اللي كان نتيجة الزنا، زنا داود معها بعد أن زنا معها ومات أوريا. وربنا بيخرج بقى من الآكل أكلاً ويقلب الصفحة بسبب التوبة. وجاء سليمان الابن الموعود اللي كله سلام، وكانت أيامه كلها سلام وشيء رائع في حياته.
1: ليه الله رفض أن داود يبني البيت؟
0: لأنه إيديه كانت مليانة بالدم. يقول الكتاب كان أن داود لما سكن في بيته وأراحه الرب من جميع الجهات، قال أنا عاوز أبني بيت لربنا. فقال له تعالى يا نسان ابنيني البيت، أنا هبني بيت لربنا، إيه رأيك؟ قال له طبعا، لما تبني بيت ربنا يلا مبروك، احنا لاقين. وربنا قال له تعالى انت باي صفه تقول له كده؟ ارجع قول له لا. ليه يا رب؟ قال ده ايديه مليانه بالدم. انت يا داود تجهز كل حاجه، تجهز الحجاره وتجهز الخشب وتجهز كل شيء، لكن ما تبنيش البيت. وجهز كل حاجه لابنه، ولما جه يموت قال له يا سليمان انا ذاهب في طريق الارض كلها، احفظ شعائر الرب الهك، خليك ماشي مستقيم، امشي عدل زي ما كنت أنا رجل صلاة، أنت كمان تكون رجل صلاة ورجل تسبيح، امشي مستقيم، أنا جهزت لك كل حاجة، يلا ابني. فكانت أيام سليمان أيام سلام وبناء وتعمير، ودايما تربط ما بين السلام والتعمير. وحتى على مستوى البلاد وعلى مستوى المجتمعات ومستوى الأسر، لما تكون بيت كله خلافات ما تلاقيش الولاد قادرين يتقدموا دراسيا ولا روحيا، خلافات ونزاع ومشاكل. لكن لما بيت يكون فيه سلام يبقى سهل فيه تعمير وازدهار، والخلافات لا تصنع سلاما ولا تصنع تعميرا ولا بناء.
1: في بداية حكم سليمان بنشوف مشهد جميل جدا، الله بيتراءى ليه وبيقول له اسأل ماذا أعطيك. والحقيقة كان طلب غريب جدا اللي طلبه. هل دي كانت حكمة بزيادة عند سليمان في طلبه؟
0: هو الحقيقة يعني كان لسه يعني أول يوم كان لسه فيه جبعون، وقال له اسأل ماذا أعطيك. يا أخي مرات بحط نفسي مكان سليمان، النهاردة لما أنام الساعة 3 4 الفجر ويجي لي ربنا يقول لي اللي أنت عاوزه
1: هعمله لك.
0: سؤال
1: وسؤال حلو
0: وشيك على بياض
1: ومن ربنا، يلا
0: بصراحة أقول له اديني أموال واديني كل حاجة. بس سليمان صلى صلوة، أنا شوق قلبي إن أحبائنا المشاهدين يصلوا معانا الصلوة دي. قال له يا رب أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر. ما أروعها صلاة، ما أروعها. بطل هو بيصلي، يا رب اديني القلب الفهيم عشان ما تغشش ما بين الذهب الحقيقي والذهب القشرة. ما ياما طرق تبدو للناس مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. اديني القلب الفهيم لأميز بين الخير والشر. عارف ايه اللي حصل يا اخي باسم؟ الصلوة دي عجبت ربنا قوي وصرت قلبه، قال له الله، ايه يا سليمان الصلوة الجميلة.

0: انا هديك اللي طلبته واللي ما طلبتوش، هديك القلب الفهيم عشان تميز بين الخير والشر، وهديك الغنى والكرامة والنصرة والراحة والتعمير أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ودي كانت أول ليلة وما أروعها بداية، بس ياريت استمر فيها، لأنه كان في زمن شيخوخته أن نساءه أمن قلبه وراء آلهتهن، ابتدى يعبد ويبخر للأصنام. سليمان كتب أهم الثلاث حاجات كتبهم، كتب سفر نشيد الأناشيد، كتب سفر الأمثال، كتب سفر الجمع. كتب نشيد الأناشيد في شبابه هو العشق الإلهي، وكتب سفر الأمثال في رجلته، وسفر الجمع هو سفر توبة سليمان، وختمه بالكلمات الجميلة: اسمع ختام الأمر كله، قول يا سليمان يا حكيم الأجيال، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. ما هو الإنسان؟ عشان تعرف من الآخر إيه القصة بتاعت البشرية، اتقي ربنا، احفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. وأيها الشاب أسلك بحدثتك بمرأة عينيك، اعمل اللي نفسك فيه. أصله في سفر الجامعة صح 2 ست مرات يقول بنيته لنفسي لنفسي لنفسي، واللي كنا عمالين نشوف سليمان بيصلي يقول له عطيه قلب فهيم انحرفت المسيرة، لكنه عاد في الآخر واسترد قوته مرة تانية وكتب سفر الجامعة، سفر توبة سليمان.
1: أشرت النقطة مهمة دكتور في حياة سليمان، أنه كان عصره يتميز بالهدوء ويتميز بالسلام، وده اللي خلاه عرف ينشئ ويدبر ويوسع المملكة. والحقيقة أنا شايف هنا مشهد، يمكن في مرات سابقة تكلمنا عن أنه يشوع لما يجي بعد موسى الأمر كان محتاج ربنا يقول له تشدد وتشجع، لكن سليمان بعد دود المشهد مش كده. يعني حكمة سليمان وعظمة ملكه فقط داود، لدرجة أنه يعني تكاد تكون أنه فترة حكم داود كلها لا تسوي شيء قدام اللي سليمان تميز به في حكمته. لكن النقطة المهمة جدا، إزاي اتجه قلبه لبناء بيت الرب؟
0: هو سليمان كان جميل في أنه بنى بيت ربنا بطريقة أسرع مما بنى بيته هو. وقال أنا عاوز أعمل حاجة لربنا، ما بابا ما عرفش يعملها. وحتى هو بيذكر الكلام قال له انك ما رضيتش تاخد البيت، ما قالش ان ابوه رجل دماء ولا ايده مليانه بالدماء ولا القصه اللي حصلت مع داود في ان كان رجل حرب. قال انا عاوز استثمر السلام اللي حاصل ده وابني وفرصه ابدا من حيث ما وصل ابي، واهم حاجه اعملها ان ابني بيت للرب. وهيكل سليمان كان مليان بالجمال، وكان بالحكمة جميل، بنى وعمل وشيد، إلى الدرجة أن ملكة سبأجات من أقاصي الأرض من أثيوبيا عشان تسمع حكمة سليمان. شافت سليمان وحكمة سليمان وبيت سليمان وهيكل سليمان وخدم سليمان وملابسهم، كم تؤثر فيها هذه الكلمة. شافت ملابس الخدم، ملابسنا بتعلن عن إن كنا ننتمي لهذا الملك ولا لا ننتمي. في الآخر قالت له أنا مش قادر أقول، أنا ما فيهاش روح حوظ النصف لو أخبر به. اديته هدايا لها قيمة، لكن أعطاها أكثر جدا مما طلبت وأكثر مما افتكرت، ورجعت وهي عمالة تحدث عن مجد سليمان. وجاء المسيح وقيل عنه في الكتاب المقدس في الإنجيل وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا
1: بنى بيته لله، وفي تدشينه للبيت صلى صلوة جميلة جدا وطويلة جدا، وحل مجد الله في البيت بشكل جميل جدا. بس الصلوة دي كانت ممتزجة ما بين شكر وحمد وتوبة. ايه علاقة الحاجات دي ببعضها في مشهد جميل جدا؟ يعني احنا لما بنروح فرح بنفرح، لما بندشن حاجة جديدة جدا بنبقى فرحانين بان احنا اقمنا شيء لمجد الله. لكن إذا أخطأ شعبك وإذا عصوك وإذا سابوك، شايف مجمل صلاة سليمان في البيت شكلها إزاي يا دكتور؟
0: هي صلاة التدشين بعد ما بنى البيت وجمع الكهنة وجمع كل الشعب عشان يدشن أي يخصص هذا البيت لمجد الله. في كلمة تكررت في الصلاة في ملوك الأول إصحاح 8 ثلاث مرات. الكلمة دي أخطأوا، صلوا، اعترفوا، تضرعوا

0: رجعوا. ودي قصة الخطية مع الإنسان وتوبة الإنسان. أخطأت،
1: صلوا،
0: بجي بصلي
1: اعترف
0: ناحية هذا البيت، بعترف بخطيتي، بتضرع إلى إلهي،
1: أرجع
0: وأرجع عن طرق الردية. ده تجاه الخطية وتجاه غياب المطر لما البركة بطل تنزل من السماء. أعمل كده برضو. وحتى الأجنبي، الكنيسة بتصلي من أجل الأرملة والغريب واليتيم والضيف. ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. الحرب الروحية، لما أتوب عن خطيتي وأرجع إلى الرب وأصلي، قال الكتاب كده: إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع. إذا رجعوا أسمع وأرجع عن حمو غضبي. الهزيمة، الجوع والوباء، السبي والأسر. يمكن حد بيسمعنا عنده ابن من ولاده أسر الشيطان وسباه وراء الخطيئة. يمكن حد عندك في عيلتك ساب المسيح وجري وراء الخطيئة والمرار، وكانت النتيجة أنه شرب المرار. والنهاردة محتاج أنك تصلي وتقول يا رب أنا بصلي عشان ابني. يقول له الكتاب كده: إذا أخطأوا إليك وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة، فإن ردوا إلى قلوبهم ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لأبائهم، نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لإسمك،
1: فاسمع
0: في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. وما أجملها صلاة. والتاريخ يحكي أن كل مرة كان الشعب بينزل إلى هذا البيت ويصلي، كان الله بيسمع من أجل صلاة سليمان في هذا التدشين.
1: أنا عايز أصلي مع سليمان وأقول: جايين يا أبانا.
0: أمين.
1: بتواضع يرجع شعبك يا رب، يطلب رحمة.
0: أمين.
1: من عندك بقلوب محتاجة إليك.
0: يا ريت أحب أن المشاهدين يصلوا معنا الصلوة دي: جايين يا أبانا، اسمع لدعانا.

0: دكتور، انتهينا قبل ما نرنم الترنيمة عند صلوى شملت كل شيء في سليمان. صلى من أجل شعبه، من أجل خطيتهم، من أجل الغريب، من أجل الأعداء، من أجل كل حياتهم، والرب استمع وحل بمجده في البيت. فكرك صلوة سليمان دي وهو بيقدمها كملك خاضع أمام الله تمثل إيه في حياة الشعب؟
1: الشعب شاف أنه في ملك الملوك بيبارك هذا الملك، وملك الملوك يستجيب لهذا الملك. وأنا بشكر ربنا أنه في تاريخ علاقة الله بالبشر في العديد من الملوك القديسين، وتاريخ الكنيسة من القديسة الملكة هيلانا كانت قديسة، وابنها الملك قسطنطين الكبير في القرن الرابع. وفي أيامنا شفنا ملوك قديسين، والكنيسة بتعلمنا باستمرار أن نصلي من أجل الذين هم في منصب. في أشية اسمها أشية الرئيس، وبنقول كده: تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك، أعطيه أن يفكر فينا بالسلام وفي اسمك القدوس لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة ونوجد في كل تقوى وعفاف بك. احنا بنصلي من أجل رؤسائنا، والكتاب بيعلمنا أن تقام صلوات وتشكرات وابتهالات من أجل الملوك، من أجل الرؤساء، من أجل الذين هم في منصب لنقضي حياة هادئة مطمئنة. الشعب شاف الملك قدوة. في مثل مش بيتطبق باستمرار يعني، لكن مثل يقول: الشعوب على دين حكمها. الشعوب على دين حكمها. فلما شافوا القائد الكبير الملك بيسجد أمام الله ويصلي وهو رافع إيديه وخاشع على ركبه أمام الله يبني بيت لربنا ويغشيه بالذهب ويعلن خضوعه والله يستجيب، الشعب نفسه كله ابتدى يصلي بنفس هذا الجمال وبنفس هذه الروعة، وقالوا: يا رب ده احنا بنشكرك انك اوجدت لنا هذا الملك. وكل الشعب تحول قلوبهم رجوعا الى الله بسبب انه شافوا الملك بتاعهم. وده بيضع علينا مسؤولية كآباء، كأمهات، وكناس أصحاب أعمال، وكناس في مراكز، ان احنا نكون قدوة ونعامل الناس بحب ونعامل الناس بصورة المسيح، وألا نكون قساة على الناس اللي بيشتغلوا معانا، بالعكس يكون عندنا أحشاء رأفة ويشوفونا بنصلي. أنا بعرف مؤسسات كتيرة في بلادنا قبل ما يبتدوا الشغل كل يوم الصبح يصلوا مع بعض، والناس يشوفوا القائد بتاعهم الكبير ورئيس مجلس الإدارة أو صاحب المصنع بيروح يصلي في القداس يوم الحد الصبح وبيعبد ربنا، وده بيكون المكان فيه بركة. أصله في فرق كبير قوي ما بين الغنى والبركة.
0: حقيقي
1: البركة فعلا تجيب الغنى، بس الغنى ما يجيبش البركة.
0: حقيقي.
1: وسليمان كان عنده البركة لما صلى وقال له: أعطي عبدك قلبا فهيما. البركة جابت له الغنى إلى الدرجة أن في أيام سليمان الفضة ما كانش ليها قيمة. لما تشوف حتة فضة مرمية في الأرض لسه هتوطي وتجيبها، ما تتعبش نفسك، كتر الغنى والكرامة إلا الله ملك الملوك أعطاها لسليمان الملك.
0: في جزء خليه لختام الحلقة بتاعتنا يخص سليمان، بس في مقارنة حابب أطرحها قدام حضرتك. بدأت الخيمة، وأول ما موسى نصب الخيمة واتحطت الذبيحة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة. نفس المشهد تكرر مع سليمان، لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة. بس أنا عندي تعبير عايز حضرتك تشير إليه بصورة عملية تطبيقية.

0: الخيمة بدأت بمجد، لكن أيام علي الكاهن
1: زال المجد.
0: هيكل سليمان بدأ بمجد، لكن أيام رب المجد اتقال عنه هوذا بيتكم يترك لكم
1: خرابا ولا يبقى في حجر على حجر إلا
0: كلام. ده حصل، التاريخ بيثبت كده. شايف إيه المعنى الروحي في الأمور اللي بتبدأ بمجد وفي الآخر بنلاقيها انتهت بلا شيء؟
1: انتهت بإخابوت. شوف، في حلقة من الحلقات احنا اتكلمنا عن موسى في سفر الخروج إصحاح 17، بقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. عزيزي، إن كان الوصول إلى القمة صعب، فالبقاء هناك أصعب.
0: حقيقي فعلا.
1: يا ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. شاول الملك ابتدى بداية جميلة واختبأ ما بين الأمتعة،
0: وصمويل حزن عليه
1: رائع يعني. وفي الآخر انتهى نهاية مريرة. شمشون بس تاب بعد كده. عاوز أقول يا ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. الشاطر اللي كل يوم يمارس وسائط النعمة من صلاة، صوم، حضور قداسات واجتماعات، قراية كلمة ربنا، ثبات في المسيح عشان يأتي بثمر ويدوم ثمره فيه. ما ممكن واحد يأتي بثمر بس لا يدوم الثمر. لكن الشخص اللي عايش مع المسيح أبواب الجحيم لن تقوى عليه، وكل ما يسقط يقوم. لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم. ده اللي حصل مع سليمان. في الآخر كتب سفر الجامعة، سفر توبته، وتاب. وداود في الآخر تاب. مش مهم، مش مشكلة ان احنا بنسقط في الاول في خطيتنا، بس المصيبة ان احنا بنستمر في السقطات. الشاطر اللي يقع بس بعد ما يقع يقوم. طبعا يا ريت الواحد ما يقعش من اساسه، لكن اذا سقطت اقوم. اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وما اروع هذه النقلة ان يكون في حياة اولاد الله، انه اذا كان في ضعف في حياتي من خلال الصلاة ومن خلال التكريس ومن خلال عشة ربنا اقوم من خطيتي. ودي فرصة النهاردة، ما اجملها الصلاة اللي اقول له لك وحدك اخطأت يا رب، اعطي عبدك قلبا فهيما عشان اميز بقى. يا رب يمكن اتضحك علي قبل كده وكنت فاكر انه خير بس طلع شر. كنت فاكر لما هعمل كده تنفتح عيني وأصير مثل الله عارف الخير والشر، لكن اكتشفت أنه كان سبب عري لحياتي. لكن أنا جاي لك النهاردة، من النهاردة يا رب أنا عاوز بعد إذنك أصلي مع أخواتي ونصلي كلنا مع بعض. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر.
0: أمين. الله يعطي بصيرة واستنارة حقيقية. نشوف أيمن كتب إيه النهاردة آية الحلقة
2: في ملوك الأول 3:9، أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر. حبيت أميز ما بينها في كلمة الخير والشر، خليتها بلون أحمر ولون أسود ولون أحمر، وخليت كلمة قلبا فهيما بخط الفارسي اللي بتشتهر به دولة إيران.
0: بشكرك يا دكتور جدا على تعبك وعلى مجهودك الرائع ده، وعلى سليمان والاستفادة العظيمة اللي قدمتها لنا في حياته، وازاي انه ختم بسفر الجامعة باطل الأباطيل. أيوة. الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس.
1: تحت الشمس مفيش منفعة، لكن فوق الشمس فيه منفعة.
0: ودي حاجة جميلة.
1: وفي المسيح الشمس البر والشفاء في أجنحتها لينا كل النفع والمنفعة.
0: عايز أختم الحلقة بالكلام الجميل اللي سجله لنا الكتاب المقدس عن سليمان بعد ما دشن البيت وصلى صلاته الجميلة لأجل كل أسباب الحياة، للغريب وللي في البيت وللي في السبي وللي الشعب إذا أخطأ. يقول: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان. والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. اعتدنا نشوف الآية دي مكتوبة على كارت الزفاف، ولما يجي حد يقول لك قدس هذا البيت وتكون هناك العينين مفتوحة، بس قبل ما كانت عينين الرب مفتوحة عن البيت كان قلب سليمان في الوقت

ده مفتوح عليه. وجميل انك تعرف ان القلب اللي اتفتح على الرب، عينين الرب ما تسيبوش ابدا، ترعاه طول الطريق، اللي خضعوا للكلمه صارت حياتهم ذبيحه حقيقيه وصلوه حقيقيه لبخور حقيقي من صلوات القديسين. والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجنا، والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج.

برنامج اليوم حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل نقلت التوراة من آداب وأساطير مصر الفرعونية القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الطعن في المصدر الإلهي للكتاب المقدس عامة ولأسفار موسى الخمسة خاصة مستمر في كل مدارس النقد، من أول ما قالوا أن موسى لم يكن يعرف الكتابة، ولما قالوا أن موسى نقل قصة الطوفان من ملحمة جلجامش، ولما اتقال أنه نقل قصة الخلق من الأساطير السومرية البابلية. مرورا بكل هذا الكلام، الكل يطعن في المصدر الإلهي لأقوال أسفار موسى الخمسة. وإحنا كنا ردينا على الإدعاءات السابقة اللي طرحتها دلوقتي فيما يخص الطوفان وملحمة جلجامش ورواية الخليقة، وكل ده ردينا عليه في حلقات سابقة ممكن ترجع لها على اليوتيوب. لكن ما يخص اليوم الطعن بأن مصدر التوراة، الأدب اللي فيها، التعليم اللي فيها هو مأخوذ من الأدب المصري. وأشهر من نادوا بهذا الكلام واحد اسمه جيمس هنري بريستيد، في كتاب مشهور اسمه فجر الضمير قال هذه العبارات، قال إن التوراة أخذت من الأدب المصري القديم والتقدم الاجتماعي والخلقي الناضج الذي أحرزه البشر في وادي النيل الذي يعد أقدم من التقدم العبري ب3000 سنة على حد قوله. وهذا التقدم اللي في أرض مصر يعني قد ساهم مساهمة فعالة في تكوين الأدب العبري الذي نسميه نحن التوراة. يعني بيقول بصريح العبارة أن التوراة أخذت كل ما هو ناضج أدبياً من الحضارة المصرية القديمة، التوراة أخذت كل هذا من الحضارة المصرية القديمة. يكمل كلامه بيقول، وعلى ذلك فإن إرثنا الخلقي مشتق من ماض إنساني واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماض العبرانيين. برضو يكرر ويقول أن العبرانيين أخذوا في التوراة ما كان في مصر القديمة، وإن هذا الإرث لم ينحدر إلينا من العبرانيين بل جاء عن طريقهم. يعني لم يكونوا العبرانيون هم الأساس لكن نقلوه من المصريين وبعدين اتكتب في التوراة وإحنا عرفناه بعد كده، إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره في كتابه فجر الضمير. والحقيقة إحنا قدام هذا الكلام ينبغي أن نفنده، وأنا عايز أقول رداً على هذا الشخص اللي اسمه جيمس هنري بريستيد، لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ هذا الأدب برمته بجملته، لأخذ التعليم بتعدد الآلهة من الأدب المصري القديم. ألم تكن مصر القديمة تنادي بتعدد الآلهة؟ ألم يكن في شوارع مصر القديمة وفي معابدها ما لا يقل عن 1500 إله يعبد؟ مصر القديمة كانت تنادي بتعدد الآلهة، هل أخذت التوراة تعدد الآلهة من مصر القديمة؟ أبداً، لكن التوراة نادت بالإله الواحد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. اسمع اللي قاله جيمس هنري بريستيد بيتكلم حتى عن مصر القديمة وهي في وثنيتها في أدبها المرتبط بتعدد الآلهة. يقول ما جاء في كتاب الموتى، كتاب مشهور جدا للفراعنة اسمه كتاب الموتى، يقول أن المتوفى عند وصوله إلى قاعة الصدق ومثوله أمام الآلهة يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول، سلام عليك أيها الإله العظيم رب الصدق، لقد أتيت إليك يا إلهي وجيء بي إلى هنا حتى أرى جمالك، إني أعرف اسمك وأعرف أسماء 42 إلهاً الذين معك في قاعة الصدق، هي قاعة المحكمة. وهل أخذت التوراة تعدد الإله؟ ده بيتكلم عن 42 إله في قاعة المحكمة هيحاسبوا النفس المتوفاة اللي هتروح إلى قاعة المحكمة بعد الموت. ده هذا في كتاب الموتى اللي هو المصر القديم. هل التوراة أخذت هذا الفكر؟ هل اقتبست تعدد الآلهة ومحاكمة الآلهة الكثيرة لنفس وروح المتوفي؟ أبداً، التوراة علمتنا بالإله الواحد. ويكمل بيقول في كتاب الموتى النفس وهي تخاطب هذا الإله ومعه 42 إله يقول إني

0: لم أعرف أي خطية، إني لم أرتكب أي شيء خبيث، وإني لم أفعل ما يمقته الإله، وإني لم أبلغ ضد خادم شرا إلى سيده، إني لم أترك أحدا يتضور جوعا، ولم أتسبب في بكاء أي إنسان. يعني المتوفي يعدد صلاحه أمام 42 إله والإله الصالح اللي قدامه علشان يعفو عنه. هل هذا ما علمتنا إياه التوراة؟ أبدا. لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لاقتبس أيضا تعدد الآلهة ورحلة الميت إلى المحاسبة كما جاء في كتاب الموتى. لو كان موسى ثانيا أخذ من كتاب أو كتب مصر القديمة وأدب مصر القديمة لأخذ السحر. كانت مصر القديمة تستخدم السحر في كل شيء. بصوا جيمس هنري برضو كتب في كتابه عن استخدام مصر القديمة للسحر، يقول إن السحر كان ينتشر في كل مناحي الحياة في مصر، ومن الصعب أن يفهم العقل الحديث كيف أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد في السحر، فكانت الأم لا يمكنها أن تهدي من روع طفلها المتألم المريض وتجعله يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوة الخفية لتقوم بتخليص الطفل من المرض. ده كلام جيمس هنري بريستيد في كتابه فجر الضمير. فلو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ تعدد الآلهة ولأخذ السحر، لكن التوراة نهت تماما عن عبادة آلهة وتعدد آلهة، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ونهت تماما عن السحر، لا تدع ساحرة تعيش. لو كان موسى أخذ من مصر القديمة وأدب مصر القديم لأخذ أيضا كتاب الكتاب، كل الكتاب لباقي الأسفار من الحضارات القديمة، لكن الحقيقة هتلاقي في تناسق تام ما بين ما كتبه موسى وما كتبه أرمية وما كتبه حتى لوقا ومتى، فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. وحدانية الله في التكوين وفي يعقوب، وحدانية الله في العهد القديم وفي العهد الجديد، لم يقتبس أحد من الحضارات السابقة كأنها المصدر للوحي، لكن كيف كتب هؤلاء؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

ألف ب. أهلا بيكم أحبائي مرة أخرى في برنامجنا اللي فيه بنحكي عن ألف ب. ألف ب كل شيء مهم جدا عشان خاطر نعرف نبني صح في بقية حياتنا. اتكلمنا عن السقوط، اتكلمنا عن أبعاد مشكلة السقوط من ناحية الله، من ناحية الإنسان، من ناحية الخليقة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن أبعاد الأمر من جهة الله، الحلقة دي نتكلم عن الأبعاد من جهة الإنسان. اتكلمنا في قصة سابقة عن شخص غني اسمه فيليمون، راح اشترى عبد اسمه أونيسيموس، والراجل الغني اللي اسمه فيليمون ده راجل حلو قوي، بيت حلو، أسرة رائعة، ابن رائع،

جو أدبي وأخلاقي ممتاز جدا، جو من السلام والمحبة والراحة والاحترام والخير اللي هو جو سماوي على الأرض. البيت ده كان كده. وأونوسيموس العبد ده هرب، ولما هرب من البيت هرب وسرق. فاتكلمنا عن أبعاد الأمر على فيليمون في الحلقات اللي فاتت، لكن الحلقة دي نتكلم الأمر مش بس أذى السيد، لكن العبد نفسه تأذى. ليه؟ لأنه بعد ما كان مقيم في بيت في وضع قانوني سليم، طبعا أيام العبودية ده أمر آخر، لكن على الأقل وضع القانوني في المجتمع أنه طول ما هو عبد فيه بيت سيده هو في حماية القانون، وأيضا البيت اللي هو فيه بيت مريح، مش مثلا السيد اللي بيضرب بالكرباج ولا بيعذب ولا لا، بالعكس ده فيليمون مشهور بالمحبة والاحترام والراحة والتقدير. ده هو شخص يعني اللي تعبان بيروح يقعد معاه يرتاح، وأبفية مراته كده وابنه كده والكنيسة اللي في البيت كده. فأنت الجو اللي انت عايش فيه يا أونوسيموس انت مرتاح، ليه سبت البيت ومشيت؟ نرجع لقصة الأب والابن الضال. أيها الابن الأصغر الجميل، انت قاعد مرتاح في بيت أبوك، انت ليه سبت البيت ومشيت؟ هنشوف الأبعاد على الإنسان نفسه. طبعا أونوسيموس لما هرب بقي عبد هارب عليه حكم الموت، وفي نفس الوقت مديون مطلوب انه يرجع كل ديونه، وطبعا هو مفلس. نفس قصة الابن الضال، اتزل في الكرة البعيدة الى الدرجة انه مش لاقي ياكل، والأجرة اللي في البيت اللي ابوه مأجرهم كان من اجير اللي ابي يفضل عنه الخبز وانا اهلكه جوعا. وهو رجع طبعا ما فيش حاجة ترجع، ما هو بذر ما له بعيش المسرف زي ما الكتاب بيقول، كل حاجة ضاعت. لكن طبعا احنا عارفين ان الاب هيقبله، لكن أنا مش بتكلم دلوقتي على الرجوع والقبول، لكن بتكلم على أبعاد الأمر علينا. ليه؟ لأن الخطية لما دخلت في أبعاد علينا أزلتنا، حطمتنا. تعالوا نشوف أربع نقاط تمثل مشكلة الخطية مع الإنسان، وهناخدها بالتفصيل. رقم واحد، في علاقته مع الله بنسميها علاقة فوقية، علاقة مع اللي فوق، اللي فوقية. رقم اتنين، علاقته مع الناس دي علاقة جانبية، الناس اللي جاي اللي جنبي اللي زيي. رقم ثلاثة، علاقتي مع الخليقة اللي أنا المفروض مسؤولين عنها، فهذه علاقة تحتية، لكن كمان في علاقة في الأبدية، في أبعاد في الأبدية، في مشاكل في الأبدية. رقم واحد، في العلاقة مع الله، بمجرد ما آدم وحواء أخطأوا وهما في الجنة، روح اقرأ تكوين ثلاثة، وعلم أنهم عريانان، دخل مباشرة الخوف وتسلل الخوف، وعندهم حق يخافوا على فكرة، زي أي مجرم أو أي متعدي على القوانين طول ما هو خايف من الشرطة. ليه؟ لأن هو عارف إن أنا مذنب فأنا خايف، عشان كده تسلل الخوف للشعور بالذنب. هنتكلم عن إزالة الخوف ده بعدين لما نيجي نتكلم عن الحلقات اللي بتتكلم عن الخلاص والتبرير وأهمية التبرير في رجوع السلام على مرة أخرى، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في المشكلة اللي عملتها الخطية لما دخلت، المشكلة اللي معايا أنا. بدأ الشعور بالذنب قدام الله. الشعور بالذنب معناها أنا اتمسكت من الحكومة وأنا كسر قانون. فاهمين الفكرة؟ دايما في إجراءات معينة تمارسها الحكومات في ضبط المجرمين، إن رقم واحد بيقع في اشتباه. يعني مثلا أنت قاعد على كافيه وفي شرطة بتعدي، ففجأة ارتبكت وحطيت إيدك في جيبك، فورا لو حد شايفك هيفهم إن أنت في حاجة غلط. واضحة الفكرة؟ فأنا ده اسمه اشتباه، مفيش حاجة ضدك بس اشتباه. بيرجعوا يطلبوا التحري، ليه؟ للبحث عن أدلة، انه يا ترى انت ده مجرد اشتباه، لك انت راجل مش بترتكب حاجة ضد القانون، ولا انت فعلا بترتكب حاجة ضد القانون. يجمعوا أدلة، مثلا يكتشفوا فجأة ثراء مفاجئ غير مبرر، يكتشفوا انك بتروح أماكن معينة بيتم فيها تجارة خاطئة، أدلة. بعد جمع الأدلة بيتجهوا إلى النيابة لعمل قضية يتم إحضارك إلى استجواب قدام النيابة. لو النيابة قررت القضية بتحول القضية إلى القضاء، وتقف قدام القاضي، والقاضي لو اقتنع عن طريق وكيل النيابة المدعي العام إنك مذنب، فتحكم المحكمة

كما انك مذنب. هذا معنى كلمه مذنب. وده عايز اقول ان دي اول حاجه حصلت بسبب السقوط. ايه؟ انه انا عارف ان الامر الفلاني خطا وعملته، فجانب المعرفه عندي. رقم اتنين، في حاجه جوايا اسمها الضمير. في التكوين 3 يقول يهوى إلهيم الرب الإله، اللي هو أقنوم الابن قبل التجسد، يقول هو ذا الإنسان قد صار كوحدا منا عارفا الخير والشر، تكون الضمير. ودي أحد وظائف روحك الإنسانية، تكون الضمير في الداخل، فالضمير أصبح يميز بين الصح والخطأ. عشان كده كلنا ضمائرنا لإما بتقول لنا برافو يا سامح عملت دي صح، أو غلط يا سامح، اللي هو أنت عندك محكمة كاملة في الداخل اسمها الضمير. المحكمة دي بتحكم داخليا بحسب القوانين اللي موضوعها قدام، القوانين الموضوعة قدام المحكمة دي، والقوانين دي ما تربيت عليه وما اكتسبته في مجتمعك، وأيضا ما تقوله الفطرة وما تقوله الفطرة الداخلية اللي الله طبع بصمة ما فيها. في سفر الجامعة جعل الأبدية في قلوبهم، يعني في فطرة داخلية. فعشان كده أنت عندك محكمة كاملة داخلية. في المحكمة أنت بتروح بتلاقي قاضي، مش كده؟ الضمير بيشتغل قاضي، بتلاقي مدعي عام، الضمير في رومية 2 بيشتغل مدعي عام، بتلاقي محامي، الضمير في رومية 2 بيشتغل محامي، بتلاقي شهود، الضمير في رومية 9 بيشتغل شاهد، بتلاقي مسجل الجلسة، الضمير بيسجل كل حاجة. عارفين دايما نقول أجزاء ونخفي جزء من الحقيقة، لكن الضمير مسجل كل الحقيقة داخلك. وبعد كده بعد ما يتم الحكم بتسلم إلى الشرطة لتنفيذ عقوبة، سواء غرامة أو سواء حبس أو سواء إعدام في الدول اللي فيها إعدام أو الضمير بيقوم بنفس الأمر بصوت اسمه صوت كرباج، يعني الشعور بالذنب، الشعور باللسع الداخلي، ده الألم الداخلي اللي بيحدثه الضمير كمحكمة داخلية. طبعا مش محكمة نهائية، لكن على الأقل محكمة ابتدائية عشان تقولك ده صح ده غلط. بدأ تكون جوه الإنسان الضمير الذي يفصل بمعونة المعرفة اللي موجود فيها، اللي بيكتسبها من البيت وبيكتسبها من المجتمع وبيكتسبها من الأخلاق والفطرة الداخلية. يتأسس الضمير الذي يقوم بعمل المحكمة الداخلية اللي بتساعدك على التمييز. وده أمر مهم جدا. ليه؟ لأن فهم إن في أمر خطأ ارتكبته يؤذيني، مش بس يؤذيني، ده يؤذي جوانب أخرى زي ما تكلمنا في حلقات سابقة، ده أمر مهم جدا. أقولك إزاي. كلنا، أنا كنت طبيب سابقا، كلنا في الجلد مستقبلات للحرارة، فأنا ممكن ألمس الطاولة اللي أنا عليها دي وأشعر أنها باردة أو سخنة، أو ممكن أمسك كوباية شاي أو قهوة لا سخنة بتلسع، أو ممكن وأنت بتمسك حاجة على النار تتلسع، أو ممكن تيجي إيدك في شوكة أو ألم أو برد أو حرارة أو الإحساس ده مهم جدا. الألم ده مهم، الشعور بالألم ده مهم جدا. عارفين ليه؟ لأنه بيحميك من التحطم. في مرض اسمه الجزام، بتخش بكتيريا تحطم الأعصاب، تحطم العصب بتاع الإحساس، فالإنسان يفقد الإحساس. الأعصاب من هذا المرض لو حط إيده على نار بتشتعل فيها، مش بيدرى، بتحرقه، بتحطمه. الشعور بالألم بينقذ من التحطم، بيخليك بردود الأفعال تحوش إيدك عن مصدر التحطيم. أو لو باب مريض الجزام، لو باب اتقفل على إيده وهو بيقفل الباب، كلنا بيحصل معنا كده، وانت بتقفل الباب ممكن دي باب عربيتك، باب الغرفة بتاعتك، يروح قفل على إيدك، بتصرخ الصرخة دي بتحميك إنك بسرعة تحوش إيدك، مش كده؟ الضمير بيعمل فينا نفس هذا الحماية أحبائي، أمر في منتهى الأهمية، إنه بيخليك تشعر إن الأمر ده مؤلم، وكل مرة تمارس هذا الأمر تشعر بالألم، ألم الشعور بالذنب. طبعا مش بتكلم عن الشعور بالذنب المرضي اللي بيجي نتيجة لبعض الأمراض النفسية، لكن بتكلم عن الشعور بالذنب الحقيقي اللي بيجي نتيجة للخطأ. ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ده بيشعرك بالألم الداخلي عشان خطر المرة اللي بعدها لما تعرف أنك هتعمل نفس الأمر ستشعر بالألم مرة أخرى. الشعور بالألم مرات كتير قوي بيمنعك عن عمل الشيء، مش كده؟ الشعور بالألم.
وهنا ده مش الله، لا

ده الضمير من جوه، الضمير من جوه. رسول بولس يقول وضميري شاهد لي بالروح القدس. رسول بولس يقول أدرب ضميري ليكون لأكون بلا عصرة من ناحية الله والناس. أنا بدرب نفسي لأن كل ضميري بيقولي، لما يقولي ده غلط ويقلمني أنا ببعد المرة بعدها عن الغلط. دي عملية تدريب مستمرة، هنتكلم عن كده في المستقبل كتير، وإحنا بنتكلم عن ألف به خلاص، لكن إحنا لسه بنتكلم على ألف به اللي عملته الخطية في الإنسان. تكلمنا عن ألف به اللي عملته الخطية في الله في الحلقات السابقة، ونتكلم عن ألف به اللي بتعمله الخطية في الإنسان، الشعور بالذنب اللي وراه على طول دخل الخوف من الله. ليه؟ لأن بديت أنظر لنفسي باعتباري كمذنب قدام المحكمة الإلهية، مع الفارق إن المذنب قدام المحكمة الأرضية بيخاف لأنه محدش يرحم، لأنه لو اتقبض عليك لابد أنك تنفذ فيك العقوبة، مع الفارق إن المذنب قدام المحكمة الإلهية لما بيجي لله ويقول له يا رب أنا غلط بعترف إن غلطت طبعا بينال غفران، هنتكلم عن كده لاحقا. لكن قد إيه الشعور بالذنب كأول تأثير من تأثيرات الخطيئة في الإنسان، قد إيه أمر خطير. والشعور بالذنب إحبائي يعلمنا أطباء كتير نفسيين إنه هو تقريبا بؤرة أساسية من البؤر التي تقود إلى الأمراض النفسية. عشان كده التعامل مع الضمير باحترام شديد وعدم إهماله أمر في شيء في منتهى الخطورة. أحبائي الرب يدينا نعمة عشان خاطر عندما ضمائرنا تلومنا ننتبه إلى ما تلومنا عليه ونرجع لله. إحنا لسه بنتكلم في ألف به العلاقة مع الله. الرب معك.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. رأينا في المرة السابقة وكانت الحلقة الأولى كيف أن الله لا يستمع لأي صلاة، لكنه يستمع للصلاة من قلب

قد اغتسل بدم المسيح قلبا جديدا، عرف كيف يعتمد على الله وأنه لا خلاص بدون صليب المسيح. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول

توجد صلاة ناجحة ومقتدرة بدون نظرة صحيحة لله. وسيكون لدينا فرصة لنتكلم عن أسس الصلاة المقتدرة، أسس الصلاة الصحيحة والمنتصرة. على صفحات الكتاب المقدس دونت صلوات كثيرة، ومنها صلوات ناجحة ورائعة. ربما تسألني لماذا نتناول واحدة من هذه الصلوات؟ أقول لك في البلدي وفي المثل البلدي بيقولوا اسأل المجرب. فأفتكر إنه الصلوات التي اقتدرت وأتت بنتيجة لهي نماذج رائعة نقتدي بها. دعونا نفتح معا كلمة الله على سفر أخبار الأيام الثاني وأصحاح 20 لنرى شخصا تقيا، ملكا تقيا اسمه يهوشافاط، صلى وكانت صلاته عظيمة واقتدرت. في أخبار الأيام الثاني أصحاح 20 يقول الكتاب: ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة. فجاء ناس وأخبروا يهوشافاط قائلين: قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من آرام، وها هم في حصون تمار هي عين جدي. ويخبرنا الكتاب برد فعل يهوشافاط، وهو رد فعل أي واحد مننا حينما تحدث عليه حروب، مقاومات، مرض، خوف من المستقبل. يقول الكتاب: فخاف يهوشافاط، وده رد فعل طبيعي. لكن لما أقف عند الخوف لابد أني هخور، لكن الخطوة الإيجابية التالية هي الهامة: وجعل وجهه ليطلب الرب. لقد اتجه يهوشافاط ليقرع الباب الصحيح، اتجه يهوشافاط إلى الملجأ الصحيح يطلب وجه الرب. ونادى بصوم في كل يهوذا. هل يلفت نظرك أن صلاة يهوشافاط ارتبطت بالصوم؟ هل الصوم أداة هامة في الصلاة المنتصرة؟ بكل تأكيد نعم. لماذا؟ حينما أمتنع عن الطعام، أو حينما أمتنع عن لقاء البشر والحديث والكلام، كأنني أقول لله: أنت أولويتي يا رب، أنا وضعت وخصصت وكرست هذا الوقت في الصلاة والصوم لك، حتى وإن كان هذا على حساب احتياجاتي الجسدية. في مرة لاحقة سنتناول الصوم بالتفصيل، لكن لنستكمل معا الآن ثلاث أسس للصلاة المنتصرة المقتدرة. وقد وردت هذه الأسس الثلاث في صلاة يهوشافاط الملك التقي. أولا في آية 6 سنقرأ صلاة يهوشافاط: وقال يا رب إله آبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك، وليس من يقف معك. وهنا أرى الأساس الأول للصلاة المنتصرة: من هو الله؟ من هو الله في ذاته؟ كيف ترى الله؟ هل تراه شخصا ضعيفا أم تراه المقتدر؟ ودعني أعطي هذا التشبيه البسيط: إذا كان أمامي جبلا من التحديات، جبال من التحديات، أنت ترى الجبل، لكن إذا رأيت من هو الله في عظمته فسترى الجبل صغيرا بالمقارنة مع عظمة الله. لكن إذا رأيت فقط الجبل، رأيت فقط الظرف الذي أنت تمر به، رأيت فقط التحدي الذي يواجهك، سترى الله صغيرا. لكن على قدر عظمة الإيمان الذي يرى فيما يرى الله فيما هو عليه في ذاته، على قدر ما تصغر التحديات،

0: ويزيد الإيمان اللي قال عنه الرب يسوع: إن كان لكم إيمان حتى إن كان صغيرا مثل حبة الخردل، لكن تقولون لهذا الجبل، جبل التحدي، انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. إن أول أساس للصلاة المنتصرة هو أن أعرف إلهي وإمكانيات إلهي. يقول الكتاب في سفر دانيال أصحاح 11 وآية 32، يقول أن الشعب الذين يعرفون إلههم يقوون ويعملون، فلا قوة ولا إنجاز، لا مثابرة في الصلاة ولا اقتدار في الصلاة بدون أن أعرف إلهي من هو في ذاته. لكن يتقدم يهوشافاط ويستمر في الصلاة ليقول للرب في آية 7: ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فهو يتكلم عن الماضي هنا، وكأنه يقول أنت إله الأمس. إن لدينا اختبارات ورصيد من المعاملات الإلهية معك، لقد تدخلت في ظروفنا في الماضي، فلماذا لا تتدخل الآن؟ وكاتب الرسالة للعبرانيين يذكرنا أن يسوع المسيح هو أمسا، هو إله الأمس واليوم. فالذي وقف معي في الماضي هو نفس الإله الذي سيستمر معي في الحاضر، وهذا مشجع كبير على حياة الصلاة والثقة في الرب. أولا، الصلاة الأساس الأول في الصلاة المنتصرة: من هو الله وما هي إمكانيات الإله العظيم الذي يقف في صفي؟ الأساس الثاني هو اختبارات الماضي، اختبارات الماضي المشجعة التي يشهد عنها داود النبي ويقول: ولا تنسي كل حسناته. لكن الأمر الثالث أو الأساس الثالث للنصرة في الصلاة يذكره يهوشافاط حينما يصلي في آية 8 ويقول لله: أنا بذكرك بحاجة أنت قلتها يا رب زمان، لما سكننا في هذه الأرض وبنينا لك فيها مقدسا أي هيكلا، قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف، قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. وده كان اتفاق بين سليمان وبين الله في وقت تدشين الهيكل، والله وافق على هذا الكلام وكأنه وعد والتزم. وهذا هو الأساس الثالث في النصرة في الصلاة: وعود الله. الله ملتزم بمواعيده، مش ملتزم باللي بنشعر بيه، مش ملتزم بكلام البشر، لكن ملتزم بما يخرج من فمه. لم تسقط كلمة واحدة من كلام الرب الصالح الذي قاله لعبده موسى مثلا. إذن كلام الله الصالح لا يمكن أن تسقط منه كلمة واحدة، ومواعيد الله لا يمكن أن تتغير، وهو ملتزم بما يخرج من فمه وبما يعد به. عشان كده المؤمن الحلو والمصلي المقتدر يروح للرب ويقول له: أنت قلت. في استكمالنا لهذه الحلقة بعد فاصل قصير سأشاركك عزيزي المشاهد باختبار عن شخص كان يطالب الله ويقول له: أنت قلت. دعونا نتوقف لهذا الفاصل القصير ونرجع معا للاستكمال.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com.

كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

لقد رأينا أعزائي المشاهدين أن الصلاة المقتدرة والمنتصرة لها ثلاث أسس. رأينا أولا أن أرى الله فيما هو عليه في ذاته، أعرف هذا الإله، ولا يمكن أن أعرف إلهي إلا في كتاب إلهي، فمن يجهل كتابه يجهل إله الكتاب. الأساس الثاني، رأينا أن إله هذا الكتاب شجعنا في الماضي، كان هو إله الأمس، وتشجيعاته لنا في الماضي تحفزنا على الثقة فيه في الحاضر وفي المستقبل أيضا، وده أعلنه يهوشافاط في صلاته: أنت الله الذي لا يقف معك أحد، لك قوة وجبروت، أنا أعرف من أنت، أنا أعرف من في صفي. الأمر الثاني، رأى يهوشافاط أنه يتمسك بهذا الإله لأنه لم يخيب ظنه في الماضي. دعونا ونحن ننتقل إلى الأمر الثالث والأساس الثالث، الاستناد على وعود الله. لا ننسى أن الله له أغراض يريد أن ينفذها، ولكل منا خطة، والله له هدف من حياتك، الله له خطة من حياتك، فحياتي وحياتك ليست عبثا، لكن لكي يحقق الله أغراضه أعطانا وعود نتمسك بها، فبين الوعد وبين تحقيق الغرض تأتي الصلاة في المنتصف. الله وعد، الله لديه هدف يريد وغرض يريد أن يحققه، يأتي المصلي ليمسك بوعد الله، والله عليه أن يتمم تحقيق الغرض، يحقق المعجزة، يزيح الجبل، يعطي إنجازا عظيما وتتميم لمشيئته في حياتي وحياتك. الشخص الذي أذكره متمسكا بمواعيد الله، جورج ميلر، الذي أعالى آلاف الأيتام بصلاة الإيمان، اللي أرى مننا حياة رجل الله جورج ميلر يعرف أنه كان في خلوته في الصباح الباكر يفتح كتابه المقدس ويضع أصبعه على الوعد ويقول لله: أنت قلت. وكان من أجمل الآيات اللي يتمسك بها رجل الله جورج مولر أنه كان دايما يقول له: أنت سامع الصلاة، يا سامع الصلاة. إذ نتقدم إلى الله ممسكين بمواعيده فهو ملتزم بما خرج من فمه. هل تثق معي في هذا الإله العظيم؟ كانت النتيجة أن يهوشافاط ارتمى على الله بكل القلب، وختم صلاته بهذه العبارة المشهورة في آية 12 في أخبار الأيام 22: يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. هل يقابلك تحدي الآن عزيزي المستمع والمشاهد؟ هل تأتي معي إلى الرب في الصلاة وتقول له: يا رب، أمامي مستقبل مجهول، أمامي مشكلة لا أرى منفذا وخروجا منها، لكني وإن كنت لا أعلم ماذا أفعل وليس في قوة، لكن نحوك عيناي. اغمض عينيك معي وأنت أمام شاشة التلفزيون، وارفع قلبك معي بثقة، قل له: يا رب، أنا بتمسك بمواعيدك، أنا أعلم أن الذي معي أعظم من الذي عليّ،

وإذ أرفع قلبي إليك أثق أنك تجيب تضرعي وتسمع صلاتي وتحقق قصدك من حياتي ومسرة مشيئتك من وجودي في هذه الحياة، لأنني أصلي في استحقاقات الرب يسوع. آمين. خبر المفرح الذي تلا هذه الصلاة ويرينا استجابة الله العظيمة. أتى نبي يقال له يحزئيل، وأتى إلى يهوشافاط وشجعه وقال له في الآية 17: ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا، خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم، لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. ثم يقول لنا الوحي أنهم بكروا صباحا، وفي آية 21 الله يعطي حكمة للمصلي، حينما تصلي الله يعطيك حكمة، حكمة نازلة من فوق، حكمة لا يعرفها أهل العالم. لقد طلب المسيح مننا أن نكون حكماء كالحياة، لكن من أين تأتي الحكمة؟ إنها تأتي من الروح القدس. فإذا اتحد مع الرب في الصلاة، روح الله العجيب يؤيدني بحكمة، وبهذه الحكمة أستطيع أن أتقدم في كل معركة روحية. يقول الكتاب أنه استشار الشعب وأقام مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة وقائلين: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. عجيبة قوي، ده أول محارب وأول حرب نشوف الجيش يتقدموا كواير. يعني عادة في الجيوش بيضعوا الأبطال على في مقدمة الجيوش، لكن هنا بنشوف جيش المقدمة بتاعته طالع فريق الترنيم ومسبحين بيعلنوا عظمة الله. والحقيقة أول ما نعلن عظمة الله يخاف العدو ويرتعب. حرب الروحية الناجحة والصلاة المقتدرة لا تركز على الشيطان، لكنها تركز على رب الأرباب. تركيزي على الشيطان ده رونج فوكس، لكن تركيزي على الرب وتثبيت النظر عليه وإعلان عظمته في التسبيح وفي الترنيم وتمجيد هذا الإله صاحب كل الإمكانيات الجبارة المعلنة في الكتاب المقدس يجعل العدو يرتعب. وهذا بشكل خاص ما حدث. اقرأوا معي يا أحبائي، يقول الكتاب: ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآتين على يهوذا فانكسروا. وفوق كده قاموا على بعض وحاربوا بعض. طيب، ولما فرغوا من سكان سعير ساعد بعضهم على إهلاك بعض. ولما جاء شعب يهوذا إلى المرقب في البرية تطلعوا نحو الجمهور وإذا هم جثث ساقطة على الأرض ولم ينفلت أحد. نسأل سؤال، إيه بقى الجبروت اللي عمله يهوشافاط، أو إيه اللي مد إيديه إليه يهوشافاط؟ ولا حاجة، هو والشعب فقط سبحوا بثقة ورنموا ورفعوا قلوبهم بالصلاة لإله المجد، هو قام بالواجب حارب عنهم. الرب يحارب عنكم. حينما نأخذ مكاننا الصحيح في عرش النعمة، الله يتولى الأمر من الألف إلى الياء. أليس هذا يا أحبائي يشجعنا أن نقترب إليه؟ لكن من جهة تانية نعظمه لأنه لا إله مثله. تختم القصة في آية 30: واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحه إلهه من كل جهة. من كل جهة، إننا إذ

صلي أحبائي ونلقي بأحمالنا على الإله الحي. في تفاصيل العمر تربية أولادنا تحتاج إلى حكمة من فوق. سداد أعواز الحياة يدبره الله، يملأ إلهي كل احتياجكم. ماذا عن قراراتنا في مشاريع أو أمور مصيرية تحتاج إلى قرارات حاسمة؟ الله يعطي الحكمة ويرشدك ماذا تفعل. الله يريحك من كل جهة، من كل جهة. أنا أصدق كلمات الكتاب واختبرتها شخصيا. لقد طلبت الرب في مرات كثيرة وأراحني الرب من كل جهة. هل تثق معي في هذا الإله الحي؟ هل تبدأ معه علاقة جديدة؟ هل تخصص وقتا، ويا حبذا لو كان هذا في بداية يومك، أن تتقابل مع هذا الإله قبل أن تقابل البشر؟ قابل المسيح في كتابه، قابل ربنا في كلمته، ضع خط تحت الوعد الذي يكلمك به، ردده، تأمل فيه، صليه. وإذا تتمسك بوعد الكلمة وبمواعيد الكلمة سيحقق الله غرضه من وجودك ومن باقي العمر المتبقي. لم يندم أحدا عن التعلق بهذا الإله اللي مرة قال لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. لكن مش ممكن أعرف طبيعة هذا الإله وأعرف عظمة اسم هذا الإله بدون ما أدرسه في كلمة ربنا. لأنه عرف اسمي يدعوني أعمل إيه؟ أستجيب له. يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الضيق أنقذه أمجده. ربنا يرفعك. ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي ممكن تشوفه من عجائب لما الله يوريك خلاصه؟ خلاص الله العظيم. هنلتقي في حلقة قريبة أحبائي. في المرة القادمة بنعمة الرب سأتكلم عن صورة الله الصحيحة كما يصورها الكتاب المقدس، وبعض الصور المبتورة أو المشوهة التي لصقت بأذهاننا ربما نتيجة التربية أو ربما نتيجة ضغوط تعرضنا لها، وكيف تغسل أذهاننا من هذه الصور المشوهة عن الله. وإذ يتجدد ذهني وذهنك عزيزي المشاهد، بالتأكيد سوف نصلي صلاة مقتدرة تعلن ثقة عظيمة بهذا الإله العظيم الذي له المجد من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين.

هل يهتم ربنا يسوع المسيح بالأولاد الصغار كما يهتم بالكبار أحبائي؟ هل الأطفال على غلاوة في قلب الرب كما أن الكبار أيضا في غلاوة هم أيضا؟ أحبائي، هذا ما حكى به الرب في إنجيل متى أصحاح 19. أهلا وسهلا بكم في همسة ولمسة جديدة. الرب عايز يهمس في قلوبنا كلنا النهاردة بهمسة خاصة بخصوص أولادنا الصغار. خلونا نقرأ مع بعض ما قاله الرب بهذا الخصوص في إنجيل متى أصحاح 19 من عدد 13. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن

لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. أحبائي، هذا الجزء الرائع بيورلنا قد إيه الأطفال غاليين جدا على قلب الرب. بس في الأول خليني أقول إنه في أصح متى 18 وأصح 19، صح 18، الرب أقام ولدا في الوسط عشان يقول لهم اللي عايز يدخل ملكوت السماوات يكون مثل هذا الولد. صح 19 قدامنا، رب اتكلم عن الأولاد عشان يورينا قد إيه الأولاد غاليين جدا على قلب الرب. لكن ما ننساش أحبائي أنهم أتوا بالأطفال لكي يباركهم الرب. والرب اتكلم عن الأطفال وغلاوتهم بعد ما اتكلم عن الزواج وقدسيته وأهميته. من أول أصحاح 19 الرب يتكلم عن الزواج وأنه يكره الطلاق، وكأنه عايز يقول الأولاد اللي بباركهم ده ثمرة الزواج اللي أنا اتكلمت عنه. الرب من القديم مع أول زوجين قال لهم أكثروا واثمروا واملأوا الأرض. كل الكتاب بيأكد على هذه الحقيقة أن الرب يهتم بالأطفال. افتكر قديما هاجر حينما هربت من أمام مولاتها سارة وذهبت إلى البرية مع طفلها إسماعيل، وبكى الطفل من شدة العطش. هناك ظهر لها ملاك الرب وفجر لها ينبوعا، لأن الرب سمع إلى صوت الغلام وهو يبكي. الأطفال غاليين جدا على قلب ربنا يسوع المسيح. لكن خليني أقول حاجة صغيرة أحبائي في همستنا النهاردة، أن الوالدين اهتموا أن يأتوا بالأولاد لكي يباركهم الرب. يقول الكتاب قدموا إليه الأولاد لكي يضع يديه عليهم ويباركهم. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نأتي بأولادنا الصغار أمام الرب لكي يباركهم. خلونا نأتي بأولادنا في صلاتنا، في خلوتنا، دعونا نحميهم من كل الشر الذي حولهم حينما نأتي بهم أمام الرب. ده اللي عملته حنة أم صموئيل والطفل صموئيل صبي صغيرا. يقول الكتاب في صموئيل أول أصح 1، أتت به أمه إلى الرب في شيلوه وقدمته إلى الرب. أتت به إلى الرب وقدمته إلى الرب. ده اللي احنا محتاجين نعمله أحبائي، أن نأتي بأولادنا إلى الرب في الصلاة لكي يباركهم، لكي يضع يده عليهم. وكانت طلبة الجموع أن الرب يلمسهم ويباركهم. في إنجيل مرقس أصحاح 10 يقول الكتاب أنهم أتوا بالأطفال إلى المسيح لكي يلمسهم، وهنا أتوا بهم لكي يضع يديه عليهم ويصلي. نحن نحتاج أن نأتي بأولادنا أمام الرب لكي يلمسهم، لكي يضع يده عليهم ويباركهم. لكن ما أبعد الفارق بين قلب التلاميذ على الأطفال وبين قلب الرب على الأطفال أحبائي. هناك فارق كبير جدا بين اهتمام الرب وبين اهتمام الناس. نعم أحبائي، ما أبعد الفارق بين قلب التلاميذ على الأطفال وبين قلب المسيح نفسه. قبل ما أتكلم عن الجزئية ديت، حيث أن التلاميذ أبعدوهم عن الرب يسوع المسيح، مرة تانية عايز أأكد على دورنا ومسؤوليتنا الخطيرة أن نأتي بأولادنا إلى المسيح لكي يحميهم ولكي يباركهم. أتذكر في إنجيل مرقس أصح 9 لما أتى هذا الأب

قدم ابنه إلى المسيح وقال له أن ابن هذا يأتي روح ليصرعه كثيرا، ومرات كثيرة ألقاه في المية وألقاه في النار لكي يهلكه. أحبائي، الشيطان يريد أن يهلك أولادنا، وإحنا علينا مسؤولية خطيرة أتحدث بها، وأتمنى أن هذه اللمسة تصل إلى قلوبنا الآن. الشيطان يريد أن يهلك أولادنا. كل اللي علينا أحبائي، خلونا نأتي بهم إلى المسيح. مش هنقدر نعمل كردون حوالين أولادنا، مش هنقدر نقفل عليهم في علبة ونغطيها، لكن خلونا نأتي بهم إلى المسيح. قدم إليه أولاد لكي يضع هو يديه عليهم ويلمسهم ويباركهم. تلاميذ انتهروهم، وكأن التلاميذ عايز يقول هو كمان ربنا فاضل الولاد، ربنا بتاع النهضات الكبيرة، بتاع الجموع الغفيرة، بتاع العظماء، بتاع ناس الكبيرة أو المهمة، لكن كمان ربنا مش فاضي حتى الأطفال بتوعكم. مرات كتيرة أخطأنا لما أهملنا احتياج أولادنا إلى الحياة الروحية، إلى وجودهم في الاجتماعات، إلى وجودهم عند رجلين الرب، إلى وجودهم في المسبح العائلي، إلى الصلاة من أجلهم. أحبائي، ياما مرات كتيرة قعدنا في اجتماعات وقالوا خلوا الأولاد يلعبوا برا، ياما مرات كتيرة صلينا قلنا سيبوا الأولاد براحتهم يشوفوا تي في، يشوفوا موفي، يشوفوا أي حاجة، لكن خلونا ندرك أن أولادنا يحتاجوا إلى المسيح. وبالمناسبة أحبائي، كل عظماء الكتاب المقدس بدأوا حياتهم مع ربنا وهم صغيرين. فصموئيل بدأ وهو يمكن سنة سنتين كان في الهيكل يخدم الرب، وداود الصبي الصغير، وشمشون منذ بطن أمه كان ممتلئ من الروح القدس، ويوحنا المعمدان. خلونا نأتي بأولادنا أمام الرب لكي يلمسهم ويباركهم قبل فوات الأوان، قبل ما يكبروا بعيد عن المسيح ويمسكهم العدو، يبقى التحرر من العدو صعب جدا. لكن ما أروع الرد اللي رد بيه الرب يسوع المسيح على التلاميذ وعلى كل الجموع. ماذا قال الرب لهم؟ قال دعوا الأولاد، سيبوا الأولاد من فضلكم، دعوا الأولاد يأتون إلي. أرجوكم لا تضعوا حواجز بيني وبين الأولاد، لا تعثروهم، لا تمنعوهم، لا تعطلوهم، لا تغلقوا الباب في وجههم. دعوا الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وملكوت السماوات هي دائرة الوجود في المسيحية، والوجود في حضرة الرب، والتعرف على شخص المسيح. فدائرة المسيحية ودائرة العلاقة مع الله والخدمة ليست مقصورة على الكبار، لكن حتى على الأطفال، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. افتكر في يوم من الأيام لما راح يوسف يزور أبوه يعقوب، أخذ معاه منسة وإفرايم. يقول الكتاب قال يوسف لأبيه: هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا. فقال: قدمهما إلي لأباركهما. فقربهما إليه يوسف إلى أبوه فقبلهما واحتضنهما، وبارك يوسف أيضا. وقال له الله الذي سار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم هو يبارك الغلامين. أختم وأقول أحبائي أن المسيح احتضن الأولاد وبارك الأولاد. صلي من كل قلبي أن تكون همسة ربنا ولمسته وصلت لقلبنا النهاردة، يبقى عندنا إصرار من النهاردة نضع أولادنا في يدي المسيح والرب

مشاهدينا الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. بنحرص كأسرة البرنامج على العناية التامة والفائقة بالأسئلة اللي بترد إلينا من حضراتكم. وفي المستهل أحب أوضح أنه أسماءكم وعناوينكم هي محل السرية والكتمان التامين، كما أن نعطي لكل سؤال أولوية واهتمام شديدين. النهاردة إحنا بنناقش سؤال وصلنا من شخص بيقول: آمنت بالمسيح في أحد المؤتمرات وملأ الفرح قلبي، لكن بعد فترة تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة. مع أني أقرأ في الكتاب المقدس أحيانا وأحاول حضور الاجتماع

اجتماعات، فما سبب هذا الحزن؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، والحقيقة السؤال ده بيفكرني ببداية علاقتي أنا الشخصية مع الله في وقت قبول واتخاذ قرار قبول المسيح مخلص شخصي. هي لحظة فرح وما أسعدها. في حياة الإنسان مواعيد معينة وتواريخ معينة لا تنسى، فتاريخ الميلاد بحسب الجسد، وتاريخ الميلاد الثاني، وتاريخ الزواج. في كده أرقام معينة في حياة الإنسان لا تنسى، بما فيهم ويميزهم أيضا تاريخ قبول المسيح مخلص. بهجة غير عادية سادت على كياني، حتى أنني أتذكر أني عدت من مكان الذي كنت فيه يوم اتخاذ قرار قبول المسيح إلى بيتنا، ومسافة كانت ليست بقليلة. لا أعلم كيف مشيت هذه المسافة، وبتذكرني بالرجل اللي كان مقعد عند باب الجميل كما يذكر الكتاب المقدس في إنجيل لوقا، كيف كان يقفز ويطفر ويسبح الله. لكن الحقيقة ما هي إلا بضعة شهور إلا وتسرب حالة من الشعور بالفتور، وصديقي العزيز هنا بيقول تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة. ما هي الأسباب؟ خليني أذكر بعض الأسباب العملية وأؤيدها بمثل من الكتاب المقدس. السبب الأول اللي ممكن يكون حصل هو عدم الانتظام في تناول الطعام الروحي. يعني في بداية الإيمان زي العريس الجديد اللي مليان بهجة وسرور، كل قلب بيحاول يعطي التاني أفضل وأعظم ما عنده، كل شخص بيعبر عن مشاعره، والعلاقة الجديدة الحميمة هي تسود كل حب وتغطي كل احتياج. لكن عدم الانتظام في تغذية هذا الحب بيأتي بالمشاكل، وعدم الانتظام في الشبع الروحي اليومي. فمثلا في البداية يقرأ الشخص الكتاب المقدس بنوع من الشغف والنهم، ينطبق في كلمات المزمور الأول: في ناموسه ألهج نهارا وليلا. لكن ما أن تعبر بعض الأوقات ونفاجأ أنه الشهية للكتاب قلت، مواعيد قراءة الكتاب تباعدت كما يقول هنا، مع أني أقرأ في الكتاب المقدس أحيانا. هذا هو المكتوب في السؤال. معروف أن كلمة الله هي بالنسبة للمؤمن الحديث هي كاللبن الحليب. أنا بقول الحليب علشان اللبن بالنسبة لإخواتي في سوريا والعراق هو اليوغورت الزبادي، وفي مصر هو الحليب، عشان كل اللي سمعني يعرف أنه كلمة الله هي كاللبن الحليب مقدم للطفل، ولا بديل للحليب بالنسبة للطفل الرضيع. والمؤمن الحديث يحتاج إلى كلمة الله، فهي العنصر الأساسي لبنيانه وفهمه وتقويته وتعليمه. كلمة الله مكتوب عنها حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين، خارق إلى مفصل مفرق النفس والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. الكتاب المقدس هو الحقيقة المرآة اللي فيها بقرا حياتي وبقرا تصرفاتي وبشوف سلوكي، هو المسطرة اللي تقيم مدى صلاحية واستقامة سلوكياتي اليومية. الكتاب المقدس موصوف بصفات كثيرة جدا، لكن أنا عايز أركز على أنه الحليب الضروري جدا لنموك اليوم. فعدم الانتظام في تناول الوجبات الروحية والصلاة هو ده اللي بيلعب دور في أنه روح البهجة والفرحة يختفي، ويتسرب نوع من الحزن إلى القلب وإلى النفس. في سبب تاني أحب أركز عليه هنا، وهو الذوبان في

عمل، كثرة العمل بزيادة الأمر اللي بيرهق أجسادنا ونعود لبيوتنا، ليس فينا طاقة أو قوة للجلوس أمام الله أو صرف وقت في حضرته، وهكذا تتباعد المسافات وتفتر المحبة. وزي ما بيتكلم في سفر الرؤيا أصحاح 2، يكلم كنيسة وملاكها اسمها كنيسة أفسس. أفسس اسم معناه المحبوبة. بيكلم الكنيسة دي بيقول لها عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أنت بتحبني لكن مش المحبة رقم واحد، مش المحبة الفاخرة المميزة الأولى. في أمور أخرى دخلت وأخذت منك المركز الأول، وليكن حتى العمل. العمل ده بركة من بركات ربنا، والعمل ده شيء أساسي عشان أقدر أواصل رحلة الحياة وأسدد احتياجات بيتي وأسرتي، لكن ما يصحش أن العمل يأخذني وأزوب فيه. أمر ثالث الحقيقة أنا شخصيا مررت به، وهو عدم الغفران. عدم الغفران يملأ القلب بكآبة، ويملأ القلب بنوع من الكبرية، ويدخل الشيطان شيئا فشيئا ويسرب نقطة الإشفاق على الذات. ليه أنا اللي عملوا معايا كده؟ ليه أنا اللي قالوا عني كده؟ ليه ده حتى دول مؤمنين في الكنيسة؟ وإزاي يتصرفوا كده؟ وركز كل عيني على أخطاء الآخرين وأتملي بنوع من الإشفاق على الذات، وما بقاش عندي غفران لمن أساء إلي. عدم الغفران بيسلب المؤمن البهجة والفرحة اللي جواه، ويحول إلى شخص يشعر أنه صاحب حق وذو قيمة، وكل الباقيين هم في مستوى أقل في المعرفة والحب والعطاء. أمر آخر الحقيقة، وهو أحيانا يتواجد في حياة المؤمن وجود علاقة غريبة. وجود علاقة غريبة قد تكون حتى للأسف في الأوساط الكنسية، كمحبة غير واضحة، أو نوع من الاستلطاف لوحدة غير شريكة الحياة، أو الميول الغير مقدس والغير واضح. الأمور دي كلها بتطفي الروح القدس في القلب، وتحزن الروح القدس، والبهجة فرحة الخلاص، بهجة الخلاص. في مثال كتابي يقدر يساعدنا نتفهم ونقبل النقطة دي. في مزمور 51 بيتكلم الكتاب المقدس في صلاة رائعة جدا لرجل الله داود. بيتكلم في مزمور 51 وبالتحديد في آية 12، بيقول له يا رب رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. اللي حصل إن داود النبي، قصة موجودة في سفر صموئيل الثاني نقرأ عنها، إزاي إن داود النبي سقط في محبة غير نقية وفي علاقة غير مقدسة، ونجم عن كده حالة حزن شديدة جدا جدا، وبدأ يبكي، بلل فراشه بدموعه. والحقيقة كان في ضيق، ويتكلم في مزمور 32 ويقول لما سكت بليت، يعني ذابت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. حياتي بقيت جافة ونشفة وصعبة، والبهجة والفرحة راحت. قائد عظيم وله انتصارات كثيرة جدا، لكن وجود علاقة غريبة وخطية موجودة في القلب، ده اللي أخذ منه البهجة. لكن عايز أربط النقطة دي بنقطة تانية مهمة جدا، وهي عدم طلب التوبة. عدم طلب التوبة، عدم الاعتراف بالسقطات. يعني السقوط في حد ذاته الحقيقة أمر وارد في حياتنا وإحنا لسه رجلينا لمس الأرض وحوالينا حروب كثيرة جدا، لكن التستر على السقوط. يقول داود هذه العبارة لما سكت، كان في فترة سكوت،
ويقول في مزمور 51:

50 خطيئتي أمامي دائما، يعني كان في وقت كل مرة بيتذكر هذه الخطيئة. وتاريخيا بين مزمور 51 ومزمور 32 في تقريبا سنة كاملة داود لم يعترف بخطيئته، ولذلك انسحبت منه البركة وانسحب منه الفرح. وصحيح ما بيقولش رد لي خلاصك، لكن رد لي بهجة خلاصك. وده أمر خطير جدا لازم ندركه، إن أعظم وأكبر عقاب لمؤمن إنه يعيش حزين، يعيش حزين بدون بهجة وبدون فرحة. دي بعض الأسباب. عايز أضيف إليها برضو مثلا عدم الدقة في مال الرب، فلوس ربنا، عدم الدقة فيها يسرب حالة من الارتباك، حالة من الحزن، حالة من عدم الثقة في النفس، حالة من الخوف. لما فلوس ربنا اللي بيسميها مرات الكتاب العشور أو مال الرب، سميها زي ما تسميها، لكن المهم إنها تروح في مكانها الصح. إذا ربنا ادانا مرة حلقة نتكلم فيها عن فلوس ربنا وإيه المجالات اللي ممكن نصرفها فيه، وهل يجوز مساعدة الأهل بيها وهكذا، إن شاء الله مرات أخرى نناقش الموضوع ده. بس مهم جدا إن حسابات ربنا تكون مظبوطة جدا. هل هناك موقف لم تعتذر عنه؟ ربما عدم الاعتذار يكون أيضا أحد الأسباب. أنا بشجعك تمسك مزمور 51 تقراه وتطلب بركة الرب على حياتك، ومبسوطين نسمع منك مرات تانية. اكتب لينا بالطريقة اللي تتناسب معاك والرب يباركك. هل من طريقة لتثبيت حياتي الروحية كمؤمن حديث أمام تحديات العالم؟ حب أضع بعض الأمور الإيجابية اللي تشجعك وتشجعك. عايز أركز على التدريب. جسد بتاعنا ده فيه طبيعة حيوانية، مش مقصود بأقمع جسدي يعني أزله.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهرياً. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جداً. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

للركبتين ولا للحلقوين. انا بصلي ان ما يكونش في اكتفاء في وسطينا النهارده. بصلي انه تفضل عطشان، لان هو ده المفتاح. مكتوب كده في اشعياء: ايها العطاش هلموا ايه؟ جميعا الى المياه. هلموا جميعا الى المياه. مين عطشان؟ تعالى. والمسيح وقف كده في يوحنا 7، قال في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. من يؤمن بي كما قال الكتاب يحصل ايه؟ تجري من بطنه انهار ماء حي. انا بصلي النهارده ما يكونش في اكتفاء في القاعه دي تماما. انا بصلي انه الرب يرسل جوع وعطش جديد ايا كان الحته اللي انت واقف فيها. يمكن عندك علاقه بالرب من سنين، يمكن تكون شخص ممتلئ، يمكن تكون شخص مستخدم، بس الرب بيقول لك انا عندي ليك اكتر، انا عندي ليك اكتر. والسر ان انت تسيب نفسك. عارفين الدرس الاول اللي بيعلموه مدرسين السباحه لاي حد بيتعلم يعوم ايه هو؟ سيب نفسك، سيب نفسك. بتلاقي شخص انه طول ما هو بيحاول، طول ما هو بيعافر، هو مش عارف يعوم. بس في اللحظه اللي بيسيب فيها نفسه تلاقي الميه عملت ايه؟ شالته. اقول لك بقى على خبر حلو، انه الميه مش هتشيلك لوحدك، هتشيلك بشيلتك، بهمومك، بالامور اللي انت جاي ومتقلك. كتير ندخل محضر الرب: يا رب انا عندي امور كتير انا مش عارف، انا مش عارف اتحرك بيها، لان اتس هيفي، حمل تقيل. بس الميه لما هتشيلك، هتشيلك باللي فيك، هتشيلك باللي عندك. وده اللي الرب عايز يعمله في وسطينا، انك تشعر انك خفيف جدا في محضر الرب، تشعر انه مفيش حاجه بتوقفك. زي ما الكتاب بيقول: من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ مفيش حاجه تفصلك. عشان كده تعالى النهارده استسلم. هي دي الكلمه اللي ربنا حاططها جوايا، ودي الكلمه اللي ربنا عايز يتكلم بيها ليك النهارده. استسلم، سيب نفسك، لانه في الوقت اللي انت هتبطل تفكير، ناس كانها بتفكر كتير. في ناس كتيرة فينا بيبقوا overthinkers، عارفينهم؟ overthinking، عمال تفكر، بتحسب. بس الرب بيقولك انه انت محتاج في لحظة ان انت تسيب نفسك في محضره.

لأنه المية هتعرف تشيلك، لأنه المية المية هتقودك. بس ده مش هينفع يحصل والمية عند الركبتين ولا الحقوين ولا الكعبين. لازم تدخل ديب في المية حيث نهر السباحة الذي لا يعبر. أمين. تيجي نقوله كده، أنا متاح ليك النهاردة. خلي كده إتاحة، عايزك to get lost في حضور ربنا، عايزك متركزش معايا، عايزك بس النهاردة تقول له رب أنا جاي أقف قدامك وأنا متاح، عايز تعمل فيا النهاردة، أنا معك. أمين.

تعرف تقول معايا الكلمات البسيطة دي؟ أكتر منك.

عارفين المسيح مع السامرية قال لها كده انه الساجدون الحقيون يسجدون للاب بروح والحق، لانه الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق، لانه الله روح فانت هتكونكت معاه بس بروحك. عشان كده انا ههدي الميوزك وهنقولها كمان مرة، انا متاح ليك بس انا عايز اطلب منك كونكت بروحك عن الروح القدس. الكونكشن، سمعت النهاردة التشبيه بتاعت امسك السلك تحط الفيشة، احنا عايزين نمسك السلك النهاردة، بس ده مش هيحصل بالجسد، ده هيحصل لما جسدك يفقد السيطرة، لما جسدك توجت لوست، لما روحك تكونكت مع الروح القدس. وساعتها لا ميوزك ولا اي حاجة خلاص تحركك، لكن اللي بيحركك هو الكونكشن الداخلي من روحك لروح القدس دايركتلي. هو ساعتها يعرف يعمل الشغل اللي هيعمله جوه، ويعرف يغير، ويعرف يطلع الامر اللي ربنا عايز يطلعه ويستخدمك ويمسحك وينقلك نقلة مختلفة. You just need to connect. امين. انا متاح ليك، يلا الوقت معاكم.

عايزك تيجي دلوقتي تتنبأ بحياة جديدة تدب في روحك. عايزك تيجي تتنبأ بحياة جديدة تحصل جواك. عايزك تيجي زي كده حسقيال. فاكرين لما حسقيال شاف العظام اليابسة ورب قال له أتحيا هذه العظام؟ قال له يعني حسقيال ما كانش عارف يقول ايه. قال له يا رب بص يعني انت تعرف. هو مش عارف يقول له لا، بس المنظر صعب قوي، المنظر صعب قوي. وممكن يبقى المنظر ده شايفينه حوالينا، ممكن يبقى المنظر ده حاصل في دوائر مختلفة، يمكن شايفه في أسرة بتتفكك، يمكن شايفه في مرض بيأكل في شخص، يمكن شايفه في دايرة جواك مسيطرة عليك، يمكن شايفه في البلد حواليك عظام عظام عظام يابسة. بس الرب لما بيقول كلمته، والرب ما قالش هو الكلمة، قال حسقيال، قال له تنبأ يا ابن آدم. قال له حسقيال أنا عايزك أنت اللي تنطق بالكلمات على الواقع المرير، على الموت اللي في كل حتة حواليك. يقول كده أنه العظام اليابسة تحولت لجيش عظيم جدا، صح كده؟ لا غلط، جيش عظيم جدا جدا. الكتاب المقدس ما بيقولش حاجة بالصدفة، كان ممكن يقول جدا ويسكت، بس كان قاصد يقول انه النقلة من الحتة اللي فيها اكستريم الموت تتنقل لتو اكستريمز للحياة. مين اللي عمل كده؟ حسقيال تنبأ. احنا عايزين النهضة تولع كده، عايزين النهضة تدب في الأرض دي، عايزين اللي الرب يقوله يحصل مش اللي العدو بيقوله. أنا عندي إيمان إنه اللي الرب يعمله بمجموعة زينا يصنع فرق في كل الأرض اللي حوالينا. عندي إيمان إنه النهضة تبتدي من حتة. فاكرين النهاردة بنسمع لك يا شرارة، تبتدي شرارة صغيرة لخشبة صغيرة لخشبة أكبر لحتة كبيرة. مين اللي يعرف يعمل كده؟ الرب روح القدس. النار تتحرك، النار توصل، واللي الرب عايزه يكون. تيجي كده نصرخ صرخ جنون للرب، ألا تعود فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ أتحيا هذه العظام؟ نعم يا رب تحيا تحيا. تيجي نقف مع بعض واحنا بنعلن الكلمات اللي جاية، هنقول يا رب إنه احنا مصدقين إن العظام تحيا. قول يا رب نقترب من عرشك، بتقول له انه ابدأ فين؟ ابتدي فيا انا عايز النهضة تبتدي مني انا من جوايا. مهما كان التحدي، مهما كان اللي حصل، الرب يبتدي من خلالك انت من جواك. ألا تعود فتحينا فيفرح بك شعبك. تعرف تعملها، عملتها في حسقيال وتعملها النهاردة في وسطينا، تعملها في بلدنا في اسم يسوع.

ارفع ايدك كده زي ما كان موسى رفع ايده على راس التلة. مكتوب لما موسى رفع ايده الشعب بيغلب. لما ايدين موسى كانت بتنزل عمليق بيغلب. تعالى النهاردة، تعالى النهاردة اعلن كده النصرة من عند الرب. اعلن النهاردة الرب يقول كلمته. اعلن النهاردة ان الرب ليه كل القدرة. هو الاله العظيم، هو المنتصر، هو الملك، هو القدوس، هو القدير. اعلن كده انه احنا رافعين ايدينا.

عارف ان احنا الوقت بيجري مننا، بس انا نفسي نرنم ترنيمه نعلم فيها ملك الرب، نعلم كده زي مزمور 24: ارتفعي ايتها الابواب، ارتج الدرافع، يدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، رب الجنود، هو ملك المجد. تيجي نرحب بيه في وسطينا، نعلن كده انه ادخل يا ملك المجد في وسطينا. انت عظيم يا رب، بنرحب بيك.

0: كمان مرة هنقول احنا من هو هذا وانت هتردوا علينا. من هو هذا مالك المجد
1: رب الجود؟

قبل ما ننهي وقت التسبيح وإحنا واقفين بفضلكم في كلمات كان نفسي نقراها مع بعض ومش نقراها عشان نقراها. إحنا هنقراها في سفر ميخا إصحاح 4 بنعلنها بنتنبأ بيها. دي كلمة الرب للأرض الوقت اللي جاي للكنيسة هنا للمؤمنين لكل مجموعة روحية نعلنها على الأرض نعلنها على كندا باسم الرب يسوع. هي دي آيات تخص آخر الأيام ولكن زي ما الكتاب بيعلمنا إحنا دايما نقدر ندوق قوات الظهر الآتي دايما نقدر زي ما كان بيكلم القسيس قسيس جرجس إن هنقدر ندوق اللي جاي النهاردة باسم الرب يسوع. تعال نقرأ مع بعضنا ونعلن الآيات دي في ميخا 4 أول آية 1 لحد آية 3 نقراها بإيمان مع بعضنا. ميخا مايكا 4 آية 1

واحنا بنقراها الكلمات تتكلم عن بيت الرب، جبل بيت الرب. تقدر تقول ان بيت الرب وجبل بيت الرب هو حياتك، خدمتك، الكنيسة هنا، ويكون في اخر الايام. تعال نقرا مع بعضينا، يلا 1 2 3. ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق، وتأتي إليه الشعوب، وتسير أمم كثيرة، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. تعالوا نقراها مرة تانية، الآيتين دول بس عايزين نقراها بإيمان. هل تؤمن ده ممكن يحصل الوقت ده؟ هل تؤمن إن حياتك، إن اجتماعك الصغير ده يبقى زي بيت الرب على الجبل؟ يعني لما يبقى الجبل يعني يبقى متشاف، يعني زي ما الرب قال كده، سراج على المنارة، زي ما تكون مدينة على الجبل، إن الرب بيعمله في وسطينا، يبقى مش مقفول على الكنيسة، على المؤمنين، ده لكل الأرض. ولأن مجد الرب ظاهر جدا، إيه اللي يحصل؟ إن الناس جاية تجري على الكنيسة، الناس جاية تجري على المؤمنين. ده كان بيحصل مع الرب يسوع، كان بيحصل في سفر أعمال الرسل، كان مش زي النهاردة بندور إزاي نجيب الناس للرب، لا، الناس كانت بتدور إزاي تتقابل مع الرب باسم يسوع. يلا تاني مع بعضنا بإيمان، بس بروح النبوة، بروح الإعلان، إن هذا الوعد سنختبره باسم يسوع الآن. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق الكتلال، وتجري إليه شعوب، وتسير أمم كثيرة، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. هللويا. يلا تعالوا نرفع أيدينا كده ونصلي إن الآيات دي تحصل في حياتنا باسم الرب يسوع. يا رب بشكرك بشكرك بشكرك، لأن الأمم هتجري إلينا باسم يسوع، باسم يسوع الأمم هتجري إلينا باسم يسوع. نفوس تأتي من بعيد تطلب الرب في وسطنا باسم يسوع. مجدك علينا هيرى باسم يسوع. تسبيحك يا رب وصوت التسبيح والهتاف هيسمع في وسطنا. أخبار الانتصارات والحرية والشفاء والآيات والعجائب ستملأ يا رب المدينة، ستملأ هذه الأرض باسم الرب يسوع. هاليلويا. باسم يسوع، اسم الرب يسوع يتعظم. تعالوا نهنئ كده ان اسم الرب يسوع يتعظم في هذه الارض. هللويا. مجد الرب يرى باسم يسوع، مجد الرب يرى باسم يسوع. مكتوب وعد الرب اللي بنبني عليه ايماننا، انه في اخر الايام باسم الرب يسوع، في الايام الاخيره الظلمه هتغطي الارض والظلام الدامس الأمم، أما على الكنيسة، أما على المؤمنين، أما على كل واحد مننا، مجد الرب يرى باسم يسوع، ويرى كل البشر. مش مجد مستخبي، مش مجد إحنا بس اللي بنسمع عنه، مجد العالم كله يعرف إن مجد الرب في وسطينا باسم يسوع، إن الرب هو الإله الصانع الآيات والعجائب، إن الرب هو المخلص، إن يسوع هو الملك الفادي باسم يسوع، هو الشافي، هو المحرر. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. وتسير أمم. هاليلويا. يا رب بنعلن، بنتمسك بهذا الوعد، وتسير كندا باسم يسوع في نورنا باسم يسوع، وتسير أمم في نورك، وملوك في ضياء إشراقك باسم يسوع. لو تؤمن بهذا الوعد كده اهتف واعلن هاليلويا. هذه الأرض للرب باسم يسوع، للرب الأرض وملؤها باسم يسوع. هاليلويا.

هاليلويا. يا رب نصلي من اجل يا رب ان الايام اللي جايه نشوف يا رب اختراقات في هذه الارض, اختراقات في الخدمه باسم الرب يسوع. نعمه عظيمه على الكنيسه باسم يسوع. صلي من اجل نعمه على الكنيسه, صلي من اجل نعمه على حياتك باسم الرب يسوع. مكتوب كان الشعب يعظمهم. نعم الرب يدينا نعمه, فشعوب الارض تعظمنا.

شيطانية عايزة تحجب هذا العمل تفشل، لأنك أنت معانا، لأنك أنت في وسطنا، لأنك أنت الجبار الذي تخلص. هاليلويا، لأن روحك معانا، لأن روحك فينا باسم الرب يسوع. نصعد ونمتلكها. هاليلويا، نصعد كده باسم يسوع، نصعد ونمتلكها، نصعد ونمتلكها. هاليلويا، نمتلك هذه الأرض، نمتلك النفوس الغالية للرب يسوع. هاليلويا، قد زال عنهم ظلهم. هاليلويا، قد زال عنهم ظلهم. هاليلويا، قد زال عنهم ظلهم باسم الرب يسوع. هاليلويا، هاليلويا، او هاليلويا، هاليلويا. شيء ممكن تصلي دقيقه كده بالروح. هوربا شيء، روبا شيء، وانت في ذهنك كده هذه الارض، عمل الرب في هذه الارض باسم يسوع. كل اجتماع ممثل هنا، كل خدمة مؤسسة يا رب ممثلة هنا باسم الرب يسوع. بنصلي من أجل نهضة باسم يسوع، ومجدك يرى عليها باسم يسوع. الواحد يصير ألف، والحقير يصير أمة عظيمة باسم يسوع. بك اقتحمت جيشا، بإلهي تصورت أسوارا باسم يسوع. هاليلويا، من أنت أيها الجبل العظيم؟ هاليلويا، سيبنى البيت. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمامي، أمام زربابل تصير سهلا. هاليلويا، ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي، قال رب الجنود. هاليلويا، ليس عند الرب مانع أن يخلص بالكسرين. هاليلويا، أو من ليس لهم قوة باسم يسوع. اعلن إيمانك إن الوقت اللي جاي ده وقت استخدام ليك باسم يسوع. لو كان الوقت اللي فات وقت صراعات كده وحروب ومعارك في حياتك، لكن باسم يسوع، وكان في عبودية وفشل ووقوف الخطية وقيود، باسم الرب يسوع نهاية باسم الرب يسوع. هاليلويا، الوقت اللي جاي في حياتنا وقت امتلاك. قول كده باسم يسوع، الوقت اللي جاي في حياتي هو وقت امتلاك باسم يسوع، امتلاك للوعود العظمى والثمينة. اوه هاليلويا، شيتيكا يا رب باسم يسوع. اطلق ابطال من وسطينا النهارده، اطلقنا كجيش عظيم جدا جدا. هاليلويا، جيش عظيم جدا جدا، جيش عظيم جدا جدا باسم يسوع. العاسر يصير مثل داود باسم الرب يسوع. هو لا تقل اني ولد. هاليلويا، الرب معك يا جبار الباس. اصعد بقوتك هذه وتملك باسم الرب يسوع. هو رب الشيء جزتك. هو هاليلويا، هاليلويا،

نعلن دم المسيح على الأرض دي، مشغول نعلن دم المسيح، نفسي نعلن كده دم بيعلن انتصارات. اللون بتاع علم كندا ايه؟ احمر. انا بصدق، انا معرفش هم ليه عملوا احمر، بس انا بتنبأ انه دم المسيح على البلد دي في اسم يسوع. انا بصدق انه دم المسيح يأتي يغطي ويغفر خطايا لجدود جدود جدود اجدادنا اخطأوا، والرب النهارده يأتي بدم يغطي الارض دي بالكامل. امين. دم بيعلن انتصارات وبيسحب

هللويا. يلا انا عظم الدم، هللويا، عظم دم يسوع. دم يتكلم اعلى وافضل من كل شكايه على حياتنا باسم الرب يسوع. مره كده اخيره قبل ما نختم، ارفع ايديك كده وعظم دم يسوع. هللويا، عظمه بكلماتك. هللويا، اعلن خطاياي اتغفرت بالدم. هللويا، هللويا، دم يسوع حررني من ابليس، من كل عبوديه. هللويا، ابليس ليس له سلطان على حياتي بسبب الدم. هللويا، دم يسوع بيطهرني من كل خطيه باسم يسوع. بسبب الدم انا اعظم من منتصر، هم غلبوه بدم الخروف. هللويا، بسبب دم يسوع ابليس لا يستطيع ان يؤذيني، انا محصن باسم

اسم يسوع انا محصن، اقول بصوت عالي انا محصن ضد كل سهام ابليس بسبب الدم، بسبب دم يسوع كل اله صورت ضدي لن تنجح باسم الرب يسوع. يحاربونك ولا يقدرون عليك بسبب الدم. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. تفضلوا استريحوا. هاليلويا هاليلويا. مجدا للرب. فرحانين باللي الرب بيعمله وسطينا. كندا رائعة والمؤمنين في كندا أكثر من رائعين، واللي الرب هيعمله هنا بكل واحد فينا غير عادي باسم يسوع. تؤمن مصدق كده باسم يسوع؟ باسم يسوع. عايز رسالة قصيرة وربنا هو اللي شغلني بيها يعني، مش فأتمنى أن أرتب الموضوع صح. في سفر في رسالة تسالونيكي إصحاح 5 بولس بيتكلم عن نهاية الأيام. إحنا كنا بنقرأ في ميخا 4 إنه في آخر الأيام إيه اللي يحصل؟ بيت الرب هيكون على جبل، يعني بيتكلم عن نهضة. كم واحد عارف من الكلمة إنه في آخر الأيام قبل ما يجي الرب هتبقى فيه أعظم نهضة في التاريخ؟ في آخر الأيام أسكب من روحي على كل بشر. انه يوم الخمسين اللي بنقرأ عنه في سفر اعمال الرسل سيكون يعني ده كأنه صورة مصغرة للرب هيعمله في اخر الايام اللي احنا فيها، اخر الايام اللي احنا فيها. فهل في حد محتاج ترجمة؟ anyone need translation here؟ هللويا. طيب فالمقطع اللي بقى فالمقطع اللي هقراه ده بيتكلم عن نهاية الأيام اللي فيه متوقعين نهضة عظيمة. كل اللي بيحصل مع كل واحد فينا في الخدمة رائع، لكن اللي لسه الرب هيعمله أعظم بكثير جدا جدا جدا بكل واحد فينا. ممكن تقول اللي جنبك واللي وراك اللي الرب هيعمله بيك أعظم جدا جدا مما تتخيل. قوله ما تكسفش، اللي الرب هيعمله بيك ومن خلالك أعظم جدا جدا جدا مما تتخيل باسم الرب يسوع. يقول لك للرب يسوع كده سترون أعظم من هذا. ففي نهاية الأيام هنا بولس بيتكلم عن الأزمنة الأخيرة. أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب، بيتكلم عن يوم الرب لو مجيء الرب، كلص في الليل هكذا يجيء. بس أنا عايز يعني هو الرب بيتكلم أو بولس بيتكلم عن نهاية الأيام. في آية 5 يقول لك جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. الآية اللي هتكلم عنها النهاردة، فلا ننم إذن كالباقين بل لنسهر ولنصحى. تعال اقراها بصوت عالي وقول بها، اتكلم بها نفسك. فلا ننم كالباقين بل لنسهر ونصحى. كأن بولس بالروح القدس بيقول لنا ان في نهاية الايام هيبقى في ازمنة. الازمنة دي ما يميزها ان في ناس كتير تبقى في حالة نوم روحي، فلا ننم كالباقين يعني الأغلبية نايمين. وميخا زي ما قرينا بيقول إن في نهاية الأيام هيكون في نهضة. كأن في صورة كده محتاجين نشوفها، إنه في الأيام الأخيرة اللي احنا عايشين فيها هيكون في حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت. الحاجة الأولى إن في نهضات الرب بيقيمها، في بقر أو أماكن فيها نهضة، فيها نار، فيها عمل غير عادي للروح القدس. وفي نفس الوقت في أماكن تانية فيها نوم روحي. وخطة إبليس دايما أن المؤمن يصاب بهذه الحالة، النوم الروحي. عشان كده بطرس يقول اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. فبيقول للكنيسة اصحوا اسهروا. ده معناه ايه؟ ان المؤمن

معرض ان هو يكون في حاله نوم روحي. ايه النوم الروحي؟ ايه الفرق بين النوم والموت؟ الشخص النايم هو قلبه شغال، صح؟ قلبه شغال لكن مش بيعمل حاجه. الشخص النايم دوت ممكن يكون عنده احلام، بيحلم، الجسم بتاعه طبيعي لكن في نفس الوقت مش بيعمل اي حاجه. زي ما الكتاب في سفر نشيد الانشاد لما العروس بتقول ان انا نايمه وايه قلبه مستيقظ، حد فكر فيها؟ نايمه وقلبه مستيقظ. فلما جه الرب ليها ما تجاوبتش معاه. في خطوره، يعني اعتبر المشاركه دي تحذيريه عن الايام اللي جايه، انه في خطوره ان انت تبقى مؤمن في عندك حياه، لانك الحياه دي نلتها بايمانك بالرب يسوع، بالنعمه، امنت بالرب يسوع، خلصت، الروح القدس سكن في روحك، بقيت شخص جديد، طبيعه جديده، فانت حي، عندك حياه، لكن في نفس الوقت نايم روحيا. وده نشوفه كتير جدا في الكتاب، نشوفه كتير جدا. شوف مثلا ازاي انه ايزابل بتاثيرها على ايليا خلت ايليا ينام، صح؟ بعد المجد اللي حصل والنار اللي جت على المذبح والامور العظيمه اللي حصلت، تلاقي ايليا نايم مكتئب، عايز يطلب الموت لنفسه. ده وراه روح ايزابل، روح العالم. تشوف التلاميذ في جسيمان نايمين، بدل ده وقت الرب يسوع رايح الصليب، وقت صعب جدا، وقت في خطر شديد، بدل ما يبقوا صحيين مستيقظين بيصلوا زي ما الرب يسوع قال لهم، تلاقيهم نايمين. في خطر شديد جدا انك تخرج من المؤتمر ده بعد ما اختبرت حس اللقاءات مع الروح القدس، واختبرت قوة الروح القدس، واختبرت شفاء، واختبرت حرية. ابليس عايزك ترجع تنام. وأقرأ لكم آية حلوة دلوقتي. عايزك ترجع تنام. قول باسم الرب يسوع، أنا برفض كل تأثير شيطاني على حياتي عشان أكون في حالة نوم روحي. باسم الرب يسوع أي تأثير، لأن دي كأنها الحرب اللي حاسس إنها هتواجهنا بعد ما نخرج من المؤتمر ده. إبليس هيبقى عايزك تنام. ممكن يعمل لك مشاكل معينة في الشغل، ممكن يبعت لك أخبار مزعجة، ممكن يخلي في حاجات تبقى تحصل في البيت مع أولادك، والهدف كله أنك أنت كأنه يسحب منك الحماس والغيرة واليقظة اللي جواك وتبقى نايم روحيا. باسم الرب يسوع إحنا بنحسم هذه المعركة من الآن. ارفع إيدك أقول باسم الرب يسوع بنحسم هذه المعركة، باسم يسوع بنبطل هذه الخطة الشيطانية إن إحنا نكون في حالة نوم روحي. وأنا كده بقرأ الآيات دي، الرب حط في ذهني كلمة كده، الساهرين، إن الرب عايز يطلعنا من هنا، يعني ناخد تايتل جديد كده، الساهرين، عارفين القديسين الأقوياء، حط عليها تايتل تاني اسمه الساهرين. إيه مين الساهرين ده اللي هو بيتكلم عنهم هنا؟ بولس. ان كل الناس نايمة، كل الناس مستسلمة للخطية، كل الناس ما عندهاش حماس روحي، كل الناس في العالم باشية في الاكتئاب وفي الحزن ومهمومة ومشغولة في الشغل بتاعها، لكن انا مختلف، انا من الساهرين، يقظ باسم الرب يسوع. الرب يدينا نعمة النهاردة، دي نعمة احبائي، دي مش بوعظة، مش بإمكانيات جسدية، مش بقرار باخده، مش بقوة الإرادة، أو أنا هخرج من الاجتماع ده وأنا يقظ، لا، دي نعمة الرب يديها لنا. وأنا بؤمن أن الرب يدينا النهاردة نعمة كلنا عشان نخرج من المؤتمر ده ونستمر في حالة يقظة روحية باسم يسوع، نبقى صحيين باسم يسوع. اصحوا واسهروا باسم يسوع. بولس بيقول لهم هنا لا ننام كالباقين، بل لنسهر ولنصحى باسم الرب يسوع. في انجيل لوقا اصحاح 9 التلاميذ كانوا مع الرب على الجبل، شافوا التجلي، شافوا الرب

تعال نطلع المقطع لوقا 9 آية 28. عايز أشاور على كلمة بس. الرب يسوع كان خد بطرس ويوحنا ويعقوب وطلعوا على الجبل، وكان الرب يسوع بيصلي. يقول كده: فيما هو يصلي صارت هيئته وهيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجهما، خروجه خروج الرب يسوع الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. الآية اللي جاية دي مهمة جدا، ده مشهد مليان بالمجد. الرب يسوع بيتجلى، مجد الرب اللي جواه ظهر، خرج ووجهه بيلمع وثيابه بيت بيضاء، مجد غير عادي، مجد وموسى وإيليا، مشهد رهيب. لكن هنا تشوف الآية 32 يقول لك إيه: أما بطرس واللذان معه فكانوا إيه؟ قد تثقلوا بالنوم. قول ده مش هيحصل معايا باسم يسوع. قول كمان بإيمان مش هيحصل معايا. أنا أؤمن أن رب دينا نعمة أن إحنا مش هننام، وفي مجد منتظرنا، وفي خدمة الرب عايز يرسلنا إليها، وفي أمور عظيمة الرب عايز يعملها من خلالنا. بس الآية اللي عايز أقرأها لك هي بقية الآية. فلما شايفينها، فلما إيه؟ حصل إيه؟ رأوا مجده. هللويا. فلما استيقظوا رأوا مجده. في علاقة بإني أختبر المجد. لو عايز تشوف المجد، المجد مش بيشوفه الناس اللي نايمة روحيا. وهقول بسرعة يعني إيه نايم روحيا، أو بالعكس يعني إزاي يبقى يقظ. لكن اللي شاف المجد مين؟ الناس المستيقظة. لما كان بطرس ويوحنا ويعقوب نايمين كان المجد حواليهم، لكن كانوا حاسين بيه؟ مفيش. كان في آيات وعجائب بتحصل لكن هم عايشين في الاكتئاب. كان في رب بيعمل معجزات وبيفتح أبواب لكن هم لسه عايشين في صراعاتهم الشخصية وسقطاتهم الشخصية. ليه؟ لأن المجد لمين؟ شخص المؤمن المستيقظ. فلما استيقظوا رأوا المجد. تيجي نقولها بصوت عالي مع بعض: فلما استيقظوا رأوا المجد. حد عايز يشوف المجد؟ استيقظ باسم يسوع، استيقظ باسم الرب يسوع. ارفض انك تكون نايم، ارفض ان يكون ده في اجتماع الصلاة وانت نايم سايب اجتماع الصلاة. ارفض ان الرب يكون بيقول لك قوم خد خلوه وانت تقول لا انا هتفرج على المباراه الفلانيه. ارفض انك انت الرب يكون بيدعوك لانك تروح زياره معينه او تفتقد شخص وانت تكسل. ارفض ده، استيقظ. هللويا. بيفكرني بايه، يعني لو ممكن يطلعها لنا رفيق، في يونان واحد، سفر يونان اصحاح واحد، عن مين؟ سفر يونان ده عن مين؟ عن يونان. لا صحيح كده هتشوفوا المجد. ف يونان واحد آية 6، كلنا عارفين القصة. الرب دعا يونان انه لإرسالية و يروح نينوى، لكنه رفض الإرسالية دي لأنه ما كانش بيحب الشعب، وركب سفينة بيهرب من الرب، وفي الطريق جات عاصفة ضخمة جدا على السفينة. شوف المؤمن لما يبقى نايم يبقى الحالة إيه؟ في عاصفة. يقول لك آية 5: فجاء الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه. شوف العالم. وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. أما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة الله واضطجع ونام نوما ثقيلا. ده مش سلام، ده هروب. هو هرب من الرب وبيهرب من المشكلة. بيهرب إزاي؟ في ناس تعمل كده، نوم. بس أنا عايز أقرأ لك العبارة دي.
لأن العبارة دي كأن العالم بيقولها لنا.

الكنيسة. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم أصرخ إلى إلهك. ما لك نائما؟ الرب بيقول لك اوعى تنام في الأزمنة اللي جاية. أزمنة صعبة، الأزمنة اللي جاية. احنا في أول السنة كان عندنا في الحتة اللي أنا فيها، قعدت أقول لهم خلوا بالكم الوقت اللي جاي صعب، كهما كرهوني ووعظة واتنين خلي بالكم فيها، لأن كان فعلا جوايا إحساس بكده. وكان دي الرسالة، إن ده وقت إن احنا نستعد لوقت صعب، إن في ضغطة تيجي على المنطقة. ومكناش فاهمين هل هيحصل تاني كوفيد تاني مثلا، هيمشوا الناس من الشغل. احنا البلد اللي فينا فيها ممكن يمشوا الناس من الشغل في يوم وليلة كده. اللي حصل إن جت الحرب، بس كنا مستعدين، كنا يقظين، كنا الرب قال لنا في حرب فاستيقظ، أو قال لنا إن في خطر فاستيقظ. الرب عايز مؤمنين واحد يميزوا الأزمنة، يعني ده الواتشر، ده الحراس يعملوا كده، شوفوا الخطر من بعيد. على مرصادي أقف وأراقب، واقف على المرصد بتاعي كل يوم مع الرب، في علاقة، في شركة مع الرب، بمتلئ بالروح، بقرأ الكتاب المقدس، في اجتماعات الصلاة، مشغول بالخدمة، مشغول بعمل الرب. فالروح القدس بيتحكم في أحشائي. فلما يكون في خطر جاي يحصل إيه؟ الروح القدس يحذرني، ممكن يحذرني بطريقة مباشرة، أو ممكن يحذرني بإحساس. ولأن يقظ، فالمؤمن اليقظ يعمل إيه؟ لما يحس إن في خطورة، في خطر جاي، يبتدي يصرخ للرب. وسبب صراخه ده يحصل، ممكن الخطر يحصل برضه، أو الأمر الصعب يحصل، لكن يكون في إنقاذ شخصي ليا. عشان كده بقول لك العالم ماشي في طريق صعب، اقتصاديا صعب، اقتصاد صعب، أخلاقيا صعب، الأمور صعبة، سياسيا صعب. الكنيسة محتاجة أنها تصرخ للرب، لأنه زي بيقول هنا: قم أصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. هذا الإنسان أدرك أنه إن إلهه، الرجل الوثني ده، أدرك أن الإله اللي بيعبدها مش هتنفعه في الخطر ده، وأنه محتاج لإله، إله يونان أنه يتدخل. وعايز أقول لك أن العالم حوالينا منتظر مؤمنين بينقذوا العالم، زي الأربعة البرز دول اللي وقفوا وتحركوا من أجل إنقاذ المدينة. هل تؤمن الرب ينقذ بيك البلد دي بصلواتك، بإيمانك، بخدمتك، باجتماع بتعمله، بزيارة بتعملها، بوقت بتقضيه معاه؟ باسم الرب يسوع قم أصرخ، دي رسالة الرب يقولها للناس: قم أصرخ إلى إلهك. ما تنامش، ما ينفعش تنام في الزمن ده، هيفوتك المجد وهيبقى فيه خطر عليك. قم أصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. بسرعة، إيه علامات النوم؟ يعني بسرعة كده، حاجات كتيرة قوي، بس أنا أقول لك أشهر الحاجات اللي بشوفها لما الناس تبقى في حالة مفيش يقظة روحية. أول حاجة: فقدان الشغف الروحي والحماس الروحي. تلاقيه مش عايز يقرأ كتاب المقدس، مش عايز ياخد خلوته، مش عايز يقضي وقت مع الرب. تجيبوا الاجتماع الصلاة بالعافية، تجيبوا الاجتماع بتشده بتجرجره. ده معناه ان انت نايم روحيا، وانت لو انت كده تبقى انت في خطر. النوم الروحي لو انت واقف في خطية ومستسلم ليها ومش بتتوب عنها، ده نوم روحي، انت في خطر. النوم الروحي انك مش مشغول بامتداد ملكوت الرب وملكوت الرب، انت في خطر. النوم الروحي بيخلي المؤمن في حالة خطر. العلاج ايه؟ استيقظ، صلي من اجل نعمة، استيقظ من اجل زيارة الهية عشان تحفظك وتحفظنا كلنا في الوقت اللي جاي في حالة يقظة باسم الرب يسوع. في الرب تختم في انجيل لوقا اصحاح 12، هقول لك مفتاحين مهمين سهلين ومعروفين خالص
علشان

يبقى في حالة يقظة. في حد عايز يبقى يقظ الوقت اللي جاي باسم يسوع؟ في لقا 12 مثل كلنا عارفينه هنا آية 35. هقرا المثل كله على بعضيه في الأول كده: لتكن أحقائكم ممنطقة وسروجكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم. دي الحالة اللي عايش فيها المؤمن، انتظار مجيء الرب. أنا عايش في هذه الحالة من اليقظة إن الرب جاي. الرب ممكن يجي في أي وقت. في رسالة تيتس يقول لك كده: منتظرين الرجاء المبارك ومجيء الله والرب يسوع مخلصنا. هل أنت في الحالة دي؟ قول يا رب حط جوايا هذا الاتجاه، إني يقظة المنتظر. الرب يجي في أي وقت، الرب جاي فأنا يقظ. الرب بيقول هنا، بيعلم هنا الرب يسوع إن المؤمن لازم يعيش في هذه الحالة. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم. ده اللي هيحفظني من النوم، إن أنا عارف إن الرب هيجي في أي وقت. وأخوفك، ولما الرب يجي معناها إن أنا هقف أمام كرسي المسيح عشان الرب يكافئني. أخد مكافآت ولا مش أخد مكافآت على حياتي؟ لما الرب هيجي واقف أمامه هيمتحن حياتي، هي كانت ذهب وفضة وحجارة كريمة ولا كانت خشب وعشب وقش؟ هل تعلم إن كل مؤمن المؤمن مش هيقف أمام عرش الرب للدينونة، لكن بكل تأكيد هتقف قدام كرسي اسمه كرسي المسيح. ليه؟ مش عشان تدان، لكن عشان تاخد مكافآت. ففي ناس هتاخد مكافآت ضخمة جدا، مكافآت عظيمة. اقرأ الكتاب المقدس، أكاليل وياخد سلطان على أماكن، حاجة رائعة، مكافآت. اقرأ سفر الرؤيا. بس في ناس الكتاب بيقول انهم هيخلصوا كما بنار. ليه؟ لان هم عايشين حياتهم في حالة نوم روحي، مش مدركين ان الرب جاي وان الرب هيكافئهم على حياتهم او هيمتحن عمله، هيمتحن حياتهم. ازاي كنت عايش حياتي على الارض؟ هل انا عايش من اجل مجد الرب؟ هل انا عايش من اجل ان اسم الرب يتعظم؟ هل حياتي بتمجد الرب ولا عايش حياتي ازاي؟ فالرب يسوع بيقول كده: وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. شايف دي اسمها اليقظة. اول ما السيد يجي، لان العبد يقظ هيعمل ايه؟ عارف لو انت العبد دوت نايم هيحصل، يخبط ويضرب الجرس مرة واثنين ويخبط وما فيش حد بيفتح. لكن اليقظ ده اول ما يجي السيد يعمل ايه؟ يفتح الباب. قول باسم الرب يسوع: انا عايز يقظة في حياتي روحية الوقت اللي جاي. باسم الرب يسوع عيش يقظ روحيا. الروح القدس يديني يقظة باسم يسوع. برفض النوم. خليك ايجابي، تيجي نرفع ارفض كده. باسم يسوع انا برفض النوم. باسم يسوع برفض الكسل الروحي. برفض اني اكون مش بستجيب بسرعة للرب. بيقول لي روح اخدم بسرعة، روح اخدم. ده للوقت، خلي بالكم، للوقت. طاعة فورية للرب. رب بيقول لي خد خلوتك للوقت. رب بيقول لي اغفر للشخص الفلان للوقت. في جوايا حالة كده يقظة، انا جاهز في اي لحظة اني اعمل للرب بيقول لي عليه. انا عارف الرسائل دي مش هي الرسائل واو اللي بتشجع، لكن مهم جدا توقظ حياتنا وتنقذ. حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين، شوف رب هيكافئهم، طوبى لأولئك العبيد الذين إذ جاء سيدهم يجدهم ساهرين. ولو أنت سهران ويقظ افرح لأنك مبارك. الحق أقول لكم، شوف الرب هيعمل معهم إيه المؤمنين اليقظين، إنه يتمنطق ويتكئ ويتقدم ويخدمهم. يعني كأنه هو الرب هو اللي بيخدمهم بدل ما هم يخدموا الرب. آية 40: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. ده ملخص، لكن أنا عايز أقول لك مفتاحين مهمين. مش في مفاتيح كتيرة، لكن المفتاحين اللي الرب شغلني بيهم لينا إحنا النهاردة، اللي هي آية 35: لتكن

تكن أحقائكم ممنطقة وسرجكم مقادة. لو أنا عايز أعيش في حالة يقظة، حالة انتصار، اختبار للمجد، أنا محتاج الحاجتين دولة. واحد، إن الحقاوين الأحقاق بتاعتنا دي ممنطقة. عارفين المنطقة؟ زمان كان الناس تلبس لبس واسع، جلابية كده واسعة، فما يقدرش يجري، ما يقدرش يتحرك بسرعة. لما يبقى قاعد في البيت يبقى ساب الجلابية وقاعد مستريح ومسترخي، فلما قلت له قوم اعمل حاجة بسرعة هيتشنكل ويقع. عشان ابقى يقظ، او الشخص ده يبقى يقظ ويبقى مستعد انه يعمل اي حاجه في اي وقت، عايز يجري، عايز يتحرك، عايز يروح الشغل، عايز يروح الغيط، عايز يعمل اي حاجه، لازم يعمل ايه؟ يحط حزام على وسطه. الحزام ده اسمه منطقه، حزام عريض، عشان يعمل ايه؟ يرفع الجلابيه لفوق فيبقى قادر يجري، قادر يمشي، ما فيش حاجه معطلاه. في مؤمنين كتير عايشين حياتهم بس ما عندهمش المنطقة، فتلاقيه ماشي مش قادر يجري، ماشي بالعافية، أو يمشي شوية ويروح متشنكل يقع، لأنه محتاج المنطقة. عارفين المنطقة بتتكلم عن إيه؟ كلكم عارفين صح؟ بتتكلم عن إيه؟ مين يقول لي؟ منطقة الحق، منطقة الحق. والرب يسوع قال إيه؟ قدسهم في إيه؟ كلامي هو حق. اللي هيحفظك في حالة يقظة الوقت اللي جاي هو الحق، هو الكلمة. وليه الكتاب سماه حق؟ لأنه مش مجرد معرفة، مش مجرد عارف أن الرب عايزني أقضي وقت معاه، مش مجرد عارف أن الرب عايزني أعيش في القداسة، مش مجرد عارف أن الرب عايزني أكرم أبويا وأمي، مش مجرد معرفة، لا، ده أنا عندي إدراك للحق وعايش بالحق. لما تكون عايش بالحق، عايش بالكلمة، الكلمة دي هتبقى في حياتك كأنها منطقة، فتبقى عندك حرية في الحركة، عندك سرعة في الحركة. أقول لك على حاجة، فاكر إيليا لما الرب حط إيديه عليه؟ فاكرين؟ مين فاكر القصة دي؟ مش عارفينها؟ ملوك الأول 17 أعتقد، ملوك الأول 17. بعد ما صلى إيليا والنار جت على المذبح، ملوك الأول 18، وصلى إن المطر يجي وسحبه قدر كف، وصلى 7 مرات. آية 46، وكانت يد الرب على إيليا. شايفين الآية؟ وكانت يد الرب على إيليا. يد الرب على إيليا بتتكلم عن قوة الله على إيليا، في قوة في حياة إيليا، قوة فائقة للطبيعة. والدليل إيه؟ دليل إنه قدر يجري على رجليه ويروح يزرعيل ويسبق أخاب اللي كان راكب المركبة. لكن كان إيليا لازم يعمل حاجة مهمة جدا عشان يجري، عشان يسبق أخاب، عشان ينتظر. شد حقوي، قوة بدون الحق في حياتي، بدون منطقة الحق في حياتي، معرفش، مش عايز أقولها، مش هتحقق اللي الرب عايزه. لأنك تخيل ان إيليا الرب حط ايديه عليه، وفي قوه ان هو يجري، وفي طاقه، وفي امكانيات فائقه للطبيعه، لكن الجلابيه بتاعته طويله مدلدله، فيجي يجري يحصل ايه؟ بوم، يتكعبل. يجي يجري تاني يحصل ايه؟ يتكعبل. عشان كده مش كفايه ان انا اكون عيني على قوه الله، ده شيء مهم جدا. ستلبسون قوه من الاعالي، هللويا، وتكونون لي شهودا. في احتياج بالقوه. بولس كان بيصلي أن الكنيسة تتأيد بالقوة بالروح القدس في الإنسان الباطن، قوة الله اللي بتديني الإمكانيات أني أنتصر على الخطية، قوة الله اللي بتديني إمكانيات أني أخدم الرب، قوة الله اللي بتخليني قوي وصحيح وأنتصر على المرض وعلى الضعف، قوة الله. لكن قوة الله عشان تبقى فعالة في حياتي لازم يكون في عندي حاجة اسمها الحق، منطقة الحق. وده معناها ايه؟ معناها
ان انا ملتصق بالكلمة

كلمة، بتعلم الكلمة، بدرس الكلمة، عايش بالكلمة، بطبق الكلمة في حياتي. بدون كده القوة تيجي تاخد هنا قوة في الاجتماع، يصلي لك الخادم وتاخد قوة وتقع وتمتلئ بالروح وتتكلم بألسنة وتبقى فيه، لكن لأن ما عندكش المنطقة فتيجي في الواقع العملي قوة مش كافية. قوة الله. بولس الرسول لما جه يسيب كنيسة أفسس، يسيب أفسس كده في أعمال الرسل 20 آية 32 قال لهم كده: أستودعكم لكلمة إيه؟ الله. ممكن تطلعها لنا يا رفيق؟ والآن أستودعكم يا إخوتي. بولس قعد في أفسس وقت طويل وهيسيب الكنيسة ومش عارف هيرجع لهم تاني ولا لأ، بس الكنيسة هتواجه تحديات، في ذئاب، في أمور شيطانية. إزاي الكنيسة تنتصر؟ الآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. الآية دي رائعة، ممكن تدرسها في البيت، تطلع كده الشات جي بي تي أو كلود تسأله تقول له هنا كلمة نعمته، هنا نعمته يعني إيه الأصل بتاعها، وقادرة هنا كلمة قادرة دي كلمة بالضبط اللي هي القوة فائقة للطبيعة، قوة خارقة. إن صح الروح القدس بيدي قوة خارقة عشان نعيش منتصرين، لكن كمان كلمة الرب بتديني إمكانيات فائقة للطبيعة. دي الحقيقة. المؤمن اللي بس بيختبر القوة وما عندوش المنطقة مش هيعيش حياة منتصرة، هيبقى عنده اختبارات رائعة، هيبقى عنده أوقات حلوة وكلها حقيقية، مش فيش حاجة مزيفة فيها، لكن لأنه ما عندوش المنطقة فمش قادر ينطلق مع الرب، مش قادر يعيش الحياة المنتصرة رغم أنه هو يمتلك جواه القوة. زي بالضبط أقول لكم على مثال، مثلا لو أنت النهاردة رحت المينا، أنا مينا بحبه قوي، فرحت قلت يا مينا انا هجيب لك عربيه لكسس عشان عندنا مشهوره اخر موديل زي بتاعه تشيرينج، عربيه احدث موديل، عربيه فيها كل الامكانيات، تمشي بسرعه 300 كيلو وفيها احسن جي بي اس وفيها كل الرفاهيات وي وي وي، بس مينا عنده العربيه، بس مينا ما بيعرفش يستخدم العربية دي. ايه فايت العربية؟ هيديها الرائد. لا لا لا لا، ده في حالة هو نشكر ربنا مينا بيعرف يسوق، فما حدش يطمع في العربية. لا الموضوع فتخيل ان هو عنده احدث حاجه، احدث عربيه، لكن ما بيعرفش يستخدم عربيه، مش مضطر مينا يروح الشغل بتاعه ببسكليته، بعجله، ياخد اتوبيس، يتمشى، سكوتر، يعذب نفسه، رغم ان هو عنده تحت بيته عنده الليكسس، عنده احدث عربيه. ليه؟ ده بالظبط القوه ومفيش منطقه الحق. عشان كده أهم حاجة عشان ننتصر الوقت اللي جاي، أنا هخلط لأن الكلام ممكن ناخد ساعة، عشان تعيش منتصر، لو أنت عايز تعيش فعلا منتصر مش بتقول كلمات في الاجتماعات وخلاص، لو أنت عايز تعيش حياة مجد الرب، لو أنت عايز بجد تشوف مجد الرب في حياتك، لازم تكون عندك منطقة الحق. لازم. بولس كان بيقول لهم كده: أخيرا يا أخوة تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل. أول حاجة حطها إيه؟ منطقة الحق. يعني دي مسؤوليتي، أقضي وقت مع الكتاب المقدس، أدرس الكلمة، أقرأ تفسير. أمين. الحاجة الثانية وهختم خلاص، نرجع للقى 12. كان عندهم إيه؟ يبقى أول حاجة تكن أحقائكم ممنطقة طول الوقت. ها يعني العبد ما فيش هنا بيقول جاله في الهزيع الثاني او الثالث هيلاقيه ساهر واحقاه ايه ممنطقه، يعني
مش في وقت انا عندي

حاطط المنطقه ووقت لا بقى انا رحت اتفسح ما فيش منطقه بقى اعمل اللي انا عايزه اشرب اللي انا عايزه اقول اللي انا عايزه اتفرج لا لا لا انت 24 ساعه بالمنطقه ده الهدف ده الحاجه اللي لازم تبناني اليقظه الروحيه ان انا عندي دائما المنطقه ده معنى السهر في عينين الرب. الحاجه الثانيه لتكن سروجكم موقدة. هللويا. كم واحد عنده سراج هنا؟ في حد ما عنده؟ كل واحد الرب اداله سراج. ايه السراج ده؟ ده الحاجه اللي الرب حطها في ايديك علشان تمجده بيها. اي حاجه، شغلك ده سراج في ايديك، موهبه عندك ده سراج في ايديك، بيتك واسرتك ده سراج في ايديك، كل حاجه. مش يقول لك كده ليضئ نوركم قدام جميع الناس حتى يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماء. السراج ده في الرب حطه في إيدي كوزنة علشان تستخدم من أجل مجد الرب. بس مرة كمان، لو أنا عندي السراج والسراج ده مش متقد، ليه لازمة؟ ملوش لازمة، يبقى أنا ما حققتش اللي الرب بيقولهولي. السراج لازم يبقى متقد، في نار، في لازم المؤمن حياته تبقى بتمجد الرب. بس اللي انا عايز اقوله، لانه احيانا عندنا بيفهموا ان السراج ده خدمه بس، لا، ده السراج لو انت دكتور فده السراج الرب حطه في ايديك عشان تمجد بيه الرب. لو انت مدرس فالمدرس ده التدريس المهنه دي ده سراج الرب حطه في ايديك عشان تمجد بيه الرب. لو انت ست بيت فوجودك في البيت وقعدك في البيت ده سراج الرب حطه عشان تمجد بيه الرب. اي حاجه الرب حطها في ايديك ده سراج الهدف منه انه يمجد الرب. وكل حاجه في حياتي لازم تمجد الرب. قول معايا كده، قولها بايمان، كل حاجه في حياتي لازم تمجد الرب. مش مش مش مش مجرد ان انا بوعظ ولا برنم ولا بعمل خدمة، لا، ده كل حاجة. أنا هنا بمجد الرب، وفي شغلي بمجد الرب، وفي بيتي بمجد الرب، وفي علاقتي مع زوجتي بمجد الرب، وفي علاقتي مع الجيران بمجد الرب. كل حاجة بعملها في حياتي لمجد الرب. كل حاجة، قول كل حاجة بإيمان، كل حاجة هعملها هتمجد الرب. الرب بيقدر يعمل كده، لأن الفضل مش للسراج، ده للزيت اللي جوه السراج. مش هطلع عشان أختم. ايه المشكلة بتاعت السراج؟ مشكلة مهمة يعني كبيرة. الكتاب في متى 25 بيقول ان القسم او يعني عطى الرب يسوع كده مثل عن المؤمنين بالعشر عذارة. انا افهم من العشر عذارة ده كلهم مؤمنين لانهم عذارة وكانوا مستنيين العريس فهم مؤمنين. لكن قسمهم لنوعين، خمسة حاكمات وخمسة جاهلات. الفرق بين الاثنين ايه في جمله صغيره؟ ببساطه ان العذارى الجاهلات كان كل اهتمامهم بمين؟ قولوا اكمل هذه. الحاكمات الجاهلات كل الحاجه شغلهم مين؟ المصباح، معهم مصباح. الحاكمات كان اهم حاجه شغلهم مين؟ الزيت. لما تقرا هتشوفها ان دايما الجاهلات مرافق ليهم المصباح، ودايما الحاكمات مرافق ليهم الزيت. فقلت لك ان السراج ده اي حاجة في حياتك الرب حطها، اي بركة الرب حطها في حياتك عشان تمجده بيها، الشغل، البيت، الفلوس، الممتلكات، اي حاجة، اي حاجة ده السراج الرب حطه في ايديك عشان تمجد بيه الرب. زي الوزنة. بس عشان ممكن يبقى عندي ابقى دكتور رائع وشاطر ورب فعلا هو عايزنا مجده في الطب في الشغل بتاعي، لكن لاني ما عنديش الزيت فانا شغلي ده كانه منفصل، كاني بتقسم لشخصين، ايهاب في الشغل حاجه وايهاب في الكنيسه حاجه، ايهاب في الاجتماعات حاجه وايهاب في الشغل حاجه. لا، ايه السر ان ببقى كده؟ لاني ما عنديش الزيت. الزيت بيتكلم عن الروح القدس، صح؟ الزيت بيتكلم عن العلاقة الشخصية المستقبلية.

استمر مع الرب في كل يوم عشان اتملي بالزيت، لاني مدرك ان بدون الزيت المصباح بتاعي عمره ما هيمجد الرب. بدون الزيت، بدون المسحه، بدون عمل الروح القدس في حياتي، انا مهما كان عندي، ممكن يبقى عندنا اكبر كنيسه، ممكن يكون عندنا احسن فريق تسبيح، ممكن يكون عندنا احسن مواهب في الخدمه، احسن واحد بيرنم واحسن واحد بيوعظ، عنده امكانيات وشاطر وكل حاجه، لكن لانه ما عندوش الزيت فيبقى كله منظر بلا قوه. مفيش حاجه، مفيش حياه ناس تتغير. بنعمل اجتماع كبير، نهضه وندعي ناس ونجيب وزحمه وتتخضم، لكن لان مفيش زيت. فده لان الهدف الحقيقي بتاع الخدمه وبتاع اي حاجه بعملها ان حياه الناس تتغير، ان الناس تعرف يسوع، ان الناس تتحرر من الخطيه، ان الناس تبقى ملك الرب. هو ده، الناس تتغير لصورة يسوع. اللي انا عايز اقوله انه في الوقت اللي جاي احنا محتاجين مش يكون تركيزنا على المصباح، المصباح اللي هو شغلي، مش يبقى الاولوية بتاعتي شغلي، مش الاولوية بتاعتي الخدمة، مش الاولوية بتاعتي البيت او الحاجات اللي عندي، لا، الاولوية بتاعتي هي علاقتي الشخصية مع الرب، عشان دي زي ابنة. عارفين خدمة ابنة الزيت؟ مين هنا خدمة ابنة الزيت؟ لأنه هؤلاء الواقفان أمام سيد أرضه كلها بيجمعوا الزيت. وقفتنا قدام الرب هي اللي بتخلي عندنا زيت. إيليا كان بيقول كلمة مشهورة جدا، وإيليا من أكتر الناس اللي كان عنده مسحة وقوة وآيات وعجائب. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. فحاجتين عشان أختم. أول حاجة، عايز تبقى منتصر الوقت الجاي، عايز تشوف المجد الوقت الجاي، عايز إبليس يبقى دايما تحت أقدامك، عايز تشوف حياتك مليانة كده أمور رائعة، نمرة واحد، اهتم جدا تبقى عندك منطقة الحق. أهم حاجة افتكر إيليا إيد الرب عليه، لكن ايد الرب عليه مش كفايه، لازم يمنطق. دايما في تعاون بيني وبين الرب، يحط دي عليا وانا بحط المنطقه. تاني حاجه، ما تركزش على المصباح، امال هركز على ايه؟ على الزيت. علاقتي مع الرب اليوميه، كل يوم لازم اقضي وقت مع الرب، كل يوم لازم اقعد عند اقدام الرب، كل يوم لازم اعترف بخطاياي واتغسل بالدم، كل يوم لازم اتملي بالروح، كل يوم لازم اقضي وقت بعبد الرب، كل يوم. قول كل يوم، كل يوم، مفيش أجازة، لأني زي العبد اللي مستني سيده اللي ممكن يجي في أي وقت، فما أقدرش أخد أجازة. مش رايح كانكون مثلاً ولا رايح الغردقة ولا رايح شرم الشيخ فأنا في أجازة من الرب، لا، الرب ممكن يجي في اليوم ده، صح؟ باسم الرب يسوع. تعال ما تروح ما رحتهاش، ما عرفهاش. تعالوا نصلي كده دقايق من أجل، تعالوا نقف على رجلينا. يقظة باسم الرب يسوع. وهيبقى معانا أسيس جيرجس بعد كده، رنم ترنمتين بعد كده أسيس جيرجس معانا. بس تعالوا نصلي من أجل يقظة. تعالوا نمسك إيد بعض، لأن كلنا محتاجين هذه النعمة، دي نعمة، محتاجين هذه المعونة الإلهية. بولس كان بيقول كده، حصلت على معونة من الرب فلذا بقيت شاهدا للرب حتى الآن. دي معونة من الرب، دي نعمة من الرب. يا رب ادينا نعمة النهاردة ان الوقت اللي جاي نبقى ساهرين، يبقى اسمنا الساهرين. هللويا يا رب. زي سفر دانيال ما بيقول كده، القضاء بالساهرين هم اللي كانوا بيأتوا بأحكام الرب على الأرض. باسم الرب يسوع، زي أشعياء 62، لا ينعس ولا ينام حتى تتم مقاصد الرب ومشيئة الرب. يا رب بأؤمن النهاردة بتدينا نعمة وإمكانية وزيت ومسحة لكل واحد فينا يا رب، عشان يتمنطق بالمنطقة، عشان يتملي بالزيت باسم الرب يسوع، عشان نكون مضيئين باسم الرب يسوع، ليضيء نوركم قدام جميع الناس باسم يسوع. تكن أحقاءكم، الرب بيتكلم علينا بهذه الكلمات، تكن أحقاءكم منطقة وسروجكم مقدة.
باسم الرب يسوع. صلي بالروح دقيقة كده واحنا ماسكين ايد بعض.

ولو حسيت ان انت مش مفيش منطقة عندك قول يا رب ساعدني عشان يبقى عندي منطقة. ولو ما عندكش جوع وعطش للقعدة مع الرب قول يا رب انا عايز اخرج من المؤتمر ده وانا مليان جوع وعطش للقعدة معاك، عايز اقضي وقت معاك كل يوم، عايز اتملي بيك كل يوم، عايز الزيت، عايز المسعة، عايز القوة، عايز اتمتع بيك، عايز اشبع بيك. هللويا. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب بكل أيام حياتي لكي أنظر إلى جماله وأتفرس في هيكله. يا رب مش المصباح هو الأولوية، مش الشغل هو الأولوية، مش الأولاد هم الأولوية، مش يا رب مش الخدمة هي الأولوية، أنت الأولوية، أنت الأولوية، أنت الأولوية. جعلت الرب أمامي في كل حين. يا رب تبقى أمامي في كل حين، شايفك في كل حين. صلي معايا، صلي من أجل نعمة، صلي بالروح، صلي بالروح. ننتصر على النوم، ننتصر على إيزابل، روح إيزابل اللي عايزة المؤمنين يناموا ويكتئبوا وينحصروا في مشاكلهم وينحصروا في الخوف من المستقبل والهم باسم الرب يسوع، باسم الرب. يلا يا كنيسة الرب كده ابطال لكل تأثير روح إيزابل على المؤمنين باسم الرب يسوع. في ناس زي إيليا هنا نايمين لأن إيزابل أثرت عليهم، في ناس زي شمشون نايمين لأن دليلة ضحكت عليهم باسم الرب يسوع. روح النجاسة وروح الزنا والبنوغرافي باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع انحلي من روبوتك باسم الرب يسوع. قوم استنيري، قالوا لأن مجد الرب قد أقبل عليك باسم الرب يسوع. هاللويا. باسم الرب يسوع رب نصلي حرية في هذا الاجتماع الآن من أي أمور شيطانية ورا هذا النوم وهذا الكسل باسم يسوع. قبل نفسي احنا مغمضين عينينا كده، لو في حياتك حاجات رب فكرني بمشهد شمشون الرجل الممسوح وهو حاطط راسه على رجلين دليلة نايم، ودليلة بتخطط وهي أداة من شيطانية، أداة من الأعداء عشان يقيدوه ويفقد التكريس بتاعه باسم الرب يسوع. يمكن في حد في وسطينا كده بسبب خطايا نجاسة، بسبب علاقات جنسية غلط، باسم الرب يسوع حياتك الروحية اتطفت، بقيت نايم روحيا باسم يسوع. تعال للرب الآن، اعترف بالخطية، دم يسوع يطهر كل خطية، وانطفت من هذا التأثير باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. هللويا. الرب جلي إليا وأرسل ملاك ولمسه عشان يقوم مرة واثنين. الرب باسم يسوع يلمس ناس النهارده، المسنا، قول له صلي معايا، خلينا نبقى نعمل كده، نبقى حرين في الروح، عابدين الرب حرين. صلي بحراره، صلي بحماس باسم الرب يسوع، قول يا رب المسني باسم يسوع.

الرب يسوع يا رب يقظة يقظة باسم يسوع الساهرين. يا رب بعلن يا رب كده بسلطان كلمتك ان هذه الجماعه هي جماعه الساهرين باسم الرب يسوع. الساهرين اللي بيأثروا في الارض كلها باسم يسوع. المرعبين لابليس, المرعبين للارواح الشريره باسم الرب يسوع. او رب بشي صلي بالروح, تعالوا صلي بالروح بكل قوه. لا لا بابا شي رو بابا بشيتي كسندلا لا رو بابا بشيري لك رو رب يقظه باسم الرب يسوع. او حريه من تاثير ايزابيل, حريه من تاثير دليلة باسم الرب يسوع. حريه, حريه من روح الحزن والاكتئاب باسم الرب يسوع. حرية من روح النجاسة باسم الرب يسوع. محلولة من ضعفك باسم الرب يسوع, محلولة من ضعفك باسم الرب يسوع. محلولة من كل روح نجاسة, محلولة من كل روح اكتئاب, محلولة باسم الرب يسوع. حرية, حرية في هذا المكان باسم الرب يسوع, باسم الرب يسوع.

عادية، يقظة في كل شيء ما عدا الصلاة نارية باسم الرب يسوع. هاللويا باسم الرب يسوع، يقظة في الصلاة، اصحوا للصلوات باسم الرب يسوع. يا رب ليالي صلاة باسم الرب يسوع. أورا بشيرك روبا بشيرك.

نعمة نعمة بنصلي من أجل نعمة الآن على كل واحد فينا لأجل المرحلة اللي جاية، لأجل الزمن اللي جاي، في كل مواجهات، في كل تحديات، في كل خدمة، باسم الرب يسوع قفوا اثبتوا. هللويا. باسم الرب يسوع قومي استنيري. باسم الرب يسوع يقظة. ألم تكن قلوبنا ملتهبة فينا يا رب؟ نار الروح القدس تشعل القلوب بتاعتنا باسم الرب يسوع.

할렐루야. فرحان ان انا اكون معاكم وامتياز ان انا اكون في الاجتماع النهارده.

0: عايز اسال كم واحد الرب كده ملاخ للمؤتمر والرب لمس كان اميزنج هاليلويا مع باستر جون كان وندرفول لما نشوف إيه على فكره إيه انا بحب تاريخ النهضات وفي اماكن مختلفه بشارك عن تاريخ النهضات بس شتان انك تسمع من واحد بيدرس عن النهضات بين واحد قاد نهضه فعشان كده كنت حاسس ان انا كنت يعني زي الطفل الصغير كده عايز امص كل حاجه ممكنه في الوقت اللي كان افيلبل وفعلا ما اعرفش بالنسبه لكم بس انا راجع من المؤتمر دوت اخذت اكتر من اللي انا كنت متوقعه في الوقت اللي فات هللويا كان وقت اميزنج وكنت فرحان جدا بشوف انه ما اعرفش لو خدتوا بالكم لا بس في كل اجتماع الرب شفى ناس كل اجتماع ما كانش في اجتماع واحد ولا اتنين لا في كل الاجتماعات كده وباسم الرب يسوع الرب يكمل النهاردة هاليلويا زي ما باستر جون بيقول كده اكتر مين يقول اكتر اكتر شفاء هاليلويا يعني وكمان it was wonderful to hear باستر شاد الكلمة امبارح كانت wonderful عنده مسحة خاصة لما بيتكلم عن يسوع ومحبة يسوع تحس تجيبه يمين يجيبه شمال ما يعرفش يتكلم غير عن يسوع هاليلويا امين يا رب كتر امثاله يا رب تعال نمد ايدينا ناحيته كده هاليلويا مره ثانيه في اسم يسوع هاليلويا مش عارف ايمي موجوده ولا لا بس كمان بنصلي لها معاها باسم الرب يسوع بركه ليهم يا رب بركه ليهم في اسم الرب يسوع بنباركوا بنبارك يا رب تشاد وايمي هاليلويا في اسم الرب يسوع اكشلي هاليلويا كل الناس اللي في suffering savior الموجودين if you can stand up if you're in the suffering savior we want to pray for you هاليلويا yes رب هاليلويا جو رينا اريك وندى in Jesus name هاليلويا تعالوا نرفع ايدينا ناحيتهم كده ونصلي لهم باسم الرب يسوع نباركهم رب يحفظهم يطلقهم يحميهم هاليلويا في اسم الرب يسوع يثبت خطواتهم بنبارك هذا الجيل يا رب بنبارك هذا الجيل في اسم الرب يسوع كل على قلبك تعمله و every weapon formed against them shall not prosper كل آلة صورت ضدهم لا تنجح في اسم يسوع هاليلويا هاليلويا نصلي من أجل بركة جديدة نعمة جديدة غمر جديد في اسم الرب يسوع أكتر وأكتر وأكتر خدهم إلى أمجاد اديهم إعلانات يا رب في اسم الرب يسوع بنباركهم بنباركهم بنباركهم ككنيسة عربية in Jesus name هاليلويا في تورونتو باسم الرب يسوع هاليلويا ولو في ناس بتشاهد معانا صلي معايا من أجل الجيل هاليلويا الجيل اللي جاي دوت في اسم الرب يسوع الرب يحفظه الرب يديله يكون إنهم يكونوا زي جيل يشوع اللي يمتلكوا الأرض في اسم الرب يسوع والأجيال مضت ما دخلتش ليمتلكوا أراضي في اسم يسوع هم يدخلوا ويمتلكوا أراضي ويشوفوا حاجات يا رب أجيال قبليهم ما شافوهاش باسم الرب يسوع باركناكم من بيت الرب والشعب الرب بيقول أمين هاليلويا هاليلويا هاليلويا أحسن حاجة أنك تسمع كلام مراتك عشان قالت لي قبل الاجتماع make sure أن أنت تسيب نفسك للروح ما تقولش الحاجات اللي انت مرتب ان انت تقولها ممكنش مرتبين كده بس عايزين نسيب نفسنا للروح اكتر واكتر في اسم يسوع امين هاليلويا روز موجودة روز مش موجودة اوكي كانت هتشاركنا لانها كانت شاركتني النهاردة الصبح وامبارح اللي مش فاكر انه في اول ليلة هي بتعاني من فيرتيجو وبتدوخ كتير وعندها مشاكل انها حتى تسوق في الليل وحاجة زي كده ومن ساعتها لغاية النهاردة الصبح كل الاعراض اختفت تماما ورب شفاها من الفيرتيجو باسم يسوع امين ندي المجد للرب هاليلويا وفؤاد لو ينفع تيجي تشاركنا كده برضو شاركني كان فؤاد كان مزقطت ب
1: أنا كان بقالي 5 سنين عندي وجع جامد في رجلي الاثنين وما حسيتش أبدا لازم أروح لدكتور أو أخد أي حاجة ما خدتش ولا حتى تنور and for five

0: years I've been really in pain. لكن كان عندي إيمان إن ربنا هيشفيني. أول امبارح لما الأسيس جرجس قال نصلي للرجلين ما حسيتش بحاجة. لما روحت البيت صحيت الصبح كان 100%. ولغاية دلوقتي نشكر ربنا على كده.
1: أمين أمين. في حاجة كمان اختبار هو ما حصلش في المؤتمر دوت بس قابلت شخص من زمان ما شفتوش من كذا شهر. ريمون لو ينفع تيجي بسرعة كده تشاركنا. ريمون من كذا شهر كنت قابلت معاه كان طلب مني نتقابل ونصلي بس الاختبار ده لذيذ عشان في امراض بنفرح قوي خصوصا عندنا في الخدمه لما نشوف فيها اختراقا ان الرب عمل شيء ما شفناهوش قبل كده. فلما سمعت الاختبار ده امبارح قلت له ممكن تشاركنا كده في دقيقه اللي حصل مع ابني.
2: طب ممكن كارمن تيجي انت لسه جايب سيره مراد كارمن تعالى عشان تسندني شويه.
1: هي دقيقه واحده يعني اللي حصل.
2: انا عندي
1: بس كانه شاهدين يعني
2: علشان شاهد هو موجود افرايم موجود اسم ولد ابني افرايم. افرايم جه وعنده سن سنتين الدكتور شخصه اوتيستيك فبسرعه جدا يعني انا تعبت جدا وصليت وجيت للاسيس جرجس وفؤاد صلى معايا ودلال صلت معايا ميخا صلى معايا ناس كتيرة صلت معايا لحد سن 7 سنين ما نطقش ولا كلمة. الدكاترة قالوا يعني لو عدى 7 سنين وما تكلمش يعني احتمال كبير ما يتكلمش. هو دلوقتي عايز هو دلوقتي 8 سنين ربنا شفاه نطق بيتكلم بعلمه الكلام يعني لسه او بحاول يعني احيانا بعلمه يسكت مش بس كده مش بس لقط انجليزي من العيال ازاي وفي المدرسه ومن العيال يعني مقاسه سنه ماشي ماليشي لا لقط عربي مننا كمان في البيت اسمه نوستو. اقول لكم بس حاجه اخيره من كم اسبوع بقول له علمته قبل ما ينام يقول بعد ما احطه في السرير اقول له قول ثانك يو جيسس فابتدى يتعلم يقول ثانك يو جيسس. المهم قعد كل شويه كل يوم يقول ثانك يو جيسس ففي يوم بقول له نسي في يوم بقول له قول ثانك يو جيسس فقال لي ثانك يو جيسس يور ذا بيست.
1: امين هللويا امين. تعالوا نمد ايدينا كده عشان الرب يكمل عمله.
3: Yes, there's exactly you.
1: امين. تعالوا نمد ايدينا ناحيته كده في اسم يسوع اللي الرب ابتداه ما كانش بيتكلم خالص 7 سنين وابتدى يتكلم في اسم يسوع الرب يكمل عمله. هللويا بنباركه اللي ابتدى عمل صالح يكمل يكمل يكمل في اسم يسوع. نشوف الاوتيزم بيتكسر من وسطينا من ولادنا باسم الرب يسوع في هذا الجيل هذا الجوليات يسقط باسم الرب يسوع. هاليلويا امين امين هاليلويا مجدا ليسوع. اكيد في ناس كتيرة صلت عشان ناس عندهم اوتيزم او لما بنشوف حالات زي كده بنحس انه لا ده مفيش اقصى حاجة نحاول انه مع الطب ومع الثيرابي انه تكنترول الحالة لكن في اسم يسوع لا يستحيل على الرب شيء. هاليلويا. تعالوا مرة تانية نرفع ايدينا ونعلن هاليلويا من انت ايها الجبل العظيم. كل اوتيزم اللي قاعد يزيد في هذه الأجيال في اسم الرب يسوع في هذا الزمن يسقط جوليات الجبار من أمامنا في اسم الرب يسوع المسيح. هاليلويا آمين آمين هاليلويا مجدا ليسوع. Thank you Jesus. هاليلويا. نفتح مع بعض كده عايز أتأكد anyone needs translation just to make sure anyone needs translation no.

اوكي بقى عندي ضعف الوقت النهارده زي هاللويا. الكلمه اللي هشاركها النهارده كانها ربعها مقدمه، ربع الوقت just an introduction، وبعد كده هكون بدخل في الكلمه الرساله الاساسيه. لكن عايزين نقرا مع بعض كده من سفر زكريا، وكانوا في شيء الرب بيعمله في الابتداء اكشلي فيكو في التسبيح في ترنيم ودكتور ايهاب، ونمشي في السكه يمكن شكلها بعيد لكن انا شايفها بتكمل بعض. زكريا واحد وعدد 18 لعدد 21. فرفعت عيني ونظرت واذ باربعة قرون، فقلت للملاك الذي كلمني ما هذه؟ فقال لي هذه هي القرون التي بددت يهوذا واسرائيل واورشليم. فاراني الرب اربعة صناع، فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فاجاب هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان راسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوهم، قرون الامم الرافعين قرنا على ارض يهوذا لتبددها. الرؤيه اللي شافها زكريا هنا انه شاف اربع قرون، قرون للعدو، وكانه الاستراتيجيات ابليس واللي بيحاول يعمله لا نجهل افكاره. الرب بيكشف ابليس بيعمل ازاي، وفي الرؤيه دي شاف كانه ان في اربع قرون وقاعدين ينطحوا، قاعدين يضربوا شعب الله، بيعذبوهم بيبددوهم. يقول الكتاب كده في 21 تعبير نفسي انه يلمسك كده، حتى لم يرفع انسان راسه. لكن في نفس الوقت يقول الكتاب انه الرب اقام، جاء هؤلاء انه في اربع صناع كرافتسمن جم علشان يرعبوا ويطردوا يتعاملوا مع القرون اللي بددت شعب الله. باسم الرب يسوع تعال نرفع ايدينا ونعلن اننا نكون صناع مهرة في ايدين الرب، عشان القرون اللي بتبدد اللي بتأذي شعب الله الرب يستخدمنا علشان نتعامل مع هذه القرون، نطرد القرون ديت في اسم يسوع. لما جيت من 32 سنة تقريبا كندا، كان في الوقت دوت التعليم دوت او النور ده كان ساعتها القائد الروحي بتاعي دكتور يوحنا رضا، يمكن معظمكم يعرفوا، وكان بيتكلم على المقطع ده كتير، فانا كنت متأثر بيه جامد جدا. فلما جيت كندا في البداية خالص كنت بصلي عشان الرب يكشف لي، وخصوصا ان انا موجود في تورونتو هنا محتاج ان انا افهم ايه القرون، ايه الهورنز اللي بتأذي المؤثرة. لان كأنه في كل بلد نفهم كده من دانيال ان في انه طبعا كل حتة في ارواح نجاسة وفي ارواح كذا، وفي كل حتة في مصر وفي الميدل ايست وفي ساوث امريكا في كل حتة في تأثيرات. لكن الكتاب بيعلمنا انه مهم قوي اننا نفهم ان الارض ديت، انه الحتة اللي انا عايشين فيها ايه الحاجة اللي بتميزها. بولس كان بيقول كده انه معروف ان الكريتيون مثلا كلهم كذبون، في قرن كذب موجود عند نوعيه من الناس، في قرون معينه موجوده في العراق، في قرون معينه في مصر، من اشهر القرون اللي فيها في مصر الغي، وواضح لانه كتابيا في اشعياء 19. ففي في كل حته في قرون معينه. فأنا لما جيت تورونتو ببتدي في أرض جديدة، كنت كل تركيزي الوقت الأولاني كان الرب مش سامح ولا أن أنا أشتغل ولا أخدم ولا أي حاجة. تقريبا قعدت يمكن بتاع سنة ونص يمكن أحاول أشتغل، حتى ما فيش أي شغل، لدرجة رحت في وقت كده عشان أشتغل في دي كير بس يبنوني قالوا لي شافوني بتعامل مع الاطفال ازاي اوكي ويل كول يو لسه ما اتصلوش. anyway الوقت ده الرب كان سامح بيه ان انا ما اعملش اي حاجه، ولا خدمه ولا شغل ولا اي حاجه، وكنت بطلب الرب في الوقت دوت وعايز افهم، عايز افهم يا منى ايه القرون بتاعه تورونتو. وده فرق جدا في الخدمة في بعد كده في الخدمة، لأنه الرب نور قدامي قوي أنه الأربع قرون الأساسيين، وحشارك بيها الحاجات النور اللي وقتها

من سنين طويلة، من 30 سنة تقريبا، قولون هتكلم عن الأضعف فالأقوى، لأنه الأقوى ده هو ده اللي هيكون رسالة النهاردة. يعني القرن الأول اللي كان واضح بالنسبة لي الماتيرياليزم الموجود هنا، المادية، إنه لقيت الناس كده، النظام، أنا جاي من مصر كمان فريش وكده، إنه كل الناس حدش يكلمها من الاثنين للجمعة، ده الناس يا إما معصورة في الشغل ولما تيجي ما تعرفش أي حاجة ولا سوشيال لايف ولا أي حاجة، لكن كده. ويوم السبت ده لللاندري والشوبينج، حد عنده يعني شبيه الموضوع ده، وكأنه الناس يا إما قلبها قوي في الامور، ناس كتيره ممكن تبقى وبليز وانا بشارك اي حاجه، بليز ما حدش يفهمها بطريقه شخصيه كانه اللوم او ادانه، لكن انا بشوف الناس في حاجات زي كده كانهم فيكتيم، انهم فيكتيم يعني ايه؟ ضحايا لهذه القرون. فما تشوفش نفسك انه تحس بالذنب او بالعار او بالشيم او كل ده، مش هدف الكلمه، بس عشان يفتح عينينا، وكمان عشان الجيل الجاي وفي اي عمل الرب كده اننا بنتعلم، عشان مش لازم اننا نخترع الذره. We don't have to invent the wheel again. يعني الماتيرياليزم كان واضح جدا انه ناس كتيره كنت بتشوفها زي مثلا على طول جايه جديد وشاف حاجه، والكريدت كاردز قدامها بسهوله، افتح 5-6 كريدت كاردز وكذا وكذا. ومره انا بشارككم مش نظريات لكن حاجات كنت بشوفها كشخص لمده 24 سنه في كنيسه، كان بيرعى كنيسه في تورونتو، هو ده اللي كنت بشوفه، وانه يملوا الكريدت كارد بتاعتهم وكده ويعيشوا على الفوائد، ولازم يدفعوها ومش عارف نعمل ايه ونعمل بانكروبسي وكل حاجه زي كده. يا اما ناس عايزه انها سايبه بلادها مثلا في طمع في معيشه ارقى او احسن او فرص افضل، فكانه هو ده اللي كان واخدهم كتير، كان الماتيرياليزم بقى رباط ماسك في ناس كتيره شددها، انه اي حاجه متعلقه بخطه الله، بخدمه، بان انا اعيش فكره الله في حياتي، اللي بيتحكم فيه السلسله بتاعت الماتيرياليزم دي هي اللي هتحد انا هحضر المؤتمر ده ولا لا، عشان الشغل بتاعي وكل الشفتات اللي عليا وي وي وي وكده، وعشان المورجج لازم يتدفع. يو نو وات اي مين، مش هدخل في كتير في كده. قرن مضروب بيه الكنيسه، الماتيرياليزم، المادية، إنه متاخد سواء ناس مضطرية علشان عايشة حياتها، عشان يا إما تدفع الرنت يا إما المورجج يا إما كذا كذا كذا، ويدبك تو سيرفايف، بالرغم إنه ممكن يكونوا بياخدوا المبلغ ده $4,000 ولا 5,000 ولا $10,000، بس كأنه أفتكر عمري ما حنسى، ممكن مش مرتب أقول، بس عمري ما حنسى في وقت في الخدمة في البدايات خالص، كنت بزور عيلتين ورا بعض، عيلة الشخص مرتاح لأنه وظيفته المهنية عالية جدا، أنه كان الدخل بتاعه الشهري $20,000، يعني حاجة في الميديكال سيستم وحاجة زي كده، فده العادي. وبعديها زرت عيلة تقريبا ما كملوش سنة، وعلى فكرة العيلتين كانوا في الوقت دوت عندهم، ده عنده طفلين وده عنده طفلين، يعني نفس العدد، 4 أفراد هنا وأربع أفراد هنا. رحت بعديها زرت عيلة تانية، والشخص التاني كان بيكسب $1,500، الكلام ده من 25 سنة، $1,500، وكان قاعد يشاركني قد إيه فرحان ببركة الرب، الـ1500 مهنية ومستفاة ومسددة كل الاحتياجات، وبيشكر الرب على كل حاجة. بس المشكلة إن العيلة اللي قبليها اللي بقول لكم بياخدوا 20,000، كل القعدة بيشتكوا إزاي إن ظروفهم المادية صعبة جداً، انه كل فلوسهم ضايعه والمصاريف ومش عارف ايه ومش قادرين يسددوا ايه والهموم والبنك عايز ايه وحاجات كده. وعمري ما حنسى ان انا رجعت الليله ديت، قلت واو، 20,000 قدام 1,500، عيله سعيده ومتمتعه بالبركه، وعيله لسه تحت تاثير كانه القرن دوت في حاجه غلط في الموضوع دوت. أجري بسرعة معاكم لأنه زي ما قلت لكم مش ده القرن الثاني اللي الرب ورهوني كأنه كان إعلان ليا حاجة متعلقة باليونيتي بين المؤمنين.

اليونيتي. يعني أنا أفتكر زمان من فوق 30 سنة لما جيت كندا كنت ممكن إنه، وعلى فكرة لو في ناس بتشاهد في أماكن في نورث أمريكا لأنه دي قرن كأنه مشترك في وسط العرب، اتفق العرب أن لا يتفقوا عامة، ده شعار عظيم وخصوصا في أمريكا. بس في تورونتو كان في وقتها إنه أنا كان لازم أحدد موقفي، أنت بتحضر عند اجتماع الأخ فلان ولا اجتماع الأخ فلان، ما ينفعش انك تكون هنا وبتروح هنا بالطريقه. كان في حاجه ديسكونكتد، ومع الوقت في حاجات نشكر رب اختلفت او كده، بس كان في مشكله في اليونيتي ان جنرال، مش بس بين كنايس وبين بعض لكن كمان المؤمنين. انا كان الكنيسه اللي كنت برعاها تقريبا كان فيها 7 جنسيات مختلفه، وانك تجمع مصريين مع عراقيين معجزه المعجزات. مين يقول امين؟ هللويا. كان قرن دايما بيحاول انه يكسرنا كخدمه وككنيسه مع بعض، انه بص المصريين بيعملوا، بص العراقيين، بص مش عارف ايه وكده. واكشلي فيكو لما رنمت الترنيمه بتاعت هل تحيا ذي العظام دي، ات واز بروفيتك، لانه الترنيمه دي لما كتبتها كنت ما في تقريبا مفيش حد يعرف قوي، بس انا كنت بواجه بيها 3 قرون من ال4 قرون ديت. لو تبصوا في كلمات الترنيمه اتس اباوت القرون اللي انا بتكلم عليها ما عدا القرن الاخير. الماتيرياليزم، العالم سيمضي شهوته تزول، احفظنا من طرقه فلا نحيا في فتور. لان كنت شايف ده في وسط الكنيسه، كنت شايف ده قدام. كان الباتل بتاعي مش ان انا اروح اخدم الناس وكده، لكن ازاي ان انا ارصد القرون ديت وعرف اتعامل معاها عشان نحمي الكنيسة او القطيع بقدر الامكان، ان تأثير القرون ديت اللي عايز في اي فرصة انه يضرب ويدمر، سواء بالمادية انه كان لازم بنزق حتة التكريس، وانه كنا اللي يعرفني كنت ساعات كمان حتى كنت بعمل رولز شوية، اللي هيدخل الخدمة دي متطلبات الخدمة انت لازم تمكرس في وجوه بتبتسم لي عشان عارفة ملسوعة من الكلام دوت كده. بس كان لازم اقف بحسم ضد الماترياليزم، انه ما ينفعش، كأنه صوت بتخرجه كجماعة ككنيسة كخدمة، انه قرن الماترياليزم دوت مش هنتهاون معاه. اتس اوكي، ادي الخدمة من الفضلات، ذا ليفت اوفر كده. نو، الماتيرياليزم ده قرن، ولازم نفهم انه قرن شيطاني وبيحاول يضرب الناس عشان يسيبها، ان ما عندهاش طاقة انها تخدم او تعيش خطة الله ودعوة الله في حياتها. القرن الثالث، انا على فكرة يعني كأنه الدنيا اكتر واكتر واكتر. القرن الثالث اللي هو قرن الأسرة وبصفة خاصة الطلاق، انه في قرن كده عايز يضرب الجسد المؤمنين. افتكر مره كنت بسال لسه شاب صغير وببتدي الخدمه وكده، وكان الاب دانيال موجود، وانا مهتم افهم اكتر وبصلي عشان افهم القرون دي اكتر، والرب يديني استراتيجيات وازاي وجه عشان نشوف العمل ثرايفنج كده وفي نمو. فبقول له ايه اللي انت حسيته في كندا من مجياتك ده في البدايه، الكلام ده بقول لكم 30 سنه حاجه زي كده. قال لي ابدا، انا بلاقي انه ناس كتير متطلقين وانا مش فاهم ايه. انا بتكلم على خادم الرب مستخدمه بقوه وبيلف اماكن كتيره في العالم، انه يلفت انتباهه الموضوع ده في كندا بالذات، ده خلاني يشدني. وواقعيا في خدمتي كراعي في تورونتو 80% من الزيارات اللي كنت بعملها عباره عن ماريج كونسلنج، استنزاف طاقتي كان كله. 80% من الزيارات ات اول اباوت marriage counseling، لأنه مدرك إزاي. ونشكر رب لسنين طويلة كان الرب حافظ الكنيسة من أن القرن ده يأذي. لغاية تقريبا آخر سنة ونص قبل ما أسيب الكنيسة كده اتعنا بقرنين جامدين من الاثنين دول، بس مش هدخل في التفاصيل دي. لكن أنه طول الوقت ده أنا over my dead body باسم يسوع، القرن ده مش هيأذينا. وما استحيش ان انا اقول لكم ان انا وشيري في علاقتنا عانينا من القرن ده، مش احنا مثلا ملائكه او حاجه زي كده. نو، وي فيس ذا اجلي فيس من انه

دي قوة شيطانية، قوة شرسة، أجلي قبيحة جدا بتطعم. وأجين نتكلم على أنه ممكن يبقى في ضحايا من بسبب القرون ديت اللي بتحصل. وبرضو بتشوف الكلام ده في التنيمة اللي اتكتب عشان ضد الثلاث قرون الأولانيين ده، حبا بعضا لبعضنا، ولا ايه بتقولي؟ 32 سنة في كندا ولا طولت الانجليزي ونسيت العربي. حبا لبعضنا، كان التركيز او اليونيتي القرن الثاني والثالث كده. لانه على فكرة الترنيمة دي كتبت في وقت كان كنت في التحام من اقوى الالتحامات الشرسة مع احد القرون دي، حاجة في اليونيتي. كان في الوقت ده في مشكلة كبيرة بين كذا شخص عراقي وكذا شخص مصري، and it was very hard. وانا كنت متألم جدا لان كنت بحبهم هنا ولازم. وانا مش بقول اننا كنا حياتنا ككنيسة كنا يا سلام بنموت في بعض او كده، بس كنا واقفين وما سمحلناش لاوقات طويلة جدا ان ده يأذي. ده خط احمر، بالدم هنقف قدام القرون دي لغاية لما نكسرها، ومش هنسمح لها انها تأذينا في اسم يسوع. انا بشارك ده عشان انتوا في تورونتو هنا، ولازم نبقى مدركين الحاجات اللي بتواجهنا. لانه في فرق بين انا اشوف ان في مشكله بيني وبين شخص، او بيني وبين عيلتي، او الموضوع it's global kind of، كانه حاجه اكبر. ولما ترفع عينيك وترجع لورا وتشوف كده بصوره من بره، بيساعدك انك تتعامل مع الامور بطريقه فعاله اكتر، تجيب نتائج اكتر. لما بتدخل جوه ميكروسكوبيك كده فيو كتير، ما بتبقاش شايف حاجات كتيره فالدنيا تلخبط. لكن لما تطلع بره وتشوف الفكر دوت، انه القرون الاربعه اللي موجوده، والناس اللي بتشاهدنا بتسمع الكلمه ديت، يمكن مش انتوا مش في تورونتو، بس محتاجين انك نفهم فين ايه القرون اللي بتواجه ارضنا بطريقه او باخرى. القرن الرابع، وفي رأيي يعني شفت أنا شاركتكم حاجات ماتيرياليزم المادية، وبعديها الوحدة اليونيتي بين المؤمنين، وبعديها الأسرة بصفة خاصة بين الجواز. بس لما قلت الأسرة كمان عشان ما ننساش أنه حاجة مرتبطة القرن أنه ضد الأسرة، فبيجي بين الأباء والأبناء، وبيستخدم كمان الجينيريشنال جاب والكالتشر ديفرنسز، الباك جراوند، انه في ناس اتولدت هنا والكالتشر بتاعتها هنا، وفي ناس باك ياما ناس. واكيد تشاد بيشوفه هو بيخدم الشباب دوت، انه مشاكل بين الاهل وبين اولادهم، لان دول بيفكروا بطريقه ودول بيفكروا بطريقه and so on. وابليس بيستخدم حاجات زي كده كتير عشان يعمل اللي مكتوب عنه في تسنية 28، انه كانه احد اللعنات كده، انه او القرون اللي تضرب، انه كانه انت عندك اولاد بس العدو سلبهم منك. في ناس ممكن تكون موجوده هنا بتسمعني حاسه انه هو ده اللي بمر بيه، كانه ربيت وكان عندي امال وكنت بصلي وعندي احلام تجاه اولادي ونبوات اتقالت عليهم، ودلوقتي انت حاسس انهم مسلوبين منك، متاخدين في حته تانية. في اسم يسوع نكسر القرن دوت. رب يقيمنا صناع ان القرون اللي أزت ودمرت حتى لم يرفع انسان رأسه، فيه احساس بالمزلة لما شخص بيتضرب بالقرن ده، لما خدمة بتتضرب بالقرن ده، لما كنيسة بتتضرب بالقرن ده، في احساس بكده بحاجة مكسورة جوانا. القرن الرابع هقف عنده شوية، قرن الاكتئاب. ممكن حاجة بسيطة، شو عنده شوية اكتئاب. بس عايز اقول لكم تورونتو، انا ما دخلتش في التفاصيل عشان انا كان كل انشغالي في تورونتو، بس ما اعرفش، مش عايز اعممها اقول على قد النور اللي عندي. بس كان في تورونتو ويمكن في كندا، بس في تورونتو في قرن اساسي، and I believe it's one of the greatest، حاجة كبيرة جدا، قرن الاكتئاب. قرن الاكتئاب، وباسم الرب يسوع نكسر هذا القرن في اسم يسوع. في السكة وانا بفهم الحتة ديت،
الرب عمل حاجتين

في بداية الخدمة أو في سكة رحلة الخدمة 24 سنة وأنا كنت برعى كنيسة في الحتة دي. في حاجتين حصلوا في الوقت دوت كأنها كانت سيادة اللي هي sovereignty of God عملت إنه في الوقت ده حصل نهضة اسمها Toronto Blessing. Toronto Blessing ما عرفش لو تاخدوا بالكوا ولا لا، محورها كلها إنه في ناس في المكان ده سمعين عنهم إنه قاعدين يضحكوا بيضحكوا بيضحكوا بيضحكوا. And it was so prophetic إنه ده اللي تورونتو محتاجاه. الاكتئاب اللي هنا كان فيه صوت للسماء بيطلق إن فيه فرح السماء في هذا المكان، إن الرب عايز يحول اللعنة لبركة، إن القرن اللي بيأذي وخلى ناس تحني رؤوسها مؤمنين كتير في هذه الأرض مكسورين بالاكتئاب، إنه فيه فرح. وآي بليف إنه مفتاح الخدمة هنا في تورونتو the joy of the Lord، فرح الرب. وده اللي عمله الرب. ويمكن ما جاش وقت انا الرب بسياده اللي هي خلاني ان انا اتاثر بالتورونتو بليسنج ديت. كنت بحضر كتير مؤتمراتها واكشلي يمكن بعضكم عارف ان انا كنت زمان بقود تسبيح وكده، وكنا بنعمل شرايط ترانيم وكان ليها تاثير وكتبنا ترانيم وكانت بتتميز كده. ما اعرفش لو تاخدوا بالكم ان اهم حاجه كنا نميز فيها، مش مهم هتلاقوا الاصوات أسوأ اصوات ممكنه في الترنيم او كده. العزف كان معقول لان كان معانا شخص عازف ممسوح فعلا وتكنيكلي فيري فيري موهوب اسمه ميشيل. والاساس اللي كنا بنسجله في الشرايط دي هو صوت الشعب. We capture صوت اللي الرب كان بيعمله في المؤتمرات دي من الفرح والإيمان اللي كان بيطلق. ودي كانت الرؤية إن الصوت ده مش موضوع ترانيم لكن التأثير ده الجو ده يتنقل. أقول لكم حاجة بس ما تقولوهاش لحد، وضع الكرمة. كنا بنسجل على كل شريط كان فيه 3-4 عارفهم انهم مركزين روحيا في وقت معين نجيبهم كده نسجل تراكس. هو طبعا الشرايط دي تراكس، الكيبوردز في تراك، الدرامز مش عارف ايه، السينجرز كذا كذا كذا. كنا نعمل 2 تراكس صلاه بالروح، ناس تيجي وتصلي الشكر على بنصلي نتنبع على كل الناس اللي هتسمع الشريط ديت باسم الرب يسوع، المسها باللي بيحصل في الشرايط دي يا رب ايه، ونقعد نصلي في البتاع ديت كده ونوطيه بس موجود عشان التأثير دوت. عارفين اتعلمت الموضوع ده منين؟ من كنائس الشيطان. انتوا عارفين انهم بيعملوا كده في اغاني كتير في حاجات كتيره في الهالوين ومش عارف ايه كده. عرفت الموضوع ده بدري. نو احنا لازم نفتدي دوت. انت بتعمل كده طيب اوكي، انه السلاح اللي استخدمه السيف بتاع جوليات يدبح بيه باسم الرب يسوع. And this was a revelation. أنا نعمل في الشرايط الحاجات زي كده إن أنا نطلق في دوت. وكنيسة غلبانة كده ملهاش اسم ولا أي حاجة ابتدينا نسمع إيه ده الشرايط وصلت مش عارف إيه واتبعت فين، ونسمع ترانيم طلعت من وسطينا بتترنم في أماكن مختلفة أو حاجة زي كده. بس كان الرؤية بتاعتنا الفرح في التسبيح، الفرح الفرح الفرح. انا هفرح بيك. كنا نرنم ترنيمه ديت مش بتاعتنا بس كل ترانيم الفرح. والقرن الرابع دوت افتكر ازاي انه عملنا ترنيمه الخمر الجيده دي علشان ما اعرفش الناس اللي عندهم الشرايط النسخه اللي من تورونتو، لان في الوقت ده اتمنعت انها تنزل مصر بكل اللي كان بيحصل فيها. بس كان فيها حاجات المصنفات ما كانش ينفع فيها. امسك الكاس واشرب وحنشرب. حد سمع ترن؟ فاكر ياسمين بتزورنا من ديترويت بس كانت معانا في الوقت دوت. بس اللي انا عايز اقوله الفرح كان اهم حاجه، كان الانجريدينتس انه لازم يبقى فيه فرح. يس كنا نتمتع بالورشيب كل حاجه لكن عارفين انه في قرن اكتئاب في الموجود ده. في وقتها عملت دراسه ما بيتعرفوا الموضوع دوت بس انه الستاتستكس بتقول ان السايكولوجيست سوري والسايكياتريست احلى وقت بيشتغلوا فيه شهر جانوري اند فبراير. عارفين كده لانه ده موسم الاكتئاب وده بيبقى صعب انك تاخد مواعيد عندهم لانه ده بقى الموسم بتاعهم.
الكريسماس خلص. I'm talking serious. دي حاجات حقيقية. حاجات إبليس بيستخدمها في الجو هنا, إنه فين وفين لما الشمس تطلع والناس مكتئبة. وI get it إنه في, لا بس في الهرمونات وفي كذا وحاجات زي كذا. مش هدخل في النقاش ده, بس أنا بتكلم على, أنا مش دكتور, مش متخصص, إن أنا أو مش مؤهل أنا أتكلم في حتة ميديكال. لكن أنا النور اللي عندي من كلمة الله بشارك بيه في الدائرة اللي أنا فهمتها وشفتها, إنه زي القرن دوت كان بيحاول يدمر ناس كتير وأخوات كتير في اسم يسوع. هاللويا. لكن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. رب عايز يكسر قرن. وفي الظروف ديت الرب إدى لمسة خاصة كانت بتحصل في وسطينا. الفرح, الفرح, الفرح. وده اللي عايز اشارك معاكم الرساله النهارده. الرساله ديت اي مكان بزوره في العالم دايما بشارك المسج, بس حسيت النهارده وانا راجع باك كانه هوم باك, المكان اللي طلعت منه الرساله. اي فيل انه في نظر ويف, انه في موجه من الفرح الرب عايز يختم بيها الاجتماع النهارده ويملانا, نكسر قرن الاكتئاب. ومش بس انك انت تتملي بالفرح دوت, لكن انت كأسيرية يفيد لناس تانية في اسم يسوع, تحمل الفرح ده لناس تانية. قول اللي جنبك كده في اسم يسوع, انت تكون مستخدم من اجل فرح الاخرين. In Jesus name. وحط ايديك عليه باسم الرب يسوع. قرن الاكتئاب والحزن كسر موسينا النهاردة. الاجتماع مش اجتماع النهاردة, في ميشن, في assignment, في تكليف إلهي علينا دور بنيابة عن المؤمنين في الأرض في تورونتو هنا, إننا نعمل معركة باسم الرب يسوع عشان نعمل بريكثرو للفرح في أرض تورونتو, ما تكونش أرض الكآبة. مش هنسى في نص الكوفيد كده الرب ادانا في الخدمة في العطاش, خدمة الثيرسي بريكثرو كده, انه اتفتح ابواب اننا بقينا نسافر برغم انه كان ممنوع السفر في الاوقات دي. بس في كذا شخص كده كان بيقدروا يسافروا كده, يعني الرب بيفتح ابواب خلسة ولا ما عارفش ايه, بس المهم انه كان بيحصل يعني اننا بنسافر. ففي وقت عمري ما حنسى اننا سافرنا وكان عندنا كذا رحلة في الستيتس, وفي كذا حد كان معانا في الرحله ديت, وحضرنا كذا مؤتمر, وكان في كذا حاجه في الستيتس ورجعنا, وكان لازم نرجع عن طريق بسبب الاحداث دي نرجع في بافالو, في المطار بافالو, ونعدي بالسياره, ما ينفعش طيران عشان تورونتو والكوفيد ريستريكشن وحاجه زي كده. anyway عمري ما حنسى كنا في بافالو راجعين متشالين الفرح غير عادي, دخلنا تورونتو. او ماي جاد. عايز اقول لكم حاجه بخلفيتي عشان ما تفتكروش ان انا كان دايما, انا لما يبقى في ناس عندهم الحته النبويه في الكنيسه انا كنت اشطر واحد اقصف رقبتهم على طول. ما كانش عندي ناس في البروفيتك بيعيشوا كتير, انا بعترف لكم بالحقيقه, يعني كنت دايما متخوف وكده, بس الرب حررني, نشكر الرب. هاليلويا. anyway فانا جاي من خلفيه, بصوا الكلام دوت, انا فاهم انه في ايات بتقول, بس ما كنتش ولا عايشها ولا يعني بصراحه ما كنتش اؤمن بيها قوي. بيقول لي اصل الجواب كده, ممكن اقولها بطريقه عامه لكن كده, شفت ده بعنية يعني ايه؟ إنه طبقات من الاكتئاب فوق كندا. Unbelievable. وبسبب إن أنا دلوقتي بقيت أسافر أكتر من أي وقت, I can sense على طول كم الاكتئاب اللي موجود. أنا مش بقول لكم كده عشان أنكد عليكم أو حاجة زي كده. تعالوا مرة معانا زامبيا أو كينيا أو زيمبابوي وتشوفوا اللي بيحصل. anyway انا مش عايز اخليك تبقى النهارده طالع من الاجتماع واو كل ده في تورونتو او كده. نو انا في اوقات ممكن انت كانك انت والاكتئاب كانه انجاجي كده وبقيتوا مع بعض, يعني كانه بقى حته من كيانك حتى لدرجه ما انا عادي. لا انت مش عادي, لانه قصد الله انك تبقى فرحان, وهو دي الرساله اللي عايز اشاركه بيها
والرسالة دي حاولت الأوقات طويلة بقدر الإمكان وأنا في الكنيسة

أنا أحفظها وبحملها لأماكن مختلفة، وعايز النهاردة أشاركها معاكم في اسم الرب يسوع. هاليلويا هاليلويا، لأنه شفنا نجاح في وسط واختراقات في الخدمة في الكنيسة كان بسبب المفتاح إزاي أننا ننتصر على الاكتئاب والحزن. هاليلويا. في مزمور 104 عدد 15، دي أنا خلص المقدمة. لا لا نخليها التلت كده. مزمور 104، كم واحد صاحي؟ هاليلويا. اوريدي المسج قاعده ترن، انا شايف وجوه عن بدايه ما ابتديت في وجوه مبتسمه. ثانك يو جيسس، ايات وعجائب يا رب فستينا. هاليلويا. نعم، من الايات والعجائب انه كمان ما تزعلوش مني، بس ان المصريين انهم يفرحوا ويضحكوا، فباسم يسوع المعجزه دي تزيد تزيد تزيد. وزي ما قلت لكم انا مش قصدي حاجه، بس باسم يسوع. من احد البركات اللي كان عندنا في الكنيسه في الوقت ده انه كان كميه، ده كان زمن كميه عراقيين كان بيجوا، كانوا بيتلكوا في وسطينا شيء مختلف، الحريه هلاهل والفرح. وحتى لما ابتدى الكيرف انه عدد العراقيين كان يقل والمصريين زادوا كده، I can sense في جو الفرح اللي في الكنيسه. Again، مش حاجه، مش انه ده في عيب او حاجه زي كده، بس دي حاجه ممكن يبقى في قرون، فما تاخدهاش بطريقه شخصيه يعني. وعايز اقول انه الرب بيحرر. يا ريت كله يبقى زي مارجو. عارفين لما يبقى حاجه منقحه، مارجو مصريه منقحه بجينات عراقيه. هاليلويا هاليلويا. مزمور 104 وعدد 15، يا رب ما تسمحش ان الوعظة دي تأثر الناس، بس انا اتعلمت حاجة. قلت لكم انا استفدت استفادات غير عادية من باستر جون. عجبني قوي لما بيقول كده، جيسوس عمره ما عارف يرضي كل الناس، بس انا بشارك اللي في قلبي، والرب يعرف انه مش بهدف ان انا بشاور على حد او على حالة او حتى جماعة او كده. No. على قلبي ان انا to share with you، ان انا شارككم بحاجات، برحلة في الخدمة، حاجات ممكن نتعلم منها وتفرق معانا في حياتنا، سواء بطريقتنا في دوائرنا الشخصية او العائلية او في دوائر الخدمة المينستري بتاعتنا. ارجع، انا اكيد حوصل ان انا هعرف اقرا الايه. مزمور 104 15 يا جرجس باسم يسوع. هاليلويا. تقول خمر تفرح قلب الانسان، الرب بيدي خمر تفرح قلب الانسان. هاليلويا. الرب عايز يفرح ولاده، ده شوق بابا لكل شخص فينا. بيدي كده، بيدي المستار، بيدي الزيت، بيدي الحنطة، بيدي أمور لأهداف مختلفة، بس بيدي الخمر علشان تفرح قلب، عايز يشوف ولاده فرحانين. على فكرة مش مش مش حاجة غلط إن المؤمنين ما يكونش متنكدين. أنتي ممكن تكوني كندية لكن ما تقلبيش الكاف بالنون. اوعي تقلبي الكاف بالنون. كويس، في ناس خدت بالها دلوقتي. هاليلويا. اتس اوكي اننا نفرح في اجتماع زي كده. اتس اوكي، اتس اوكي اننا نفرح في محضر الرب. الرب بيدي خمر عشان تفرح قلب الانسان. اخدتوا بالكم وهو ده عنوان المؤتمر، خمر. اول معجزه عملها الرب يسوع بيقول كده في يوحنا 2، انه هذه بدايه الايات التي صنعها يسوع. بدايه الايات، كلمه ايات يعني ساينز. ساينز معناها انه مش معجزه، دي معجزه ليها هدف انه في لسن وراها، في معنى، في رساله، في درس،
فلما الرب اختار انه اول معجزة يعملها انه يحول المية لخمر، كان بيبعت رسالة.